ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: الساعه نادي الفورتي
1: الخمسة تاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رانديفو جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي عودة طيبة للتلامذة اليوم والإطار التربوي والأساتذة الكل والعاملين في قطاع التعليم الكل. إن شاء الله يا ربي عودة ميمونة. تحية ليكم، تحية زادة للتلامذة والأولياء سورتو اللي بيرافقوا صغيراتهم وحتى المستويات الكبيرة اللي ولاو يمشيوا وحدهم زادة. إن شاء الله ربي يعينهم وإن شاء الله موافقين وإن شاء الله سنة دراسية خارقة للعادة. إن شاء الله السنة دراسية كلها فيها نتائج طيبة وإن شاء الله فيها كان أحداث بها وإن شاء الله تتعدى في أفضل الظروف وإن شاء الله نفس الإكسيتاسيون اللي بدأوا بها العام الدراسي وإلى الجامعي نكملوا بها وهكيك يقعد عام من أحسن الأعوام. إن شاء الله كل عام يكون أحسن ذكرى وأحسن عام تحكيوا عليه نهار آخر التلامذة أو الطلبة في المسيرة متاعكم، لأنكم هذوكم هما اللي يقعدوا ذكريات محليهم وهذوكم زادة اللي يصنعوا الذكريات بلوتاغ تحكيوا عليهم برشا حب وبرشا شغف. شكرا لكم على الاستماع لنا، تحية لكم كان تابعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net وين تلقاو كل الأخبار، تلقاو زيدا الفيديو، تلقاو زيدا كل ما يهمكم من أخبار وطنية وعالمية باللغة الفرنسية والعربية. زيدا صباح برشا على الكيب اللي ترافقني كل يوم، عدنين في الإخراج نسلم عني برشا، نسلم برشا زيدا على فاطمة اللي تلقاها بعد شوية في زابينج. زابينج ذاكركم اللي هي فقرتكم اليومية اللي تخليكم على اطلاع بأهم الأخبار بالجديد زيدا في كل ما عنده علاقة بالأخبار اللي تعدد في مختلف برامج موزايك فام جد في 24 ساعة اللي تعدد. بعد شوية زيدا عنا موعد مع الميتي وخليكم في الاستماع لنا كيفاش بش يكون أول أيام العودة المدرسية زيدا نحكي فيه بعد شوية، وعنا موعد كالعادة مع الأكتواليتي تلقاوها أبغتيغ من 35 دقيقة. طريقة سليمة ليكم من ما تسمعوا فينا كنكم ديجا بديتوا في الخدمة. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل موافقين يا ربي. نبدأ اليوم الصباح بتو جوليا بوتروس وحياتك تطفيت في أول ساعة. مرحبا بالناس الكل.

0: Manner of Speaking Nouvelle Vague توصلنا ل 25 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين للناس الكل، مرحبا بيكم. كتحبوا ترجعوا على أهم الأخبار كل ما تبعتوش البارح أخبار جستمع الموعد يومي لقاء تذي في أول ساعة مع فاطمة في زابينج.
1: زابينج في 2026 في البال بأرقامه الكبيرة الاستثنائية واللي فاتت كل التوقعات. في جويليا موجة حر أولى معناها كبيرة. أبرز ما ميز هذه موجة الحر في جويليا هي طول الأمد متاعها. بعد ذلك يجي أوت، لاحت لنا موجة حر أخرى طويلة شوية، وبذلك نصنفوا شهر أوت يعني حرارة فيه مرتفعة جدا، بلغ متوسط درجات الحرارة الوطني 32 درجة مئوية، أي بزيادة قدرها 3.4 درجة مئوية عن المعدل المناخي.
2: الكتب المدرسية اليوم آخر كتاب في الأساسي يحضر كامل، يحضر اليوم قيق حتى التوزيع متاعه، قاعد التوزيع متاعه على كامل ترب الجمهورية من الأولى حتى للتاسعة يوليو كلهم حاضرين، العناوين كل حضروا، بقينا الكميات ممكن تلقى كمية وفاة في منطقة معينة ولا قاعدة قاعدين يزودوا في الفروع تاع المرسوم بيداغوجي. أما كعناوين اليوم آخر عنوان في الأساسي يكمل.
3: هو مهم جدا اليوم باش نقولوا اللي احنا قاعدين نحكيه على المباشر في إذاعة في تونس على حاجة تهم المجتمع التونسي
0: أكيد.
3: وما هوش سجي تابو، ولينا نجم نحكيه على إفت المخدرات في المجتمع التونسي. هذا واقع مهم جدا كونه اليوم نحكيه عليه. هذه نقطة ونتصورها نقطة قوة حاليا، لأنه كانش نسكتوا هي بتقعة تتفاقم وإحنا ساكتين ومخبيلوا جوزنا.
0: قايل تو مثلا سرحان اللي يسمع فينا يقول لك اي تاثير هالدرجه الحراره الاستثنائيه اللي عشناهم في جويليه وأوت.
3: نعم،
0: باش تكون امطار، باش يكون خريف متقلب،
1: كل ما ترتفع درجه الحراره سواء في الطبقات العليا او درجه حراره مياه سطح البحر اللي في درجه حراره مياه المتوسط زادت شويه، وبالتالي هذا يخلينا نخمم مباشره في انعكاسات هذا على تطور الحاله الجويه في الخريف وفي الشتاء.
3: عندنا قافلة صحية نفسية شعارها صحتك أولا موجودة في كل ولاية باش تنطلق يوم 29 سبتمبر. كذلك عندنا نشاط مهم جدا وأنا شخصيا نراها من الأنشطة المهمة والمهمة جدا تحت شعار ساعة وقاية. وين باش يصير النشاط هذا اللي هو عبارة على تظاهر تحديثية؟ باش يصير في محيط المؤسسة التربوية، معناها في كل ولاية باش يتم اختيار مؤسسة تربوية ويتم تأسيس النشاط هذايا والتظاهر هذية في محيط المؤسسة التربوية ويساهموا فيه كل الأطراف، كل الأطراف، ويتوجهوا للأسرة والطفل في نفس الوقت.
0: زابينج. إذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم، مرسي بوكو فاطمة. الموعد بعد شوية يكون مع الميتيو، ناخذ فكرة على التوقعات الجوية، مازال درجة الحرارة في استقرار ولا لا، هل فما زادة إمكانية متاع نزول بعض الأمطار؟ هذا الكل تو نحكيو فيه بعد لحظات، وعنا شوية خير زادة موعدنا مع الأخبار في ليزيفينمون دو جور. مرحبا بكم وشكرا لكم على استماعكم لينا. هذايا اختيار من القلب للقلب ليكم شيف خالد في غنية مش من أغاني برشا المعروفين مع العالقي تغيست الإسباني بتشنتي أميغو، نسمعه في أويوس ديلام براتو سيتي أول ساعة.

FM Number One.

لورين هي وكود جو فيلاف دل 31 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل وقايد ناخذ فكرة على توقعات الجو. طقس اليوم 3-15 سبتمبر طقس العودة المدرسية مش طقس عودة مدرسية كما استأنسنا به في السنوات اللي تعديت. على كل طقس اليوم يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة على مستوى المناطق الساحلية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة. درجة الحرارة القصوى تكون بين 27-32 درجة بالشمال وجهة الساحل، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 33-36 درجة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية قليل الاضطراب ببقية السواحل، والريح تتواصل من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للغدوة الأربعاء درجة الحرارة باش ترجع في ارتفاع نسبي، ودايو حتى لنهار الخميس باش تعود تتواصل في ارتفاع نسبي، وغدوة البحر عامة يكون قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. طقس مازال يتميز بسحب عابرة تكون بأغلب المناطق، تكون كثيفة زيادة بالمناطق الساحلية الشرقية بعض الأمطار المتفرقة وتشمل محليا الجهات الغربية للوسط والجنوب. هذه بش يكون العشرية وتكون مؤقتا رعدية، وبالنسبة للريح غدوة تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. بعد شوية الموعد مع الأكتواليتي مع الأخبار في ليزيفينمون دو جور. مرحبا بكم الناس الكل وشكرا لكم على استماعكم لموزيكا فام. مرحبا زيدا بمساجاتكم على واتساب موزيكا فام على 23 513 ألف توليت بقيت وحيد. مرحبا بكم.

سنة 5:39 دقيقة. مرحبا بكم من متسمع في موزايكا فام، وشكرا لكم على اختياركم للفريكونس نتاعنا. ناخذ فكرة على أهم الأخبار لاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور. لي زيفينمون دو جور نحكيو على أهم الأرقام في علاقة بالعودة المدرسية، نحكيو على التجهيزات، نحكيو على التحسينات زادة اللي باش تكون موجودة بمناسبة العودة المدرسية. ساعة قبل كل شيء نتمنى إن شاء الله عودة طيبة للتلاميذ الكل، وإن شاء الله يا ربي تكون عام ميموغاب ليكم الكل، وإن شاء الله يقعدوا فيه كان الذكريات الباهية، وإن شاء الله ما تعملوا فيه زادة كان الذكريات الباهية. تحية زادة الأولياء اللي عام كامل يكونوا طرف فعل في السنة الدراسية. اليوم دايوغ كان نحكيو أرقام، نحكيو على تقريبا 2,341,000 تلميذ يلتحقوا بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، وانطلاق إن شاء الله السنة الدراسية 26-27 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالعام اللي تعدى حسب آخر المعطيات لوزارة التربية. دونك العدد الجملي للتلامذة يتراوح بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب زادة حتى التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب زادة التعليم الإعدادي التقني. بخصوص الإطار البيداغوجي فإنه أثناء عدد المدرسين يرتفع إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس عامني، يعني زيادة متاع 2,993 مدرس بالنسبة للعام هذا، ويتوزعوا بين 79,025 مدرس هذا بالمرحلة الابتدائية، وكل من المرحلة الإعدادية والثانوية فإنه العدد يكون 82,318 مدرس. كان نحكي حتى على عدد الفصول الدراسية فإنه قاعد تقريبا يسجل شبه استقرار، لأنه العدد الجملي هو 92,190 فصل مقابل 92,262 فصل خلال السنة الدراسية اللي تعديت. عدد المؤسسات التربوية على مستوى الخارطة المدرسية فإنه يرتفع عدد المؤسسات التربوية ل 6,178 مؤسسة في السنة الحالية 2026-2027، أركو كانت في حدود 6,160 مؤسسة في العام اللي تعدى. دونك عندنا 18 مؤسسة تربوية جديدة، نلقى فيها 4,604 مدارس ابتدائية و 1,574 مدرسة إعدادية ومعهد. كيف زادة وزارة التربية أعلنت عن إحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة تتمثل في مركب رياضي بولاية القيروان، مدرسة الفرصة الثانية بولاية بيجة، ومدرسة الفرصة الثانية زادة بولاية نابل. أرقام ذات جينا مع استعداد المؤسسات التربوية باش يستقبلوا اليوم التلامذة في أول أيام السنة الدراسية الجديدة. إن شاء الله موافقين وإن شاء الله يا ربي بالنجاح. نحكي زادة على بعض النصائح اللي تقدمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في علاقة بالفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط البرد. وشفنا انه الايامات اللي تعدى فما بعض الولايات اللي كانت متضرة اكثر، واللي كان فما التساقط نتاع البرد اللي اكيد باش مثلهم الغراسات نتاعهم. دونك هذيا الوزارة تنصح بيه، دونك خاصة انه يلزم التدخل هذيا وحماية الغراسات من الاصابة بعض الامراض اللي تنجم تكون بكتيرية ولا فطرية وتنتقل حتى عن طريق الجروح. وجات الدعوة هذيا بعد تسجيل نزول البرد بمناطق للانتاج بالجهات الغربية، واللي نجر عنه أضرار متفاوتة على مستوى غراسات الزيتون، الأشجار المثمرة، حتى الخضروات زادة، وهذا نجم يأثر سلبا على النمو الخضري العادي للأشجار، وطاقة زادة حتى الانتاجية متاعهم وحتى المردودية الاقتصادية فإنه راهي تتمس. كما زادة تعاتى الوزارة في بلاغ لها البارح إلى تدخل الفوري بالمداوات بحقول الخضروات، وين نحكي على طماطم فلفل وهذا باستعمال مبيدات فطرية تكون قابلة للامتصاص، والهدف هو التوقي من الأمراض الفطرية. وقابل تزيد أنه بعض التوصيات علاقة بالقص متاع الأغصان المنظرة، تدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات اللي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في الوقت متاع السخانة، مع ضرورة زيادة مراعاة فترة ما قبل الجني وقت القيام بالمداوات. وطالبت الوزارة بجمع الثمار المتساقطة اللي كان جرى البرد ذي باش ما تكونش مصدر عدوى ومساهمة في التكاثر متاع بعض الأمراض. Les événements du jour. أول ساعة.

0: إريك كلابتون. اسمعي إن شاء الله أسبحكم كله ضحك وإن شاء الله أسبحكم كله ابتسامات وجوه ضحكة خاصة 45 دقيقة موعدنا مع لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك إف إم.
0: الساعة متاع الصباح موعدنا يكون كالعادة معيكي فأحلى صباح الكل من 6 حتى للتسعة. مين جارة كالعادة يجيكم بعد لحظات ونذكركم في أهم المواعيد اللي تسنى فيكم. عندكم دقيقة حل مع فاطمة، 46 دقيقة 56 دقيقة موعد خربش تربح، هو الموعد اليومي اللي ربحكم لكاخ دوشاش من إهداء مزيكا فم، هو زيدا الموعد اليومي اللي انتستيو به الزهر متاعنا، لأنه كل نهار يكون فما مشغل، كل نهار يكون فما كارتة جديدة إن شاء الله بالربح للناس الكل. موعدنا كالعادة في عالخوي مع موعد لك جواليتي 17 دقائق، اسكندر إبراهيم دي من الكرونو، الموعد الرياضي اليومي في أحلى صباح اللي نجرو فيه على أهم ما تقال وأهم زيدة المباريات نحكي فيه زيدة كل مهم أخبار عالم الرياضة وكواليس عالم الرياضة. موعدنا توتسي تفخي يكون مع صباح تربح معاكم مع أصواتكم مع تليفوناتكم على 71-116-1000 نجمو تكلمونا، تكونوا حاضرين أنتم معنا وتبدأ صباحكم إن شاء الله معنا كان بالربح على لدو بخدوي يومين من إهداء جديدة نجمو تكونوا أنتم الفايزين بيه. فما موعد آخر زيدا مع ربح برشا ديل في أحلى صباح، برشا ربح مع أيمن فيالو كوندكتور، كل يوم تكونوا موجودين وين ما أنتم، أيمن يكون بحذيكم يربحكم من إهدية توتال إنرجي 200 دينار خارقين العادة وقيت مع الغونتخي بهين يجيو في وقتهم نديو بيهم إن شاء الله الصباح. وما تنسوش عندكم موعد في ساعتنا الثالثة كالعادة مع إياد الدهماني، في مع إياد ونختمو كالعادة بالبارومتر وانتباه إيش قال مع التصريحات. حنذكركم زيدا اللي باش يكون عنا مود إخلاء مع زميلتنا بوشا سلمي اللي باش تكون موجودة في واحدة من المدارس باش تحكي معها على الاستعدادات للعودة، ناخذوا الأجواء زيدا نعيش معها متاع العودة المدرسية وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل. نحب نشكر باشا عدنان اللي رفقني في الإخراج، فاطمة اليومين تسمعوها في الزابينك، شكرا لكم توم على تفاعلكم على استماعكم لنا، فرحاني برشا اللي نبدأ الصبحية معكم يومين في أول ساعة من توا حتى لستة متاع صباح. وخلينا بعد لحظات تلقاني في إن شاء الله موعدنا مع أحلى صباح، وتلقاني غدوة في رونديفو جديد من أول ساعة من خمسة حتى لستة. نهاركم مبروك ونهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من خمسة لستة الصباح مع نادية الفوتي.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط، صباح الحيويه، ان شاء الله يا ربي صباح رباح، وان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنوا. في صبحيه اليوم الثلاثاء، اليوم 15 سبتمبر 2026، يوم العوده المدرسيه. اليوم ان شاء الله باذن الله يرجعوا صغيرات يقراوا من جديد، ان شاء الله يا ربي يوفقهم، ان شاء الله ربي يعينهم، ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، ربي يفتحها ان شاء الله الابواب في وجوههم، وربي ان شاء الله ييسر لهم في العلم، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق لهم الكل. وان شاء الله يا ربي الاولياء اللي قاعدين يتعبوا لصغيراتهم ويسمعوا فينا اليوم الصباح ان شاء الله باذن الله بنجاح، وان شاء الله بالاعداد الطيبه، وان شاء الله ربي يوفق الجميع. في الصبحيه نتاعنا اليوم هو حدث كبير، خاصه للجماعه اللي يبداو مرحله جديده في حياتهم، مثلا الجماعه اللي يبداو سنه اولى ابتدائي ولا تعليم اساسي، اللي يبداو اليوم يقراو دونك، او اما قاعده الدراسه نهار الاولاني اكيد نهار بون اللي يتذكروا صح عليه، ولا صعيب برشا باش يشوف يتذكر نهار الاولاني في القرايه، نهار الاولاني مثلا في الكوليج، نهار الاولاني في الليسي، نهار الاولاني في الجامعه. ان شاء الله باذن الله نتمنى لهم كل النجاح وكل التوفيق. نتمنى ان شاء الله صبحيه مبروكه سعيده. نرجع نحكيوا على العوده المدرسيه ان شاء الله بعد شويه باكثر تفاصيل. قبل 8 نتاع الصباح موعد ان شاء الله انهم يدخلوا يقراوا، ومن هنا لوقتها مختلف الفقرات بمختلف الكرونيكور والمؤثين للبرنامج هذا موجودين معكم من 6 ل 9 نتاع الصباح.

26 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الثلاث 15 سبتمبر سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال الوسط مع بعض الأمطار المتفرقة. الريح تتواصل من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات حتى البحر باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 33 و 36 درجة ببقية الجهات. حتى غدوة الأربعاء 16 سبتمبر الحرارة في ارتفاع نسبي. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، نهار جديد، فرصة جديدة، طاقة جديدة باش نبدأ بها نهارنا. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة طاقة بهية، عندك فرصة باش تبدل حاجة كنت واقفة وتيخو زيدة قرار كنت مأجله. الثور فما خبر وإلا حاجة بهية تنجم تفرحك وترجع لك الأمل. وإنت يا جوزي تنجم تلقى روحك قدام فرصة جديدة وإلا لقاء يفتح لك باب ما كنتش متوقعه. السرطان اليوم قلبك يحب الهدوء والراحة، خلي الماضي وراك واللي جاي إن شاء الله يا ربي يكون أحلى. الأسد عندك حضور قوي وطاقتك هي طاقة تخليك تلفت الانتباه وين ما تمشي، استغلها في حاجة تنفعك وتقربك من أهدافك. العذراء اليوم ركز على حاجة واحدة وكملها للآخر، التعب اللي تعديت به ما مشيش هكيك ونتيجة الحلوة أقرب من اللي تتصوره. الميزان راهو نهارك فيه انفراج، حاجة ترجع لك التوازن، وإذا كنت محتار بين زوز اختيارات أسمع لقلبك وخذ القرار زاد اللي رأي. والعقرب راهو عندك صفحة جديدة تتحل قدامك وتسكرك الباب اللي ما عادش يزيدك القدام. القوس ما تخافش من التغيير، على خاطر مرات التغيير هو أول خطوة للفرحة والنجاح. حتى الجدي خليك ثابت، ما تستعجلش، الخير جاي يستاهل، هو هالخير اللي جاي راهو يستاهل برشا صبر. وانت يا دلو اليوم مخك يخدم برشا، فما أفكار جديدة تدور في بالك، ما تستينش بفكرة صغيرة ممكن هي اللي تفتح لك باب كبير. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك عاطفي وحلو، فيه طاقة تخليك تحس بقيمة الناس اللي تحبهم.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الناس الكل، اخواتي المخربشات واخواني المخربشين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. واخواتي المستمعين اللي يستناو باش يشاركوا معنا في صباح تربح مع 7:30، وان شاء الله مربوحه ليهم ان لو دو برودوي جديده بقيمه 100 دينار من اهدية جديده. اطلبوا توا 71113000 كلمه في ستاندر كما كل يوم، ان شاء الله تستقبل تليفوناتكم. بين قوسين نتمنى من كل قلبي نوما هنيئا وقومة سعيدة للصغيرات اللي بشير شوية آخر يقرأوا في أول نهار من العودة المدرسية. 7 متاع الصباح نتصور 90% منهم رفيقين هما والأولياء، دونك إن شاء الله يا ربي صباح رباح. من سعيد الحظ الفائز بطاقة شحن، الرقم هو التالي 65 64 47 22 66 39 35 4. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

0: راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
1: صباح الخير واهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. 1,341,000 تلميذا يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، بزيادة قدرها 22,000 تلميذا مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذا بالمرحلة الابتدائية باحتساب المرحلة التحضيرية، و146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، وزارة التربية تشير إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة، بزيادة قدرها 2,993 مدرسا. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلن استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر. وكانت الشركة قد أعلنت تعليق سفرة القطار صباح الأمس نظرا لوجود أشغال بالجزائر على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين ولايتي أريانا وتونس، وإيقاف 9 أشخاص من بين 11 شخصا يشتبه في انتمائهم لهذه الشبكة وفق ما أفاد به مصدر أمني. وهذه العملية الأمنية تمت إثر مجهود استعلاماتي وميداني مكثف من قبل الفرقة المركزية 5 بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني، وأسفرت عن حجز كمية من مخدر الكوكايين و27 صفيحة من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي تجاوز 27,000 دينار وثلاث سيارات فاخرة ودراجة نارية تستعمل في عمليات الترويج. في الشأن الدولي، السعودية تتعهد بالرد بحزم عقب سلسلة جديدة من الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وزارة الدفاع الأمريكية تقر في تقرير بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية. واشنطن ترفع الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في إطار الحرب التجارية الدائرة بين البلدين، وباتت بعض أنواع الجبن والقوارب الآلية والمنتجات الورقية أو الفولاذية تخضع لرسوم إضافية بنسبة 50% عند دخولها إلى الولايات المتحدة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.

0: صباح النور امين, تحيه للمستمعين الكل وان شاء الله موفقين يا رب.
1: ندو بونجور,
2: ان شاء الله نهارك مبروك امين لكيب طاح لصباح الكل, نهاركم زين ان شاء الله والناس اللي تسمع فينا. واليوم بما اني انا متضامنه برشا مع التلاميذ اللي يسمعوا فينا, دونك حبيت نحسسهم اليوم ما مشوا حدهم بمناسبه العوده المدرسيه. اليوم حاولنا باش نعملوا ريفيزيون, اما ريفيزيون باش تكون تنجموا نتوما زيد تجاوبوا معانا على لي كومونتير ولا واتساب نتاع موزايك اف ام 23513000. باش نلعبوا اللعبة بسيطة, هي كويز فيه خمسة أسئلة.
1: صباحين نلعبوا ما
2: مش برشا لعبوا نتعلموا زوز
0: أنيستي
2: صحيح,
1: معتنا وقيت تلام ده وانت مش تعمل لنا مراجعة.
2: اكزاكتما هذيك هاي,
1: انا ما قريتش سيف كامل انت صب الله يا سعيد. انت رجعت ايد في الصيف
0: شوش, انا نعرف كل شوش القسم
1: من عليكم انتم تحكي السادة المستمعين.
2: فوالا ليه هي المستمعين دونك هما اسئله باش تكون في المواد اللي يقراهم تلامذه من السنه الاولى للسادسه, دونك هكا نوعت لكم في الاسئله باش هكاك ما تحسوش بالظلم. دونك باش يكون فما ايقاظ علمي, رياضيات, تاريخ وقواعد اللغه. موافقين؟
1: ما لا
2: عندكم حاجة أخرى تحب أسألكم عليها؟
1: مش طبخ
0: فمش فيفا فمش جي تي آي
1: فمش بلاي طبخ. سيدتي كانت تعطينا حاجة أخرى والله ما نقولوش ليه طعم شوكولا صباح.
2: أي نبدأ أسمع راهو خليوني سيريوز راهو من غير لعب معني
1: ما هو اللي شاوش إيد
2: باش نبداو بالسؤال الأولاني اللي هو
0: تقطعش علي أنا قلت
2: اللي هو الإيقاظ العلمي. والله أنا عندي أمل فيك إيد راهو معناها أنت قلت ماري بستش معناها نعرفك نعرفك في الكلاس تاع
1: مالهاني مروحة
2: لا ولا شيء. السؤال الأول في الإيقاظ العلمي باش نحكيو على التنفس عند الأسماك داكوردو
1: هذه الحق شوف مع إيد
2: بي شوية جدية لو ليت في التعامل
1: تفضل نادية
2: اللي هو راو هذي بالمفروض لي مش نسأل على الغلاس
1: وانا بالحق
2: قلت عرفتها الفقرة هذي كيفاش باش تعدى عرفتها.
1: وين السؤال؟
2: السؤال السمكة كي تتنفس تحت الماء تستعمل الغلاس داكوردو
1: بدلهم اسمه خياشيم في بيني
2: لا فما الغلاس وفما الخياشيم بيصيرش الخياشيم خذهم الخياشيم انزين هل الهواء معناه اللي تتنفسه شنو هو اللي تتنفسه الحوتة شنو هو
1: هو الأكسجين اللي في الماء
2: الأكسجين اللي في الماء وهو كذلك يسر ما نمريف زين
1: تو بالله هذا معناتها هل انت
2: قلت نجم لا تعرف علاش على خاطر هو اذا قلت سؤال فيه
1: هل باي معناتها
2: لا الاكسجين المذاب في الماء مذاب في الماء تعرف هيك هو اسال السنه الثالثه اخي اسمك تعرف ما انت بيحسستوني عاملين
1: مزيان باهي عندك سؤال ايد
2: باهي
1: طلعتنا خبير في التنفس تحت الماء
2: بليش باهي السؤال الثاني في الرياضيات داكوردو
1: ايوه برسمي هذه ايد
2: لا ماهوش ايد
1: مش ساعة تقرا فيه انت بيدك ماكش فاهم
2: لا ولا لي سهل برشا خاطر يظلي باش بطل منيش باش نسأله باهي هما على الاعداد الكسريه والعمليات نتاع الضرب دونك سنه خامسه نصف ثلث العدد 60 قداش يساوي فيسع نصف ثلث العدد 60
0: 10
2: وانت شبيك فتيت
1: لا قاعد نتبع في الكسر والضرب عليه معناتها الضرب وكسر انا ضد العنف
2: ايد ريت كي قدك منورني
1: 23 ونصفه 10 معناتها برافو ايد هذاك التلميذ يشجع في زميله معناتها روح التآزر الصباح معناتها في البر انا التلميذ يشجع زميله هذا مش ديما ترى
2: نعملوا إيقاظ علمي. السؤال الثالث على الدارة الكهربائية تذكروها
1: في طبعا مش طلعها في السماء كل يوم إيقاظ علمي أي دارة كهربائية
2: دارة كهربائية مش دارة
1: كهربائية
2: دارة كهربائية في جارة كهربائية مغلقة ومربوطة بمولد التيار الكهربائي خارج المولد يمشي من أنا قطب لأنا قطب فما سالب والموجب دونك منين يمشي
1: تمشي إذا عطيتك فوسك
0: دخلني أنا سويلك أنت
2: يا جي الزوز تسأل جيوب وريخي واحد كيكة تختار وشكون يجيوب بالزوز
1: في دورة كهربائية مغلقة الكورون منين يمشي من بول لنا بول
2: كذا ذا يعرفوا قال خاطر عنده استاجات الضوء الكل مسكرهم دوك مش بسأل لمين
0: المنطق يقول من البوزيتيف للنيجاتيف
2: كهو الإجابة صحيحة صحيحتكم
1: إجابة غلطة خاطر في دورة كهربائية مغلقة استيقت قصة على الضوء
0: لا هو نورمال مول كونديسيون اللي تكون ستيك ما خصتش الضوء في دارة كهربائية مغلقة
1: ماهيش مغلقة برشا طلعتنا
2: بيه صحيتكم الأولاد. نكملوا سؤال عنده علاقة بقيس الكون.

0: المحتل والتحويلات نتاعو. السؤال
1: يقول يضحك مراد بالأكتر.
0: السؤال ياسر لو لي تضحكوا ما كومش صغير
1: والله انا ليه اغزر معناتها مراد يضحك سيد المخرج معناتها هو اللي يضحك ضحكوا على الكتل اسكندر ايش قوي جات كتله كتله بزاف كي دخلت للاستوديو
0: قديش اسكندر ما تسمعهمش حذر روحك لدي مينيت كرونو المستمعين يستنوا فيك وما خليهم عندهم امور اخرى قاعدين يعملوا فيها قديش من كيلوغرام فما في القنطار وقديش من قنطار في الطن يال
1: نمشي ايد
0: تشو يمشي ايد انت ساعتها ايد ماكش باش تجاوب
1: خيط قاف شو ما تغزلنا هكا
0: اي سؤال رابع
1: هذا سالتي يقرا
2: قاعد فسكي
1: خاص ولدك جايبته الكلاس معنا يعس علينا خاص مش يقرا
0: باهي
1: جيب قداش من كيلو في القنطار وقداش من قطار في الالف
0: قداش
2: في الطن في الطن
1: في الطن
2: قداش
1: بالطن
2: نورمال ما شاء الله مانيش غالط الطن فيه 1000 كيلو وفيه 100 قنطار
1: تفضل
0: لا شو شو شو لا لا لا لا القنطار فيه 100 كيلو والطن فيه 1000 كيلوغرام دونك واحدة جي واحدة
1: جي
0: هو جي واحدة صحيحة واحدة لا
1: ماكش مراجعة شو ما عضلتش في الكدي
0: آخر سؤال سؤال خامس شوية لغة الرسم والإملاء
1: أعذر بين لغة لأنني حاضر معك
0: الهمزة المتطرفة
1: طرفة الأمور تطرف ما نحبش التطرف في حد شيء
2: الهمزة الأسئلة كلها ضرب وكسر وتطرف
1: ضرب وكسر وتطرف عليه ما تعصب يا أخي هذا فاش قريب في صغيراتنا في التطرف
0: ذيرا ومستوي سنة ثالثة ورابعة ما أنت مش
1: استويت
0: دف كلمة دف ها عطيتكم شوية دف
1: اي دف بي.
0: علاش علاش جوستمون الهمزة في الاخر تتكتب كيفاش تكتب اي جاوبوني كيفاش تكتب تكتب عصدر
1: بعد الفاء
0: باه صحيح بعد الفاء عصدر علاش
1: يسالها تراك نجاوبتك
2: خاطر الدنيا باردة
0: علاش ايه
1: فما سكون الحرف اللي قبلها
0: صحيح تقارب برافو ذي الوحيدة اللي نورت لي فيها وشي
1: أمور ضربين لغة ما عندكم حتى مشكلة
0: أنتو كان صحيحتكم صحيحتكم بي أمور دفزين
1: برافو والله ما معتها ما أنا
0: صحيحتكم
1: نقرر معتها شو رأيكم
0: للي للي للي ما تقررش وما رأينيش
1: مش كويزنا اليوم كل يوم مستمعين قلونا بالله على واتساب رقم اللي مانيش حافظه
0: 23 513 23 513
1: كان عجبكم الكويز قلونا مش معاش نعمله مرة أخرى
0: هذا كنت حابين نعمله مش نعمله
1: سكندر ترى معنا كويز مرجع خليك لي أخوي خليني أخوي أنا
0: ما نشاركش فيها
1: كانت هذه مراجعة صغيرة من سيدتي نادية
0: صحيتكم الأولاد
1: برافو إياد معتها إجابات صحيحة متتالية معتها وراني هو كان تلميذ أنا نفس البروفيل اللي تسمع فيه ذلك كان هو بيدو يقرأ
0: أي واضح أنا عارفة معني من الأول عارفة روحي عشان أقدم
1: إن شاء الله ربي يوفق الصغيرات لكل كبيرات دجا إن شاء الله ربي يوفقهم زادة نادي يعطيك صحة إياد يعطيك صحة أخذوا معنا رجعين
3: برمجة شتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند إصباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أم ترينز وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدام والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

0: مباشرة مع الوطني رصد جوي اخونا بلال. صباح النور. مرحبا.
1: صباح النور اخويا امين. مرحبا بيك. مرحبا بكيف مسمين مزيك.
0: ان شاء الله نهار مبروك سعيد ليك ولكل اصدقائنا المستمعين، وان شاء الله طريق سلامه باذن الله. ما يميز اليوم درجات الحراره يظهر الاستقرار؟
1: الاستقرار صحيح، الاستقرار ان شاء الله باش يتواصل خلال هذا اليوم، وكذلك الحال مع تاخير اليوم الغد، فما تغييرات كبيره مقارنه معناتها من ناحيه درجه الحراره وحتى العوامل الجويه. عموما اليوم شكون هناك سحب عابر على اغلب مناطق البلاد، اكثر كثافه خاصه باش تكون معناتها في اقصى السواحل الشرقيه، خاصه في جهه الوطن القبلي محليا جهه الساحل، مع بعض الامطار المتفرقه او الضعيفه. تتواصل الرياح اليوم، القطاع الشمالي فيه معناتها في ترتيب الاجواء خاصه من ناحيه درجه الحراره، من ناحيه السرعه نتاعها باش تكون قويه نسبيا اليوم قرب السواحل الشرقيه وضعيفه الى معتدله بالنسبه لبقيه الجهات. حالة البحر سيكون نسبيا مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل اضطراب بالنسبة للسواحل الشمالية، ودرجة الحرارة متوقعة خلال هذا اليوم إن شاء الله باش تتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة على أغلب مناطق البلاد، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 25 درجة وتوصل إلى حدود 35 درجة خاصة بالجنوب الغربي. نفس العوامل الجوية تقريبا باش تتواصل خلال اليوم الغد إن شاء الله 14 سبتمبر، تقريبا باش تبقى معناتها الأمطار نسبيا ضعيفة ومتمركزة خاصة في السواحل المناطق الساحلية الشرقية مع سحب عابرة اللي بشكون معناتها في بقية الجهات. الريح غدا بشكون من القطاع الشرقي، عموما سرعتها كيف كيف زادت ضعيفة إلى معتدلة، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم الغير. ومن المنتظر إن شاء الله بداية النهار الخميس 7 سبتمبر ننتظر إن شاء الله أمطار جديدة تجينا معناتها بشي مركز معناتها خاصة في مرحلة أولى بالمناطق الغربية، تكون في شكل خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل أحيانا غزيرة، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية مع تيارات هوائية اللي بتكون معناتها من القطاع الجنوبي تساهم في ارتفاع كذلك معناتها في درجة الحرارة في مرحلة أولى، وتساهم كذلك معناتها في تكون السحب الرعدية، نعرف مليح الحمل الحراري يساهم معناتها في ظهور خلايا رعدية، وتتواصل كذلك الأمطار هذه إن شاء الله معناتها خلال اليوم الجمعة في نهاية الأسبوع أيضا.
0: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هركز على الطيب في نمام.
2: العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك اورانج.
2: دي مينوت كونو.
3: صباح النور اسكندر.
4: صباح الانوار. مرحبا بامين هارزين. مرحبا.
3: ان شاء الله صباح النشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. محلاها طلتك بحذانا.
4: ربي فضلك خويا.
3: في نهار كيما اليوم للعوده المدرسيه.
4: الحمد لله.
3: اختار الساعه من هذا كله.
4: شنو ان شاء الله خير.
3: لا
4: ما ترجعنيش كل اللي كنت عايشه معكم شويه قبيله. ماذا بي يرحم والدي.
3: فانا مكتب قريت اسكندر.
4: انا في الكرنوان في المنزل الخامس.
3: هاي فازي مال اخويا مدرسه.
4: سلم عليهم سعيد. والله نسلم عليهم ان شاء الله يتذكروني برك. ما كنت تلميذ نجيب نتصور يتذكروني معنا باللي عملته هذيك الكل. نحب نسلم عليهم الكل وان شاء الله اول حاجه ان شاء الله ربي يرحم كل المربين ولا اي واحد كان يخدم هذيك في المكتب هذاك خاطر فما شكون توفى. ان شاء الله ربي يفضل البقيه كلمه قاعد ولا ما نصورش كان مازال فما شكون مازال يخدم.
3: هذاك الاول اللي مشيت فيه سنه ولا
4: والله لا والله لا ما عنديش ذكريات انا في القرايه يا امين.
3: علاش بيك؟
4: ما انا نورمال ما عنديش حاجه هكا. خريطة ما في باليش اللي فما ذكريات
3: ما نعرفش. أنا من اللي صغير قالوا لي والله فما أستاذ قال لي جملة قعدت فيها قال لي تحب لحظات في ذكريات ما تنساهمش. قال لي قول هذه باش نقعد نتذكرها
4: اللي هي
3: ماذا فما دي مومون تخش علينا ننزل فلسة
4: بأدي تتذكرهم دي كل معناها
3: والله السنة الأولى نتذكر
4: بالحق
3: ذكر فما عبيد هيربين مش بابك وتلام
4: ده لا لا ما وصلتش الغادي كان عمل حاجة دي ما قلت لك
3: رشنا وانا بيهت في وسطهم معتها نغزر وقتها
4: بابتتر صحيح عندي ذكرى واحدة من المكتب نجمش نعاودها تو خاطر ما نمشجعش التلاميذ على العودة المدرسة.
3: لا نديو بارتي تاعك فيش يحضر الملاعبية المقابلة
4: تاعك. أفش نفسر لك الموضوع تاع أرتيتا المدرب اللي ناجح مع أرسنال اللي هز عمله البريمير ليج وقاعد يعمل في موسم متميز مع الفريق هذا والإسباني قاعد يحضر في الملاعبية والهنية مين خلنا نحكيه ساعات هالكورة راهي تتبدل كل نهار وإحنا رانا ماناش فايقين ساعات قد نشوفه في اللي نعيشه فيه الكوتيديان تاعنا في تونس ومن بعد نشوفوا الناس قاعدة تعمل نحسوا إحنا رواحنا ياسر ديباسي لدرجة إنه كأنهم هو عندهم كورة وإحنا عندنا كورة. الارتيتا ما عادش يركز كان على الأمور الفنية والتكتيكية فقط ولا يركز أكثر على الأمور الذهنية. هي موجود التركيز على الأمور الذهنية لكن يبتكر في طرق اليوم باش يحضر الملاعبين بتاعه على المستوى الذهني. يعني الملاعبين عنده هو يزمهم يستنسوا بكل الظروف سواء الباهية وإلا الخايبة وخاصة الخايبة. يقول لك باش يجي نهار تتحط في ظرف خايب يلزمك تعرف كيفاش تخرج منه. دونك بار اكزومبل من الحاجات اللي عملهم ويحضر بهم الملاعبين على المستوى هذا ارتيتا يطلع ساعات في السخانة نتاع لي فيستير نجم تكون موجود في بلاصه واحده اخرى.
3: علاش تحبوا نعملوها في تونس مشعوله من عند ربي؟
4: دونك انت من الحاجات
3: كروارتي تجيبوا من تونس طول ما غير ما
4: يبس احنا يلزمنا نحاولوا نحضروا الملعبيه للحاله اللي انت تبدا الفيستير بارده. دونك بنحاولوا نبردوا في باش نجم نكونوا موجودين
3: من عند ربي سيبهم رجل.
4: شنو يعمل اخر ارتيتا في لي فيستير كيبدا في الثلاث ايام الاخرى قبل الماتش يبدل الالوان نتاع لي فيستير بك اللي زي فيه نتاع الضوء وغيره سولون شنو الجمعيه الاخرى تلعب شنو الالوان نتاع الجمعيه اللي باش يلعب لها. وهذه صارت زاد مع منذكر مع هذه الحاجه الثانيه باش نحكيها توا مع كاردوزو مدرب سان داونز وقت يلعب ضد الترجي في لي زونترمون يحط لهم كل لي زيفي ولي باف اللي فيهم الغنيه نتاع الفريق المنافس سورتو كي يبدا يلعب اون ديبلاسمون. شنو يعمل لهم اخر زاد باش يرفع في درجات الانتباه والتركيز. درتيتا تبدا قاعد على روحك داخل البستير انت ملاعبي تحضر في روحك للي زونترمون في غفله تلقى فما ناس متعدين بحذاك ما تعرفهمش هما ريالمون نشاله محترفين ومتنكرين ويكونوا موجودين يدوروا في وسطكم غاديك عليش هذا الكل باش يرفع درجه الانتباه والتركيز. تقول لك رد بالك ديما كل مره هكا تبدا تعرفش عندك ترد بالك على جنابك كما كل
3: واحد هبطهم يعملوا دوره في ساحه برشلونه
4: خلينا من هذا ما انا موجود التحضير
3: في الباساج
4: انا نعطيك هو كيفاش يحضر
3: طيب شو له هما
4: لا نعطيك كيفاش كيفاش يحضروا غاديك واحنا لهنا تنصرفوا نشوفوا الطرق نتاعك
3: سهل عليه كل نجموا نعملوه
4: يعمل حاجه اخرى باش يسنسك بظروف اخرى بار اكزومبل في الوجبات الفطور والغداء ولا غيره
3: يوخر
4: فيهم
3: مثلاً.
4: لا يوخر فيهم لا يوخر فيهم لا لا يوخر فيهم. انت كيما نقولوا انت جايب تفطر نص النهار تاخك من نص النهار لنص نهار ونص انت تستنى باش يجيبوا الفطور باش نفطر شنو باش نفطر وغيره هذاك
3: باش يخلي هكا
4: كبريسك انا نحكي لك على ارسنال ديما ما تحكيش على عمرك ما تدخل موديل خذ الموديل هذا نحكي لك عليه من الحاجات الاخرى باش نحكي لك عليه انه يوخر في الـ الاوقات نتاع الرحلات كسوا بالترا لا كسوا بالتران والا بالطياره. دونك لهنا علاش يقول لك خلينا ننسى كانوا تنجم تجي في ظرف كيما هذا ماشي اون ديبلاسمون طيارتك تعمل روتار والا الترام تاعك يعمل روتار كيفاش ما تقعدش تتوتر وتدخل بعضك وغير ايوا هذاك عندنا احنا ما عندهم هما ديما نقول لك شنو اللي صار
3: كي يجي في الوقت نبهتوا
4: من الحاجات اللي نحكيوا فيها نقول لك يحضر الملاعب باش يروحوا في ظروف الظروف هذه تلقى توجدوا فيها وتات الملاعبيه في ماتش نابولي نتاع تشامبيونز ليغ كانوا ماشيين لايطاليا لظروف مناخيه وغيره البول وخر 5 سوايع كاملين دونك 5 سوايع كاملين الملاعبيه ما توتروش ما تقلقوش ما تشكاوش لقاو روحهم مستنسين بالظروف هذيك. هذاك علاش قلت لك ساعات يخليك في ظروف سيئه باش نهار تتواتي ظروف سيئه الملاعب ما يتاثرش على المستوى الذهني. نذكر كلمه يقولها فوزي بنزرتي ديما يقول لك الملاعبيه ماذا بيه ديما نخدمهم اون سوفرونس يقول لك ديما يكونوا موجودين السوفري خاطر وقت المقابله لازمك تكون موجود وحاضر لجميع السيناريوهات.
3: احنا كيف من بالعكس نحن كل ظروف السفرانس موجودة اما كي جينا ساعات كل شيء مريق نبهتوا ما ندخل بعضنا
4: لازم نعاونوهم
3: لازم
4: ننسوهم احنا الملعبية بشي يشوفوا حاجة عادية
3: هو مستنسين بهذا كل هو ما يعملوا فيه بطبيعته بقاش ليه كان توتي حاجة عكس هذا مثلا كيمشي لانجلترا عش دول تونسي يدخل بعض خد فماش هذا كله هو ذاك العادي نتاعو كان ساعة ساعة نسنسوهم بشوية نظام وكل باش ما يدخلوش بعضهم
4: ما هكا من التابعة من الطرق تحضر بهم ذهنيا
3: كيفاش نجم تتحول من مشجع عادي إلى إنسان مشهور.
4: أنا شنو قعد في الانجلتر أنت عندك فكرة معني على الموضوع؟
3: لا ولا لسه.
4: أنا قاعد نجيب في حاجات راه مش تاع 5 أيام 6 أيام من تالي حاجات نحاول نلوجها كيف
3: والله حاسك عامل فيها
4: والله ينقمر فيها من نهار اللي أنا في
3: مرتاح
4: والله ينقمر
3: والله
4: يعجبوني الحكاية. أهم شيء قلت كيفاش نجم تولي ساعات بالصدفة تتحول من مشجع عادي إلى إنسان مشهور وملايين يتبعوا فيك هذا الكل بالصدفة من غير ما تبرمج حتى شيء. فهو في ماتش تلعب ديما في الإنجلتير بين إيفرتون ومانشستر يونايتد حتى الدقيقة 90+5 لعبة في إيفرتون ومانشستر ربح 2-1 تقريبا مشتوفة المقابلة وإيفرتون عاملة ضغط كبير في اللحظات هذيك الأخيرة والناس الكل موجودة في استاد مركزة على الكورة ومركزة على الماتش منهم راجل معناها يحب إيفرتون راجل كبير معناها جاب بنته معاه مركز توتالمو على الماتش وبنته تمرش فيه على التليفون عطيني التليفون ما تحب تبدل شوية الجو قلقت من خذت من عنده التليفون وقامت تصور وحدة تصور فيديوهات وعاملة وحدة في تصور فيديوهات معناها كيما هكيك كيما هي مش مبرمجة حتى شيء. جاي بونتو في 90+6 بعد دقيقة من شدة التليفون جاي بونتو تاع إيفرتون اللي عدلت بينتيجه وكان بونتو ممتاز وكان بونتو من تاريخي نجم نقوله في الاستاد الجديد تاع إيفرتون وخلق كومبيونس كبيرة في الاستاد مشيو في المحبة ذاية فرحان روحوا متعادلين في الكهرباء يشوف في تليفونه ويشوف في الجاليري متاعه يلقى الفيديو هذي نحكيو عليه والبونتو هذا كيفاش مصور وهي مصورته بالرالونتي ولا كيفاش ما نعرفش شنو التكنيك بالضبط وبزهرها هي بتاتر زادا وجاي البونتو وكيك هبطك المومون هذيك على واحد من حساباته على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي هذيك الفيديو هذيك عملت ملايين معنا ملايين تاع ناس تبعت وتفرجت وآلاف ولاو يكلموا فيه ويسألوا فيه على بنته كيفاش هبطت ولا كيفاش خدمة الفيديو هذيك ومن وقتها وليت الباج نتاعو باج يتبعوا فيها ولا هو بيدو يستغل فيها في برشا حاجات. دونك لهنا نحكيو على انسان عادي ما عنده حتى علاقة ما كان برمج حتى شيء كل شيء بالصدفة رد وانسان مشهور في جرة بنته واليوم قاعد ولا يخدم بالملايين هذوما وبالباج نتاعو ولا الحسابات نتاعو على وسائل التواصل الاجتماعي.
3: سيبيا كان جابها معنا صارت نفس الفرصة
4: فما صدفة
3: لا راهو تعدى مثل كيفاش خالف الصغار يخدموا ديك التهمة نتاعو كيفاش خالف الصغار يخدم
4: بنته هذا
3: تعاون فيه ريزون دو بلوس جديد يتورط
4: هذاك بنتك تعاون فيه هذاك
3: باهي الاخبار الاخراني اسكندر في اقل من دقيقه
4: باهي هو شنو السؤال كيفاش شنو بالضبط السبب اللي يخلي
3: ماتش في ايقاف مقابله في دوري كبير
4: باهي هو دوره نتاع تنس دونك نحكيو تنس ونرجع الماتش عنده 10 ايام تقريبا من الدور الثالث من يو اس اوبن ماتش تلعب في نيويورك بين سابالينكا وراخيموفا شنو نجم يكون سبب انه يوقف ماتش كيما هذا امين
3: سابالينكا
4: اللي مش هي ما هي كانت اللي جابت السبب بيده وتشكيت من السبب الماتش هذا يتوقف المدة باهي نقوله بطلب من المصنفة الأولى هذي العالمين سابالينكا مشيت للحكم وقت اللي اللعبة تلعب ونبهته إلى رائحة قوية ما تخليهمش ينجموا يلعبوا ويكملوا الماتش في ظروف طيبة. دونك من سابالينكا تقلقت من ريحة شنو بالضبط شنو الريحة نحكيه عليها رائحة القوية رائحة القنب الهندي وغاديك في وصلت للتيران الريحه ومشيت للحكم قلت له راه لازمك تتصرف، لازمك تعمل حاجه، رانا ما نجموش نلعبوا في ريحه قويه كيما هذه، راه الشيء معناه فاق الحدود بشويه. الحكايه انه الريحه هذه موجوده راهي عندها مده، معناها ولت مالوفه في اليو اس اوبن تو سامبلومون خاطر الكومبلكس هذاك نتاع التنس نتاع الليتيران نتاع الماتشويت قريب المنتزه غادي كيمشيو يقعدوا فيها الشباب ويستهلكوا الماده هذه. ورغم خلينا نفهموا زاد الموضوع ونذكروا انه في نيويورك راه بالقانون معناها فما قانون يرخص لهم بشروط معينه 21 سنه كميه معينه وغيره ما تتكيفش
3: ابتداء من سنه 2026 في مدريد زاد ولات مقننه زاد كيف كيف ما دار يبدو انه نيويورك زاد كيف كيف
4: دونك هذاك علاش باش يشوفوا حل من هنا لليديسون جي كيفاش يحاولوا يفرقوا ويبعدوا بين المنتزه هذا والمجمع هذا نتاع بيخلي لعبه تلعب تكور على روح
3: كجد من عند ربي بس في يتحركوا
4: هي قطو يزك
3: لا كجد في الشامبيونات تاع تونس من عند ربي جوريت بس في يتحركوا زين فوق شموري هذه قبل العظيم
4: حتى هو
3: جيت اب ستاند اب
4: اوكي ربي يعرف يعمل
3: والله الحمد لله احنا رانا ضد الشيء هذا
4: ضد ليلى ضد ليلى ضد كومبليتمون القانون يسمح لغيره غادي نحكيوا على العباد وكيفاش تعيش في الكواليس بقانونها غادي كوكا
3: يعطيك صحه سكاندر
4: شكرا امين بارك الله
3: ثمانيه في سبور اكسبريس
0: دي مينوت كرونو دي مينوت كرونو ما تحيرش بلا تغني

0: المرتبة حاضرة، التبليغ حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك.
1: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
2: مع أورانج بوستي الغونتري بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
2: ملافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتري بالأفريات.
3: عندك أورانج.
4: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.
5: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع، والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
6: تدلل تدلل
2: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
6: تدلل
7: جيان إيام دللنا.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح الفل يا حنان.
2: صباح الخير، وينك؟
1: شكرا لك، اسعد لي اختي الغاليه. الف تحيه لاحلى مستمعين في سوسة. محلاها سوسة،
2: عايش
1: ربي يبارك لك. قد ايش نحب سوسة وكل سكان سوسة وكل اهالي سوسة، محلاكم ان شاء الله ربي يبقي الستر على سوسة، من اجمل المدن اللي موجوده في تونس.
2: عايش كعبك، صحة يا مين، بارك الله فيك
1: أختي الغالية. تنجم تربح معنا اليوم لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة. كان جاوبني على السؤال نتاعي اليوم، العودة المدرسية إن شاء الله بالتوفيق للصغيرات. اليوم سؤال من جبناه من التعليم الأساسي، كما عملت لنا نادي مراجعة باش نعمل لكم أنا مراجعة. باه أختي حنان، قداش عدد أسنان الطفل؟ تبكرنو سنين الحليب، قداش عدد سنين الحليب؟
2: فمش كتير حد.
1: انت عندك صغيرات بحذاك ولا؟
2: عندي
1: احسب نستنى فيك.
2: ليه مش بحذاك؟
1: شو بدي
2: اقل من 20 هما.
1: اه محليك محليك والله محليك. تعرف تقمر زادة بالضبط؟ شو قلت لي؟
2: كيفيش بدك اقل من 20 مرات؟
1: خلينا كلمة اقل، شو قلت؟
2: 20.
1: إجابة صحيحة، ألف مبروك ليك. لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة. حنان يا بيه، إن شاء الله عودة مدرسية موفقة. كان عندك صغيرات راجعين اليوم يقرأوا؟
2: راجعين ما شاء الله ثلاثة.
1: إن شاء الله ربي يفضلك ليهم وربي يفضلهم لك، وإن شاء الله ربي بنجاح. يعيش أختي الغالي، نهارك أسعد الأيام. في لمن
0: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنا على بنا.

0: محمد صباح نور.
1: صباح الخيرات امين توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى سباحه على مزيكا فهم
0: عشان نهارك اسعد الايام. اليوم باش نكتفيو جوست بملاحظات مروريه مراد فيما يخص العوده نتاع القرايه والسيركولاسيون اللي موجوده توا فقط. نصحتنا خليهم ان شاء الله باذن الله غدوه خاطر الوقت يزرف فينا شويه.
1: باهي حركيه يمكن نلاحظوها في عديد الطرقات حركيه فيها بداية كثافه في الجولان خصوصا قدام المؤسسات التربويه. نفس الشيء على مستوى وسط العاصمه على مستوى شارع محمد الخامس في النقاط الحركه فيها الكثافه في الجولان. خلافا الى ذلك شارع الحريه طبعا نلاحظوا في حركه عاديه. الصيدليه المركزيه واحنا ماشيين الى حي القذر بطبيعه الحال عبر الطريق الوطنيه رقم 9 وين نلاحظوا بدايه كثافه في الجولان. ما في شك الوقت هذا بطبيعه الحال مع العوده المدرسيه باش نلقاو حركيه فيها كثافه مروريه الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. نفس الشيء هذا كذلك على مستوى المؤسسات التربويه فما لي زون فرونت اللي ماذا بينا نحترموهم ونخفضوا السرعه الى حدود 30 كيلومتر في الساعه. ان شاء الله عوده مدرسيه ميمونه لولوديتها اللي قاعدين الام في مقاعد الدراسه وان شاء الله تنجينا الناس الكل ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه يا مراد ان شاء الله بالتوفيق للصغيرات الكل. نتقابلوا غدوه مراد في الامان.
2: من 6 إلى 9 متاع الصباح
0: أختنا بشرة اليوم تواكب العودة المدرسية. بشرة السلامي موجودة اليوم معنا تعطينا لمحة على العودة المدرسية. مازال أقل من 20 دقيقة إن شاء الله ضربة البداية كما كنتم فوان تعمل شكورة. بشرة صباح النور.
3: صباح النور أمين. صباح النور للي في السجو الكل واللي يسمعوا فينا الكل.
0: يا لله إن شاء الله صباحك مبروك سعيد. اليوم إن شاء الله بإذن الله حدث كبير خاصة للي يقرأوا في السنة الأولى اللي باش يرجعوا يبدأوا يقرأوا بليتو لأول مرة وأكيد الأولياء يخموا زادة حتى في بقية السنوات. هذاك علاش اليوم فما مساج محليه باش يتعدى من عند أعوان الأمن. نتصور أنا
3: عوان الأمن اللي موجودين في كافة المؤسسات التربوية. اليوم عملنا دورة صباح نقاهم قاعدين يأمنوا في المؤسسات التربوية في الرونتري قاعدين في المحيط متاع المؤسسات التربوية الكل. احنا اليوم قدم مدرسة في أريانا نواكبوا في الحدث متاع الرونتري. الحدث ذي اللي يظهر لي ولو يحبوه الأولياء أكثر من تلامذة.
0: نتصور حتى أنا جيما جيكي كنت نقرأ الحق معتها بابا وامي كانوا يشيخوا هما اكثر على العوده المدرسيه باش يرتاحوا مني. تحسهم اكثر من اللي اكثر مننا فرحان ماشي نقرا مي بون
3: زيستوا الاولياء يبداو زيين
0: خاصك انت منهم الاولياء هذو زاد ابو شو
3: ارتاحوا برا مي سي لسه يرجعوا يقراوا معناها خليهم يرجعوا
0: والله خلي يرجعوا يقراوا اصلا ابو شو خلي يرجعوا والله خليهم يرجعوا
3: خليهم يرجعوا
0: والله ربي نجحهم خلي يرجعوا علاش مسكن في الدار محصورين
3: ولا خليهم يمشيوا وهم انا السعاده اللي عندي انا الحقيقه ما مش عند اولادي ماشيين يقراوا جيس على خاطر جيت الرونتري وكيما برشا تغيرات توريناهم قدام المكتب الحق ما فماش اكتظاظ برشا على خاطر السنة عملوا نظام الافواج معناها الافواج متاع التلامذة يدخلوا كل ساعة يدخل فوج باش تتفادى المكتب. اليوم راهو فما جوز ملايين و341 ألف تلميذ معناها زيادة 22 ألف تلميذ مقارنة بعامنا جنرالمون هذوما اللي يقراوا اللي دخلوا في السنوات الأولى. المرحلة الابتدائية فيها 1,195,000 تلميذ وفما زيادة 1,146,000 تلميذ في الإعدادي والثانوي. ونحكيو على تلميذ نحكيو زيادة على المدرسين. المدرسين السنة فما 161,300 مدرس ومدرسة وفما 6,178 مؤسسة. وفي الإطار هذايا أمين خلينا نذكروا أنه فما كان وزير التربية أعلن أنه فما مؤسسات تربوية جديدة باش تفتح أبوابها بداية من العودة هذه 23 مؤسسة. وفما أحداث برشا فضاءات جديدة قاعات تدريس قاعات اختصاصات حوالي 300 هذوما. أي برشا احداثات جديدة سنة وبرشا مشاريع تتعلق ب معناها البناء السور التوسعة الحاجات هذية اللي رصدوا لها ميزانية خاصة. ما نجموش نحكيه على عودة مدرسية من غير ما نحكيه على المنصة اللي اكتمل الترسيم فيها واللي نورمال ما أتلام دخذوا فيها لليست وخذوا فيها زيادة جدول الأوقات متاحهم. الترسيم تم فيها حسب تصريحات رسمية بنسبة 100% 96% منهم دفعوا معلومة الترسيم نحكي زيد على الكتب المدرسية أنتخاطر بما أنه عودة على أساس أنه الكتب المدرسية بخاتيكما 97% استبعت وتوزعت حسب تصريحات رئيس الغرفة جمال الدين دردوق. أمين زيدا نحكي على أنه لهنين ذكروا أنه الكتب المدرسية إثنية هبطت لليست متاع الكتب كل نيفو معاه الكراسات متاعها باش كل ولي يمشي ياخو الكتب ومعاه ما يلزم الكراسات بالضبط لا زايد لا ناقص مش كما قبل تدخل وتستنى المعلم قديش يعطيك من كراسة إثنية الكراسات نلقاوهم معناها في الليستة من الصيف موجودين. وبالنسبة للكراس المدرسي معناها المعلومات اللي خذيناها مؤخرا من عند نائب رئيس غرفة صنيع الكراس المدرسي سمير المولهي قالنا انه الكراس المدعم زيدا موجود في الاسواق بنسبة فاقت 70%. كيف نحكيه على العودة المدرسية ما نجموش نحكيه ما نحكيوش على الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي مهم جدا على خاطر الدولة خصت 67 مليون دينار للمساعدات الاجتماعية فيها مساعدات مالية مساعدات عينية باش توفر المستلزمات المدرسية الأساسية وخدمات النقل وإحداث مراكز للدفاع الاجتماعي خاصة بالمنقطعين على الدراسة. هذه مجمل المعطيات أهم الأرقام أهم ما نجمو نحكيه فيه اليوم على العودة المدرسية اللي إن شاء الله معناها تكون عودة موثقة لصغيرك الكل.
0: معنا ما زال 4 ساعة فقط تضرب السونارين تاع 8 ومعها تضرب قلوب برشا اللي عندهم صغارهم في النوفيام اللي عندهم صغارهم في السيزيام اللي عندهم صغارهم في الباك
3: اليوم انا نوفيام وسيزيام
0: ويضرب قلب برشا ان شاء الله ما زال 4 ساعة مع ضربة البداية ان شاء الله للسنة الدراسية الجديدة. نتمنى ان شاء الله يا ربي كل التوفيق. وانا قلت بديت من الاول قلت عجبني تواجد الامني السناء سبيسيالمون اللي موجود في المحيط المدرسي واحد للسيارات باش تحترم زادة إشارات المرور وتحترم اللي فما مدرسة زادة يزم يطيحوا في السرعة وهذا المطلوب. اثنين لما راجع عم ناول من أخبار حول مخدرات ولا غيره في الوسط المدرسي والوسط اللي موجود في المعاهد. دونك المساج واضح من أول العام خليوا صغيراتنا يقرأوا من غير ما تحدي مهمشهم. دونك برافو لكل أعوان الأمن على المساج ذا اللي محلاه يتعدى من أول السنة الدراسية. بوش رأتيك صحة لله بركة الله وفيك شرب التوفيق لصغيراتك لله.
3: شكرا يا عايزك امين لخيرك الكل
0: امين يا ربي وان شاء الله بنجاح وقعدوا معنا راجعين.
2: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح تعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103. في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بليش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.
4: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ لبخول كوجينتك.
5: صغيرك مغروم بالسبور يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون مال عليك بسمايل أكاديمي. أول أكاديمي للتسبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقانوش. مال أكلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي حلمتك بين يديك.
6: سمايل بسكوي الأبطال.
7: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.

0: رهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني تاعك رهبتك، اختار الوقت اللوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل ولي أمر دلوقتي بيوصل بنته أو بيوصل ابنه. المسايس رحنا في الكياس، يا رب كده بالنجاح والتوفيق لكل أولادنا، ويا رب كده كلهم يبقوا مبسوطين، وأنا شايفهم مبسوطين. يعني اللي بيصحوا بدري طبعا كانوا متعودين بقى على الأجازة، فكانوا بيصحوا وقت ما يحبوا. دلوقتي طبعا في دراسة، في صحيان بدري، ولا عايش صح ولا لأ؟
5: صح.
4: انت مبسوطه ان انت رجعت المدرسه طبعا؟
5: ايه
4: باين قوي يا عايشه. استاذ رمزي صباح الفل.
6: صباح النور، بس عليك الحمد لله.
4: ايه اخبار العوده المدرسيه بالنسبه لك؟
6: الحمد لله السنه وفيها طويل برشا العطله، وانا رجعنا نقرا الحمد لله.
4: انت يعني انت دي بالنسبه لك بيبقى يوم حلو مستريح من الدوشه الاولاد ولا
6: لا؟ عوده مدرسيه بقى، ده رجعنا للمستقبل نتلهى بالصغار نعرف كيف. الحمد لله،
4: الحمد لله رب العالمين. احنا امين دلوقتي موجودين قدام المدرسه الابتدائيه بصف البحيره، والأجواء حلوة، وزي ما انت قلت عايز احيي رجال الامن اللي موجودين دلوقتي في الشوارع كلها اللي بتنظم المرور، دي حاجة حلوة جدا جدا جدا. حابب احيي الناس اللي معديين دلوقتي من قدام المدرسة ماشيين بشوية بشوية، اللي بيغزر يمين وشمال عشان يشوفوا الاطفال اللي بتعدي، فدي حاجات حلوة جدا جدا. وسلامة الاطفال، اطفالنا طبعا بالنسبة لنا هي اهم حاجة. استاذ رمزي اسألك سؤال،
6: ايه
4: هتربح بيه وان شاء الله خير؟
6: ان شاء الله.
4: انت جبت كل حاجه بتاعت المدرسه صح؟
6: ايه
4: كل حاجه،
6: كل شيء
4: تحقين حاجه. ما طلبوش منك حاجات غريبه؟ لا. السنه دي في حاجات غريبه بتطلب من الاطفال ولا
6: لا؟ كل شيء عارف تمرين،
4: يعني الجورد لازم يكون ستيتش ومش عارف السوبر مان.
3: لا لا سيدي بون، انت متخرف في ولادك يا ايمن.
4: لا لا دي حكومه على فكره، حكوميه،
3: حكومية. يقولوا ستيتش جيب، ليه ما نصورش؟ ما نصورش.
4: لا والله معروفه، لا والله معروفه.
3: شنو والله مثلا السيد بحذا قالوا لك جيب ستيتش معاك يقرا ولا شنو؟
6: لا لا اخويا امين ما قالونا شيء.
4: لا انا بقول لك الاطفال هي اللي بتطلب مش الناس.
3: آه
4: الاطفال
3: في المدارس تطلب، حتى تفهمت ان المدارس تطلب بستيتش.
4: لا مش المدارس الاطفال. طوى السؤال بسيط وسهل، وان شاء الله باذن الله تكون من الرابحين. لما تكون معاك الكهرباء ومعدي من قدام مدرسه، ايش هي تعمل؟ ايش هي القواعد اللي لازمك تعملها قدام المدرسه؟
6: تخفض في السرعه، تغزر اليمين واليسار، لو الاوائل الصغار يتعدوا، وبعد كده تمشي
4: أكاو.
6: أي
4: مثلا مشكلة سواء
6: حفظوا في السرعة، ولازم نغضب اليمين اليسار، والأولوية المترجم خاصة تلمبة
4: بس كده. ده يعني والله إجابة مقنعة وإجابة.
3: تلميذ خليه يتعدى مش تلميذ ما تعدش.
4: يعني لا مش صح، يعني أنت تلميذ لا طب مش هتتعدى بقى، لازمك تسأل الأول.
3: بالعمر تغزر
6: كمين ولا بالعمر؟
3: لا شو خلك، ما خلي ناس كل تتعدى، مدام بحث المدرسة خلي ناس كل تتعدى، صغير كبير اللي يجي تعصف طيارة خلت تتعدى أخذ غاد
6: بنعمل شيء واضح. أوكي
4: المهم إنه هو يوقف عشان خاطر سلامة الصغار بس. وكاو
3: إيه بطبيعة
4: صح. طيب يا أستاذ رمزي، أنا أقول لك بداية سنة دراسية موفقة إن شاء الله، وهنرجع معها للمذاكرة، وأنت هترجع تاني تذاكر. أنت اللي بتذاكر ليها ولا المدام؟
6: أنا والمدام
4: اللي ربنا يجعلها من ناجحين إن شاء الله، وربنا يكرمك.
3: بعدين حاب نثبت في حاجة أيمن معاك قبل ما يمشي. إن شاء الله ألف مبروك ليه 200 دينار. صبري اسمك هكا؟
6: لا رمزي.
3: سامحني رمزي.
6: رمزي
3: فرحان أنت للصغيرات رجعوا يقراوا اليوم؟
6: والله فرحان ومش فرحان.
3: لا لا
6: فرحان، فرحان مش ترجع بمشي وجاي وهز وجي. طب عرفت فرحان لي ما هو بشر راقرا ويزي هو بالدار وهو ثلاثة شهر طويل البر.
3: يزيك انت بالدار ويزي هو بالدار. حق الحق.
6: الزوز لا الزوز ولا يمين الزوز.
3: شي الزوز
6: انا بتبيعتي نخدم، انا بتبيعتي خبز بيعني بشي نخدم.
3: آه. ما...
6: اما تعب المشي وجهه
4: بس تمشي تقوم بكري شوية عشان خاطر توصلها.
6: هاي
3: مش مشكلة، هو يتعب وصلها هو قد رأيه البعض، ما عندوش مشكلة. انا ترجمت كلام واضح خوي، واضح يعطيك الصحة يا سيدي. ان شاء الله الف مبروك ليك، وان شاء الله عودة مدرسية موفقة. ايمن يعطيك الصحة، بارك الله فيك. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبرس.
0: الفيدانج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني نتاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
2: الو كونديكتور.

0: 3 كيك دوناتس دو لا مارك مولان دور بدينار و990 في عود 2340 مليم بالكارت وفي متاعك.
1: الباك خديته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بيزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
2: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
3: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
1: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 400 14 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خوذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
4: مالافيش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
5: عندك أورانج
6: تدلل تدلل
4: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
6: تدلل
7: جيان إيام دللنا.
8: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك الثنية. بالباك ولا بلاش ومازلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش؟ في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

0: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. أكثر من 2,000,000 تلميذ و 161,000 مدرس يعودون اليوم إلى المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة التي تسجل ارتفاعا في عدد التلاميذ والمدرسين وتوسعا في الخريطة المدرسية. والمؤسسات التربوية تشهد توسعا مع إضافة 18 مؤسسة جديدة ليرتفع عددها إلى 6,178 مؤسسة، في حين يستقر تقريبا عدد الفصول في حدود 92,190 فصلا. بلدية تونس تعلم كافة المواطنين والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات وجميع المتدخلين في قطاع البناء والتعمير عن الشروع في اعتماد المنصة الرقمية تعمير بوانتيان لإيداع ومتابعة ملفات رخص البناء بمختلف مراحل معالجتها. والبلدية تدعو كافة المعنيين لاعتماد هذه المنصة لإيداع ومتابعة ملفات رخص البناء بعد استكمال إدراج المعطيات المطلوبة وإرفاق الوثائق والملفات الفنية وفق الصيغ المعتمدة بالمنصة، مع التثبت من مطابقة محتوى الملفات للتراتيب العمرانية والفنية الجاري بها العمل. وزارة الفلاحة تنصح المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. وتأتي هذه الدعوة تبعا لتسجيل نزول حجر البرد بمناطق للإنتاج بالجهات الغربية والذي انجر عنه أضرار متفاوتة الحدة على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة والخضروات، مما قد يؤثر سلبا على النمو الخضري العادي للأشجار وطاقتها الإنتاجية إلى جانب تدني المردودية الاقتصادية. في الشأن الدولي، الملياردير والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس يقول في مقابلة مع وكالة رويترز إنه ليس هناك حكومة في العالم مستعدة للتغييرات التي سيجلبها الذكاء الاصطناعي على المجتمع، محذرا من المخاطر المستقبلية. وغيتس كان متفائلا حتى وقت قريب إزاء الذكاء الاصطناعي، لكنه غير موقفه وحذر من التهديدات التي تواجه الوظائف والمخاوف من هجمات ومخاطر الإدمان على عشاق الذكاء الاصطناعي. والمتحدث يستدرك قائلا إن هذه التكنولوجيا تنطوي على إمكانات هائلة لمساعدة أفقر سكان العالم إذا ما أديرت بشكل صحيح وأتيح الوصول إليها على قدم المساواة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
1: في تونس موزايك FM.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار الميركاتو في تونس. الميركاتو اليوفا بعد خمسة أيام تقريبا، نهار 20 سبتمبر مع نص الليل يغلق الميركاتو الصيفي. وفترة الميركاتو الصيفي دونك نحكيه على آخر الانتدابات الموجودة، نحكيه على ملعب التونسي اللي أعلن رسميا عودة متوسط الميدان ومارو يوسفو اللي يرجع بعد جوز تجارب السعودية والعراق. آخر فريق لعب فيه في تونس هو الملعب التونسي، مشي عمل جوز تجارب ورجع لنفس النادي الملعب التونسي يوسفو ومارو. الأولمبي البيجي تعاقد مع اللاعب منو بالحداد، مازال موجود محطة جديدة للاعب هذا ويرجع مرة أخرى زاد يلعب مع الأولمبي البيجي بعد ما كان عمله موجود مع مستقبل سليمان. منو بالحداد أمضى زوز مواسم مع الأولمبي البيجي. بالنسبة للنادي الإفريقي توقيع عقد احتراف للاعب يوسف المختاري. الناس كل تذكر يوسف المختاري اللي كان عدى فترة معايشة مع شبان البايرن، موجود في النادي الإفريقي، لعب حتى مقابلته مع النخبة والبارح بصفة رسمية أمضى ثلاثة واسم عقد احتراف ليوسف المختاري مع النادي الإفريقي. بالنسبة للمقابلات المؤجلة، نعرفوا البطولة تتوقف بسبب المشاركة نتاع المنتخب الوطني التونسي والتربصات والمقابلات. نحكيه على بطولة يعني تم بتدخل في التراب، لكن زادة فما مقابلات مؤجلة قاعدة باش تلعب الجمعة هذه، ونعطيكم الحكام نتاع المقابلات هذه. نهار الأربعاء إن شاء الله مع الأربعاء مقابلة اتحاد بن قردان مع نادي الرياضي الصفاقسي، حكم رئيسي وسيف الورتتاني، وحكم الفار هو حمزة لاجعيد. بالنسبة لنهار الأربعاء على الأربعاء زادة مقابلة أخرى بين الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري، في الفار موجود فرج عبد اللهوي وحكم رئيسي هو سفيان الورتتاني. فما سيف الورتاني هو حكم مقابلة اتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي، وسفيان الورتتاني هو حكم مقابلة الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري. نهار الخميس فما مقابلة أخرى زادة في مقابلة قمة في النيفر بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي، تحكيم هيثم الطرابلسي حكم رئيسي في الفار من سلوفينيا دافيد سماتشول يكون موجود في غرفة البار في المقابلة. نذكر الخميس الأربعاء متاع العشية مقابلة اتحاد بن قردان ونادي حمام في المقابلة المؤجلة. نعرفه من الجولة الأولى باش تلعب رسميا، تم تعيينها رسميا نهار لحد هذايا بداية من الأربعاء في بن قردان. في البولي اليوم تنطلق بطولة إفريقيا للأمم. اليوم عنا بطولة إفريقيا للأمم في الكرة الطائرة تتلعب في تونس، منتخبنا موجود في المجموعة الأولى، معنا كينيا ومعنا غانا، وأول مقابلة لنا شكون مع غانا اليوم في قبة المنزه بداية من 36 دقيقة. نكمل بالكرة في أوروبا، أهم نتائج بالنسبة للمقابلات اللي تلعبت البارح، خاصة نحكي على السيريا. الجولة الرابعة في إيطاليا تورينو مع روما، روما تربح تورينو على ميدانها 2-0، مقابلة فيها 8 بونتوات مقابلة إنتر ميلانو ويودينيزي، وفات للإنتر 5-3. في البريمير ليج زاد مقابلة فيها 5 بونتوات بين ليدز ونيوكاسل، ليدز تربح نيوكاسل 4-1. في الليغا مقابلة من الجولة الخامسة زاد بين فياريال وبيتيس، بيتيس تربح خارج الميدان 2-1. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروادو والفيبوام وزي كفام بوانات. نخليكم عامين وبقيت لكيب في أحلى سباحة.
0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك. احلى سباحه

0: مجانا مع أريدو في الغونتخي أنت وكرناتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 28 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز اليوم بنرجعوا نحكيوا على أخبار اللي أثار برشة تعليقات عن نحكيوا على فنان راب أمريكي اللي هو ماكليمور واللي تم استبعاده من الحفلات المتبقية ضمن جولة المغني البريطاني إتشيرن في الولايات المتحدة الأمريكية. والسبب هو أنه فما عدد من الملاعب اللي اعترضوا على المشاركة متاعه، وهذا على خلفية طبعا مواقف العلنية الداعمة للفلسطينيين وأكثر من هكذا زاد حتى انتقاده حرب على قطاع غزة. مجموعة ميسينا تورينج جروب اللي هي المجموعة اللي تنظم الجزء الأمريكي من الجولة هذية اسمها The Tour The Loop Tour واللي تقول انه الفنان هذية ماهوش باش يظهر في المواعيد المقبلة، ووضحت انه برشا منشآت رياضية أبلغتها بانها ماهيش باش تسمح بإقامة الحفلات في حال بقاء الفنان هذية ضمن قائمة المشاركين. المجموعة زادة في بيان ليه اللي نقلته رولينج ستون تقول انه اعتراض الملاعب كان من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء الجولة والتأثير في مئات الألاف من الجمهور، وقالت أنه بعد إجراء مناقشات مع الأطراف المعنية تقرر عدم مشاركة ماكليمور في بقية الحفلات اللي كان مقرر أنه يظهر فيها. مغني راب اللي عمره 43 عام كان باش يشارك في 8 من أصل 10 حفلات متبقية ضمن الجولة الأمريكية هذه. وبحسب زيادة عدد من التقارير الصحفية فإنه 7 منشآت اعترضوا على وجوده، وبخلاف زيادة عدد من الملاعب المشهورة جدا اللي من المفروض كانت تكون فيهم البرنامج هذية والتظاهرة هذية. جاء القرار بعد ما كان شارك ماكليمور في افتتاح الحفل متاع إتشيرن نهار 4-5 سبتمبر في نيو جيرسي، وعبر خلال ظهوره عن تضامنه مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وقال فلسطين حرة، وقام بأداء واحدة من الأغاني متاعه اسمها هندز هول اللي أصدرها عام 2024 واللي هي دعم فيها كبير للاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين. كلماته خليت برشا ردود فعل متبينة قبل ما يطلق المجلس التابع للاحتلال المجلس الإسرائيلي الأمريكي عريضة الطالب بإبعاده عن المواعيد المتبقية من جولة متاع إتشيرن، وتعرض زيادة الانتقادات من شخصيات فنية وإعلامية من بين حتى المغنية الأمريكية بينك. وكان رد هو ماكليمور بعد بنشر تسجيل مصور للكلمة متاعه وقال أنه مطالبة بمعاملة البشر على قدم المساواة يجب أن لا تكون مثيرة للجدل، وهذا كان في بوست شخصي نشره بعد إعلان القرار وقدم الرواية متاعه للي صار خلف الكواليس. وقال زيدا أنه إتشيرن بيدو أبلغوا هاتفين باستبعاده من الجولة بعد تعرضه لضغوط من مالكي عدد من الملاعب الأمريكية. قال زيدا بأنه تم إعلامه بأنه لن يسمح ليه بالأداء داخل الملعب، وكيف كيف زيدا رغم اعتراض القرار هذا فإنه يقول أنا ما نعتبرش أنه نفسي ضحية، يقول الضحايا هم الشعب الفلسطيني ومن بينهم أكثر من 20,000 طفل فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال في غزة. وقال زيدا أنه بالنسبة ليه متمسك بالموقف متاعه ويرى أنه ترديد شعار فلسطين حرة ورفع العلم الفلسطيني فإنه هذا يكتسب ثقة أكبر وقت اللي

0: يقول يسيروا على مسارح ضخمة ضمن جولة لفنان عالمي بحجم إتشيرن، واعتبر أنه الانتشار هذية هو اللي حاول مشاركته إلى مصدر ضغط على منظمي الجولة وأصحاب الملعب. كنت هذه موبا نيوز بالنسبة اليوم، تجب تعودوا تفرجوا فيها على الباجة حلا سبيح باي موزيكا فم.
1: موبايل نيوز مع نادي فوتي
2: حصرياً مع أريدو في الغنطخي أنت وكرماتك أو موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح
3: صغيرك مغروم بالسبور، يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون، مال عليك بسمايل أكاديمي. أول أكاديمي ميتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقانوش. مالا كلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي، حلمتك بين يديك.
4: سمايل بسكوي الأبطال.
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
6: برشا يقولوا لك فيش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ما هوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.
1: سيني جمعة من 6 إلى 9 الصباح.
7: 18 دقيقة دخلوا صغيرات يقرأوا وإن شاء الله ربي نجحهم تاون تلهيو بالكبيرات هكا ولا
8: إيه؟ صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. إيه داير اليوم؟ موضوع موش بعيد على العودة المدرسية، مش نحاول نجاوبه على سؤال علاش التلميذ تغير والعالم تغير والمدرسة ما تغيرتش.
7: برافو إيه، هم على الأقل كي دخلوا يقرأوا ما يسمعوش.
8: لكن جينا نحكي قبل 8 موضوع
7: ما نحكيناش هكا. نادية
0: بونجور أمين، الناس الكل اللي تسمع فينا بعد شوية باش نحكيو على فيلم النازا، فيلم اللي خرج شهادات من داخل المؤسسة العسكرية، عمل جدل كبير. وكيفاش زاد فيلم ينجم يخلي حتى عسكريين ووزراء تابعين الاحتلال يتكلموا يحبوا حتى يحلوا قضايا على المخرجين تاع العمل هذايا، تنحكيو فيه بعد شوية. فانت باش قال
9: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي.
10: تخيل تسأل تشات جي بي تي سؤال تبدأ تستنى فيه باش يعطيك اقتراحات وفجأة تاني طلع لك This answer is sponsored by أي نعم ما تستغربش الشهر وصل تشات جي بي تي أوبن أي آي بدأت رسميا تدخل الإعلانات على باقة تشات جي بي تي المجانية والبداية من الهند اللي يستعملوا فيه أكثر من 100 مليون شخص كل أسبوع والتجربة بدأت مع 50 براند بالتعاون مع WPP وأوميكام أما الحكاية ما وقفتش غادي الشهر الجاي أوبن أي آي باش تطلق Ads Manager يعني البراندز باش نجم تعمل كومباني مباشرة على تشات جي بي تي بديلي بادجت يبدأ من حوالي 8 دولارات وبعد ما الإعلانات قاعدة تتجرب في أمريكا زادة تو التجربة قاعدة تكبر وتوصل الأسواق جديدة أما هنا يجي سؤال الأهم تشات جي بي تي اللي بالنسبة لبرشا ناس ما عادش كنوتي ولا سورس عندهم ثقة فيه دخول الشهر باش يخلق أزمة ثقة بين تشات جي بي تي واليوزرز ولا الناس باش تعود على الأدز كيما تعودت عليهم في جوجل والسوشيال ميديا وتكمل تستعمله عادي عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تك نيوز اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي فيبر للكل للي يلعب للي يتفرج للي يخدم الدار واللي يقرا فيبر العائلات الاتيديون الجيك والجيمر كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو من 50 ميجا حتى ال 1 جيجا كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه للخدمه وللعب وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام. Take news.

0: وبونجور إياد.
1: ربونجور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيه على العودة المدرسية، وباش نطرحوا أسئلة اللي هي من معناتها نوع علاش التلميذ تغير، العالم تغير، والمدرسة ما تغيرتش. إيه سورتو، وهذا سؤال ما حبيتش نقوله من الأول، علاش مازلنا نمشيو للمدرسة؟ علاش مازالوا
2: التلامذة يمشيو ديجا بس
1: فوالا، علاش التلامذة مازالوا يمشيو للمدرسة؟ باش ما نتفهموش بالغلط أمين، يلزم نكونوا متفقين على أنه راهو المدرسة التونسية أون سوا سي با أن إيشيك، ماهيش فشل. راهو كي نشوفوا معناتها منين انطلقنا عام، معناتها ناخذوا صورة عام 1950 قبل الاستقلال، تونس راهو معناتها لا فما مدارس، لا فما تلامذة، لا فما كتب، لا فما معلمين، لا فما أساتذة، لا فما معرفة جنراليزي. والتحدي بعد الاستقلال شنو كان؟ كان هو كيفاش انه البلاد اللي محتاجة الطب، الأساتذة، المعلمين، الممرضين، المهندسين، الموظفين، بلاد كانت كلها أكونستروير ومعناتها محتاجة للكادر البشري والإطار البشري هذا، كيفاش نجحنا في أنه كما معناتها في 70 سنة اليوم كي نشوفوا الأرقام تاعنا، عندنا من أحسب نسب معناتها التمدرس،
2: ولينا نصدروا كريمون
1: اكزاكتومون، والكفاءات تاعنا اليوم موجودة في العالم الكل. دونك يلزم معناتها نكونوا واعيين أنه ما كانش فشل، ولكن العالم قاعد يتغير، واليوم معناتها علاقتنا بالمدرسة اي كومبري دور المدرسة هو اللي يلزم يتغير. ناخذوا ان اكزامبل امين، انه عام معناتها 2000 كيف استاذ يسأل تلميذ يقول له معناتها ويعطي يجي الكلاس يقول له ماي الناس الكل باش تحضر اون ديسيرتاسيون على اسباب الحرب العالمية الثانية. الناس معناتها تلامذة بشي بشي وعملوا رشيرش.
2: لا لا والله يسر وصل جي بيتي تعطيهم
1: يزوزي يعني جايك اكزاكتمون سي سالة كيستيون. هو انه معناتها قبل كان يزمو ساعة يفهم شنو الاكس وشنو المطلوب ويعمل الرشيرش، ومن بعد الاستاذ التقييم يكون للفهم، يكون للبحث على المعلومات، يكون للمعرفة. اللي يصير اليوم هو العكس تماما، هو انه بالتليفون التلميذ يسأل وياخذ ديسرتاسيون يعطيها. دوك هنا انت كاستاذ شنو اللي باش تقيم؟
2: حتى تقيم شات جي بي تي
1: شات جي بي تي
2: ولا جي بي تي.
1: دونك علاش السؤال هو اليوم، اذا انت التلميذ لو سافوار المعرفه موجوده في جيبه في التليفون نتاعو، علاش يمشي للمدرسه؟ لهنا لا كيستيون يلزم
2: تعرف شنو نعمل وقتها. وقتها نقول له حضر، ومن بعد اجا نحكيو
1: انا جايين،
2: مش إجا مش عطيني مكتوب. لا لا
1: اكزاكتمون، هذا هو المدرسة فاش يلزم تتغير. أولا ساعة خلي نذكروا إنه المدرسة كانت أناسانسور سوسيال، كانت مصعد اجتماعي، وكان هذاك الكونترا بعد الاستقلال شنو كان؟ امشي أقرأ تو الدولة تعطيك شهادة، والشهادة هذيك باش تمشي تخدم بها. الكونترا هذا مشى حتى تقريبا الثمانينات، ولكن ما عادش. شنو معناتها ما عادش؟ كنقولوا ما عادش، مازال فما مصعد اجتماعي، ولكن ما عادش اوتوماتيك، ما عادش انه بمجرد انك تاخذ الشهاده فانك باش تخدم. وبيصير علاش احنا نقولوا مصعد اجتماعي المدرسه؟ لاني المدرسه تكسر الحاجات اللي كانوا موجودين في المجتمعات قبل الثوره الصناعيه، اللي هي ولد الارتيزان يطلع ارتيزان، ولد الفلاح يطلع فلاح، وانه ولد الفقير يقعد فقير، والليليت تقعد معناتها يدير الليليت، كانت معناتها النخب هي بيدها تعيد انتاج نفسها. المدرسه كسرت هذايا بانه انت تقرا تتعلم تولي عندك المعرفه وتلقى الخدمه اللي تمشي مع المعرفه نتاعك وترتقي اجتماعيا. هذايا قاعد يتكسر نظرا لانه احنا بنينا الكونترا على الدوله، انه الدوله هي اللي تخدمك. الى حدود الثمانينات تمشي تقرا تاخذ ليسانس ولا متريز وقتها وبها هي تخدم. هذايا الدور هذايا نتاع المدرسه اتغير. اليوم المدرسه ما عادش اون غارونتي باش انه انت تاخذ شهاده اللي هي وحدها باش تحلك باب الشغل من عند الدوله. دونك هذايا جانب ديجا في تغيير رؤيتنا للمدرسة. الجانب الآخر مرتبط بالتطور نتاع التكنولوجيا. اليوم كي تاخذ انت ان اكزامبل بسيط ياسر، انه التلميذ اللي عنده ما تدخلنا فوالا لو شونجمون اللي صار شنو. كنا نعيشوا في مرحله نتاع الندره نتاع المعلومه. المعلومه تاخذها من عند الاستاذ. كان تحب تفهم العلوم الطبيعيه يلزمك تقرا وفي الكوليج تمشي للدرس نتاع العلوم الطبيعيه اللي فيه استاذ باش يفسر لك الليفرتابر والا الفقريات وانواعهم وغيره. اليوم مش محتاج للأستاذ للمعرفة. دخلنا في مرحلة انتقلنا من مرحلة ندرة المعرفة اللي المعرفة تلقاها كان في المكتبات وإلا عن الأستاذ. اليوم المعرفة ألي أبوندونت. دخلنا في مرحلة الوفرة متاع المعرفة. المعرفة بتليفونك تنجم تعرف أي معلومة. دونك هنا دور المدرسة ما عادش انه تمشي باش تاخذ المعرفه بقدر ما انه اليوم توت لي زيتود مونتر انه المدرسه هي الفضاء اللي يعلمك تطرح الاسئله مش الفضاء اللي يعطيك الاجوبه. اي سو شانجمون لا اللي قاعد يصير في العالم احنا اليوم ما زلنا مستعدين لوش. عندنا الفولي اللي هو في علاقه بالكونترا سوسيال ولا العقد الاجتماعي المربوط بالمصعد الاجتماعي. هذاك ديجا حد ما يعرف غدوه سوق الشغل كيفاش باش تكون في علاقه بالذكاء الاصطناعي. والجانب الاخر واللي هو مهم انه اليوم المدرسه راهو ما عادش نجم تكون انه نمشي باش نعطي معلومات يحفظها التلميذ ومن بعد ان الامتحان هو يكون مدى تمكنه من حفظ المعلومات هذيك. المدرسه باش يصبح ما عندها حتى معنى اذا باش تواصل في النهج هذا. المدرسه لازم تكون لسبريت كريتيك الفكر النقدي. لازم تكون قادر انه حتى ما معناتها سكودون الذكاء الاصطناعي يلزمك تعرف كيفاش تحلو تعرف وين غلط تعرف شنو كوا ابروفوندير شنو هي الحاجات اللي يلزم تعمقها. دونك المدرسه يلزم تتغير باش تتاقلم مع العالم الجديد.
2: باه بسرعه اسئله سريعه اياد. هل في التعليم الحديث اليوم اللي يواكب العصر نتاعنا اليوم يلزم مواد لا تعتمد اساسا بدرجه اولى على الحفظ؟
1: بيسور لانه ما عنده حتى معنى باش انه تستغل هك الكاباسيتي انتلكتويل ولا القدرات الذهنيه نتاع التلميذ تعبيها كيما كارت ميموار بديفيشي اللي هو هك المعلومه هذيك. اولا اليوم ينساها. كان نسالك انا اليوم على دروس علوم الحياه والارض نتاع الكوليج تذكر كل الحاجات العامة. فما عشرات الالاف من التفاصيل اللي قريناهم ما تذكرهمش واللي قبل كنت يمكن تحتاجهم اليوم راهم موجودين معناتها واكسيسيبل بشكل كبير.
2: هل يلزم اليوم نركزوا اكثر في تعليم حديث مواكب للعصر على اللغات وطريقة الكتابة الصحيحة؟ خاطر كان باش نكملوا كان ما عادش يعرف حد يكتب.
1: فما اليوم لاباز اللي هي
2: اولا اللي تغير زاد مهم
1: اللي
2: خاطر باش يولي يكتب بلاستيك ويجيب بلاستيك ما عادش تعرف تكتب هذا وقت.
1: شوف فما حاجات اللي هما باش تكون عندهم اهميه مطلقه.
2: صدقني كان نحيو الكوريكتور من اللي زيمين اللي يوصلوك تشوف
1: اليوم فما انه المدرسه اولا تركز في الفونكسيون دو باز نتاعها انه التلميذ على الاقل كيفوت الاساسي يكون يعرف يكتب ويقرا ويحسب. دونك هذه الأولانية. الجانب الثاني هو أنه لا لوجيك يلزم المدرسة تكون قائمة على أنه التلميذ نعطيه المنطق باش يفهم العالم حوله. المعلومات سيئة متوفرة يلو سفوار موجود يلزم يكون عنده المنطق. حاجتين باش يتغيروا في المستقبل مقارنة باللي عشناه احنا والمجتمع اللي عشنا فيه. أولا باش يكون فما أنه روفالوريزاسيون للعمل اليدوي. راهو اليوم توسكي انتلكتويل الماكينة تعرف تعمله خير من البشر. ما هو يدوي ما زالت
2: مثال
1: مثال ترجمة مثال الكونتابيليتي
2: ترجمة يا أخي ترجمة ترجم لك هو
1: ليه نحكي لك الحاجات اللي الماكينة خير من البشر.
2: أي لا شنو المثال اللي يلزم
1: اليدوي ما بيسور الإلكتريسيان والبلومبيي والسودور توسكي يدوي والمصان والنجار والحداد هذوما الكل الى حدود خلينا نقولوا العشر سنين الجايين راهو البشر باش يكون متفوق على الماكينه في الحاجات هذو.
2: كيفاش تقنع انت توا ولدك يسمع آخر فيك دقيقه ايه. كيفاش تقنع ولي يسمع فيك توا تقول ولدك ما طلعوش مثلا كونتابلي طلعوا نجار
1: السوفيه يعمل ريسيرش على الانترنت ويشوف شنو مهن المستقبل
2: شنو. متفق معك أبقى ما نتصورش كان مش تلقى معناتها قبول من الأولياء اليوم. شكون كمل عاش قري فيه أنا باش يطلع نجار
1: يعني اكزاكتومون نرجعوا للمسألة علاش السؤال الأولاني علاش مازلنا نمشيو للمدرسة. يا أخي أنت راهو هاك الكونترا نتاع أنه ماشي يقرأ باش ياخذ شهادة باش الدولة تنتدب وانتهى السيستم هذاك ما عادش. راهو المدرسة يلزم هي اللي تعطيه وعي بالعالم، تعطيه للوجيك، مش فقط تعطيه ورقة اللي هو يستعملها كمعناتها واحد باسبارتو باش يتعدى باش يدخل يخدم بها. لا، اليوم دور المدرسة تغير وأصبح إنه دور المدرسة، مازالت المدرسة بتاعنا ما وصلتش للنيفو هذا، ويلزم الإصلاح المدرسي بتاعنا يمشي في فكرة إنه التلميذ، تكوين التلميذ ما يكونش كما كنا نحكيه على الحفظ، ولكن يكون على المنطق، على التفكير، على التفكير النقدي، على كيفاش يفهم ويكون واعي بالعالم اللي محيط به. هذا أهم من أي معناتها ورقة اللي غدوة الخدمة اللي باش تعطيها له الورقة هذيك راهو أن أورديناتور باش يقوم بها خير منه، أسرع منه وأرخص منه.
2: واضح، يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، قدوا معنا، رجعين.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل أبراج، خليوا لي فتوراكم وخليوا قلوبكم مفتوحة للحاجة الباهية، على خطر ساعات أحلى الفرص تجي من بلاصة ما كناش نتوقعوها. راهو مازال في العمر بقية ومازال زادة، فما برشا حاجات حلوة تستنى فينا. سواء كنت من الأبراج النارية، هوائية، ترابية وإلا مائية، نصيحتي اليوم ما تستهينش بخطوة صغيرة تعملها، على خطرها تنجم تكون بداية حاجة كبيرة في حياتك. أنت يا برج الحمل، أسد برج القوس، خلي ثقتك في روحك كبيرة وما تقعدش زادة تحاسب في روحك على حاجات فاتت. اللي فات راهو علمك، واللي جاي يستحق منك قلب مفتوح وعقل هاني. وانتي زادة يا برج السرطان، عقرب برج الحوت، في الخدمة شدوا صحيح في أحلامكم وما تخافوش زادة من التجديد. وفي الحب مثالش، راهو أقربوا للناس اللي يفرحوكم كيف كيف زادة اللي يقدروكم، ما تعطيوش طاقاتكم اللي ديما ينقص منكم. والأهم يفضلكم، أفرحوا بروي يحكم بالحاجات الصغيرة، ضحكة من القلب، كلمة باهية قاعدة مع إنسان عزيز، وإلا حتى لحظة هدوء وحدكم. وإنت يا دلو جوزي ميزان، هوني نحكيو مع الأبراج الهوائية، ديما تفكروا ونصيحتكم للنص الثاني من سبتمبر. راكم ماكمش مطالبين باش تكونوا كاملين، انتم راكم مطالبين برك تكونوا خير من البارح. خلي فضلكم النص الثاني من سبتمبر يكون فرصة باش تحلوا صفحة جديدة وتقولوا زادة للدنيا مازال راهو خير القدام ومازال زادك الفرحة تستنى فينا. وشوفوا العذراء ثور جدي هما الحظ، خلينا نقولوا انتم زادة راكم السعادة، وهما زادة طاقة الباهية اللي نحبوا نبدأوا بها نهارنا، وهما زادة اللي مخلين الأمل ساكن في قلوبهم الباهية. الخير راهو جاي ومازال ما شفتوش أحلى ما في الطريق. الفترة جاية تنجم تجيب لكم انفراج بعد تعب وخطوة القدام بعد برشا صبر. الحاجة اللي استنيتوها وقلتوا عليها وقتش تجي ممكن تلقاوها تقرب ليكم أكثر من اللي تتصوروا.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: أول خبر في الباغوميتر باش نحكيو على الاستعداد ذيك شوية خلو الوليد باش نحكيو على الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية 2026-2027 هذا من خلال جملة من الإجراءات اللي الهدف منها التعزيز متاع السلامة المرورية بالمحيط متاع المؤسسات التربوية خاصة نحكيو على المدارس اللي تكون موجودة على الطرقات الرئيسية ولا بالمناطق اللي فيها برشا كثافة مرورية مرتفعة ذيك علاش رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود قالت بأنه تم عقد جلسات تنسيقية في إطار تنفيذ توصيات وزارة الداخلية الهدف منها ضمان العودة المدرسية في أفضل الظروف. قالت أنه الاستعدادات ما اقتصرتش كهو على تأمين يوم العودة المدرسية لكن شملت زيادة القيام بمعاينة ميدانية لمحيط المؤسسات التربوية خاصة المدارس اللي كما قلنا موجود فيها منطق فيها كثافة مرورية كبيرة. وقالت أنه المعاينة زيادة خلت أنه يتم تحديد عدد من النقاط اللي تستوجب التدخل خاصة بالمؤسسات اللي مثلا تحل أبوابها مباشرة على الطريق ولا ما فيهش بالشكل الكافي بعض شروط السلامة كما الأرصفة ممرات المترجلين وكيف كيف زاد المخفضات متاع السرعة والإنارة والحواجز الواقية. وقالت أنه توا الخدمة الكل على تحسين محيط المؤسسات التربوية حسب الخصوصية متاع كل موقع دونك باش يتم تركيز على ما تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المدارس ويكون فما المخفضات متاع السرعة تحسين ممرات المترجلين توفير الأرصفة والمسالك الآمنة للتلامذة في النقاط اللي يكون فيها عبور الطريق أكثر خطورة. تفضلوا صوته.
1: أخضر وأحمر
2: أنا أخضر على خطر اليوم معناتها بالحق الوضعية متاع عدد كبير من المدارس خاصة في المدن الكبرى معناتها تستحق برنامج من نوع هذا لأنه احنا استوريكمون أولا التوسع العمراني متاعنا كان عشوائي شيء اللي خلى أنه أحيانا نلقاو مدرسة تعطي على طريق كبيرة معناتها اللي الكرهب تعدى فيها
1: بسرعة في الأوتوروت
2: ولا وجانب ثاني أنه ما قريناش زاد جانب معناتها انه راهو عدد السيارات في البلاد عام 80 ماهوش اليوم اي داير فما برشا مدارس تعمل مشكل متاع اكتظاظ مروري والناس اللي تقاري على تروا فيل والتقف في السيركولاسيون دونك فما تحدي كبير
1: به اللي قالوا اياد بطريقة اخرى اخضر واحمر ذاك علاش خاطر اخضر بما انه التواجد الامني بصراحة وقت فما عباد ما تحترمش أراو أقنع أنتي بعد واحد متعدي بموتور يجري في المية قدام مدرسة وقت الصغار خارجين برحكي معاه هذاك قلوا يا أخي الكريم إنها مدرسة تتسمع ما تكره ولا واحد متعدي بكرهبة ولا معناتها تشوف العجب معناتها العجب بالعجاب وبصراحة لهنا باش قولي مدارس قديمة نمشي معاك أو فما مدارس جديدة ولا مدارس خاصة ولا غيره هاي تحل في الكيس على مثل راي ما نسمي تبارك الله موجودين في البلايس الكل ولا وكي يحكي تعطيه انت رخصة انت عمدسة ما تشوفوش ومش تحل ما تقولوش يلزم فما باركينج على خاطر او يلزم يكون موجود ما يتعداش صغير راه فما مدارس راه تحل على الكيس
0: اي ديريكتومون
1: ما تراو بريفي خاصة وليتاتيك راه ما فيهمش مشكلة ذي برشا ما تعقل برشا ليتاتيك للحق وللأمانة ما تديما فما ساحة فما درشنوة فما الأخرية رولي حل طول يقرحوا في الكيس مباشرة وما يساعدناش زادة احنا كمستعملي طريق نخلصوا زادة في فينيات وكل اني مش نضرب ساعتين مش نتعدى خاطر الأربعة يقفلي بجنب الباب يحب الضبط ويبدأ هو الثالث ويسكر فوا كاملة وبعد يولي صار صوت على كراب غاديك بشي خارج ولادهم لا مش معقول زاد معناتها الحل شنية ما عارش ما مليون ليفريوهم بدرون مليون ليفريو الظهر مش بنعملوا ما ترى ولا لا فما كيسات راهو اكسيجون يذكر احنا صغير هزه صغير ذاك في البيبي في المنقعك في الملح فتز توصلوا لك ما هذا الباب الدار ما بصراحه مش معقول لا انه مدارس تحل في الكيس ولا انه نعطلوا السيركولاسيون باش نروحوا ولادكم ولادنا زاد داير من المكتب معناتها انا مع هذا لا مع الاخر ذاك اخضر واحمر
0: ايد
1: يا قالت كان شنو تقول
0: نحب لين ما حسيتوش بالقديه تفاعل مع الموضوع
1: ايد فيها شو تحب يغلي مثلا حليب ما هذا يغلي كيش تحب ليك كيش تحب يتفاعل
0: ما نعرفش حسيته حب حسيته حب يزيد يقول حاجه
1: ليه بقبق بقبق يسبك والله ليش تحب
0: حسيته حاب يقول حاجه. لا احسسي غلط.
1: تفضل.
0: صبر منه
1: حتى مشكله.
0: مش نعمل نداء مش نشكي بيكم في المباشر.
1: تفضل. معناتها هزي ديك ودعي ديك الحريره
0: ماكسيموم مش نجم تعمل. مش حكيو على دراسه علميه حديثه على التوتر المهني يا جاره عند النساء العاملات في القطاع الخاص يا جاره بتونس. ولا دراسه ذي اللي كشفت على انه فما تاثيرات كبيره للظاهره هذه على الجوده نتاع حياه النساء خاصه على مستوى الصحه النفسيه. واضح. ودعات زيادة إلى تعزيز. هي الدراسة على النساء شنو نعملوا؟
1: نحن رجال ربويت ما
0: لا تو يجي الدراسة تعمل للرجال.
1: أنا فما رجال حوامل زاد. طب حلها علميا.
0: الدراسة هذه دونك هي تابعة تحليلي تم الفترة صارت من مايو 2018 حتى ديسمبر 2019 واللي شملت 1042 امرأة عاملة في مؤسسات منخرطة في مجمع طب الشغل بولاية سوسة. دونك النتائج ورات انه متوسط أعمار النساء المشاركين عمرهم موين معناها 33 سنة وفما وجود حالات من الجهد المهني المرتفع عند 14.4% من النساء ونسبة اللي عانيوا من الجهد المهني المصحوب بالعزلة الاجتماعية 11.3%. فيما يتعلق بجودة الحياة متوسط مؤشر الصحة الجسدية عند المشاركات في الدراسة هذه هي 38.83% بلتو نقطة 38.83 نقطة مقابل 43.19 نقطة لمؤشر الصحة النفسية. دونك نجموا تتصوروا معناتها قديش المؤشر هذية في علاقة بجودة الحياة ماهوش برشا جودة حياة. مع العلم انه في الوضع الطبيعي يكون المؤشر ما بين 50 و70 نقطة والوضع المثالي يكون 100 نقطة. دونك هوني تظهر الصحة النفسية باعتبارها الجانب الاكثر تأثرا وين الدراسة هذية تقول انه تدهور جودة الحياة النفسية عند 86.8% من النساء اللي شاركوا في الدراسة هذه. دونك التوتر المهني عامل مؤثر في جودة الحياة عند النساء العاملات في القطاع الخاص بتونس وهذا أكيد عنده انعكاس على صحتهم النفسية والجسدية وتوازنهم بين الحياة المهنية والخاصة.
1: قول بعد في الأخ خلي سكت أخير.
0: خليني سكت أخير.
1: ساعة تحكي نتفرجوا في عجب ربي. خلي سكت أخير. إيش تحب تو أنت ما ترى؟
0: تفضل.
1: كله يشبيك.
0: تفضل.
1: ما والله ما فهمت. بيوي مو بعد ما فهمتش ما.
2: شنو المطلوب؟
1: أي صحيح ما فهمتش والله شنو المطلوب نادية بيقول.
0: كيما تحب تحب.
1: حط روحك أنت من أنت شبيك في الهدوم. إيه
0: أنا أنتوا ما قولوا لي شبيك.
1: العزلة ما عاد تحسوا.
0: إيه نحس بالعزلة معاكم بالحق. قعدتي 7 سنين في حالة عزلة.
1: فش نجم نعاونوا كلنا.
0: ما نعرفش.
1: فهمت المشكلة شنية. تفضل خوي إياد كنت حب تصوت. أنا ماش في صوت صوت على شنية.
2: بون أنا مش
1: صوت. الرجال أرانب والنساء يحسوا ما فهمتش.
2: ليه كمان فما إن سبيسيفيسيتي أو خصوصية لوضعية المرأة اللي هي عندها إن دوبل ريسبونسابيليتي متاع الجستيون متاع الأطفال متاع المنزل متاع اللي يتزاد عليها الضغط متاع الفضاء المهني مع الضغط متاع المجتمع يخلي انه يكون فما برشة توتر في علاقة بالموضوع هذا.
1: ده ما فهمتش اياد معناتها المطلوب شنو
2: لكن نيتي سير يختار
1: لي ما تقولوا لي هكا شنو المطلوب معناتها انا مأخذ والله انا
2: لازم نصلحوا في الوضعية مش معقول زي 86% من سيل يخدموا عندهم مشاكل نفسية معقول
1: و100% من الرجال خاطر عندهم مشاكل نفسية نحكي عليهم حد هذيك نفس المشكلة
0: انت جوست مشكلة بيا تو نعملوا معناها مطلب تتعمل لكم دراسة للرجال
1: المساواة في كل شيء. تقول لي مهمة الصغار درجة هي مهمة الرجل والمرأة مهمة العمل هي مهمة الرجل والمرأة معناتها أنا مع هذا ولينا خال نحب نخطو على المساواة معكم
2: لا شوف روحك ولكن المجتمع متاعنا سمحنا قديش من رجل كيف يروح يساهم في الأعمال متاع المنزل يساهم حفرة أنت تساهم
0: أنت مكش مكش غ...
2: المجتمع
0: ما تمثلش المجتمع جسم
1: هاي صحيح شو مش
0: ما تمثلش
1: أنا رجل مش المشكلة
0: أي صحيتك صحيح
1: مش مش رافرة كلمة نعاون
2: كل مشكلة كنت
1: كلمة نعاون
2: الناس كل مشكلة كنت
1: ريت كي بارتون دو سو برينسيپ مسيو إياد وقتها ولي كل شيء كيف كيف وقتها شوفوا شكون اللي يربح شكون اللي يخسر صحيت نادي يا ريتك الغزله هذيك بقى خمم فيها برشا تتحسن في صحتك النفسيه اخذوا معنا رجعي
3: مع أورانج بوستي الرونتري بلافاريات
4: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
5: مالفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي باللافاريات.
4: عندك أورانج
6: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: 58 دقيقة على موزايكا فام. بما أنه اليوم العودة المدرسية أكيد نجيبوا ديما جديد ونجيبوا الحاجات المهمة والمفيدة. وفرحان برشا أنه كل سيزون تقريبا يكونوا موجودين معايا جوميكود والعائلة المكبرة والمصغرة من جوميكود. اليوم بحذايا سياحية بوهليل. سياحية خطر في هو أن الأمور سين جون قل إيش قلوا جون قلوا سياحية إيه بقى هو جون هو سياحية قلي علاش قلك خاطر الشيء اللي يعمل فيه منجم يكون كان سياحية ذاك علاش سياحية بوهليل مرحبا فونداتور نتاع جو ماي كود فرحان برشا انك موجود لهنا بعدين شوف ندخل بيك طول في صلب الموضوع
1: شكرا الاستضافة ساعة
0: عربي فضلك يا يحيى جو ماي كود عندها مدة قاعدة تقدم عندها مدة قاعدة تعطي في جديد وعندها مدة قاعدة لاحظ حتى في الايفوليسيون تاعها من عام لعام وذا الشيء فرح برشا شنو اللي تبدل من البدايات واليوم وصلتوا بالضبط.
1: اي شكرا. احنا باش ناكد احنا شركه تونسيه بدينا في تونس ستارت اب تونسيه ننشطوا في عديد الدول اليوم الافريقيه دونك هذا الشونجمون قاعد يصير دونك ننشطوا في تونس في الجزائر في المغرب في السنغال في كوت ديفوار دونك وليت بلاتفورم ريجيونال جو ماي كود هي سي سور معنا نفس الفيزيون نفس معناها لوبجيكتيف نتاعنا نفسه ما تبدلش اما لي شونجمون اللي قاعدين يصيروا ولا قاعد يتبدل نشوفوا فيه هما لي كومبيتونس قاعدين يتبدلوا الخدم قاعدين يتبدلوا لي بيزوان تاع الشركات قاعدين يتبدلوا
0: اما كنا نحكيوا فيه مع اي ماش كان سمعت
1: في الاوف اما الشركه بالطبع قاعد تبدل تعرف الشركات يتبدلوا معناها ودي مثلا انوفاسيون دي مثلا دي تكنولوجي دي بلاتفورم اما الموديل نفسه جو ماي كود هي بلاتفورم تخلي لي جون يتعلموا لي كومبيتونس جدد تخليهم حاضرين للمارشي دومبلوا ننشطوا افيك ان موديل معناها هيبريد ثم on a des espaces physiques ثم des centres اليوم ثم أكثر من 30 centres معناها موجودين ونشتوا avec un système avec des profs عنا معلمين عنا أكثر من 1000 المعلم وقولوا لهم instructors احنا وعنا une plateforme en ligne bien sûr يخدوها les étudiants qui يقرأوا فيها le contenu فيها les projets les exercices والplatform هذه فيها les compétences جدد كل اليوم ثم des compétences قاعدين يطلعوا donc قاعدين يفهم لهم notamment les compétences autour de l'AI الذكاء الاصطناعي
0: استوى احنا جينا قبيلة ديجا مع اياد كنا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي ودوره جديد اليوم اللي نجم نستغلوك يبدا استغلال طيب فانه ينجم يقدم برشا اللي جون نتاعنا به برشا شركات اليوم تحكي على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي حسب رايك هذا شنو يتطلب بالضبط شنو لي كومبيتونس اللي يتطلبهم بالضبط
1: والله احنا كيفاش نغزروا لها ثم معناتها ثم نغزروا لها ثم دو نيفو ثم النيفو نتاع المايند سيت اكثر شونجمون لازم يصير هو شونجمون دو مايند سيت
0: معنا لازم مونتاليتي
1: اهم حاجه هذه لازم مونتاليتي نتاعنا ديما في مخنا لا ثما دي كومبيتونس جدد ولازم ثما ديما نوسيون تاع الشونجمون تاع التغير لازم نتعلموا دي كومبيتونس جدد ننساو دي كومبيتونس قدام ديما ثما لو شونجمون هذا ويقول لك هو ثما تو سيناريو ثما سيناريو وين نستعملوا التكنولوجيا ثما سيناريو وين نخليو التكنولوجيا تسيطر علينا وثما سيناريو وين نبداو هارموني معناها مع التكنولوجيا
0: لازم نختاروا
1: نختاروا سيناريو على يساعدنا هذا اول حاجه وثاني حاجه ثما سور لي نيفو دو كومبيتونس معناها احنا قاعدين نشوفوا في التغير قاعد يصير نحكيوا برشا مع شركات اليوم معنا اكثر من 500 شركه معناها نشتغلوا معها في تونس والبرا من تونس نخدموا برشا مع الشركات اللي يصنعوا لي تكنولوجي كيما انفيديا باغ اكزومبل اللي هما يصنعوا لي جي بي يو بالضبط نخدموا برشا مع ميتا نخدموا برشا مع جوجل ونحاولوا نفهموا شنو هما لي تكنولوجي وشنو هما لي شونجمون ونجم نلخصهم لي شونجمون في اربع حاجات ثم اول شونجمون اللي هو ثم لي كومبيتونس نتاع اي اي ليتشي معناها الذكاء الاصطناعي اللي هو يولي معناها سي دي كومبيتونس على اي واحد ينجم يتعلمهم كلكو سوا تخدم في الاغاش تخدم في الفينانس تخدم في اي ميتيير لازم تستعمل لي كومبيتونس هذوما تاع الذكاء الاصطناعي في خدمتك دونك هذه سي اون باز قبل نفكر في المدرسه وكل نتعلموا في الاكسل نتعلموا في لي كومبيتونس كيش تستعمل
0: الاورديناتور تستعمل وورد
1: ثم دي كومبيتونس جدد يقربوا برشا الحاجه هذه اسمهم اي اي ليتشي اللي هما دي كومبيتونس اللي لازم الناس الكل يتعلموا حتى صغار في تم في حالات من صغار لازم يتعلموا معناها لي كومبيتونس هذا ثم اول نيفو ثاني نيفو اللي هو لي كومبيتونس نتاع كيفاش تصنع ان برودوي بالاي اي تو سكي برومبت انجينيرينغ تو سكي معناها برومبت انجينيرينغ كيفاش تعمل دي ورك فلو كيفاش تعمل بلاتفورم اي اي فيرست واي اي انيبلد هذا النيفو الثاني هذا par exemple les thèmes aujourd'hui on parle pas de développeur web par exemple thème développeur AI AI developer thème notion جديدة thème métier جديد اللي هو developer AI niveau ثالث اللي هو niveau avancé شوية اللي هو كيفاش تصنع التكنولوجيا بالكمبيوتر فيجن ولا بدي تكنولوجيا بالماشين ليرنينغ ديب ليرنينغ هذا اكثر يخص التكنولوجيا ما يخصش البلاتفورم البرودوي والنيفو الرابع هو الانتربرونوريا معناها كيفاش تنجم تصنع شركه ولا توت ان برودوي 100% بالاي اي. والنيفو الثاني والثالث كيفاش تنجم تخمم فيهم. الثاني هو تصنع دار كيما نقولوا, مي النيفو الثالث هما لي تكنولوجي خليوك تصنع الدار. دونك دونك دونك ولا النيفو الثاني تنجم تخمم فيه هو الموتور اللي صنعته, مي لي تكنولوجي اللي خليوك تصنع الموتور هما تلقاهم في النيفو الثالث. دونك برينسيبالمون هذم لي هذم لي كات نيفو
0: على موجودين. شنو نقولوا هذوما جدد في جوميكود ولا فما حاجه تخرج جدد؟
1: هذوم الكل جدد. عندنا اكثر من 15 باركور في جوميكود اللي غاتي على معناها غاتي ولي لي كات نيفو هذوم, كل كو سوا الاي ال اتش سي, كل كو سوا لا كرياسيون des applications, quel que soit le niveau de la technologie, le machine learning, computer vision, ou quel que soit l'entrepreneuriat. On a par exemple parcours Lyon, il y a tout un produit, tu lances ta propre projet ou start-up à 100% de l'AI. Donc, il y a les quatre niveaux à la REXOFER, mais il y a des entreprises qui ont besoin وعندهم معنا باش يلقاو دي بروفيل اللي ميتريز معنا لي تكنولوجي هذم. وهذا هو
0: باه كان انا جون نسمع فيكم وانتريسي ونحب نبدا نتعلم ونعرف هذا المستقبل. وقبيله شويه اخونا اياد طمنا قالنا المستقبل راه هذا اللي ميت خلينا صغار دخلوا يقراوا 8 تاع الصباح وقال لهم راه المستقبل مش في القرايه كهو
1: بالطبيعه. لوبسيرفاسيون اللي عندنا تو شنو قال نشوف قال يصير دون لو مارشي دومبلوا le marché voilà ياسر معناها ثم كومبيتيسيون ياسر كبيره ومش جوست من تونس من العالم اجمع معناها باش نبداو كونكورونسييل معناها في المارشي هذا. It's never enough كيما نقولوا معناها باش تاخذ ان باركور ولا تاخذ اون سيرتيفيكاسيون ولا هيك. علاش احنا نخدموا كوم كود كوم ان بوستر, احنا نعاونوا لي جون, سي با اون ريبونس
0: معناها نتاع
1: تاخذ سي بون اي سي اون سوليوشن.
0: يسمع فينا شكون يقول لك يحب نبدا تو
1: بالضبط لازم تبدا لازم
0: ندخل في العائله نتاع كوم كود كيفاش نعمل.
1: Bien sûr, Anna, il faut juste aller sur le site, sur gomaicode.com. Gomaicode.com, on a les details call sur le site, sur Instagram, sur Facebook. On a des, aujourd'hui, في تونس, on a 10 فروع, on a 10 espaces. Aujourd'hui, في تونس, في سوسة, في نابل, on a في تطاوين, حتى Gomaicode تطاوين اليوم موجودة. Ou, on a جب تعمل une inscrit sur le site, ou on a une session qui commence, كل شهر, on a session تبدا. On a des numéros, تجب تتصلوا فيه, علينا, تلقاوها sur Google, معنا.
0: ممتاز برشا. وبالرسمي انا كل يوم نزيد نتاكد لهذا هو المستقبل. معناتها راه المستقبل باش يبدا من هنا, راه الذكاء الاصطناعي واللي راهو سي دي زوتي اللي ولاو مطلوبين جدا بالضبط. في العالم كله وفي سوق الشغل زاد كيف كيف. دونك كل ما تي ميتريز اكثر لي زوتي هذوما كل ما تضمن روحك مستقبل خير. كانك جون وتسمع فينا
1: صحيح. اي نامن برشا بالبوتنسيال نتاع الاي اي في تونس, خاطر عندنا جو بونس عندنا باز باهيه معناها نتاع نتاع تعليم نتاع انفرام نتاع نتاع حتى نتاع نتاع شركات موجودين. ثم بوتنسيال باش نعملوا لي بروغ معناها بالاي اي. لي جون اجوردي ينجموا ينستاليو ان موديل اوبن سورس معناها دي اي اي في في في معناها افيك ان سيرفور في في تونس وينجموا يعملوا بيه حاجات بوكو بلوز افونسي معناها ان تيرم دو كرياسيون دو برودوي, كرياسيون دو تكنولوجي, لونسمون دو ستارت اب, دو بروجي. والحاجه هذه ما كانتش موجوده السنين التالي معناها. دونك
0: ممتاز برشا ونفرح برشا كي تجيو بحذانا جوما كود يحيى بن فونداتور نتاع جوما كود. يعطيك الصحه.
1: شكرا ميرسي.
0: بارك الله فيك, نتمنى لك كل التوفيق.
1: شكرا.
0: ونجاح انت والعائله نتاع جوما كود. كل شويه خير الموعد يكون مع الاخبار جوست من بعد جهين في صباح الناس. تقابلوا غدوه في الامان.
2: Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm.
3: في الكونيكسيون ما يقدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي تخليك سبق عصرك.
4: تدلل تدلل
5: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل
6: جيان إيام دللنا.
7: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. فرق مشتركة تواصل لليوم الثاني على التوالي جهودها للبحث عن المواطن أحمد فجراوي وابنه البالغ من العمر 12 عاما اللذين فقدا منذ يوم السبت الماضي عقب التهطل الغزير للأمطار بمنطقة الثلج الجبلية وفق مراسلنا بقفص عمة التومي. وتجري عمليات التمشيط الميداني في ظروف صعبة نظرا للتضاريس الوعرة, حيث ينفذ المشاركون عمليات مسح دقيقة على طول مجال مجاري الأودية الموجودة بالمنطقة، وشهدت المجهودات هبة تضامنية من قبل بعض أهالي المنطقة وعدد من المتطوعين الذين يشاركون في عملية البحث. وزارة الفلاحة توضح أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجربة، وذلك في إجابة على سؤال النائب غسان يمون. وكان النائب قد لفت إلى أن جزيرة جربة تشهد منذ سنوات ضغطا متزايدا على الموارد المائية واضطرابات متكررة في التزود بالماء الصالح للشراب، خاصة خلال فترة الذروة الصيفية، مما أثر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي السياحي في الجهة. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه أسقط مسيرة ثانية في أجواء شرق مضيق هرمز، وهي الثانية منذ فجر اليوم. مسؤولون يمنيون يقولون إن الحوثيين شنوا موجة جديدة من الهجمات على السعودية وعززوا مواقعهم على ساحل اليمن الغربي على البحر الأحمر، في الوقت الذي جرت فيه مداولات عاجلة في الرياض بخصوص كيفية الرد على تقدمهم السريع. مصادر دبلوماسية تفيد لوكالة رويترز بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعنا اليوم بشأن الوضع في مضيق باب المندب. الصين تحث الولايات المتحدة على الكف عن التحضير للحرب في الفضاء، محذرة من سباق تسلح في هذا المجال، وذلك بعد أن أكدت قوة الفضاء الأمريكية أنها نشرت أسلحة في المدار لأول مرة. وزارة الصحة اليابانية تعلن أن عدد المعمرين الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر في اليابان تجاوز عتبة 100,000 لأول مرة في بلد سجل فيه معدل الخصوبة أدنى مستوى تاريخي له في العام الماضي. وبحسب بيانات البنك الدولي تضم اليابان ثاني أكبر نسبة من كبار السن في العالم بعد موناكو. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان في سبح النس.

0: مفاجئ الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح النجاح يا ربي لصغيراتنا الكل، محليهم وما شبهم بكلبسة جديدة والكرتابلة. الفيقة بالصعيب، فيقوا بالصعيب اليوم نيسيل شتا ويستنسوا شوي شوي ويستنسوا ويتنظموا ويشدوا اثنية إن شاء الله يا ربي بنجاح عودة مدرسية موفقة لكل صغيراتنا. 9:03 وجرات العادة، فما دي مومون من نجموش وفما أغاني من نجموش ما نتفكرهمش وما نسمعهمش في نهاية سبيسيال كيما اليوم. كي نحكي عودة مدرسية لازم نتفكروا تيبوشنيق كيخو.

0: علمني سيدي. تحية زادة لكل المربين، كل الإداريين، كل من يخدم في وزارة التربية. إن شاء الله يا ربي سنة دراسية موفقة لصغيراتنا. محلية سيرت فيك قال نتمنى نرجع لكتابي وكرارسي وقرايتي. شكون مازال عنده الشعور ذي؟ شكون دعاود هكا نقول لنا يعاود يشم ريحتك البلاستيك متاع الكراسة والأقلام وكي هكا يبي يحضر في صغير ويتفكر هو يميت وابن مش كما يميتنا كما يميتهم. إن شاء الله يا ربي يعطيهم ويكتب لهم كان الخير وليميت إذن. على ذي الصباح اليوم على موزيكا فام كالعادة في صباح الناس، احنا بدينا من البارح وبدينا عنا نهارين قبل نحكيه على الاستعدادات للعودة المدرسية مش نكملوا نحكيه وعن مسؤولين من وزارة التربية أكيد مع زادة كيف كيف العودة اللي أمنوها زادة كيف كيف وزارة الداخلية مشكورين المرور زادة كيف كيف اليوم مش ميسيروش كلهم بوتياج باش يسهلوا المشيين للمؤسسات التربوية باش يأمنوا زادة محيط المؤسسات التربوية ذي كل باش نحكيوا فيه معاكم بعد شوية مع ضيوفنا على موزيكا فم. تحية لكل مستمعينا والكلمة ليكم أول مرة بيان سور في صندوق عجب بتشاركوا على 71113013 نقصد هذا الموعد الأول.
1: صندوق عجب
2: علمني علمني سيدي علمني وإيدك سيدي خليك معايا يا سيدي. بالرغم من عمري 45 سنة أما كي نسمع الغناية هذه نشم ريحة اللصق نشم ريحة الكراسات ونشم ريحة المدرسة حتى وين مزيك الغناية هذه قديش محليها.
3: عليكم أنا أخوكم سفيان التاكسي. يا جيان يا جيان يا جيان يا جيان عودة دراسية مقبولة لكن بجع ربي كل المعلمين وللأساتذة ما يعطوا أمسك الوريقة أبوك شي يخدم أمك استخدم بجع ربي بجع ربي يا جيان عودة إلي بجع ربي يا جيان أبوك وأمك استخدم هدوما نحاها علينا رأي الناس متعاقدة أنا واحد من الناس عانيت منها الحكاية هذه بجع ربي يا جيان يا أختي بجع ربي عايشك. السلام عليكم.
4: صباح النور جيهان صباح الخيرات. نزلنا كي قلنا بسم الله أول نهار للغونتري والكريم ذا وما هيتش تحضر صغيراتها ولمجة وقهوة إباع الماء مقصوص علينا في حي الهذاب دون سابق علام بتبيع كيف العادة دا كود وتعودق احنا في حي الهذاب ما تتعدي الجمع ما يقصوش علينا الماء عليش ما نعرفوش علمونا تعرفوا عنا صغار تعرفوا فما تغونتري تعرف فما أوليات تعرف فما الناس مش هتخدم فتعرف فما كبار علمونا نعبيو يا سيسونيد نتاع المروج اش نعملو جاوبوني ترا.
5: بربي صباح الخير صندوق عجب انا مواطنة من حي الحديقة 2 بربي حلوا ترافو في

0: كل الأخبار الباهية إن شاء الله نسمعوها، خاصة اليوم مع العودة المدرسية بنجاح لصغيراتنا الكل، واستعدادات كانت انطلقت من مدة لتأمين حسن العودة المدرسية لحفظ سلامة صغيراتنا في محيط المؤسسات في الطرقات زادة كيف ومدام جبدنا على طرقات ونعفو أول نهار وين الناس الكل تحب توصل صغيرة ماذا بيها تدخل بالكربة حتى في وسط القسم. أقرح حسابك أنه فما ناس منحبوش نعطلو ميسيلش وقف كربتك قاريها مليح، مش لازم دوزيام و تخوزيام بوزيسيون، مش لازم برشا لي بوشون، نخرج قبل بوقت. ديما هذو ما نذكر روحي ونذكر بعضنا بيهم لتفاديا لهالتزمير وهالستريس اللي من غير ما تشعرك باش انت تنقله لصغيرك. تواجد أمني موجودين اللي كما قلت لكم حسن عودة المدرسية، وناخذوا فكرة على البرنامج اللي مش كان اليوم اللي باش يتواصل عام كامل تأمين تلمذاتنا إن شاء الله. معنا مدير شرطة المرور العميد سمير شيكو. سيد العميد صباح الخيرات ومرحبا بيك.
1: صباح النور أخت جيهان، صباح النور كافة المستمعات ومستمعين وزي كفام، نهاركم طيب. تفضل.
0: وإن شاء الله بالتوفيق. تتفكر أيامات العودة المدرسية سيد العميد؟ مع كل عودة كل حد فينا يجي الحنين.
1: أحلام الذكريات نتاع الصغر والشباب، إن شاء الله كيكة صغيرتنا بالنجاح إن شاء الله ليهم، ووفقين إن شاء الله تلامذتنا لكل السنة الدراسية 26-27 إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي بديناها باليوم، يظهر لي فم اكتظاظ يكون مروري وكما قلنا

0: لاخر وقت والا دوزيام وتروزيام بوزيسيون. معاكم نحب نحكي على الاستعدادات متواجدين في محيط المؤسسات التربويه لتامين العوده, ومش يكون كان هذا نهار ولا اثنين, مش يكون على امتداد سنه دراسيه ان شاء الله.
1: هذا هو مدام جيان, هو في الحقيقة انطلقت الوزارة الداخلية في التحضيرات لاستقبال السنة الدراسية 26-27 منذ معناها بداية العطلة الصيفية, وخرجت برقيات وزارية لكافة الهياكل الأمنية من أمن وطني وحرس وطني في ممثلين في الأقاليم الأمنية متاعهم باش يسخروا جميع الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح السنة الدراسية, وأنه مش كان معناه مناسباتيا في البداية السنة, ولكن اللي بتتواصل هالإمكانيات هذه تسخير كل الإمكانيات على امتداد السنة. يسرتو معناه الجديد معناه اللي نمشينا فيه شوية عملية ولسنا معناه أكثر, وأنه التنسيق الأفقي مع رؤساء والمديرية المعاهد والمدارس ينسقوا معهم أفقيا, معناها تبادل أرقام الهواتف نتاعهم, معناها ما نقدرش نستناو في مكتبات وزارية من وزارة لوزارة, ولكن يتنسقوا معهم يشوفوا المشاكل نتاعهم. فماشي مشاكل نتاع عنف, أول حاجة لتبادل المعلومة بصفة سريعة معناها بين الهياكل الأمنية والمربين, ثم معناها مدير المدرسة معناها في الفضاء التربوي, ثم تبادل المعلومة, وكذلك لتطويق بعض المشاكل يمكن في الإبان والتي يمكن معناها لأن تلقي بظلالها كما خلينا نقوله معناها من داخل الفضاء التربوي إلى محيط وخارج الفضاء التربوي, دونك لتطويق المشاكل هذه. بيان سور انت بالجانب المروري احنا خلينا احتياطاتنا, خرجنا بلاغات في الأقاليم الجهوية معناها اللي ضمنت معناها البلاغات المرورية, ضمنت بعض التوصيات فيها معناها كما كنت تفضلت انت معناها تجنب الوقوف والتوقف امام المدارس والمعاهد من عطلوش الناس دوزيام وتروزيام بوزيسيون ينجم معناها يعطل الناس, كيف معناها الالتزام بالسرعة المحددة 30 كيلومتر في ليزون 30 قدام المدارس والمعاهد باش يخرجوا بكري ومعناها ويحاولوا معناها يكونوا في معناها تجنب ستريس.
0: حاليا تو معناها ما عادش توا هكا فما ديبوشون توا من الاول, ممكن بين السبعة هو اصعب وقت هي السبعة ونص من غربة
1: بالضبط كما معروف هو معناها برشا احنا نعرفوا تربطت العباد معناها الخيال التوانسة معناها اغلبيتهم يوصلوا للي يوصلوا اولادهم معناها مع دخول الخدمة يوصلوا اولادهم, دونك تكون العملية بين السبعة وثمانية ثمانية واربعة, هذا هو معناها ذاك الذروة كل واحنا البيك متاع الامبوتياج هذاك هو كسوة داخل العاصمة في ولايات تونس الكبرى او في الولايات الجمهورية. ثم كل لاحظتوش المشهد المروري بدأ يتغير منذ بداية سبتمبر لايمات الاولى متاع سبتمبر للقطاع الخاص برشا لديه معناها رجعوا في بداية سبتمبر, ثم اليوم زادة ظاهرة معناها حسيناها احنا من خلال مداخل العاصمة المدخل الجنوبي او المدخل الشمالي او المدخل الغربي للعاصمة, وما زالت تتواصل باش تكتمل الصورة متاع المرورية للسنة ان شاء الله 2027 في موفى سبتمبر بعودة معناها الجامعات لكل الجامعات معناها التعليم الجامعي بصفة عامة, الجامعات الخاصة او العمومية معناها باش خاطرتهم ما زالت فما بعض الجامعات وبعض الطلبة ما زالوا ملتحقوش في دونك كما تفضلت كيف هذايا في الجانب المروري معناها التحضيرات نتاع انطلقت مبكرا معناها هذايا كله نحو هدف واحد اللي هو حماية صغيراتنا معناها أبنائنا من بعض الأشكال الخطر خلينا نقول أشكال الخطر اللي تهدد أبنائنا كسوا في من ناحية العنف الذي يمكن معناه أن ينشأ في المحيط الفضاء التربوي أو الوقاية من بعض المظاهر كما السموم بعض
0: المخدرات
1: ترويج السموم قدام الفضاءات في المحيط الفضاءات التربوية كسوا أقراص أو المواد المخدرة معناها لصغيراتنا وذي كيف معناها أو كيف التواجد الأمني للسلامة المرورية معناها لتنقية خلينا نقول الفضاء المحيط الخارجي نتاع المؤسسات التربويه من بعض الفضوليين اللي تواجدهم غادي كما كدرجات الناريه اللي يعملوا في
0: فضوليين
1: كسوا معناها يجيوا غادي اللي باش يقلقوا معناها
0: يقلقوا ولا فيهم اللي يستدرجوا تلامذة وغيرهم دونك باش نكون فما دورية أمنية قارة ومتنقلة أمام المؤسسة التربوية للتدخل حسب الحاجة
1: على كامل السنة باختصاصات الكل باش ما ننساش التواجد كما قلت هيكلي وزارة الداخلية الحرس وأمن وطني والاختصاصات الكل مرور أمن عمومي نجدة وحدات التدخل وخاصة خليني أقول لك معنى ذوما اللي ظهر الوحدات النظامية اللي ظهر ما نساوش اللي فما وحدات ميدانية تخدم معناها للجانب المتابعة وجانب الملاحقة بينشور فما دوريات معناها ميدانية عندهم ذوكم خليني أقول عندهم معناها أوبجكتيف أخرى ومهمة أخرى مناطة بعهدتهم
0: اي اكزاكتومون هذا كل لصالح تلميذ تبدا العائله بالتنيا فوالا متنيا داخل المؤسسه وخارج المؤسسه في اطار المحيط نتاعها يعطيكم صحه شكرا ليك سيد العميد تحياتنا ليك شكرا ليك العميد
1: يعيش بالله باش نوجه تحيه اخت جيهان نوجه تحيه لكافه الامنيين لكافه المربيين الساعه اللي يسروا على تربيه صغيراتنا وان شاء الله سنه موفقه للجميع وتحيه للامنيين الكل اللي اليوم منذ ساعات مبكرة باختصاصات الكل معناها اللي كانت ميدانية القيادات كلها كانت ميدانية تحية اليوم وإن شاء الله وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا
0: إن شاء الله يا ربي يحفظ بلادنا بنساها وبرجيلها وصغيراتها زادة كيف كيف هم رجال ونسي المستقبل شكرا ليك سيد العميد شكرا ليك نورتني سيد العميد سمير شيكو مدير شرطة المرور احنا زادة من ناحيتنا لازم نقدم لهم تحية الأمنيين الأمن الوطني الحرس الوطني شرطة المرور الكل اللي على الميدان نقول أنا شكر لوزارة الداخلية وهذية مش نقوله أنه هذا البرنامج مش يكون مجرد متاع نهار واثنين ذا بش يكون برنامج على امتداد السنة الدراسية لأنه نعرفه أنه اليوم نشوفه قاعدين يومين هكا معاكم في صباح الناس نتناولوا ساعاتك المواضيع متاع العنف اللي يصير في محيط المدرسة الناس اللي يقول لك هو كما قال سيد العميد هو موتور كبير يجي يقلقها ويبركي يستدرجوا صغيرات يصطادوهم يبيعولهم السموم هذية فلهذا بش يكونوا متواجدين على طول العام إن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحمي صغيراتنا مكملين معاكم على موزايكا فهم خلنا نعملوا دورة زادة كيف كيف في الولايات بعض الولايات كيفاش كانت العودة المدرسية خليكم معنا 29 دقيقة هذه صباح الناس
2: صباح الناس

0: ديما هكا نبدا فرحانه باش نرجع نقرا مكتب طابليه جديده كرتابه بالعجيلي وكيفاش نبدا نغلف فيك الكتب احسن ايامي بذوكم.
1: لونطري خيبه ديما خيبه برش ما نحبش نرجع ديما نحب نرقد لبسيس ولا ديما لبسيس على اللو.
0: ذكرياتي مع الرونتري سكولير الحق ما احلى من احسن الذكريات اللي الواحد ينجم يقعدوا في مخه.
2: يا حسره كانت عندنا ذكريات خاصه قبل فرحه كبيره قبل كانت الميزيريا الا كنا الحمد لله فرحانين ولا باس معناتها اليوم مشينا للترايه موتيفي مع الشباب توا فني عندي ولدي صغير قال لي قالك تعبت.
3: ذكريات خايبه الحقيقه واحد يبدا يبكي ومدوش نهار لحد وحجامه وسكتوا جديده
4: لا اول نهار تبدا فرحان بعد ثلاثة ايام ترجع تستحش العطله تستحش في قناه مخر وسهريات الاجواء هذيك.
0: ذكرياتي في الرونتري سكولي والله نتفكر بيها معني وكنت برسمي اكثر حاجه معناتها نخاف منها البروفيت الحقيقه.
5: قبل كنا الحاجة الوحيدة اللي تخرجنا من الدار القراية دونك نبدأ فرحانين وثاني حاجة الوالدين قبل كانت تقول لها اسمع ما عندك حتى حل ياخد كان القراية قراية قبل كنت عندها نكهة خاصة.
6: ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية شنو أهم الذكريات والمحطات اللي يتذكروها التوينسة في علاقة بيوم العودة المدرسية والسنوات الأولى من الدراسة في المدرسة بين العودة للقاء الأصحاب والقراية ولقاء المعلمين والامتحانات والدروس وضرورة احترام الوقت والانضباط شنو وبقى في ذكرة التوينسة من أيام العودة المدرسية وسنوات الدراسة في المكتب كيفاش يتذكروا التوينسة المدارس الابتدائية اللي قراوا فيها وشنو أهم ذكرياتهم معها واللحظات اللي عاشوها فيها وأهم المحطات والدروس اللي ما ينسوهاش. ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية مضعفرة من هارتلي.
7: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
8: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.
9: في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.

0: ريتا والغنين مش يحبوها لمامو الكل فاضي شوية نشرب قهوة تقول لك كي سي وفي جوج متصغار نشرب قهوة أونس إتسعة 31 دقيقة على وزي كفم
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: أي اليوم سبيسيال عودة مدرسية نعرف ذي موضوع عنا توين هايلين نحكي فيه ما خيرش من صغيراتنا مستقبل صغيراتنا نحب ونتمنوا عليهم داخل المؤسسات وزاد في محيط المؤسسات. كان دخل معنا قبل شوية مدير شرطة المرور العميد سمير شيكو أحكينا على الاستعدادات لتأمين حسن العودة المدرسية ونحب نعمل بكم دورة زادة في بعض الولايات ونشوفوا كيفاش كانت الحركة اليوم متاع العودة المدرسية. شكرا كبير لزميلتنا ينس لهمامي اللي كانت موجودة في سوسة اللي بعثت لنا هتصور والفيديوهات هذوما وشكرا ليزدا على قبول التدخل معنا المحافظ العام رئيس منطقة الأمن الوطني سوسة الجنوبية المحافظ فاروق سليمي. سيد المحافظ صباح الخيرات مرحبا بيك.
2: صباح النور زيان صباح الورد ليك وكافة التوانسة والشعب التونسي ونهنيهم بعودة مدرسية وعودة جامعية ممتازة بحول الله
0: إن شاء الله. سيد المحافظ أكيد من عشان نديما سؤالي ذي نجيني مع العودة المدرسية نعاود نعيش مع أولادي أجواء العودة ونعاود نذكر الكرتاب لو كله ونبدأ بينه بروح نقول كذبوا علينا كي قالونا بعد الخدمة خير والله ظهرت القراية خير أقل ستريس إن شاء الله ربي ينجحهم. استريس انتم عندكم متواصل لتأمين مشكل العودة متاع النهار كامل لتأمين كل المواطنين خاصة اليوم على العودة المدرسية شفناكم نشطين نوزعوا في الحل وزادة على الصغيرات احكي لي التفاصيل الاستعدادات هذية.
2: شكرا ذيهان على إتاحة الفرصة هذه للتداخل من خلال إذاعتكم ونطمنوا كافة التوانسة على أنه وزارة الداخلية أعدت خطة محكمة لتأمين العودة المدرسية والجامعية اللي باش تتعدى بحول الله بسلاسة ومؤمنة من قبل كافة الأسلاك التابعة لوزارة الداخلية كافة الاختصاصات متواجدة اليوم من 6 نتاع الصباح انتشار أمني محكم قدام المعاهد والكليات والإعداديات والمدارس. الحقيقة وزارة الداخلية تولي اهتمام خاص للعودة المدرسية وطبعا للتعليمات اللي تعطات من قبل السيد وزير الداخلية وطبعا لتوجيهات السيد الرئيس لابد من تأمين كافة المدارس كافة الكليات والانتشار الأمني المحكم ونساعدوا العائلات على الوصول السلس قدام المعاهد وإيصال أبنائهم. شرطة المرور تساهم وتسهر على سلسة حركة المرور وعلى الوصول الآمن قدام المعاهد من غير ما يتعطلوا ويخلطوا في الوقت. الإدارة العامة للأمن العمومي بكافة مكوناتها وتشكيلاتها موجودة قدام المعاهد والمدارس وتسهر على تنقية المحيط المدرسي والجامعي من كافة المظاهر المخدلة للأمن العام ومكافحة كافة المظاهر الفوضوية نتاع الانتصاب الفوضوي وغيره. بالنسبة للشرطة العدلية موجودة زادة وتظهر على مكافحة آفة المخدرات اللي هذا مجهود كنا صيف كامل عملنا حملات متواصلة ليلا نهارا للقضاء على الآفة هذه وإذا تم القبض على عديد المنحرفين اللي يستهدفوا الفئة الشبابية والتلامذة بالقراص المخدرة وغيرها وخاصة في إقليم سوسة أن حققنا نتائج متميزة بحق وضبطيات كبيرة في الاتجاه هذايا. كذلك عندنا شرطة النجدة اللي هي موجودة زادة لسرعة التدخل عند أي إطارة وحدات التدخل موجودة زادة كاحتياط للتدخل السريع عند الحاجة يعني حتى أعطينا تعليمات إلى الجانب الاجتماعي والإنساني الأهمية القصوى من خلال مساعدة تلاندا على عبور الطريق خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والطالبات والطلبة الجدد اللي يجيوا من ولايات أخرى نوجبوهم ونكونوا موجودين لهم وخير سند لهم لهنا. هذا هو نكمل ان نطمنوا الشعب التونسي اللي في ايدي امينه ووزاره الداخليه موجوده على مدار الساعه 24 ساعه على 24 ساعه لانجاح العوده المدرسيه وتامينها وتامين وليداتنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله مش تكون فقط حتى حدها حد العوده المدرسيه، مش تكون متواصله البرنامج هذية لتامين خاصه محيط المؤسسه التربويه، لانه قاعدين تشوفوا واكيد بسيدتكم اكثر تشوفوا معنا احنا حتى كنا نسمع شويه ما انتم تعرفوا اليسر سيد المحافظ، انه اليوم الناس اللي تستقطب صغيرات واللي تستدرجهم، العنف اللي نلقاوها في المحيط، المخدرات زاد كيف كيف، والكميات الكبيره اللي بدهم محضرينها توا باش يبيعوها توا لصغيراتنا.
2: اي المجهود نتاعنا تاع الخطه الامنيه تاع وزاره الداخليه بكافه اجهزتها هي راهو مجهود متواصل على مدار السنه 24 على 24 7 على 7 12 على 12. احنا المجهود نتاعنا راهو ماهوش ظرفي ومربوط كان بالعوده المدرسيه اليوم ولا غدوه ولا الاسبوع الجاي، لا مجهود على طيله السنه، وهذا تبرهن عليه النتائج اللي حققناها والخطه الامنيه اللي تم اعدادها مسبقا وتحقدت عليها جلسات على مستوى مركزي بوزارة الداخلية على مستوى جهوي، وقاعدين نطبقوا فيها وزارة الداخلية بكافة أفلاتها وبكافة مكوناتها، والنتائج تحكي على نفسها. معناها في سوسة فقط معناها عاش مئات الكيلوغرامات من المواد المخدرة اللي تم حجزها، مئات باش ما نقولوش اكثر من الف ولا مشبوه او منحرف في مجال ترويج المواد المخدره تم القبض عليهم وتحويلهم للعداله وتطبيق القانون عليهم. المجهود هذا متواصل ومش يلاحظوه التوانسه على مدار الساعه، يعني ماهوش ظرفي ماهوش مربوط باليوم والعوده، لا من هنا حتى قدام وبحول الله فمك الخير.
0: شكرا لك سيد المحافظ، شكرا لك نورتني، تحية من خلالك لكل الأمنيين، المحافظ العام فاروق سلامي رئيس منطقة الأمن الوطني سوسة الجنوبية.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.

0: والحب جاني. 9:48 دقيقة تسمعوا معنا في صباح الناس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: اليوم حكايتنا على العودة المدرسية. أكيد ما نجموش نهار كيما هذايا يكون سبيسيال ما نحكيوش ونركزوا فيه على عودة مدرسية، وإن شاء الله يا ربي تكون سنة موافقة لتلمذتنا. مشكورين من وزارة التربية باش نحكيو على نقاط جديدة وبرامج جديدة باش نكتشفوها سنة تلت السنة الدراسية. بالتفاصيل معنا ضيفي سي كمال القلعي، هو المكلف بتسيير الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية. سي كمال نورتني، مرحبا بيك.
2: صباح النور سيدتي، صباح الخير للجميع، صباح الإيمان المتجدد بالنجاح بالتميز، صباح الخير لجميع تلاميذنا، لجميع الأولياء، لجميع المربين، لإطار الإشراف البيداغوجي وللعائلة التونسية بصفة عامة.
0: شكرا لك، منورنا سي كمال. العودة المدرسية اللي تم الاستعداد لها من طرفكم وزارة التربية من مدة، كما أنا قلت وفيت امتحانات بديت التحذيرات ما ارتحناش، لكن هذا كل فايدة تلمذة. اليوم مش نحكيه على جديد فيما يخص السنة الدراسية إن شاء الله تكون ناجحة 26-27. بيش نبدأ معك، نبدأ بخبر به أنه بالنسبة لتلمذتنا المكفوفين فما برنامج خاص وفما حكاية جديدة تخصهم وتهمهم.
2: فعلا سيدتي، ربما أنت نسيت في البعد الاجتماعي للمنظومة التربوية، لأن المنظومة التربوية ووزارة التربية تحرص أن لكل متعلم فرصة في النجاح، فرصة في التألق، فرصة في الإبداع، والاهتمام كان بذوي الاحتياجات الخصوصية. هو مشروع كان امتد على 3 سنوات، انطلق بتطويع 31 كتابا لصيغة براي لفائدة بيان سور المكفوفين. أثناء قمنا بتطويع 9 كتب وهي التي ستمكن تلاميذ البكالوريا أي سنة رابعة أثناء في شعبتي علوم الإعلامية والاقتصاد التصرف من اجتياز الامتحانات بنفس بتكافؤ الفرص بنفس الظروف بنفس فرص النجاح إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بالنسبة خلنا نبدأ بكل شيء بالسنة التحذيرية، إنه السنة باش تعمم السنة التحذيرية في رياض الأطفال في المكاتب، أعطينا التفاصيل هوني.
2: هي سنة تحضيرية بتبيع وقع تعليمها، لكن سنة هناك فما أدلة موجهة للمدرس والمدرس
0: اللي فيها البرنامج.
2: نعم، أدلة وقع إنتاجها هي حقيبة بيداغوجية السنة التحضيرية، وهي ثمرة تعاون بين 3 وزارات التربية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار سن وشؤون دينية مع خيرة من الجامعيين والباحثين إضافة إلى منظمة اليونيسيف. الحقيبة هذه لضمان توحيد الممارسات بين المدارس والكتاتيب ورياض الأطفال، لذلك سيقع تكوين جميع متفقدي اللغة العربية بالمدارس الابتدائية ولهم حوالي 262 متفقد و 38 متفقد من وزارة الأسرة، 38 واحد من وزارة الشؤون الدينية باش يتلقاو التكوين في الغرض. الحقيبة هذه فيها الحقيقة أيضا البعد الاجتماعي، ودليل على ذلك أن الحقيبة تتكون من 6 أدلة، فما دليل المدرس التخطيط والبرمجة من 3 أدلة عفوا، لكن فيها 4 مجالات، إذن دليل المدرس في التخطيط والبرمجة، فما دليل المدرس في المشاريع والأنشطة البيداغوجية اللي فيه المجال اللغوي التواصلي، المجال المعرفي، المجال الحس الحركي، المجال النفسي، النمو النفسي والاجتماعي، وأيضا هناك دليل المدرس في التربية القائمة على الفروق الفردية والتربية الدامجة، وانت تعرف اللي مدارسنا الكل أصبحت مدارس دامجة، ودائما نحرص على أن نضمن سبل النجاح لجميع أفراد هذا الوطن العزيز.
0: إن شاء الله باش نحكيه على مادة التربية التشكيلية والتكنولوجية، هذين نخصوني في المرحلة الابتدائية كانت بادرة من عندكم في فترة ما، لأنه كانت تشكيات من الولي في الأخر، أنا دوسية نخدم الولدي في الأخر، نمشي الببلينات نلقاهم يبيعوا دوسيات حاضرين
2: نشريوها
0: لقينا حتى على موقع التواصل الاجتماعي شكون يعرض لنا، معنا هو حاضر هذية مزين مريقل بكل بثلاثين بخمسة وعشرين،
2: وأين تنمية الإبداع
0: ما فهميش لا تغيب احنا الولي على غالب ساعاتك هاو يقول قايل مش توحل في راسي خلينا نمشي نشريها ما عنديش وقت ولدي باش نقعد نزين لك وخرج لك حاجه مزينه، شنو خذينا قرار فيه الموضوع هذا؟
2: مشكوره جدا سيدتي، هنا فعلا انت حطيت سؤالك مهم ودقيق، علاش مادة التربية التكنولوجية والتربية التشكيلية؟ التقييم فعل في هذه السنة سيكون مغاير بمعنى أن سيكون في شكل مشاريع تنجز داخل الفضاء المدرسي بالنسبة للمرحلة الابتدائية كل. نقول علاش هنا وانت تسأل متاعك اسك احنا باش نقيموا عمل الأولياء ولا عمل النجار وعمل كذا كذا؟ احنا نحب فرصة، اعطاء فرصة لذلك المتعلم ليبدع ليكون هو متحمل للمسؤولية، هو الذي يقوم بعمل إبداعي فني يعبر فيه ومن خلاله عن ذاته عن هواجسه عن أحلامه.
0: أي في السنة الفارطة كان خرج هالقرار هذي، هل تم تفعيله؟ لكن خطر لأنه رغم أنه سمعنا أنه يتم منع هالملفات هذي كل، لكن بعض الممارسات ما زلنا نشوفوها مثلا على موقع التواصل وما زلوا يشري ويعدي سناب، شو نقولين القرار يكون حسم أكثر معناها ممنوع
2: إن شاء الله بش يكون إحنا أي توصية أو أي قرار بتبيع هو نافذ في وزارة التربية، لأن إحنا علاش لهنا جميع رأي القرارات متاعنا وجميع الأعمال متاعنا وجميع المشاريع التي تنبثق عن وزارة التربية رأي هي بعقول وخبراء تونسيين. مثال سيدتي، جميع المناشير التي تصدر عن إدارة عامة البرامج هي عمل مش نتاج عمل مشترك بين المربين بين المتفقدين بين المساعدين البيداغوجيين بين الخبراء بين الباحثين
0: باش نحسنوا أكثر وكل بطبيعة.
2: هدفنا هو فقط تجويد العملية التربوية، أعطاء فرصة للنجاح. النجاح ربما تقولي النجاح
0: مش بعد تقول لي انت تو بعد ذاك نحكيه فيه، لكن انت كمان مثلا هوني التوقيت الزمن المدرسي هوني ديما في كل عام فما بعض التشكيات من الاولياء يقول لك يا الوقت ياسر يا فما اكثر ديزور كروز اللي صغير في القاروح وفي الشارع، وشفنا نماذج من عديد المؤسسات التربويه من عم ناول بدات تمشي في منهج نص الوقت، معناها هل هي بتكون تجربه مازالت متواصله وانه ممكن قاعدين تحاولوا باش تاخذوا القرار باش يكون الزمن المدرسي نص وقتك هاو في المستقبل؟
2: مشكور ايضا سيدتي، لهنا الزمن المدرسي اعتمدنا نوع من المرونة في حسب خصوصيات الجهات وحسب ايضا ما تسمح به الفضاءات والمؤسسات التربوية، معنى ان امكن ان تكون الاشتغال في حصة واحدة لترك المتعلم للقيام بنشاط رياضي أو نشاط فني لما لا، وخاصة أيضا في هناك قمنا بتجربة في السنة الفارطة في عدة جهات كانت نتائج التي وقعت دراستها نتائج جيدة وقعصنا توسيع التجربة في عدة معاهد وعدة مؤسسات تربوية. سيكون التقييم لأن العمل متاعنا لا يكون هكذا نضع لا يكون اعتباطيا، بل أن نطلق المشروع نقيمه مرحليا نقيمه في الآخر، ثم إننا ارتأينا ورأينا وتحققنا من النتائج لما لا يقع تعميم هذه التجربة، وبالتالي تمكين الأسرة من وقت إضافي
0: للعائلة. لكن وقتها لازم يضافروا كل الجهود والوزارات، يولي مثلا توقيت خاص للمرأة، لأنه هنا يمشي يلقى صغير في القاد والقادوري، دونك وني فلوس أي أخرى معناها على حساب العائلة. دونك هما برشا عائلات يحبوا أنه نمشيوا في النص وقت، فما عائلات يقول لك أي لك لازم تخمونا في أنه المرأة تتفرغ أكثر وغيره، دونك لازم تتضفر كل جهود. كتجربة بها نموذجية، لكن إن شاء الله نشوفوها ليمات جاية ونشوفوا هل نجم تتحقق على أرض الواقع معنا. شكرا لك على تدخلك معنا سي كمال القلعي، نورتني. المكلف بتسهيل إدارة العمل البرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية. المواضيع الكل اللي تمكم تشاركوا معنا على 71-113-013، كما قلنا التوقيت الزمني هذا مثلا متاع النص الوقت اللي برشا مؤسسات قاعدين يمشوا فيها، لكن العائلة تقول لك ودي أيام في الأخر لازم مثلا يعطيونا توقيت خاص بالمرأة، مش المرأة تنجم تخدم نص وقت وتروح، هل هذا ينجم يكون ولا ما ينجمش؟ خاطر سينو يقول لك لهنا وكأنك زادة حالتنا باب آخر هو القارد، شو خليه صغارنا كل في القارد القارد القارد. خاولة في الأخبار ورجعين معكم
1: بعد الأخبار، نهزوكم ونعمل طلع على أسوأ المرشي كل يوم على مزيك فم. في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد، تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك. مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 20 سبتمبر باتا تارتيني كاكاوات كراميل وشوكولا دو لا مارك باريستيلا لوبو 10 كيلو ب 12 دينار و 950 ملي. مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خوذ السامسونج جالكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: مالافيش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا أدخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات
3: عندك أورانج.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. شركة شبكة تونس للتجارة تونيزي تريد نت تعلن عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية التي ترمي إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. والشركة تبين أن البوابة الجديدة تستهدف بالأساس المؤسسات والمهنيين الذين لديهم حجم فواتير محدود، وتوفر لهم حلا مبسطا وعمليا وآمنا لإدارة مختلف مراحل عملية الفوترة الإلكترونية. جزيرة جربة تستعد لاحتضان حملة واسعة لتنظيف مختلف مناطق الجزيرة، وذلك يوم الأحد المقبل 20 سبتمبر بمشاركة السكان والعائلات والشباب والجمعيات والتجار ومختلف مكونات المجتمع المحلي. الأمم المتحدة تدعو إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المدمر جراء القصف الصهيوني والمعارك. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يرفض أي حوار في الوضع الحالي مع الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب، بعدما أبدى الرئيس الأمريكي انفتاحه على التعامل مع إيران، ويقول لن يكون هناك مفاوضات قبل تلبية شروط إيران نقطة على السطر. وزارة الخارجية الصينية تقول إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سيزور الصين غدا، وسيلتقي بوزير الخارجية وانغ يي، وسيجريان محادثات في إطار مساعي بكين للتوسط في الحرب الإيرانية الأمريكية المتواصلة منذ أشهر. سعر الديزل في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيا جديدا، إذ اقترب اليوم من 6.27 دولار للجالون، وذلك في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط والهجمات التي تشنها أوكرانيا على مصافي النفط الروسية. قاض اتحادي يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق قاعدة جديدة قبل يوم واحد من دخولها حيز النفاذ، من شأنها أن تحد من المدة التي يمكن للطلبة الأجانب والصحفيين البقاء فيها في الولايات المتحدة دون التقدم بطلبات لتمديد إقامتهم. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهان في صباح الناس.
1: الأولى في تونس.

0: ومارشي على مزيكا فيم العشرة واثناش دقيقة بش تصبح علينا بأنواع الدقلة. هنا كروس صباح الخيرات.
1: صباح الدقلة مباركة، صباح الدقلة البي، صباح الدقلة النور، صباحك غرسوف، صباحك توتر زيت، صباحك ببحميم، صباحك بفقوس، صباحك هيسة، صباحك فزيني، صباحك أنواع التمور الكل.
0: الله الله الله الله، كين ما تكونش تصبيحك كما هكا من عند هنا كروس لين قل له معلقوا رقم غالطين في النمر وعاودوا كلموهالي. إن شاء الله نهارك زين يا هنا، شحويلك
1: نهار كاس عليهم. تحياتي ليك وكل مستمعي مزي كافي.
0: اليوم في توزر كيفاش كانت الحركة مع العودة المدرسية سبيسيال؟
1: اليوم في ولاية قبلي وفي ولاية توزر كانت عودة مدرسية اليوم نوعا ما عادية جدا، فهمتي؟ فما تقسم مزيان العودة مبدئيا فماش إشكاليات، التلامذة فرحانين بالعودة بعد غياب طويل.
0: وقامت كل أم عاد بديت وبدينا عاد كل احنا الفترة هذي متعنا تعاركوا على شو مشيك للصباح كل عايش ولدي ويبدأ الشهية مقطوعة النهار.
1: هي العاكة من البارح اللي أمو صغيرها عدوش وعلى اللبتة وعلى رجلك وعلى حاني تليفون وعلى
0: تليفون. والله والله والله ربي نجحها. ما دورتنا اليوم في مرشيك بلي،
1: درتنا اليوم في سوق الأسبوعي سوق ثلاثة قبلي. نقول قراعة بدينار 500 الكيلو، البطاطا ب 2500، طماطم 2500، البصل بدينار و 200، الفلفل حار 2500، الفلفل الحلو 3800، الفلفل الجريدي 2500، الفقوس 2500، السناري واللفت الربطة ب 2500، الثوم ب 6000، المعدنوس والكرافس وصلت ب 800، الربطة بالباذنجان ب 2000، العوينة ب 6000، العنب 7500، خوخ 5500، التفاح ب 7000 حتى ل 2500، نجراس ب 9000، دلاع دينار و 300 كيلو، العلوش ب 60، البرشني 55، الدجاج 8950، كالو 18900 ومفقود شوي اليوم، السردينة ب 5000، القاروص 24، الوراطة 23، اللمبوكة 18، والتن ب 18، الدقلة ب 8000، العرشتي ب 4، الغرس الصوف ب 6000. هذه دورتنا اليوم في سوق ثلاثة قبلي.
0: حسيتك مزروبة اليوم، عندك قراية فما فما حصة مفلتتها؟
1: عندي حصة مفلتتها، خفيق بي المعلفات عليهم القراية.
0: رد بالك ليه، نحبكم واث بعد من أول نهار. يعطيك الصحة أنا كروس، شكرا لك، تحية ليك ولكل مستمعينا. اليوم دورتنا كانت من قبلي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فغام كنت ديما هكا نبدا فرحانه باش نرجع نقرا مكتب طابليه جديده كرتابه بالعجيلي وكيفاش نبدا نغلف فيك الكتب احسن ايامي ذوك
2: لونتري خيبه ديما خيبه برش ما نحبش نرجع ديما نحب نرجع بلبسيس ولا ديما بلبسيس على
1: ذكرياتي مع الرونتري سكولير الحق ما احلى من احسن الذكريات اللي الواحد ينجم يقعدوا في مخه
3: يا حسره كانت عندنا ذكريات خاصه قبل فرحه كبيره قبل كانت الميزيريا الا كنا الحمد لله فرحانين ولا باس معناتها اليوم ماشيين للقرايه موتيفي مع الشباب توا عندي ولدي صغير قال لي قالب تعبت
4: ذكريات خايبه الحقيقه الواحد يبدا يبكي ومدوش نهار لحد وحجامه وسكته جديده
5: لا أول نهار تبدأ فرحان بعد بثلاثة أيام ترجع تستحش العطلة تستحش في الفيقان المخر والسهريات الأجواء هذيك
1: ذكرياتي في الغونتخي سكولي والله نتفكر بيها معني وكنت برسمي أكثر حاجة معناتها نخاف منها البروفيت الحقيقة
6: قبل كنا الحاجة الوحيدة اللي تخرجنا من الدار القراية دونك نبدأ فرحانين وثاني حاجة الوالدين قبل كانت تقول لها أسمع ما عندك حتى حل آخر كان القراية قراية قبل كنت عندها نكهة خاصة
7: ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية شنو أهم الذكريات والمحطات اللي يتذكروها التوينسة في علاقة بيوم العودة المدرسية والسنوات الأولى من الدراسة في المدرسة بين العودة للقاء الأصحاب والقراية ولقاء المعلمين والامتحانات والدروس وضرورة احترام الوقت والانضباط شنو بقى في ذكرة التوينسة من أيام العودة المدرسية وسنوات الدراسة في المكتب كيفاش يتذكروا التوينسة المدارس الابتدائية اللي قراوا فيها وشنو أهم ذكرياتهم معاها واللحظات اللي عاشوها فيها وأهم المحطات والدروس اللي ما ينسوها

0: عايش. ذكرية التوينسة مع العودة المدرسية مظفر من هارتلي. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.

0: تحية لكل مستمعينا تسمعوا في صباحنا العشرة وخمسة وعشرين دقيقة. كلمة المفروض اليوم جدا كيف كيف يكون حاضر للعودة المدرسية ويلتحق بقسمه مع أصحابه عمره 12 سنة إن شاء الله نسمع عليه الخير. للأسف مازال مفقود هو والده من نهار السبت نتيجة للأمطار الكبيرة اللي صبت في المنطقة والواد. البارح تم العثور على دراجة نارية اللي كان فوقها على أساس البو وولده. تضافر كل الجهود، عملية التمشيط الميداني متواصلة. فقوا بي من نهار السبت غايب، ما روحوش لهو لولده. ناخذ أكثر تفاصيل مع زميلنا ومراسلنا من قفصة عماد التومي اللي كنت انت متابع عماد من نهار السبت كل حكاية. عماد مرحبا.
1: صباح النور جيهان ليك ولكل التوانسة اللي يسمع فينا وغير التوانسة زادة اللي يسمع فينا عبر موزيك فام. أقبل كل شيء عودة مدرسية وجمعية إن شاء الله مباركة لكل المربيين وحتى الأسر التونسية. كما ذكرت يعني مع الأسف الوليد ولد سي أحمد فجراوي المعروف بالعايش في منطقته منطقة تبديد اللي هي في قريبا منطقة ثالجة وين صارت الحادثة بتاع الفقدان. كما ذكرت نهار السبت اللي فات صب يعني كانت فما كمية من الأمطار الهامة ومصحوبة زادة ببعض السيول اللي جت حتى من قطر الجزائري باعتبار أنه الأم العرايس والمتلوي نعرفه من قرب من موقع جغرافي من الحدود الجزائرية. كان فما أمطار جاية من غادي بعض الأودية في المنطقة الثلج الجبلية ومعروفة المنطقة هذه واللي فيها حتى السكة متاع الخط 15 السكة اللي تنقل في عربات الفوسفات. الرب يعطي خير ومع الأسف يعني الغالب هذيك حكمة يعني الطبيعة الأودية سالت مع الأسف. ربما العايش وابنه ربي سمعنا عليهم يعني علم الخير ربما كان سمى حصلتهم المياه وجرفتهم خاطر المنطقة هذه جبلية وفيها مسالك ربما حد هو على دراجة نارية. قبل كل شيء نقوله اللي هو
0: شوية في يعني الدنيا.
1: هو يعيش من كان في جبل يبحث على الأعشاب الطبية معناه الأعشاب الشيح والعرار وما إلى ذلك معروف في الجهة هذه العايش
0: يبيع الأعشاب.
1: السيول كما حكيت لك كانت كبيرة وبكمية مياه كبيرة لحد أنه ضرت بعض السكك وكذلك الجسور متابعة للخط 15 يعني بيدها ضرر يعني وانقطع الحركة على القطارات ونقل الفوسفات. مبدئيا ربما يكون مداهمة للمياه يكون ربما حب يعبر العايش منطقة أو واد صغير وما ذلك وربما دهمته المياه إلى حد اللحظة من نهار السبت. يعني توا عنا تقريبا 4 أيام مازال مفقود ما عرفوش عليه حتى أخبار. الأنديس الوحيد اللي هو أمس أنه أثروا على الدراجة النارية اللي كان يستعملها العايش. الهبة الحق كانت من جميع الأطراف كسوة رسمية عوان الحماية المدنية عوان الحرس الوطني الأمن الوطني وكذلك فرقة خاصة من الأنياب يعني واستعملوا حتى الدرون وكذلك هبة بتاع المواطنين من جهة المتلوي وحتى من أم العرايس. فما شكون جاء دعم حتى بالمال للناس اللي هي تبحث حاليا. فما مجموعتين يبحثوا في منطقة القويفلة وفي منطقة الثالجة يعني في زوز مجموعات باعتبار أنه الواد هذا يوصل حتى القويفلة اللي هي قريبة من ولاية توزر يعني المصب بتاع المجرى الواد هذا. إلى حد اللحظة ما زالت العمليات متواصلة وأنا باتصال يعني حتى بالسيد عميد الحماية المدنية وكذلك المسؤولين على عين المكان وبعض حتى الناشطين المجتمع المدني أكدوا لي العمليات متواصلة في مناطق صعيبة شعب أودية وبين جبال. ما زالت العمليات متواصلة وإلى حد اللحظة مصير المفقودين ما زالوا ما عرفوش شنو بالضبط وربي يحفظ.
0: ربي سمعنا الخير، شكرا لك، يعطيك ألف صحة عميد التومي مراسلنا من قفصة.
2: Behind this.

0: الأخبار اليوم عاد حصتنا. اليوم احنا هكا مركزين على العودة المدرسية. احكينا مع مسؤول من وزارة التربية، شفنا زادة كيف الاستعدادات من جهة الأمنية المرورية، شفنا زادة بعض الولايات كيف. واليوم نحب عاد نزيد ونكمل ونحكيه الكراس المدعم. برشا بعثولي وقالوا لي جهين مكتب عطنا من الأول كمل تبعنا للآخر مدى توفر الكراس المدعم ونوصل في الطبعان، لأنه في فترة ما جمعة يظهر التالي ولا أكثر شوية كان الدخل معايا، وقلت له سي سمير مش كون عنا مداخلة أخرى مش نشوفه إن نسخ ومشكور شكرا على قبوله الدعوة. هو نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سي سمير بولي، نورتني ضيفنا اليوم، مرحبا بيك.
1: عايشك صباح خير، تحية كبيرة ليك والسادة المستمعين مزيكة فين
0: ربي عينكم سي سمير. الكراس المدرسي وين وصل النسق متاع الطبعان متاع وقداش وفرنا لحد الآن؟
1: وصلنا في حدود 40% من الكمية اللي خصتها وزارة التجارة
0: المصانع بها اللي هي
1: 20 مليون كراس، 5000 طن في حدود 2000 طن توا وزحنا المعمل، ومعناها ووزعنا منها ما يقارب 85-90% خدمة، وكل يوم بإذن الله كل يوم نفرجوا مش ما يقارب بين 150-200 ألف كراس من المصانع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إحنا عنا 9 مطابع سي سمير.
1: 9 مطابع، أيه 9 مطابع. عنا مطابع كبيرة ومطابع متوسطة، ويعني وطاقة الإنتاج نتاعها في اليوم تفوت حتى 120-150 طرناطة كي نخدموا، معناها حصص زايدة، معناها ذو مؤسسة واحدة وثمانية سوايع.
0: هو في الفترة هذه قاعدين معناها كموف للوقت الضايع نوعا ما اللي صار بالتعطيل اللي جاكم توما بالضوء اللي تقصوا طبعا
1: الضوء اللي تقص. مشكورين سلطات محلية دخلوا مع الشركة التونسية الكهرباء والغاز وعملونا أوقات وعلمونا على أوقات القصان، دونك الحمد لله عنا مدة الضوء متسلسل دونك احنا اللي ستوب اللي عنا بريسك إيبويزي كمان معهم بتاع الورق، وكل يوم الشركة اللي توزحونا الشركة التونسية للورق بالقصرين بإذن الله في 72 ساعة أكثر شوية 80 ساعة ما يكونوا في السوق
0: إن شاء الله. إن شاء الله. إيه قديش يوفروا لكم معنى الورق معدل قديش كميات في النهار؟
1: معدل بين 40-50 طن
0: بين 40-50 طن
1: اللي الانتاج متاع المصنع، ويخدم معناها بالطاقة انتاج ماكسيموم معناها القصوى نتاعه وقاعد يخدم به.
0: واضح. أمنتوا حصص مسائية؟ خاطر قالوا لي حتى فمشكون باش يخلط خدمه حتى في الليل بعض المطابع.
1: خدمنا متوا هنا أجور معناها ما عادش تستحقوا باش كنت طاقة الانتاج تاع المصانع في بين 100-120 طن في اليوم
0: وتوصلها.
1: الكمية بين 40-50 طن تتوزع، معناها كل الطايح مرفوع كما يقولوا
0: معناها كل كميات تتوفر اكثر من الورق فانه النسق يكون مخير اكيد. هذه هي الدعوه اللي ماذا بينا توصل.
1: اتوقعنا ما ينجموش، لابد من انه معناها اعاده نظر في معناها بدء الانتاج نتاع الورق الكتاب والكراس يبدا مؤخر، ربما عندهم اسباب ماليه نتاع ميزانيه نتاع حاجات، دونك هذا هو علاش يوخروا.
0: وكنت قلت لي سي سمير انه ما فهميش هكا احنا معناها باش نفهموا الشين كيفاش تصير التسلسل، معناها الورق يخرج ويحضر كراس مش انتم تقوموا فقط بتوزيعه، لازم فما مراقبة جودة من وزارة التجارة.
1: مراقبة الجودة والكمية زوج،
0: والكمية
1: لأنه وزارة التجارة 5000 طن ترجمهم هي كراس رقم 24 و48 و72، ويزم آخر الموسم يكونوا توفروا يكونوا المصانع خرجوهم ويزم الحساب يقابل،
0: مش بين فما حد شيء يمشي للسوق الموازي.
1: في المدعم ما يمشيش للسوق الموازي،
0: لقينا بعض ساعات تصير ثغرات، لقينا فما موجود ساعات
1: ساعات تصير. أما على كل حال هي وزارة التجارة مش تتعدى مع إدارة الدعم، لابد تحاسب إذنها هي بالكراس معنا بالقلم تخرجهم الخمسة آلاف طن مش تتعدى للدعم، سينو الدعم ما يخلص الشركة الوطنية للورق معنا. فهمت
0: معناها حسبك أنت سمير وقتيش نوصلوا للعشرين مليون كراس يكون متوفر؟ لازمنا ورق كان توفي الأربعين ما نعرفوش ما زلنا. أما أنت تقول لي إنه القديم هو اللي غطى،
1: هو اللي أنقذ الموسم، وزاد حتى توا بش يغفر زاد أرى ومدام جيهان بروجين نقوله بكل صدق بش يقعد من الموسم هذا زاد كيف نفس الحكاية بش تقعد على الأقل معناها 5-6 مليون كراس بش تقعد حتى لجوان الجاي، وهذا في الأصل حاجة باهية معناها أنه من مفروش المدعم كان وقت العودة المدرسية يبدأ موجود على طول العام متوفر.
0: واضح.
1: احنا نطلب بكل لطف كونه لو كان ينجموا معناها الشركة الوطنية مع وزارة المالية يسبقوا شوية بشهر شهر ونص على العادة فتولي الأمور تمشي
0: تكون اكزاكتومون. وهذاك المطلوب معناها هذاك المطلوب انه التحذير يكون على بكري في الطبعان في الأمور الكل يتم توفير الإمكانيات والورق وغيره. أتوقع عليكم تخدموا قاعدين
1: نحب نزيد نقولها معناها رأي الوزارة بخلاف الخمسة آلاف طن اللي قاعد معموله في حتى في السعر هذا مش الدعم كان في المدعم كان في الورق الدعم زاد في الاداء على القيمه المضافه فهي 7% وثم قرى 26 المواطن ما في بالوش بهم الدوله تدعمهم. كيفاش تدعمهم انهم التي في نتاعهم 7% كراس الموسيقى كراس المحفوظات كراس ترافو براتيك هذوما التي في نتاعهم الدوله عملتهم 7% كراس التصوير باش يتخفف على المواطن معناها ثم دعم كاشي هذا ما يروش يعني مش كيما الكراس المدعم الاخر اما فما دعم من التي في دونك موجوده قيمه 12% هذا الدوله متنازع عليها في التي في لسيت بعض انواع الكراسات.
0: واضح يعطيك صحه. شكرا لك نورتي سي سمير. ربي يعزك يعيشك سي سمير ولي. شكرا لك يعيشك نائب رئيس الغرفه الوطنيه لصانع الكراس المدرسي.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.
0: ما تنسيش عاد كان عندكم انيفرساي خلنا نذكركم اول يوم حكينا على عودة على عودة على عودة ونسينا باش نقول لكم كل عام وانتم حايين بخير. اليوم 15 سبتمبر كان عيد ميلادك ولا عيد ميلاد حد عزيز عليك لو برانسيب تعرفوه على ريبوندورنا على 71 113 013 تهز التليفون وتتمنى للأحباب والأصحاب طول العمر هكا عندك من هوني حتى للنص مش أقول لك 11 غربة هي طول 11 غربة فطنة حتى نص النهار غربة ومازال عندكم الوقت نذكر 71 113 013 على نفس الريبوندور كما تتمنوا طول العمر كما تسجلوا باش تحكيوا تنقدوا تلاحظوا وتتفاعلوا معنا في ثاني موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: ألو أكلم موزايك ربي أنا يا موزايك نحب نلاحظ حاجة ثم ناس خلوا في الراديو يحكيوا اللي ثم الكراس المدعم وموجود والكتب موجودين ودرشنية وكل شيء لذي وغنس احنا رانا قاعدين نتركسوا فريسك معناها في الزون اللي نسكنوا فيها المكاتب الكل ونخرجوا زون أخرى ما نسكنوش فيها نتركسوا المكاتب الكل وما فهمناش كراس مدعم أما كان لي فورنيتور اللي جايبينهم من برا المكاتب معبية بيهم والكرارس اللي جايبينهم كتير من برا المكاتب معبية بيهم وإحنا اللي إحنا المطلوب متاع ولادنا إحنا ماش الزوي ولا اللي تشري الكرارس المدعم والطب ما طماش بلاش نقول جانب زي شنية نحبوا نفهمش انتم ما تاو تيجوا فينا مش نشيو نشريو بالحق اللي يجيبوا فيهم يهربوا فيهم الزير وندرسني وندرسني اهبطوا للمكاتب واسألوا وشوفوا
4: بالله عليكم احنا اللي نسوقوا في الكراهه بالله عليكم استاسيونمون سورتو لي زير دو بوان وقت الناس مروحه من المكاتب تو رجع المكتب والخدم من 5 و6 ونص نهار وما في ساعه تبربي علاش تبدا تكراهب ويقفه وانت تقف دوزيام بوزيسيون ولا تروزيام بوزيسيون ترد الكياس سعودي يهز زوز ثلاثه يرد يعدي بالواحد علاش راي هذاك خلق ربي اللي انت يستنى فيك تقضي في قضيه ولا تحكي ولا استعمل راهو هذاك خلق ربي مزروب زاد يحب يروح. جيناكم بجناب المولى كيما كل بعد السبيطار موجي سليم وانت ماشي للرياض لندلس برا تفرج لا ينزي هو كراه بتقف على اليمين هاكا سامحين لهم اللي باش يقعد في قهوه ولا شي يعمل وزيد يقفوا وراهم الكياس في عود يزيد ترابي هزوز واحنا بريمير دوزيام قاعدين نستناو في السيد يكمل قضيته لا حول الله والله.
5: صباح النور مزايك وصباح النور تونس ان شاء الله بنغم خيل الصغيرات ان شاء الله يا ربي سنة دراسية بلاش مشاكل وماذا بينا العبيد اللي يشدوا الكياسات بربي اكل رمبونات بالمقلوب واكل فول محروقين واكل شوية صبر امان باهي راو كنعلموا الصبر لصغارنا باهي كنعلموا صغارنا يستنيه ومش حبوا ديما يتعدوا قبل بعضهم علموا صغاركم الثقة والانضباط والحاجة الباهية بجاه ربي خلينا نعديه هالعام راكبين
2: صندوق عجب

0: Mercedes.
1: فغام. كنت ديما هكا نبدا فرحانه باش نرجع نقرا مكتب طابليه جديده كرتابه بالعجيل وكيفاش نبدا نغلف في الكتب احسن ايامي ذوكم.
2: لونتري خيبه ديما خيبه برش ما نحبش نرجع ديما نحب نرقد بدا بشيس ولا ديما بشيس على اللو.
1: ذكرياتي مع الرونتري سكولير الحق ما احلى من احسن الذكريات اللي الواحد ينجموا يقعدوا في مخه.
3: يا حسرة كانت عنا ذكريات خاصة قبل فرحة كبيرة قبل كانت الميزيريا إذا كنا الحمد لله فرحانين ولا بأس معناتها اليوم ماشيين للقراية موتيفي مع الشباب توا عندي ولدي صغير قال لي قالك تعبت.
4: ذكريات خايبة الحقيقة واحد يبدا يبكي ومدوش نهار لحد وحشيمة وسكتو جديدة.
5: لا أول نهار تبدا فرحان بعد بثلاث أيام ترجع تستحش العطلة تستحش في قانون مخر وسهريات الأجواء هذيك.
1: ذكرياتي في الغونتخي سكولي والله نتفكر بيها معني وكنت برسمي أكثر حاجة معتها نخاف منها البروفيت الحقيقة.
6: قبل كنا الحاجة الوحيدة اللي تخرجنا من الدار القراية دونك نبدأ فرحانين وثاني حاجة الوالدين قبل كانت تقول لها أسمع ما عندك حتى حل يخذ كان القراية قراية قبل كنت عندها نكهة خاصة.
0: ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية شنو أهم الذكريات والمحطات اللي يتذكروها التوينسة في علاقة بيوم العودة المدرسية والسنوات الأولى من الدراسة في المدرسة بين العودة للقاء الأصحاب والقراية ولقاء المعلمين والامتحانات والدروس وضرورة احترام الوقت والانضباط شنو بقى في ذاكرة التوينسة من أيام العودة المدرسية وسنوات الدراسة في المكتب كيفاش يتذكروا التوينسة المدارس الابتدائية اللي قراوا فيها وشنو أهم ذكرياتهم معاها واللحظات اللي عاشوها فيها وأهم المحطات والدروس اللي ما ينسوهاش. ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية مضعفرة من هارتلي.
7: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
8: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس
9: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عدد من أولياء التلاميذ أمام المدرسة الإعدادية نهج البستان ببرج لوزير بأريانا يعبرون عن ارتياحهم لوجود الأمن بمحيط المؤسسات التربوية في الجهة مؤكدين أن تعزيز الحضور الأمني من شأنه أن يوفر مزيدا من الطمأنينة للتلاميذ وعائلاتهم ويحميهم من مختلف المخاطر التي قد تعترضهم أثناء الدخول إلى المدرسة أو مغادرتها. مبعوثون كريم والناس تحدث إلى عدد من الأولياء.
11: الأمن يكون موجود حتى بين الأولياء والتلامذة وحدهم. أما ريزون دو بلوس باش تكون فما معناها هكا راحة نفسية وقت اللي واحد يرى أمني قاعد يحرص فيه يلقى راحة نفسية كمام ويحس اللي رونتري مختلف على الأعوام السابقة. هذا بصراحة يحسسنا بالراحة بالحق إذا كان الحكاية متواصلة على خاطر المدارس ولات بؤر متاع مخدرات ومتاع جميع أنواع فساد اللي قاعد يتعب في تلامذتنا ويشتت فيه على القراية متاحهم
12: ميمونة للصغيرات الكل بالنجاح والتوفيق. الله ماذا بينا أهم حاجة تركزون عليه تواجد الأمني سيرتو في الكوليج هذا. فما برشا برشا برشا مشاكل في الكوليج هذا. برشا حاجات موجودين تعرض لها الصغيرات في الكوليج هذا. تعبنا ماذا بينا أهم حاجة تركزوا عليها هي حاجة أمنية وحدات أمنية في الكوليج هذا.
13: حاجة ضرورية وحاجة لازمة نورمالمون يعني حاجة استنسنا بها سورتو في الضواحي هذه لازم يكثر الأمن تنوع على ليزادو سنتينا خاطر فما ناس تجي ما منعرفوش شنو فاش قاعدين يعملوا دونك ماذا بيه بارون حتى كي يمشي يخدم يندم تاني على ولده يخرج من الكوليج سافا ما فماش خلط ما يجوش عبيد دخيله يجوا هنا دونك الامن حاجه لازمه.
14: عندي ولدي اول عام سنة هنا يا ستي ماني في الكوليج اول عام لازم يكون متواجد الامن باش يحمي دا صغارنا وكل توا هما صغار وكانوا في المكتب وما يعرفوش سيستم جديد وكل وفما برشا لهنا يجيو خارجين على ما يقراوش نورمالمون ساعة ما يجيبوش هما لهنا ويزم يبدأ الأمن موجود باش يحميهم الصغار اللي يقراوهون.
10: ارتفاع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية ليبلغ 12333 جيجاوات ساعة وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها يسجل ارتفاعا بنسبة 61% خلال الفترة نفسها لترتفع مساهمتها في مزيج إنتاج الكهرباء الوطني إلى 9% في موفى شهر جويليا الماضي. ورغم تنامي مساهمة الطاقات المتجددة الغاز الطبيعي يظل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء بحصة بلغت 90.8% من إجمالي الإنتاج الوطني من الكهرباء. دوليا في أول تأكيد رسمي من نوعه كشفت قوة الفضاء الأمريكية أن واشنطن نشرت أسلحة في المدار يمكن استخدامها لأغراض هجومية ودفاعية من دون الإفصاح عن طبيعتها. ويأتي الإعلان وسط تنافس متزايد مع روسيا والصين وتطوير متواصل لقدرات تستهدف الأقمار الاصطناعية والبنى الفضائية العسكرية. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
15: أكدت قوة الفضاء الأمريكية أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة في المدار في أول إعلان رسمي عن امتلاكها قدرات قتالية من هذا النوع في الفضاء. وقال متحدث باسم القوة في بيان أن الولايات المتحدة نشرت في المدار أسلحة مخصصة للسيطرة على الفضاء قادرة على حماية القوات الأمريكية المشتركة من التهديدات المعادية من دون الكشف عن طبيعة هذه الأسلحة أو مواصفاتها. ويأتي الإعلان في ظل احتدام المنافسة الفضائية بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، إذ تعتبر واشنطن أن موسكو وبكين تمثلان تهديدا محتملا لمصالحها في الفضاء. وبحسب قوة الفضاء الأمريكية تعمل الصين على تطوير وتشغيل قدرات فضائية ومضادة للفضاء ضمن استراتيجيتها لتحديث قواتها المسلحة، بينما تنظر روسيا إلى الفضاء بوصفه ساحة محتملة للقتال وتعتبر أن التفوق فيه قد يكون عاملا حاسما في النزاعات المستقبلية. ولا تمثل عسكرة الفضاء تطورا جديدا، إذ بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتية بعد إطلاق القمر الاصطناعي سبوتنيك في العام 1957 دراسة إمكانية استخدام الفضاء لأغراض عسكرية بما في ذلك تسليح الأقمار الاصطناعية وتطوير وسائل لتدميرها. وكان القلق الأكبر في تلك المرحلة يتركز على احتمال نشر أسلحة نووية في الفضاء قبل أن توقع القوى الكبرى ودول أخرى في العام 1967 معاهدة الفضاء الخارجية التي تحظر نشر أسلحة الدمار الشامل في المدار.
10: في الختام، شركة مختصة في تشغيل البنية التحتية في هولندا تقول أن خدمات القطارات تعطلت في وسط وشمال البلاد خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم بسبب أنابيب تم تثبيتها عمدا على القضبان. وتم الإبلاغ عن نحو 20 واقعة في عمل يشتبه أنه تخريبي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في صباح الناس.
16: في تونس.

0: تبزيدة في حاجة بيا أنه هو يستركتور لانفان في برشة تأثير في برشة معناتها تحفيز في اللي روتين متاعه في وقت نومه في وقت ميكلته دونك هذا مهم برشة جستمان خطر هو اللي بش يجيب الاطمئنين هو اللي بش يجيب الروتين هو اللي بش يجيب الديناميك اليومية اللي بش يكون معناتها يدخل فيها التلميذ وهو بش يعاونه جستمان بور سورمونتي الخوف متاعه وكما قلت فما ساعات صغيرات من ليلة البارح يبداو كرشي هكا كرشو توجعو راسو يوجعو يبدا هكا
1: اليوم مفطرش قاوتو الصبيح
0: مفطرش بسيف مقام
1: والدمعة في عيني وكدا عين مذبيلة
0: يحب عني قام عن ماما ماذا بيه ماما تدخل معه للقسم على الاخر بون سي فري heureusement معناتها مع توا les écoles il y a beaucoup de كيما نقول de sensibilisation par rapport à ça donc الحق on prend le temps اكثر les parents كيما قلت انت sont plus avisés donc ils font attention معناتها ماهمش من نوع توا اللي باش يقول لك يدخل وكا هاو معناتها donc on prend le temps نمشيو مع صغيراتنا فما حتى دي مامان كي prennent une demi-journée de congé باش توصل صغيرها معناتها وتقعد تستني بقى هنا نحكيو شويه على الخوف الخوف راهو جينيرالمون معناتها il est partagé معناتها صغير تلقاه خايف على خاطر زيد حتى هو البيئه اللي عايش فيها خايف عليه مثلا اون مامون كي توصل صغيرها وتقعد هي تستنى فيه اربع سوايع ولا ثلاثه سوايع ولا ليه هو معناتها ساعتين وهي قاعده تستنى في الشمس وفي في الكهرباء قدام المكتب معناتها هنا كمان السلوك اللي معناتها معبر على انه معناتها حتى لمامون اللي انكيت مش مطمئنه دونك فورسيمون صغير هذاك باش يعيش وزيد حتى هو باش يتعديله هذاك الخوف باش يولي حتى هو زيد يخمم معاش مركز في الدرس نتاعه معاش مركز على اصحابه فهمت دونك دونك هذا الكل مهم ان ان ان ان ما
1: نظهروش ماكش الظهر
0: سي با ما نظهروش مي سي دون لو سونس انا نحكيو فيه او موان نحكيو فيه فهمت معناتها اون بو دير الصغير انا بيدي راني معناتها باش نتوحشك انا بيدي معناتها متحيره انا بيدي نتسائل كيفاش باش يتعدى نهارك مي جي دو تو روتروفي من بعد معناتها فهمت سي امبورطون دو ريستي كالم دابور معناتها pour pas paniquer parce que zghir justement il panique pas tu vois puis istanna justement l'homme ou l'bou qui fait je bichi je tsarf ou est-ce que je t'amno est-ce que حتى هما يبداو يتحيروا est-ce que حتى هما معناتها باش يخافوا واللي ما نقولوهش واحد معبر بوكو بلوس مع par rapport اللي نقولوه exactement donc هذايا c'est la rentrée وفما كيما قلت لك الانتباه والتركيز والوح والهجه اللي ماهيش متعلقه معناتها بلا rentrée معناتها c'est des choses اللي موجودين de manière chronique معناتها مش وقتيه على خاطر يدخل المكتب ان ديرني بوين بار رابور لو كوتي هذايا زيد كيما قلنا المكتب سي لا بروميير ستركتور اللي صغير باش معناتها بعد الروضه اللي باش يكون فيها معناتها اوتونوم كازيمون 100% باش يعمل على روحه 100% باش يسكر تابلتو لازم يدبلو على دبشو على كراسيتو على كتبتو على ستيلويتو على دواتو دونك كمان الصغيرات تحب لهم وقت باش يتاقلموا سورتو سنة أولى ولا في التحضيري راهو ماهوش باش يدخل معناتها في نظام الدرس ولا في نظام مش معناتها معناتها قوانين متاع قسم بالصرامة متاع القسم في جمعة ولا معناتها من نهارات الليلين فما صغيرات ساعات يوصلوا تحب لهم شهر تحب لهم شهرين باش يتأقلموا سي فغي سي أن بو لون لكن كل واحد وريتم نتاعو مي كمام لازمنا نكونوا فيجيلون متامين بهم صغيرات هذوما باش تتعدى معناتها سنه دراسيه معناتها باهيه خاطر فما ان انجو نتاع تعلم وفما ان انجو نتاع انديماج مهم زاد ليهم معناتها سي تري امبورطون
1: هوني باش نحكي دكتور على التركيز والهيجه نقول انا الصغير اللي في الكلاس تقول لك المعلمه ولا المعلم
0: ما يسخنش بلاصتو
1: عاود يدخل
0: خارج لتواليت
1: يحب يفي لانتيريسون باش
0: يشوش
1: اصحابو الكل
0: tout à fait c'est une remarque très fréquente
1: اهو شد ستيلو اهو طيحو اهو رمي كرتابتو اهو كلم صاحبو ما يبداش مركز السبب هوني
0: alors هوني في لي دو سيمبتوم هذوما اللي انت قلتهم اللي هو تشتت الانتباه واللي هو واحد الهيجه فما بلوزيوغ معناتها تروبل نجمو نشوفوهم كيما تجم حاجات معناتها اضطرابات موجوده كيما تجم معناتها واحد تكون جست حاجه وقتيه مثلا حاجه وقتيه صغير منعش صايره مشاكل في دارهم صغير كيما قلت انت مثلا ما عنده صاحب ومثلا معناتها بدل من القسم عنده ان انيمال دو كومباني كي مالاد ولا معناتها بحاجه باش يكون معناتها مشغول بيه باش يكون معناتها انكي عليه دونك سي نورمال انه وقت باش نشوفوا واحترابات كيما هكا لكن كيما قلنا سون ترانزيتوار ويتعداو بعد ان طون كي بلوتو كور هذايا normalement tout va bien. Mais par contre, femme zgrirat à la mode طويله de manière chronique, là واحد العام العام ولا ولا toutes les semaines ولا من الروضه للتحضيري للمكتب باش نشوفوا حتى شكيات ديما معناتها متواجده ديما مديولة فيه ايش في مسخنش بلاستو كيما قلت انت هاو هاو طي حاجه هاو مهتم بصغار وهاو قام في وسط القسم باش يمشي لصاحبه هاو فهمت دكونية فما نوع من من ال من كما دير فرط الحركه ما نحكي سامتو مانيش نحكي اضطراب وفما نوع نتا نتا نتا تسرع زاده في رده الفعل عند صغير دونك يا دو لامبولسيفيتي يا دو لا بريسيبيتاسيون بي وفما تشتت الانتباه هاو صغير مهتم بصوت هاو منعش كنت عدى قدام قدام الصاله نتا ما تقسمه مهتم بيه هاو صاحبه قد يحكي شوش معاه دونك الواحد الثيرابيت هذوما elles sont très fréquentes et d'ailleurs c'est les motifs les plus fréquents de consultation ben, quelle que soit la période de l'année si j'étais ربيع vacances moi je vacances surtout بعد
1: les vacances
0: لا c'est surtout بعد الامتحانات كي ناخذوا الكارنيات وقتها on fait le bilan معناتها mais مديولين برشا et نجمو نشوفوا اضطرابات كيما اضطرابات فات الحركه وقله التركيز نجمو نشوفوا اضطرابات كيما صعوبه الدراسيه معناتها كيما مع عسر القراءه وعسر الكتابه لا ديسلكسي لا ديزورتوغرافي وهنايا لي سامبتوم هذوما اون فيت يدخلوا تري سوفون في اللي نسميوها اضطرابات الواحد المهارات الاكزيكوتيف معناتها هما سي دي تروبل دي فونكسيون اكزيكوتيف صغير نورمالمون كي تولد معناتها النمو الدماغي نتاعو ما كملش دونك باش يكمل بشويه بشويه دونك كوندي فما مهارات لازم يكتسبهم شويه بشويه اي المهارات هذوما نسميهم مهارات تنفيذيه باش ينفذ باش يوف معناتها باش هاك باش يستعمل المعلومات اللي هو قاعد يفهم فيها دونك نشوفوا اضطرابات في المهارات التنفيذيه هذيا معناتها التركيز يبدا متشتت يبدا قصير يبدا مثلا عنده مشكل في المنهجيه كيفاش ميم هكا معناتها هكا باش يحضر روحه راه مش حاجه معناتها على المكتب راهي معناتها حتى باش يحضر روحه مثلا معناتها قادر باش يحك سنين ولا باش يلبس دبش ولا ولا ولا باش ما يدخل التواليت ولا اللي هو لكن كان ما انت تذكره لازمك تذكره برشا مرات لازمك تقسط له الطلب ما ينجمش يعمل لهم الكل فرد وقت فهمت كي تعطيه زوز ولا ثلاثه طلبات بعضهم يتشتت
1: اللي ساعات مثلا لي بارون ما يفهموش يقول لك يعمل بالعاني عليا
0: بالعاني عليا
1: ما يحبش يفهمني
0: ماني
1: قلت لك خمل فرشك ولبس بيجاماتك وحك سنيك
0: ماني ذكرتك علاش نعود لك 10 مرات
1: علاش نعود لك 10
0: صغيرات عندهم صعوبات معناتها اون فادير تكنيك تقنيه فيريتابلومون انه ما ينجمش يشد برشا معلومات ورا بعضهم برشا طلبات ورا بعضهم باش يشد بالوحده بالوحده بالوحده بالوحده دو لو نيسيسيتي دو لي رابلي دونك هذا نشوفوه برشا في الصعوبات كما قلنا تشتت الانتباه وفرط الحركة نشوفوا برشا في صعوبات الدراسية صعوبات التعلم كيما ديسلكسي ديزورتوغرافي صعوبات الكتابة عسر الكتابة لا ديسغرافي اوسي صعوبات دو كورديناسيون فما ساعات صغيرات عندهم مشاكل معناتها انه باش يعمل اون بون كورديناسيون ما بين يديه زوز ما بين عينيه ويديه ما بين عينيه وساقيه دونك الكتابة باش تولي صعيبة عليه التنقيل الدرس باش تولي صعيبة عليه دونك مكلف معناتها كجهد التركيز والمخ دونك فما اون فاتيك فما تعب وتعب هذيك فورسيمون باش يجي معناتها يجهد له صحتك مخه وتركيزه اي دوكو التركيز باش يزيد يتشتت دونك هو سي على فوا اون كوز يا لا فوا معناتها اون كونسيكونس معناتها من صعوبات وفما زاده حاجات ماهيش نفسيه كيما كنا نحكيو فيهم معناتها دونك هذوما يمسوا لي تروب نورو ديفلوبمونتو اللي هو النمو الدماغي نتاع صغير فما حاجات عضويه مثلا فما مشاكل في العينين فما مشاكل نتاع السرعه متواجده برشا عند صغار دونك يفو فيريفي فما مشاكل نتاع ساعات سي نورولوجيك سي مسكولير فما ساعات مشاكل نتاع تاخر في النطق اللي هي باش تخلف معناتها مع عوارض وتخلف صعوبات حتى باش الصغير يشم يتبع لو ريتم سكولير وفما زيد صعوبات تبعه البيئه اللي هو فيها كيما حكينا على بيئه الدار والتاطير واللي روتين فما بيئه زيد يعيش فيها صغير كل يوم اللي هي المكتب صغير مثلا يبدا محصور في قسم ما ينجمش يخرج ما عندوش فمش ساحه ما ساحه باش يلعب ولا الوقت قصير ولا معناتها لا كونتين مثلا برشا صغارات ياكلوا معناتها فهمت بدهم محصورين دونك سي نورمال او بو دان مومون صغير الى بيزوان دو بوجي في عمر معين الى بيزوان دو بوجي صغير عمره عامين 3 4 سنوات ما نحكيوش على فرط حركه ولا تشتت انتباه كمرض خاطر تابع النمو نتاعو لازم يكتشف اما لازمنا نأطروه مش معناتها نخليوه يعمل اللي يحب زاده
1: معناها دور الوالي معناها هوني دكتور مسموح بانه ولدي مثلا في وقت متاع مر متاع روضة
0: عامين عام مع ثلاثة سنين
1: أنه يمس أربعة سنين ولا. يروح لي من روضة وتبارك الله نلقاه مازال عنده
0: الشارج الطاقة اكزاكتومون باش يلعب
1: بدي ندرس ونخلو عاش ولدي يا أخي ما تعبت شو بك تعب لا
0: اكزاكتومون
1: هذاك عادي على... مش عنده فرط الحركة
0: لا هذاك عادي على خاطر جوستومون ما بين وحدة الوظائف التنفيذية فما معناتها ضبط النفس ضبط النفس مازال ماهواش معناتها معناتها بيان ديفلوبي فوالا ماهوش بيان ديفلوبي في العمر هذاك باش يكتسبوا بشوية بشوية كي معناتها يحتك مع البيئة نتاعو سواء في المنزل ولا في المكتب وقت نقولوا له هذه تصير هذه ما تصيرش هذه هكا هذه هكا دونك هذاك اللي باش يأثر صغير دونك مهم أن نعكسوا صغيراتنا مش معناتها نعكسوهم دون لو سونس نتاع معناتها معناتها ضرب وصيح وعيات مش هذايا لكن بتأثير نتاع التربية بيان سور سي تري امبورطون سورتو في العمر الصغير باش صغير يلقى اش باش يوظف في المكتب خاطر المكتب راهو الى طون تورنون ما يستناش الحكايه هذوما ديكو يجي المكتب راهو يغم على المشاكل السلوكيه على خاطر باش يبدا يجري على بروغرام والبرامج نتاعنا هكريت ومعناتها قداش فما معناتها دي
1: ما يخليلوش دروس تقول انت
0: ما يخليلوش نفس باش يعالج روحه في شيء اخر دونك هك ديجا القرايه تطلب برشا مجهود وبرشا معناتها حضور ودونك سي با ايفيدون للصغير
1: يعني هدي تقول لي دكتور انه العين نتاع العائله لازم تفيق على بكري
0: على بكري تفيق التاثير مهم ونعاود نسطر عليه برشا مرات معناتها جو مي با لا بريسيون بارون لكن معناتها دورهم مهم سورتو في العوام الاولى التاثير نتاع النوم التاثير نتاع التلفزه التاثير نتاع الشاشات التاثير نتاع اللعب التاثير نتاع الخروج التاثير نتاع وين ناكل هذوما حاجات بازيك دو باز لازمهم يكونوا موجودين في الصغير يتعلمهم من الصغرى من الدار يزيد يدعمهم في الروضه بيان سور باش يعمل على روحه ما يقعدش يعمل على غيره ديما ديما ديما ديما نعاونوه كي يبدا عنده اضطرابات وصعوبات كما قلنا يدويه صعوبات باش يفهم فما ساعات صغيرات يزون ان ريتم دو كومبريونسيون كي بلو لون دونك لازمنا اون ريسبكت سو ريتم لا اي لازمنا بيان سور ناطروهم كي يقراو بشويه بشويه دونك سي فري نشوفوا ساعات برشا صغيرات تحت ضغط كبير برشا فوق اللازم معناتها فوق طاقتهم هذا يزيد ردوا بالنا خاطر راهو بشي هكا بشي يزعزع معناتها ثقته في نفسه باش يولي معناتها يستنى كيفاش هكا الولي يقول له راني فرحان بيك وراني
1: صحيتك
0: اكزاكتومون دونك ما عادش باش يقرا جوست باش يتعلم باش يولي ديما فما ان كوتي ايموسيونيل ان بينيفيس يستنى فيه وهوني لونكسيتي تجم تولي تظهر فهمت الوغ كو صغيرات راهم كيتعمل عليهم ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم معناتها ils sont très motivés très investis غير برك يلقى شكون هكا يعاونوا ما غير حله avec beaucoup de bienveillance فهمت تاثير راهو مش معناتها كيما قلنا معناتها كبسه نتاع صيح وعيات اما فما دي ريغ لازمنا نعملوا بهم وكان فما صعوبات بيان سور نمشيو له الاختصاص ناخذوا راي نعملوا راي مع بعضنا نشوفوا لو باركور الدراسي نتاع صغير النمو نتاعو زاده فماشي الثيرابيت من الصغرى فماشي حاجات كيما قلنا معناتها كيما السرعه كيما العينين فما حاجة أخرين بيان سور اللي وجوههم كان يلزم فهمت ومن بعد اون فونكسيون دو كل صغير باش نعملوا باغ اكزومبل دو لا ريدوكاسيون باش نعملوا دو لورتوفوني تقويم نطق تقويم نطق راهو مش معناتها كان خاطر عندي مشكل في النطق ولا في الكلام يجم يكون عندي مشكل زاده في الكوتي الكتابي والكوتي معناها ليكتور تو سكي قراءه زاده حتى هذاك راهو معناتها نستحقوا تقويم النطق فما حاجات كيما قلنا يدويه نستحقوا مع الارغوثيرابي فما حاجات سلوكيه نستحقوا للعلاج السلوكي دونك فما دي مويان دو ريدوكاسيون وكي نستحقوا حاجات معناتها كيما نقولوا نتا توظيف نتا تو سكي اكزيكوتيف نجمو نعملوا اللي نسميوها التاهيل الذهني لا ريمدياسيون كوجنيتيف وبرشا دي بروفيسيونيل في تونس ولاو معناتها فورمي للكوتي هذايا مي il faut aller consulter باش le pédopsychiatre هو اللي oui. il met en place une stratégie un bon diagnostic est-ce qu'on doit s'alerter ou aller est-ce que هكا لازمنا نتوجهوا vers des explorations تصاور des bilans ou elle نتعديو toute la rééducation il supervise هو tout le processus باش صغيرات تقعد تربي معناتها ينميو في بيئه favorable ويكبروا بطريقه معناتها ملائمه tout en معناتها se structurant شخصيه نتاعو تكون باهيه ويعمل على روحه ويلقى في ذاته معناتها هكا مهارات بيين en plus de ce qu'il apprend ويلقى كيفاش يندمج وان شاء الله بنجاح لصغيرات الكل
1: ميرسي بوكو دكتور يعطيك الف صحه شكرا لك دكتور رانيا خميخم بيدو بسيكياتر كانت لي استو سانتي لليوم استو سانتي صباح الناس فا
2: الفغام.
3: كنت ديما هكا نبدا فرحانه باش نرجع نقرا مكتب طابليه جديده كرتابه بالعجيل وكيفاش نبدا نغلف في الكتب احسن ايامي بذوكم.
4: لونطري خيبه ديما خيبه برش ما نحبش نرجع ديما نحب نرجع بلبسيس ولا ديما بلبسيس علو.
3: ذكرياتي مع الرونتري سكولير الحقيقة ما احلى من احسن الذكريات اللي الواحد ينجم يقعدوا في مخه.
5: يا حسره كانت عندنا ذكريات خاصه قبل فرحه كبيره قبل كانت الميزيريا اللي كنا الحمد لله فرحانين ولا باس معناتها جاو ماشيين للقرايه موتيفي مع الشباب توا عندي ولدي صغير قال لي قلق تعبت.
6: ذكريات خايبه الحقيقه الواحد يبدا يبكي ومدوش نهار لحد وحشيمه وسكتوا جديده.
7: لا أول نهار تبدأ فرحان بعد بثلاث أيام ترجع تستحش العطلة تستحش في قناة مخر وسهريات الأجواء ذيك.
3: ذكرياتي في الغونتخي سكولي والله نتفكر بيها معني وكنت برسمي أكثر حاجة ما تخاف منها البروفيت الحقيقة.
8: قبل كنا الحاجة الوحيدة اللي تخرجنا من الدار القراية دونك نبدأ فرحانين. وثاني حاجة الوالدين قبل كانت تقول لها أسمع ما عندك حتى حل كان القراية قراية قبل كانت عندها نكهة خاصة.
9: ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية شنو أهم الذكريات والمحطات اللي يتذكروها التوينسة في علاقة بيوم العودة المدرسية والسنوات الأولى من الدراسة في المدرسة بين العودة للقاء الأصحاب والقراية ولقاء المعلمين والامتحانات والدروس وضرورة احترام الوقت والانضباط شنو وبقى في ذكرة التوينسة من أيام العودة المدرسية وسنوات الدراسة في المكتب كيفاش يتذكروا التوينسة المدارس الابتدائية اللي قراوا فيها وشنو أهم ذكرياتهم معها واللحظات اللي عاشوها فيها وأهم المحطات والدروس اللي ما ينساوهاش. ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية مضعفرة من هارتلي.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
11: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: باخير مزيك، حاب نقدم تحية عيد ميلاد لولدي آدم الشرابي، نقول له يقدمها كل عام وكل حي بخير وربي فضلك ليا ولأخواتك والبوك.
2: أنا عيد ميلاد ولدي رشيد بن كريد، إن شاء الله كل عام وحي بخير، ربي يحيي رتاله وربي يفضله لي وربي ينجيه ويستره.
3: أنا هنا من باتو، اليوم عيد ميلاد ولدي، نحب نقول إن شاء الله كل عام هو حي بخير، إن شاء الله ربي يعطيه يتمنى يا ربي يحيي مزيك.
4: لأن اليوم 15 سبتمبر 2026، بالمناسبة نحب نهني زوجتي فوريا بن سميدة عياشي، نقول لها كل عام وانت حيا بخير وربي إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية وطول العمر.
5: أنا يسرى بالشيخ من زغوان، حبيت نهني موسى بنتي اليوم عيد ميلادها، عاملة 9 سنين، إن شاء الله كل عام وهي حيا بخير، حبيت نهنها ونهنها أخوها يوسف بن مبارك، وإن شاء الله عامها مبروك وإن شاء الله بعمر مديد وإن شاء الله ربي يوفقها في دراستها. باي هذا محمد كريم، حبي هنا بعيد ميلادها وإن شاء الله كل عام وهي حي بخير.
6: عسلامة مجديك لينتا وبين حماتي، حبوا يقولوا لخالهم فادي العلوي إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يخليك لينا إن شاء الله.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
7: أكها وفيت ليميسيون لليوم، إن شاء الله يا ربي تونستوا بنا كما كل يوم، نعطيكم الموعد على امتداد 3 ساعات، الأخبار الحكايات الأكتواليتي ما تلقاها كان معنا كل يوم 9 للنص النهار. شكر كبير لكم على الاستماع، ميرسي الفاتومة لكل عدد حضرنا لانيفرسير.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكالعادة عدن حواد في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، واحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. في مونوبري لي سوفر امباتابل، وحتى 20 سبتمبر تجيكم بأوفر الدوخ، 3 براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم اكاهو، ومعاهم الرابعه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه، مونوبري ديما معك.

0: كوكو واربح ايفون بلاي 5 خوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. خوبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: تدلل تدلل
2: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. تشكيلة متكونة من وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني بقفصة تتمكن وبمساعدة من بعض الأهالي من العثور على جثة المفقود أحمد فجراوي الذي جرفته سيول بالقرب من وادي سهيلي أحد الأودية المتفرعة عن وادي الثلج، فيما لا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على الابن وفق مراسلنا عماد التومي. وزير التربية نور الدين النوري يعتبر على هامش افتتاحه اليوم سنة الدراسية 2026-2027 بالمدرسة الابتدائية أو المدرسة الإعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي ببعرادة من ولاية سليانة أن المعدل الوطني لكثافة التلاميذ داخل الأقسام في تونس تعد منخفضا ولا يعكس الحقيقة، مشيرا إلى وجود مؤسسات يتسم فيها معدل الكثافة بالانخفاض في حين يصل عدد التلاميذ في بعض المؤسسات التربوية أكثر من تلميذ 36 تلميذا في القسم الواحد، مضيفا أنه يتم العمل على تخفيف من ظاهرة الاكتظاظ من خلال الأحداثات الجديدة أو التوسعات داخل المؤسسات التربوية. وفيما يتعلق بالانتدابات الجديدة، أوضح الوزير في تصريح لمراسلتنا نبيها الصادق أن التعيين سيكون مباشرة وبالتوازي مع التكوين.
1: يوم كان الخيار أن افتتاح العودة المدرسية أو شارة الانطلاق تكون من معتمدية بعرادة وفي ولاية سليانة. نحن الآن معتمدية بعرادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة في مواصفات عصرية فيها كل المكونات التي يحتاجها المربي وتحتاجها الأسرة التربوية وتحتاجها التلاميذ، ونحن نعتقد أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي الذي نأمل أن يتجدد في كليته. وخطط وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة. معدل الكثافة، لا يمكن الحديث عن معدل الكثافة إذا كان أخذنا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأن معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول في بعض الأقسام 19-20 تلميذ، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم. ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة بتخفيف ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية.
2: بخصوص الانتدابات الجديدة الكابيس مؤخرا يعني طلعت النتيجة، كيفاش باش تكون الإدماج مع الأساتذة؟ باش يكون ثم تكوين ورسكلة ولا باش ينطلقوا في التدريس؟
1: سيكون التعيين مباشرة ويرافقهم التكوين بالتوازي.
0: أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بحمملن يتمكنون أثر مداهمات أمنية من إلقاء القبض على أكثر من 16 شخصا صادر في شأنهم مناشير تفتيش لفائدة جهات قضائية وأمنية مختلفة من أجل قضايا سلب وترويج مخدرات والاعتداء بالعنف الشديد. وتمكنت الوحدات الأمنية من حجز أسلحة بيضاء ومبالغ مالية إلى جانب كميات من المواد المخدرة المعدة للترويج في أقراص مخدرة كانت مخصصة للترويج بالوسط المدرسية. هذا وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين لإحالتهم على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ التدابير القضائية في شأنهم. في تطورات الشأن الدولية، المنظمة الدولية للهجرة تقول أن نحو 94 ألف شخص نزحوا في اليمن خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن أعداد النازحين لا تزال في ارتفاع. وفي سياق متصل، مجلس الأمن الدولي اجتمع اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب في ظل هجمات الحوثيين في اليمن التي أتاحت لهم السيطرة على مواقع مطلة على الممر البحري الاستراتيجي وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس بريس. في الختام، الكرملين يقول أنه رحب باقتراح أمريكي يدعو إلى وقف مؤقت للهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة، مضيفا أنه يتعين رفع العقوبات التي وصفها بغير القانونية المفروضة على قطاع الطاقة الروسية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر أمس أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة لكل منهما. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع نوفل الورداني وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء. الأولى في تونس موزايكا فام.

0: مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماج، مثل الجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين، اليوم 15 سبتمبر 2026. مرحبا بكم في حلقه خاصه بالعوده المدرسيه.
1: رجعت القرايه ورجعت الفرحه، ميدي ماج تواكب العوده المدرسيه.
0: إن شاء الله بتصبيعة باش تكون فقرات كلها، وحتى في الساعة الثانية في العودة المدرسية يكون حذينا صليح سكوحي. سيد سليم المخرج مرحبا بك، الأشواق مرحبا بك، البث المباشر تشوفوه على الفيسبوك وتشوفوه على اليوتيوب، وبطبيعة تبعثونا المساجات على 23 513 ألف. أحكيونا عن هرلولو على الذكريات باش نحكيو عليها برشا. سينجي زعيري مرحبا بك،
2: اهلا وسهلا وفي المرحبا،
0: وعوده ميمونه. النهار الوحيد اللي يحبه التونسي، لانه هذا هو النهار اللي يمن به التونسي نجم حياته تولي خير، ينفستي في صغاره في قرايته في كذا، اللي ما عملتوش انا يعملوه هما. معتل اكثر نهار فيه امل وفيه فرحه وفيه انفستيسمون من التونسي.
2: هو هذايا يأشر على محبه التوانسه وتعلقهم بالعلم وبالمعرفه. حتى الاباء اللي
0: معناش فلوس معناتها تطور اسمك القرايه،
2: حتى مع الفلوس نوفي حتى العائلات الميسوره يهزوا اولادهم راهو باش يتعلموا، يهزوا اولادهم المكتب ويحرصوا عليهم باش يتعلموا، لانه هذاك تقريبا راس المال الرمزي اللي
0: تونس
2: نتاع تونس. جوستومون احنا ثروه تونس، راهو مانيش ديما نحكيوا على النفط ولا على الغاز ولا الثروات الطبيعيه، نحكيوا على اهم ثروه اللي هي الانسان، والاستثمار في الانسان معناها قاعده ومبدا تقريبا ما يختلفوش فيه زوز توانسه. دونك هذاك علاش العوده المدرسيه مش مجرد استئناف الدروس، لا هي بدايه لحلقه اخرى من مسلسل تواصل وتوارث، معناها العلم والمعرفه والمقاعد الدراسه يتوارثوها جيل عن جيل.
0: مرحبا مرحبا.
2: حتى الاولياء نوفل سامحني باش يختم، حتى الاباء اللي ما تعلموش اللي ما يعرفوش لا يقراوا لا يكتبوا يحرصوا
0: اللي ما عملتوش انا يعملوا ولدي. حتى ما هو ساعات فما سؤال محرج يساله لك ولدك، يقول لك بابا حتى انت كنت جيلول وانت صغيره نضطر وهو صغير
3: ساعة على واحد يقول له ايه سبا
4: جملة شهيرة كنت نقرا على شمعة. كل ابائنا الكل قراوا على شمعة، ما كنتش
0: صيفنا على شمعة
3: جيل قبلنا قراوا فعلا على المصابيح وعلى الشموع.
0: انتو كافهم قيمة الشمعة ولدي سيفزنا. خليلش نحويلك كل عام وتحي بخير.
3: كل عام وتحي بخير يا اخويا، ان شاء الله عودة مدرسية مباركة لتلامذتنا ولوليداتنا الكل
0: ان شاء الله. خلي ناهتش نحويلك
4: تحياتي، مرحبا بيك نوفل بكل المستمعين.
0: يلا عنا برشا فقرات وبرشا حكايات، هذا يوم العودة المدرسية. نعملوا طلعة دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: أكثر من 2 ملايين تلميذ في تونس اليوم رجعوا إلى مقاعد الدراسة اليوم 15 سبتمبر 2026، فيما يلتحق المدرسين بمراكز عملهم من البارح الاثنين، وتشمل الاستعدادات البنية التحتية الموارد البشرية الرقمنة الكتب المدرسية نقل الدعم الاجتماعي الصحة المدرسية وسط دعوات إلى ضمان انطلاقة منتظمة للدروس في مختلف الجهات. السنة الدراسية ذي شهدت افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة إلى جانب توسيعة وتجهيز وإحداث نحو 300 فضاء تربوي وتنفيذ أكثر من 1200 تدخل في مجال الصيانة والتهيئة، إجراءات تندرج في جهود ضمن جهود وزارة التربية للحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف الدراسة، مع تأكيد على ضرورة جاهزية المؤسسات وتوفير التجهيزات والإطار التربوي اللازم. وزارة التربية أعلنت استكمال ترسيم نحو 2 مليون تلميذ عبر منظومة الحياة المدرسية بنسبة بلغت 100% من التلاميذ اللي تم استهدافهم. بلغ عدد التلاميذ اللي دفعوا معلوم الترسيم حوالي 2 ملايين و14 تلميذ، أي 96% من مجموع التلاميذ وفق آخر المعطيات المحينة. تعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية خاصة المدارس الواقعة على طرقات الرئيسية والمناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة، هذا اللي قالته رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود. قالت أن معاينات ميدانية مكنت من تحديد النقاط اللي استوجبت التدخل على غرار الأرصفة، ممرات المترجلين ومخفضات السرعة والإنارة والحواجز الواقية، وتشمل الإجراءات هذه اعتماد سرعة 30 كيلومتر في الساعة قرب المدارس وتحسين ممرات المترجلين، كيف كيف تنظيم مداخل المؤسسات للحد من الوقوف العشوائي أمامها، وتتواصل برامج التوعية بالسلامة المرورية للمدارس. أكدت أنه حماية التلاميذ مسؤولية متواصلة، مش في الرونتي بركة ولكن على امتداد السنة الدراسية الكل.
5: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد، بالتوفيق للأساتذة، للمعلمين، للإطار الكل، القيم العام، للقيمين، للناس الخدمة الكل في المعاهد والمدارس. نعرفوا اللي الكلهم يخدموا مهما كان ظروفهم، دونك كلمة باهية ليهم باش تشجعهم. قبل ما ندخلوا في شوية نقاش، كلمة للإطار المدرسي للأولياء، إن شاء الله يا ربي يتعدينا عام نجاح،
3: إن شاء الله يتعدى عام ناجح، إن شاء الله يتعدى عام خدمة وعام تعب باش في جوان تولي الأفراح وتولي النجاح. وهذاك هو معناته في نهاية الأمر الأساتذة والمعلمين عندهم رسالة مقدسة، يعني يصنعوا أجيال، يبلوروا أفكار، يغيروا حتى من الشخصية في الاتجاه الإيجابي. إن شاء الله كلهم يكونوا في المستوى ويكونوا في الموعد.
0: واضح. كلمة ناجي، قبل ما نعمل بيك روفي دو بريس غريبة، روفي دو بريس باش تبدأ من العشرينات اليوم، 100 سنة روفي دو بريس. بعد إن شاء الله في آخر الساعة لو عندي وقت باش نعمل لكم أسأل.

0: لبنان، لأنه بعد التغيرات اللي صارت وربما التقلبات والأحداث السياسية والاجتماعية اللي تعدت بها البلاد يعني تيل تقريبا العقود الثلاث الأخيرة، بقى الإطار التربوي المدرسين مدرسي التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي وكذلك الأساتذة التعليم العالي تقريبا هما المصدر الوحيد للمعرفة، لأنه صار خلط كبير خاصة في السنوات الأخيرة وبعد الثورة في تعدد مصادر المعرفة وتعدد هويات المعرفة. اليوم أصبح واضح المدرسة التونسية مدرسة وطنية، مدرسة تقدم المعرفة وفق قيم المجتمع التونسي.
1: واضح.
0: ثم مدرسين يحاولوا يتأقلموا مع التغيرات الجديدة، يتأقلموا مع التغيير اللي صار في عقلية التلميذ، يحاولوا يواكبوا التكنولوجيا الجديدة. لكن للأسف الشديد فما نسبة من المدرسين اللي مازالوا يتمسكوا بالوسائل التقليدية القديمة في التدريس. هنا نتحدث نوفل على طريقة التدريس، مازالوا فما أساتذة الغالب متمسكين بأسلوب التلقين اللي يسميها نديمة الملة، اللي الأسلوب هذا أثبت عدم جدوى.
1: يلزم البرمجة كل تتبدل
0: حتى ولو ما صارش إصلاح نوفل،
1: يلزم يصير تغيير.
0: لا ثم أساتذة قاعدين يصلحوا، قاعدين يجدوا.
1: أنا باش نسألوا الأسئلة، تحية كبيرة للأساتذة وللمعلمين اللي يسمعوا فينا الكل.
2: علمني العودة المدرسية في ميدي ماك
1: من أروع الأغاني اللي نعمله طلع جرايد
3: في الجرايد في الجرايد.
1: ترى باش نعمل بكم طلع سريعة، أربعة مقالات 84 سنة من عناوين الصحافة التونسية. هل المشاكل تبدلت ولا تونس كل عام بدلوا الكرتابة وتقعد المشكلة هي بيدها؟ صحيفة لا ديبيش تونيزيان نهار 8 سبتمبر 1944 نقص الكتب المدرسية، مقال حول
0: مشكلة أزلية
1: حول نقص الكتب المدرسية.
4: الهاجس ما يتغيرش عبر
1: وكان الأزلية. مضمونها الكتب الجديدة أما غير موجودة ولا قليلة جدا. لو موند في اوت 1958 تونس محتاجة ل 850 مدرس فرنسية إضافي. تحدث على حاجة تونس ل 850 مدرس إضافي لتأمين رونتري 1958 في الوقت اللي تونس كانت تبني به في منظومة وطنية جديدة، والعودة المدرسية 58 كانت تاريخية لأنه الابتدائي ولا 6 سنين ما عادش 7 سنين، أول عامين ولاو بالعربي والفرنسي يدخل سنة ثالثة برا إصلاحات أخرى. لا بريس مقال عام 71 لونسينيومون في كريز، ومثلا 1 مارس 69 موعد العودة المدرسية، وزير التربية أحمد بن صالح قالك الدخول المدرسي ولا ما عادش بداية أكتوبر ولا في منتصف سبتمبر. دونك مقال آخر نجزت برشا يحكي على الاتجاهات الكبرى لإصلاح النظام التربوي عام في عام 88، والهدف هو إعداد قانون إطاري جديد يعوض قانون 58، يعني إصلاح عام 91 راه ما طلعش فجأة، جذوره موجودة من 87 وانت طالع. لوموند 20 جوان 1996، مغرب لكل أدوليسان، تحكي على المغرب العربي الكل، ولكن الإصلاح التونسي العام 91 بقيادة محمد الشرفي قال أنه كان إعادة تأهيل واسعة للمنظومة، ما كانش مجرد تغيير في عدة سنوات القراية، كان محاولة لإعادة تعريف التلميذ التونسي شنو يعرف كيفاش يفكر وشني علاقته بالدولة. عام 2012 العودة المدرسية مشكلة الاكتظاظ، مقال في الشروق عام 2012 29 أوت. العودة المدرسية تزيد من أعباء ميزانية العائلة، مقال في وات وكالة تونس افريقيا الانباء عام 2013، ويروي المقال شهادات او لواء، ويذكر ان بعض الاسر كانت تلجأ للسوق الموازي لأن أسعار الأدوات فيها أقل بنسبة 40% من المكتبات. الصباح 13 سبتمبر 2023، العنوان قوي، تكلفة التلميذ تفوق 850 دينار، التعليم العمومي في تونس هل ما زال مجانيا؟ وفما مقالات على الإصلاح الثاني للتعليم في الألفينات، ولكن كما نقوله خليل مشاكلنا ما همش مشاكل، إشكاليات التعليم تتكرر،
4: هي التعليم تتكرر والسؤال يتكرر، ولكن كل مرحلة تقريبا عندها القيمة.

0: تاعها. وعندك انت بديت بالخمسينات نوفل معناتها وقتها تونس باش تحط اول معناتها اساس باش تختار هويتها الكونية من خلال التعليم. كيفاش معناها مازلنا خارجين من استعمار وإلى غير ذلك، اخترنا أن تكون الهوية مقترنة بتعليم اللغات وبتعليم العلوم، واخترنا نوعية متاع تعليم هي اللي بنت حجر الأساس، وهي اللي ربما أنجت المواطن التونسي اللي جاء في 91 في الأصلاح الثاني. في الأصلاح الثاني كان ثم تحولات في العالم، كان ثم متطلبات أخرى لسوق الشغل، كان ثم أيضا حديث وقتها بدأت ناجي الحديث على طريقة الخروج من المناهج الكمية الإملائية لطريقة التنشيطية الحوارية، وتولي المعلومة تتعمل مع التلميذ وما عادش تمل عليه المحتوى، إلى أن وصلنا الإصلاح 2002 اللي هو
1: اللي جاب الأساسي
0: هو هذا 91 أي الإصلاح متاع الشرفي بناء نظام التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، وبعد إصلاح 2002 أو النظام التوجيهي متاع 2002 اللي حقيقة عندما تقرأ الديباجة متاعه، طبعا 2002 طبعا احنا 2000 عندنا 24 سنة، عندما تقرأ الديباجة متاعه تلقى فيها إجابة عن كل الأسئلة. التلميذ كيفاش
1: كيفاش مش ما تقارنوش ب 91
0: أي
1: 91 غير فعلا
0: 2002 2002 هو الدخول بالتلميذ إلى هذا الفضاء المعولم، كيفاش يتعامل مع استحقاقات السوق العالمية والسوق المحلية، وكيفاش التوجيه يؤدي وجوبا إلى مسالك مرنة توصل للتشغيل. الكل كلام خارق للعادة، والكل أيضا تذكير بأنه التلميذ يكون هو محور في العملية التربوية من خلال مشاركته في إنتاج المعلومة في القسم. هذا الكل بمعنى 2002 عمل الحاجة نظريا ما أنا لحد الآن في 26 ما شفتش الصدام تاعها في
1: في سوق الشغل، يعني ما بدلش في استركتور في طريقة التعليم في كذا كما 91، ولكن
0: غير في المسالك عمل المسالك التوجيهية تخليك تنجم تعمل
1: لماذا لم تنجم
0: تغير مسارك في وسط،
1: يعني رغم السلطة المطلقة وقتها للدولة لماذا لم تنفذ الإصلاحات
0: هذه؟
1: معناتها السلطة كانت مطلقة.
0: نجي نصلح مناهج وانتو كنت تتبع من 91 لل 2002 ولليوم، تصلح مناهج وما تصلحش برامج مثلا، تخلي البرامج هي بيدها ثقيلة، تخلي البرامج معناها ما تكمل الا بالصيف في اخر العام، تخلي المحتوى التعليمي نفسه ما توظفوش في إطار استيعاب التحولات والمتغيرات الجديدة والتكنولوجيات الجديدة وما إلى ذلك. فأبقينا نحن نبدلوا في الأفكار وخلينا البرامج التعليمية هي نفسها، خلينا الزمن التعليمي هو نفسه، ما خلقناش فضاءات ربما ومساحات حرة للتلميذ باش كي يخرج من القراية يعمل نشاط آخر.
1: كان قبل ذوك أنا كي كنت نقرأ كان نادي سينما، كانت الفلاحة، كانت النجارة، كانت نوادي.
0: شوف أعطيني نعملوهم الكل هذوما وتلقاهم متوفرين، ونادي السينما باش نبدا الدار. كيف ولدك يخرج 8 نتاع الصباح كمل نص عنده ساعه فطور، وبعد تالي العشيه يكمل لك 5 ونص تاع العشيه. معناها هي هي جمله اشكالات ربما تتاخذ كلها مع بعضها.
1: صحيح واضح دونك لهنا هو التغيير. دونك سيناجي رجعنا للمبدا ربي يهديه، انا عندي واحد برك اللي عمل الماتي تقرا بالعربي والعام اللي بعده يولي بالسوري، هذيك
0: نعتبرها اساسي بالعربي.
1: رو مساكن تلاميذ الأساسي كش يقرأوا المات بالعربية وفجأة في السنة الرابعة يرجعوا بالسورية.
2: يلا وعندك زيادة مادة العلوم تبدأ يبدأ يقرأ فيها تحت عنوان الإيقاظ العلمي، وبعد كي يرتقي في سنوات اللاحقة يولي يقرأها سيونس. دونك يمشي من العربي، ومشكلة هنا رو مشكلة في المفاهيم ومشكلة في المصطلحات. كعملية الانتقال الفجئي اللي ما فماش مرحلة تمهيدية أو على الأقل مرحلة تمهد للانتقال من العربية الفرنسية. نفس الشيء بالنسبة للرياضيات، ورو قبل كان المات بالفرنسية، ما أنا قريت الكالكول بالفرنسية وكملنا
1: من الابتدائي.
2: أنا بالنسبة لي أنا الإصلاح التربوي تعدى بمحطات أساسية.
1: نحكيه أنه التعليم نفس الإشكالية تينيش.
2: هي بيدا طبعا نفس الإشكاليات اللي هي على إشكاليات على تقريبا على زوج مستويات. إشكاليات تتعلق بالمنظومة التربوية نفسها بمحتوياتها، يعني بالبرامج، بالزمن المدرسي، بتقسيم السنوات الدراسة، وفما مشاكل على مستوى اللوجستيك اللي هي الكتب، الكراس، الكراس المدعم، الكتاب المدعم، محضر محضرش، والبنية التحتية، الانفراستركتور متاع التعليم اللي هي معناها جات فترة من الزمن ينوفر راو أهملت المؤسسات التربوية وخاصة المدارس. فقنا بعد فترة على واقع مواقع مرير للأسف الشديد، لقينا اللي فما مؤسسات قعدت قريبا لمدة 15 عام وحتى أكثر من 20 عام ما دخلتهاش لا بالا لا بيوش كما يقولوا، معناها ما صارش فيها لا سيانة ولا تحديث ولا حد شيء، معناها والمشاهد شفناها. أرزمان في السنوات الأخيرة بدأت عمليات الصيانة، ما هيش عملية صيانة كبيرة لكن قاعدة
0: مجهود
2: المحطات. قلت لك محطات الانتاج بتاع الاصلاح التربوي واللي هو
1: في الساعة
2: مهم
1: الثانية
2: جدا.
1: سمحني يعطيك صحة باش نبيع الموضوع. العدل في التعليم، العدل داخل المؤسسة بيدها والعدل بين العمومي والخاص. اليوم هل التلامذة اللي دخلوا كيف كيف
0: عندهم نفس الفرص،
1: نفس
0: ولا
1: الحدود، نفس الامكانيات؟ احيانا سيناجي نفس المدارس العمومية تلقى مدرسة كأني شركة وتلقى مدرسة حيوتها طايحة. مدارس عمومية نجم نعطيك أمثلة، راو نجم نجيبو تصاور واف بين الخاص والعمومي لهنا هل هناك عدل ولا؟ وباش يكون معنا مراد بهلول أستاذ جامعي مختص في علوم التربية في ساعة ثانية. تفضل سينيش.
2: أول مبدأ تم إرساؤه مبدأ العدالة بين التوانسة عام كان في قانون 1958 اللي أرسى إجبارية
0: ومجانية
2: التعليم. هذاك أول حجر تحت في بناء التعليم في تونس واللي أعطاه الفرصة للتونس الكل، فقير وغني، متوسط الحال، الناس كل تقرأ وتلتحق بالمدرسة، عندك ولا ما عندكش. التعليم مجاني والتعليم إجباري، وراه حتى كي ترجعوا القانون 1991 ثم حتى
1: سجن.
2: عقوبات أي. بالسجن
1: 91
2: اللي ميهزش ولده ولا بنته معناها يقرأوا.
1: التعليم مجاني باش نسألك، يقال في آخر سنوات بن علي يقول لك تم تدمير متعمد للتعليم العمومي باش يطلعوا الخواص، صحيحة هذه؟
2: وراو التعليم الخاص
1: ما يقال هذا؟ شوف. ما نعرفش يقال في الناس تحكي فيه في الكواليس.
2: الإصلاح اللي بدأ مع المرحوم الأديب ووزير التربية المعروف محمود المسعدي حط اللبنة الأولى للتعليم، وذاك الأول إصلاح، وكان الإصلاح الحقيقي بدأ مع محمود المسعدي ثم بعد مع الوزير الأول محمد مزالي. بدأت عملية تعريب التعليم، غادي بدأت تعريب
0: مزالي هو اللي زعم خيار التعريب،
2: هو اللي أرسه
0: في الحكومة التونسية.
2: وحتى محمود المسعدي مع محمود المسعدي رهنت الدولة التونسية رهنت على التعريب،
0: أستاذ عربية
2: بامتياز. وجات من بعد المرحلة اللاحقة والثانية واللي هي المرحلة المهمة جدا، وهنا تفتح الباب على مسرعيه للتعليم الخاص اللي تحكي عليه نوفل، اللي هو تعمل كمتنفس للناس اللي ما يرغبوش في الالتحاق أو ما ينجموش أو مسارهم التعليمي يتعثر ويتوقف. ثم ملاذ آخر اسمه التعليم الخاص.
1: ملول التعليم الخاص كان للفاشلين، للي ما نجموش يقرأوا، سامحوني كلمة فاشلين نعتذر عليها، للي ما نجموش يقرأوا في التعليم العمومي.
2: الصورة هذه صحيحة
1: ملول
2: في البداية،
1: ثم ولا التعليم الخاص،
2: لكن بعد التعليم الخاص يبدو أنه تفوق أو حاول يتفوق نسبيا على التعليم العمومي.
1: سامحوني في الكلمة كان ضدي نقز عليا، ولا التعليم العمومي للي ما نجمش يمشي للخاص تو.
2: مش هذا بالضبط. لكن اليوم التعليم الخاص سواء الابتدائي أو الثانوي أو حتى التعليم العالي للي عنده فلوس، للعائلات الميسورة، على خاطر كي تشوف معاليم الترسيم وتشوف تكاليف الدراسة رو في المرحلة الثانوية فما مؤسسات للتعليم الخاص توصل للثمانية آلاف وتسعة آلاف دينار، يعني إذا تحط 9 ملايين و8 ملايين في العام الدراسي باش تقري ولدك
1: مليون تقشقيش
2: ناخذوا 10 ملايين. هذا نحكي لك على تكاليف الدراسه. دونك التعليم الخاص هو اللي بدا يعمل الفوارق الاجتماعيه بين التوانسه، لكن راهو يبقى التعليم العمومي.
1: لا اليوم كي واحد لابس بيه وعنده برشا فلوس ويقري ولده في العمومي، مش العباد يقولوا له عليه ما هزيتوش البريفي؟ موجوده هذا ولا
0: هو موجود اما الاحرى؟
1: اعطيني واحد عنده فلوس ويحط ولده في العمومي،
0: تعرف قيمته؟
1: لا لابد ان نطرح هذا الاشكال، رغم اللي العمومي احنا الكلنا اولاد عمومي،
0: رانا
1: نضربوا بالبنيه مع اولاد عمومي. كان يقرينا
0: قيمه ومركزيه التعليم العمومي فاش تتجلى اساسا. اليوم اللي تحكي انت عندي فلوس نحب نقري ولدي في ظروف افضل ونحب نعطيه اكبر فرص، باهي نهار اللي تولي ما عندكش فلوس، اللي عنده فلوس يولي ما عندوش فلوس، تعرفش يعمل ولا في دقيقه التعليم العمومي يبدا ينتظر في الطفل هذاك ويتابعه حتى لين يستكمل مساره الدراسي. بمعنى هنا الامور ما فماش اختلاف في كونه التعليم العمومي التونسي حتى بصيغته الحاليه وحتى بالمشاكل اللي صارت هو اكبر ممول للجامعات
1: طبعا.
0: هو اكثر واحد يجيب في نسب النجاح، هو نفسه التعليم العمومي في وسطه ربما مسالك اخرى نموذجيه كما تشوف انت الكونكور اللي تعملوا لليسي بيلوت، ولو انه فيها برشا نقاش الان زاد حول ما يسميه نوفل بالعدالة في التعليم. هو أصلا احنا في التعليم العمومي كي نلقى تلميذ تاسعة جايب 15 وما خلطش في الكونكور، علاش هيك الفجعة وعلاش هيك القهرة وعلاش كل شيء وقت اليوم ممتاز، علاش هذاك يمشي وهذاك لا، وعلاش نعملوا نموذجي في وسط ناس مش تعدي الباك في نفس النهار وفي نفس التوقيت موعدها؟
1: لبيه نموذجي
0: هي أنا طرحت السؤال هذا، تعرف النموذج ايش عمل
1: له أي إشكاليتي أنا القاهرتني كمل لي هو هاو النموذجي تعليم عمومي عمومي ومتألق، علاش التعليم الكل ما وليش هكا؟
0: لأنه يختاروا ليليت، يختاروا ليليت
1: ليليت حتى نتاع الأساتذة
0: تقرر نفس البرامج
1: ليليت حتى نتاع الأساتذة
0: بالطبيعة المتفقدين مش يجي ماهوش مش يحط لك في النموذج أستاذ بادي جديد مش يكون عنده تمرس وخبرة. ما هي شنو النموذج باش التعليم العمومي يخلق ربما هذيك الكفاءة النوعية اللي بعد تمول حتى الجامعات هنا وتخرج لبرا باش تمول ربما سوق الشغل
1: التونسي اللي يجيب 14 يطردوه.
0: لكن كما قلت في الاخير في السنوات الاخيره شنو اللي ظهر؟ ظهر انه فما برشا تلامذه ينجموا يمشيوا نموذج وبرشا ينجموا يجيبوا 15 معدل وبرشا ينجموا يجيبوا 16 معدل، فاصبح منوع من الهاجس على الولي وعلى التلميذ وشعور بالضيم وحاجات لا مو
1: زين
2: ما
0: فما حتى صيغه مقدسه. بمعنى احنا تونا نراخر في اصلاح التعليم، حاجتنا من نموذجي ولا ماذا بينا التعليم الكل يولي شبه النموذجي هذا؟
2: نجمش التعليم الكل يولي شبه النموذجي
0: هذا هو نوفر فرص للناس الكل ونعطيهم كل إطارات ذات كفاءة نوعية.
1: فصل صغير بعد نجي يرد على الموضوع الهم هذا نحكيه على التعليم العمومي. رانا والله الكلنا نحكيه عليه توا أنا وسي نجي وسي خليل نهد كيفنا ما خلط
2: التعليم العمومي أيضا.
1: أما التعليم العمومي رانا ذكرياتنا
0: هو اللي صنعنا.
1: لحظة الكل قريته مستر شادلي في الانجلي مستر شادلي مستر جون هذا أبي مبروك دونك يعني كتب دخلت للتاريخ. فاصل ونرجع.
3: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ البرو لكوجينتك.
4: رجعت القراية ورجعت الفرحة، ميدي ماغ تواكب العودة المدرسية.
1: مرحبا مرحبا ميدي ماغ تواكب العودة المدرسية. يلا سينيجي أعطيني رأيك قبل ما نمشي الموزيك 24 معنا نهد.
2: شوف هو يبقى التعليم العمومي هو القاعدة الأساسية.
1: أيه.
2: التعليم الخاص خذا مكانته في وسط المنظومة التربوية، ما هوش تعليم موازي وما هوش تعليم مكمل. أصبح هو مسار مع في وسط منظومة تربوية شاملة،
5: لكن سنجي لا بروفيتي من لي بوين فيبل
2: والتراجع
5: بتاع التعليم العمومي.
2: معك أنا جيتك. التعليم العمومي علاش قلت لك يقعد يبقى الأساس ونجاحاته قاعدين نشوفوا فيها من خلال أرقام ونسب الناجحين والمتألقين. شوف نتائج البكالوريا أنت، أعلى المعدلات تقريبا بنسبة 90 أو 95% من المعاهد العمومية.
1: أيوة فالنموذجية أغلبها، أيه أيه أغلبها نموذجية، أيه
2: مش هاي كل نموذجية، أيه فما, فما, فما, فما, فما, فما معاهد عمومية ثانوية
0: عمل لك 90%
2: هو وقت اللي تعملت المعاهد النموذجية. كنت أتذكر خليل أنا وياك فرجيل، ثم ثورة من داخل القطاع التربية قامت رو عليش المعاهد النموذجية، وكأنه التمييز أو كأنه التكريس خيار هذه نخبة والبقية الشعب العام.
1: أي صحيح.
2: فهمت؟ لكن بعد تبين أنه الفكرة هذه الفكرة عليه شنو؟ فكرة تخلي المتميزين ينجحوا ويلقاو مسار عليه خاطر
0: أكثر إحاطة أكثر كذا،
2: ثم إحاطة بيداغوجية،
0: ثم محتوى تعليمي
2: حتى اختيار، حتى اختيار الأساتذة
1: لحظة وحتى إحاطة بينه وبين روحه، لأنه كي يجيب 14 يخرج، وفما رو سنوين تلبذة تخرج من نموذج
2: هو
1: معناتها رو النسق باش تلميذ يحافظ على نفس النسق 7 سنين مثلا حاجة مهمة.
2: فما بعض النظريات البيداغوجية يقولك لا، خلي المتميزين والمتوسطين والضعاف يتنافسوا في بعضهم، لكن بيداغوجيا تبين أنه، وهذا قالوه مش ما قلتوش أنا، قالوه مختصين كبار في البيداغوجيا، يقولك التنافس في صفوف المتميزين يكون أفضل وأقوى ويعطي فرصة أفضل للتميز. دونك جات تجربة المعاهد النموذجية حتى تكون هي معناها ربما تعطي فرصة أكثر باش يظهروا
0: تلاميذ خارج إطارات نوعية، إطارات نوعية وكمل بها في الجامعة، وبعد هي تولي معناها كما نقولوا احنا كفاءات البلاد لتكنوكرات وكذا.
2: نحب نرجع لحكاية التعليم الخاص. التعليم الخاص رو عمره ما يولي بديل للتعليم العمومي. التعليم الخاص بحكم أنه اليوم حتى تشوف عدد المدارس اليوم
1: مؤسسات تربوية
2: ماشي ويزيد، لكن مقارنة بعدد المؤسسات التربوية لا علاقة.
1: يعني
2: تشوف أنت عندك اليوم حوالي 7466 مؤسسة تربوية فيهم 6180 عمومي و 1306 مؤسسات خاصة لا علاقة، وحتى في عدد الأساتذة حتى في عدد التلامذة. التعليم الخاص يوفر لوجيستيك خير أفضل، هذا ما يشك فيه وما يشكك فيه حتى حد. التعليم الخاص يوفر لك إطار أفضل،
0: فرص أكثر،
2: فرص أكثر
0: تنجح،
2: معناها ربما
5: أكبر
2: يفتح أفاق أخرى ربما اللي ما فتحهاش التعليم العمومي. اليوم فما عائلات راو تختار أنه باش يهزوا أبنائهم منذ البداية من السنة الأولى، من السنة الأولى الابتدائي أو تحذيري، فما شكون اللي يبدأ من التحذيري يبدأ في الخاص. يقول لك هذاك خيار،
1: ويقول لك وفما أولياء فما اللي 10,000 دينار بعثونا برشا، وفما اللي زاد 2,000-3,000 دينار، يعني فما أولياء
0: كل سنيجي
1: يتسلفوا حتى فلوس كل عام باش يقري ولادهم. يقول لك نستثمر في ولدي 3-4 ملايين في العام ونقريه باش يتلهوا بيه.
2: شوف نوفل فما
1: لأنه ذاك أهم استثمار في أي عائلة تنسي الاستثمار في ولدك.
2: فما أولياء يدفعوا الغالي والنفيس، فما شكون اللي يبيع حتى يبيع رزقه ويبيع ما عنده باش يقري صغار،
1: فما اللي ما عندوش رزقه
2: هذاك أفضل استثمار ينجم. معنى اليوم أفضل استثمار للتونسة هم في أبنائهم في التعليم. لكن مع كل هذا راهو المقارنة اليوم بين التعليم الخاص والتعليم العمومي يبدو لي معناها في مستوى المحتوى وفي مستوى البيداغوجيا ما لا تجوز المقارنة. على خاطر هم تقول لك حاجة، ثم حاجة
1: الخاص مراقب من الدولة، يعني ما
2: طبعا لا طبعا لا فماش حاجة مسيبة. خلينا نقول لك حاجة، اليوم في وسط التعليم الخاص ثم نوعية جديدة ظهرت في التعليم الخاص في السنوات الأخيرة، اللي هي التعليم وفق برامج غير تونسية أجنبية. تلقى أخرى مؤسسات تقري أن بروغرام فرنسي ببرنامج فرنسي
1: وامريكي،
2: وثم حتى مؤسسات قري بالانجليزيه. التعليم الخاص اليوم بدا يفتح في مسارات جديده والأولياء اللي عنده ما
0: أما السؤال الأساسي
1: فما توينسة في الخاص ولاو يعطيه أكثر قيمة للانجليز حتى خاص
0: في أنه لغة العالم الجديد ولغة التكنولوجيا الجديدة وما إلى ذلك
1: اليوم رأوا ثلاثة توينسة عمرهم 10 سنين يتفرجوا في فيلم انجليزي
0: وهذه في النهاية ناجي رأي إضافة وإضافة نوعية وتطور ولكن السؤال يقعد دائما وقت اللي الفرق يولي شاسع ما بين هذا وهذا يعني احنا اليوم سؤالنا انه العمومي يلزمه يقرب اكثر صحيح. ما يمكن
1: لحظة.
0: للمعايير البيداغوجيه
1: خليل اضافه مش نقص
0: باش يخلي التلميذ اللي في العمومي اللي هو غالبيه تلامذة تونس يعني عنده فرص تتشابه مع فرص
2: خليل
1: نمشي للموزايك 24 نسمعوا تصريح وزير التربيه شويه اخبار ثم نعاودوا نسالوا الاسئله فما فرق بين واحد عنده إضافة ولا واحد عنده نقص احنا نحب ناس عندها إضافة اما اللي يقرب في العمومي ما يحسش بالنقص
0: يزمو يقرب اي يزمو يقرب في مستوى الوسائل اللي توفرها له في مستوى الحوافز في مستوى الوسائل التعليمية نفسها
1: جيستمو هي بيدها يلا نمشي والموزايك 24
6: موزايك 24
4: هو صحيح من بين الإشكاليات ربما ولا المشاكل اللي حكيتوا عليهم توما نلقاو المشاكل متاع الاكتظاظ داخل الأقسام هذا هاجس وإشكال يعاني منه التعليم العمومي منذ سنوات ونلقاو كيف كيف مسألة الانتدابات اللي كل مرة تعود ترجع اليوم المواضيع هذوما تكلم فيهم وزير التربية نور الدين النوري وقت زيارته وافتتاحه اليوم السنة الدراسية في المدرسة الجديدة أبو القاسم الشيبي ببوعردة من ولاية سليانة
7: يوم كانت الخيار أن افتتاح العودة المدرسية أو شارة الانطلاق تكون من معتمدية بارادة وفي ولاية سليانة نحن الآن معتمدية بارادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة في مواصفات عصرية فيها كل المكونات التي يحتاجها المربي وتحتاجها الأسرة التربوية وتحتاجها التلاميذ ونحن نعتقد أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي الذي نأمل أن يتجدد في كليته وخطط وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة معدل الكثافة لا يمكن الحديث عن معدل الكثافة إذا كان أخذنا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة لأن معدل الكثافة الوطني منخفض جدا لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول في بعض الأقسام 19-20% وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة بتخفيف ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية
8: بخصوص الانتدابات الجديدة الكباس مؤخرا يعني طلعت النتيجة وقول كيفاش باش تكون الإدماج مع الأساتذة باش يكون ثم تكوين ورسكلة ولا مش ينطلقوا في التدريس
7: سيكون التعيين مباشرة ويرافقهم التكوين بالتوازي
1: واضح دونك تحية لوزارة التربية اللي تبذل في مجهود وإحنا خدمنا في الصيف شريت وانا ما خذيتش كونجي دوما خذيتو كونجيات خدمنا في الصيف معناتها
0: مازال نفكر في الكونجيات
1: لا لا وزاره التربيه
4: باش يذكرك
1: وزاره التربيه من جوا وهي تحضر للعوده بالله خلينا نقرا يهدوا فينا المستمعين نقراو شويه سنه اولى والثانيه يقراو الفرنسيه والانجليزيه في المدارس الخاصه والكتب اجنبيه وتتباع في مكاتبنا يوصل الكتاب 75 دينار اي هاوك قلت فمش كون يقول انا هزيتو المدارس الخاصه باش نبعد على الاغراءات على الدروغ على الفساد على الكذا معناتها المدارس الخاصه محميه
4: موجود.
1: اكثر لا موجود المدارس الخاصه محميه اكثر من المدارس العموميه هكا يقال رغم اللي سمعنا اليوم في الاخبار انه فما عنايه اكثر له
4: موجود
1: اكثر يلا
0: مشكل
1: لا موجود حتى في المدارس لا معناتها
0: المشكل اللي يتصرف مع 350 تلميذ كل اللي عنده 3000 تلميذ
1: لا اما اللي قالوا وزير التربية مهم فما مدارس تلقى 15 في قسم وفما اللي تلقى 35-40 هنا
0: ايش هي بالضبط هذه ما انت صارت في السطقية قسم
1: ايش هي السطقية
0: هذه
1: لا يعني قل لي قريت في السطقية انا فترة
0: في من بين 2018-2023 المهم القسم تلقى فيه 41 زميلك اللي في الليسي الاخر تلقى القسم فيها 20 و22 علاش
4: اشكال حكمه
0: انا ونوفل الموضوع هذا لا اقبال الاولياء وتمثلاتهم للمؤسسات بمعنى يقول لك ما نقريش في الليسي هذا نحب ولدي كان في الليسي هذا
1: الليسي هذا سمعته
0: به يكثر الضغط وانا وامثله لا وين كلش تلقى فيها هكا وكلش
1: مستعرف اللي كلام الاولياء في نسبه كبيره صحيح
0: كيفاش في نسبة كبيرة
1: صحيح؟ يخلي بلي سينيجي عاوني مع عليه يخلي الواضح فما لسين نجح فيها أكثر، اللهوة فيها أكثر، أنظف الأعوان فيها أكثر، لسادة فيها أكثر، كفاءة ما وليسي آخر تحسه مهمل
0: والأوضح
1: والنتائج تكون أكثر والينشق في الباك أكثر
0: والأوضح.
1: أنا كولي معناتها الهدف متاعي نحاول نوفر الإطار كامل لولدي. أنت تقول لي يخيل مش يخيل
0: والمسير شي يعمل يوفر الإطار كامل
1: ما يوفر الإطار كامل خدمة ما يوفروش
0: ما هوش منطقي أنك تحبي مؤسسة إلى حد التخمة وتفرغ مؤسسة أخرى ضعفها.
1: صحيح
0: هذا هو صحيح. لأنه تو المسير رو يغزر عنده 40 ليسي و50 ليسي ما يغزرش كان ولد فلان ولد فلان.
1: أما مطالب النقلة ديما الناس تحب تمشي للليسي به. تفضل سينجي نكمل نحكي في الموضوع
2: جست نحل قوس صغير على التعليم الخاص ولو نحكينا عليه برشا. شوف صحيح التعليم العمومي أحيانا ينفر الناس، ينفر الأولياء من أنهم يهزوا صغارهم ويضحيوا ماديا، يعني تضحيات ما يعني تضحيات أحيانا تخلي العائلات تعيش حتى في خصاصة باش يهزوا أولادهم يقريهم في التعليم الخاص.
1: بلي لكن هذا بلي أنا ريت لي مدرسة الأولياء يلمدوا باش يجيبوا المرأة اللي تنظف، معناتها المرأة اللي تنظف يخلصوا فيها الأولياء.
0: عملت تطوعي هم متطوعين
1: الأولياء الأولياء كسر التواليت، الأولياء لمدوا صلحوا التواليت. إيه مبالغ فيه هذا، معناتها دور الدولة، معناتها الدولة ما عندهاش باش يجيب شكون ينظف، معناتها كما قال تضحيات يا خويا تضحيات باش نعمل لوكس باش نعمل حاجة مش في السميق نتاع العناية بالمدرسة. برشا مدارس توا يبداو المرأة ما ينظفوا في حيط وكذا، علاش عندك شهرين صيف؟ تفضل
2: يبقى التعليم الخاص هو استثمار خاص ماهوش استثمار متاع الدولة.
1: إيه خاص
2: لكن التعليم الخاص اليوم هذه حقيقة الواحد ما نجم حد ينكرها. اليوم فما مؤسسات تعليم خاص اليوم تعتبر ريفيرانس مرجع في تصنيفها في نوعية في جودة التعليم تكوين. اللي تقدمه جودة التكوين. واليوم فما مؤسسات معناها للتعليم الخاص الثانوي خاصة الخريجين اللي ينجحوا من البكالوريا اليوم تلقاهم في أكبر كبريات الجامعات البرة، معناها يعني خرجت إطارات مهمة. دونك ما يزمش تقزيم التعليم الخاص، مش الكل خايب في مجمله لكن فيه فما جزء محترم يقدم فيه تعليم محترم. المشكل أنه علاش قلتها وننزل نعودها، ما نجموش نقارنه. طيب كي تشوف أنت التعليم كان نعطيك أرقام الدولة اليوم قديش مخصص على راي ميزانية التربية مثلا نعطيك على
1: أكبر ميزانية في
2: مثال عام في 2026 راو سبعة نحكيه على 7634 مليون دينار، 7.6 مليار دينار ميزانية وزارة التربية تمشي منها نفقات تأجير تقريبا
1: 80%
2: سامحوني 8700 الميزانية، هي كانت 2022 في حدود 7000. أما النفقات اللي تمشي شهريات
1: 80%
2: أكثر يا نوفل أكثر معناها من 8000 من 8700 ميزانية إجماليا راو ثمن نحكيه على تأجير 7.6 مليار دينار. راو ميزانية نفقات التربية تمثل 5.5 تقريبا من البي بي، راي تمثل اليوم تقريبا 13.7 من مجموع ميزانية البلاد. راهو الدولة قاعدة يعني
1: إيماج إيجابية راهي أنا تعجبني
2: إيماج طبعا إيماج إيجابية هو مؤثر على أن الدولة راهي مازلت مواصلة في الاستثمار في المعرفة وفي التعليم، لأنه كما قلت لك هذاك الرأس المال الحقيقي اللي يلزم الدولة تستثمر فيه. ميزماش الأهمال وين والتقصير؟ الأهمال في البنية الأساسية في البنية التحتية. وقت اللي تشوف مدرسة معهد ثانوي عمومي وتشوف بحثاه على بعد 100 ولا 200 متر معهد ثانوي خاص وتشوف الفرق في نوعية البناية في التأمين في الحراسة حتى في نوعية الأساتذة، فما سادة يا نوفل يفضلوا أنهم يخرجوا من التعليم العمومي ويمشي يقري في التعليم الخاص.
5: فماش فرق كبير في الإخلاص
2: اختيار لا
5: فما
2: اختيار
1: شوف يقري في الزوز
2: ثم ظروف
1: معادة تاني يقري في الزوز
5: ليش لأسباب مادية
2: ثم ظروف أفضل ثم ظروف أفضل وفما إطار أفضل في التعليم في المعهد الخاص. هذا يجب نقولوه وقت اللي تحط انت ولدك ولا بنتك في معهد خاص تروح تمشي مطمئن، تحطه الصباح تمشي مطمئن، كي تحطه في معهد ثانوي عمومي في خاصة في بعض الأماكن المعروفة معناها بأحداث عنف وبالمخدرات تمشي متقلق.
5: صحيح.
2: وهذاك علاش السنة اليوم قررت وزارة الداخلية أنه مع العودة المدرسية باش تخصص معناها حضور أمني
0: خطة في محيط المؤسسات
2: التربوية. يعني في محيط المؤسسات التربوية
0: هذا هو الأساس.
2: لكن هل تستطيع وزارة الداخلية, هل تستطيع قوات الأمن
1: بمشكلة الأمن سينيجي الأمن الأولياء حتى الولي
2: لا نحكي على التأمين هنا.
1: هل تأمين أنا زاد أنا نخلي ولدي أنا نربي ولدي بطريقة كي يخرج يرى مخدرات ما يستهلك أيوة مش كل شيء يعني مش بوليسي باش يربي لي ولدي, البوليسي باش يحميه باش ما يخليش تهديدات باش ما يخليش. اما انا زاد نفهم ولدي اللي ذاك حرام هذاك ما يخليش هذاك يضيع لك مستقبلك. يعني ما نخليوش ديما احنا الضحايا. اي انا ولدي زاد كي يرتكب جريمه عمره 13 سنه ماهوش ضحايا.
2: لو عندك تقريبا
0: خدمه في وسط المؤسسه, خدمه في محيط مؤسسه وخدمه في
1: الدفاع طبعا.
2: هو بارك الله فيها وزارة الداخلية, أنا نقول بارك الله
1: ليه يعطيها صحة ما زادها مش باش نحملها مسؤوليته ليه.
2: لا لا ما تحمل هيش المسؤولية. لا أنا ربما في الجانب الأمني الوقائي نحملها المسؤولية, لأنه الإدارات الجهوية وزارة التربية ما تنجمش يعني تجي في كل معهد تعمل 3 أو 4 حراس وبرا راك عملت انت دي كاميرات سيرفيونس في محيط كل
1: لا مش برا اهم حاجة معهد. كان دي كاميرات سيرفيونس راه امورنا واضحة
2: ما عملتش يا نوفل ما
1: هي سهل هي عملت
2: يبدو انه الامكانيات هذيك هذاك حد الامكانيات. لكن نقول انا تو انت احنا عندنا راهو عندنا 6180 مؤسسه تربويه, هل تستطيع قوات الامن اللي هو الدم مش دورها انها تحمي المحيط المؤسسات التربويه, هل تنجم تكمل الى نهايه السنه الدراسيه وعلى مدى تقريبا 9 شهور وبشكل تقريبا على مدى 6 أيام في الأسبوع أنها تأمن محيط المؤسسات التربوية ولا لا؟ أنا هذا سؤالي.
1: ما تنجمش وما تكون عظم
0: ما هوش 100% بشكل نسبي, لكن ديما ثم خطط أمنية لتأمين محيط مؤسسات التربوية رو موجود على مدار العام, ولكن النسق متاعه كيفاه في بعض الأحيان كما قلت أنت ما تنجمش كل دقيقة تكون الدورية موجودة وإلى غير ذلك, ويتعرضوا أطفال معناتها للعنف ويتعرضوا للمؤثرات الأخرى اللي نحكيوا عليها اللي موجودة قدام المؤسسة. معناها ريت المؤسسة الأمنية خدمتها كبيرة واجبها كبير, والمؤسسة الداخل يعني كي يخرج من محيط المؤسسة يدخل مؤسسة فما الدور متاع وين التأطير والقيمين اللي نشكيوا من نقص فيهم هم تو زادت ثم مشكلة كبيرة اللي يخرج مش قاعد يتعود وفي الدار ثم انك انت تتبع صغيرك وتكلمه وتحكي معاه
1: خلينا مش نقفل مزالونا 6 دقائق به الاصلاح التعليم اللي جاي. فما اصلاح 91 مثلا واصلاح 2002 احنا كلنا نعرفه ولا 58 اللي اصلاح 58 ولا 91 اثر بالحق. 2002 كان شكلي كيفاش يكون الاصلاح هذا حاجه تقلب التلميذ واللي يفهم ما عادش يحفظ الاقبال على التعليم العمومي البنيه التحتيه تتحسن باستثمارات بقروض بكذا معناتها الدوله انها تاخذ بجديه راهو والاستشاره تنجم تقعد حتى عامين معناتها حتى تبدا مع 3-4 سنين ما يهمناش كيفاش الاستشاره هذه تنجم تكون نقطه تحول لانه راهو من بعد الثوره يجي 6 مرات واحنا اصلاح التعليم اصلاح التعليم ما صار شيء كيفاش تنجم تكون نقطه تحول ونبنيوا بها مدرسه عموميه جديده
0: تكون نقطة تحول عندما تواكب العصر متاعها وعندما تنفذ ACD وعندنا مثال ثم 500,000 تونسي يعطوا رأيهم في الموضوع. يعني اليوم مسألة التربية عنده مادة أولية اسمها 500,000 تونسي شاركوا في استشارة حول إصلاح التعليم الهواجس التونسي هذه نحكي لك الولي في دار وكذا ركزوا على البرامج اللي حكينا عليه برامج مدرسية والكثافة والحكايات ركزوا على الزمن المدرسي اللي حكينا عليه كيفاش الطفل ما يلزموش يستغرق كامل اليوم في العملية في تلقين المعارف وبعد ما عاش يلقى كيفاش يبلور شخصيته كيفاش كذا ثم حكيوا على الرقمنة والتكنولوجيات وربط التعليم التونسي بأرقى التكنولوجيات الحديثة اللي هو سؤال مش سؤال فقط الإرادة بل هو سؤال الإمكانيات وسؤال المادة وسؤال الفلوس ثم الهاجس الأساسي للجميع بما في ذلك أنا وهكا وهكا وهكا كيفاش ولدي نحضره في العملية التعليمية إلى وجود لين يلقى فرصة الشغل متاعه وينجح فيها بمعنى أنه تولي العملية التربوية مربوطة بالاحتياجات العامة للاقتصاد في تونس وللاقتصاد العالمي والمؤسسات البرة وإلى غير ذلك كيفاش نحضره باش يمشي يخدم وما نحضروش باش يقعد معناها محتج ويقعد بالشهاده نتاعو ما عنده ما يعمل بها كيما اللي هذه اشياء قاعدين نعيشوا فيها الان. يعني الجامعات تخرج عباد، لا العباد هذوما ما يلقاوش اختصاص موجود صلب سوق الشغل العمومي والخاص الى غير ذلك، فيولي تولي المعاناه وتولي المراكمات. هذه حوايج اللي اصلاح التعليم يزمو يسال عليها النور بتوعها من التحضيري حتى للجامعه. السيد هذا كيفاش حضرناه باش يكون مواطن عنده المعرفه وعنده القدره على الفعل والعمل والاندماج في المجتمع؟ هذا هو ربما دور اليوم مسألة التربية في بلورة التصورات الجديدة.
1: سينيجي، حتى إصلاح التعليم اليوم باش نقرأ مساج جيني، حتى إصلاح التعليم راه قيل فيه ما قيل فيه، فمش كون قال إفساد التعليم، فمش كون قال 2002 جاب نظام الكفاءات و91 نظام الشرفي دخل نقص التفكير وكذا وكذا وجفف منابع الدين وكذا، معناتها زوز الإصلاحات هذم أفسدوا نظام تعليم بورقيبة. يقال في الإصلاحات هذه ويقال من خبراء ومختصين، معناتها كيفاش نجم نعملوا إصلاح تعليم يجمع التوانسة كل مع بعضهم؟
2: شوف، بالنسبة للإصلاح 1991 اللي جاء على يد المرحوم محمد الشرفي، تعليم أو إصلاح كان ترجمة تشريعية للمقاربة التحديثية للتعليم. اتقال برشا كلام وقتها وبرشا تأويلات، والتشكيلات الإيديولوجية والسياسية اختلفت على إصلاح أو منهج الإصلاح اللي جاء به أو اللي جاء في عهد محمد شرفي عام 91، لأنه فما التيار الإسلامي اللي اعترض على الإصلاح هذا واتهم الدولة واتهم الإصلاح واتهم حتى وزير التربية
0: مع اليسار اللائكي ضد الهوية،
2: اتهموه وقتها بضرب كل ما هو
1: ديني
2: وتشفيه في المنابع.
1: معناتها أنا اخترت المصطلح العلمي اللي قالوه.
2: الكلام هذا راهو ما تقالش توا، الكلام هذا
1: نسمع عليه. أنا قلت لك منذ مدة.
2: نحكي لك أنا واحد من سمعته في التسعينات، لأنه صار ديباج جدل كبير برشا وقتها في تونس. خلينا نحكيه اليوم على، وهذا أصبح من الماضي، قانون 91 اللي كرس أو أسس ما سمي آنذاك بالتعليم الأساسي، وأصبح هناك ابتداء مرحلة أساسية ومرحلة ابتدائية. إذا باش نحكيه على إصلاح التعليم اليوم اللي هي نعتبرها أم القضايا، قضية مصيرية وقضية وطن وقضية بلاد وقضية مجتمع، ما نش نحكي وراو على مجرد تعديل في قانون ولا جيب شوية نصوص ولمهم وخلت وكذا والرسول يبارك، لا مش هذا. إصلاح التعليم اليوم إذا ما يحققش للتعليم لمنظور للتعليم أو التربية في تونس يحق لها الجاذبية، راو كبيه كبلش جاذبية التعليم، يعني أن يصبح التعليم والتربية والمعرفة
0: ترغب الإنسان باش يتعلم، ترغب
2: يعطيك الصحة
0: ما تنفروش
2: والإصلاح يلزم تكون من أهدافه الأساسية الكبرى أنه يقوم مش فقط على حشو الأدمغة وعلى التلقين وجيب التلامذة وقعدهم في القسم مدة ساعة ولا ساعتين ومل عليهم وقت في السابورة وهما يكتبوا وانت مل وبعد يخرجوا الله أعلم.
1: أما يعني يطلب زيادة ثورة مادية
2: لا لا لا لا ثورة مادية
1: ثورة
2: ثورة في المنهج ثورة في الأسلوب يعني في الثورة في الأسلوب نجيك راهو التعليم اليوم اللي إذا ماشين بالحق، إذا الدولة عندها رغبة حقيقية في إصلاح التعليم راهو يلزم تعليم يبني ملكة التحليل عند التلامذة، يلزم تعليم يبني شخصية التلميذ، ماوش معناها ناتر معناها يعني كائن يتلقى يعني مجرد متلقي، لا يلزم يكون كائن فاعل كائن يحلل، يلزم يتعلم يدرب التلميذ تعطيه أدوات التحليل وأدوات النقاش، هذيك اللي باش تساهم في صناعة وبناء شخصية التلميذ. ويلزم اليوم المدرسة العمومية يا خليل يلزمها يلزم تؤمن بحاجة اسمها التكنولوجيات الحديثة اليوم راهو الذكاء الاصطناعي.
0: هذا السؤال المادة اللي
9: خلاص. لا هي ما عندهاش ما عندهاش إمكانية.
2: يلزم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في منذ السنة التحضيرية.
9: صحيح.
2: مش في المرحلة الابتدائية.
9: اللي الذكاء الاصطناعي باش نرجعوا نحكيو مازالوا حاطين عليها.
2: خطر ولا واقع.
9: حاجة غريبة رغم اللي فما شكون يقول خطر غدوة باش نحكيو عليه. شكرا لك سي نجي شكرا لك سي خليل بالتوفيق إن شاء الله يا ربي يوفق تلامذتنا الكل. سيفي قدم الأخبار نرجع لكم الساعة الثانية.
4: علمني
10: يعلمني
4: العودة المدرسية في ميدي ماك.
11: طغام كنت ديما هكا نبدا فرحانة باش نرجع نقرا مكتب طابلية جديدة كرتابة بالعجيلي وكيفاش نبدا نغلف فيك الكتب احسن ايامي بذوك.
12: رونتري خيبة ديما خيبة برش ما نحبش نرجع ديما نحب نرجع بلبسيس ولا ديما بلبسيس لعلو.
11: ذكرياتي مع رونتري سكولير الحق ما احنا من احسن الذكريات اللي الواحد ينجمو يقعدوا في مخو.
13: يا حسرة كانت عنا ذكريات خاصة قبل فرحة كبيرة قبل كانت الميزيريا لو كنا الحمد لله فرحانين ولا بيس معناتها اليوم مشينا للتراية موتيفي مع الشباب توا عندي ولدي صغير قال لي قالك تعبت.
14: ذكريات خايبة الحقيقة واحد يبدأ يبكي ومدوش نهار لحد وحشيمة وثكته جديدة.
15: لا أول نهار تبدأ فرحان بعد بثلاثة أيام ترجع تستحش العطلة تستحش في قناة مخر وسهريات الأجواء هذيك.
11: ذكرياتي في الغونبخي سكولي والله نتفكر بيها معني وكنت برسمي أكثر حاجة معتها نخاف منها البروفيت الحقيقة.
16: قبل كنا الحاجة الوحيدة اللي تخرجنا من الدار القراية دونك نبدأ فرحانين وثاني حاجة الوالدين قبل كانت تقول لها أسمع ما عندك حتى حل ياخد كان القراية قراية قبل كنت عندها نكهة خاصة.
17: ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية شنو أهم الذكريات والمحطات اللي يتذكروها التوينسة في علاقة بيوم العودة المدرسية والسنوات الأولى من الدراسة في المدرسة بين العودة للقاء الأصحاب والقراية ولقاء المعلمين والامتحانات والدروس وضرورة احترام الوقت والانضباط شنو بقى في ذكرة التوينسة من أيام العودة المدرسية وسنوات الدراسة في المكتب كيفاش يتذكروا التوينسة المدارس الابتدائية قراو فيها وشنو أهم ذكرياتهم معها واللحظات اللي عاشوها فيها وأهم المحطات والدروس اللي ما ينسوهاش. ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية مضعفرة من هارتلي.
18: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
19: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. إنتاج الكهرباء في تونس يرتفع بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 ليبلغ 12333 جيجاوات ساعة مقابل 11632 جيجاوات ساعة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمنجمة. هذا وسجل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ارتفاعا بنسبة 61% خلال الفترة نفسها، لترتفع مساهمتها في مزيج إنتاج الكهرباء الوطني إلى 9% موفى جويليا 2026. ويعزى هذا التطور وفق المعطيات ذاتها إلى النمو المسجل في مشاريع الإنتاج المستقل للطاقة، وعلى سيما مشاريع الطاقة الشمسية الموجهة للاستهلاك الذاتي والإنتاج الخاص. رئيس لجنة المالية والميزانية النائب ماهر الكتار يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن اللجنة المالية لن تقبل بأدوات جديدة في ميزانية 2027. والإكتار يوجه رسالة إلى الحكومة وأساسا إلى وزارة المالية مفادها أن النواب لن يقبلوا بفرض ضرائب جديدة على المواطنين، مؤكدا في الآن ذاته أنه كرئيس لجنة للمالية سيعمل على التقليل من الأداءات قدر الإمكان، وخاصة الضرائب الظرفية التي فرضت في ميزانية 2026 وانتهت أجلها.
1: قانون المالية سنة 2027 في آخر لمساته، وإحنا حبينا نبعث برسالة واضحة جدا من لجنة المالية ومن رئيس لجنة المالية أنه الحقيقة الناس الكل رافضة أنه باش يكون فما أداءات جديدة ولا حتى أداءات وقتية. إحنا شفنا حتى وقت لي الحكومة عملت رسوم بكذا في المية واثنين في المية، قالت وقتية عام وبقعة عام عامين وثلاث سنين باش نعمل أقصى جهدي باش ما تكونش فما حاجة جديدة وكون نوفل تاكس في 2027، بل بالعكس باش نحاولوا نقصوا كل ما هو كان ظرفي باش يقعد ظرفي ويتنحل وصل الاجل نتاعو مش باش يقع استمرار فيه. ونحب نوضح حاجه مهمه، هو النسيج الاقتصادي نتاع تونس 95% منه شركات صغرى وصغرى جدا، النجار الالومنيوم واللي عنده معمل صغير واللي عنده ورشه، هذوما الكل هما اللي يمثلوا الاغلبيه الساحقه نتاع النسيج الاقتصادي التونسي. الشركات اللي هما يخلقوا في ثروه في مواطن الشغل وصلوا الى حاله انهم
0: الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بسوسة تقوم اليوم بتأمين محيط المؤسسات التربوية بالجهة في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات بالتزامن مع انطلاق العودة المدرسية 2026-2027. ورئيس منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية المحافظ العام فاروق السلامي يوضح لموزايك أن الوحدات الأمنية كثفت تدخلاتها لتأمين محيط المؤسسات التربوية وتنقيتها من مختلف مظاهر الانحراف والإخلال بالأمن العام، خاصة التصدي لآفة ترويج المخدرات، مؤكدا في الآن ذاته أن هذه الجهود أفضت إلى تحقيق العديد من النجاحات في هذا المجال. في الشأن الدولي، فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يقول إن انتشال مئات الجثث من تحت أنقاض المباني التي دمرتها ضربات الإسرائيلية على غزة يثير من جديد مخاوف من أن جرائم حرب ربما ارتكبت هناك وفق قوله. قطر تحذر من أن أغلاق الحوثيين مضيق باب المندب الذي يربط أوروبا بآسيا سيكون كارثيا، وذلك بعدما سيطروا على الممر الاستراتيجي وكامل الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر بهجوم مباغت. وفي الختام، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقفها فورا، ومضيفا أن أنقرة تولي أهمية خاصة لاستقرار إجارتها إيران. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل وكامل فريق برنامج ميديماك. إلى اللقاء.

0: رجعت القراية ورجعت الفرحة. ميدي ماج تواكب العودة المدرسية.
1: كل عام واحنا ديما ناجحين ان شاء الله. ربي يوفقكم، ربي يوفق التلامذة الكل، وربي يوفق الاولياء اللي تعبين، الاساتذة، المعلمين، الاطار التربوي، والكل الناس الكل اللي تخدم في المدارس الداخلية، الجيش، الناس كل اللي معناتها متجندة باش تنجح هذا العودة المدرسية. الحماسة اللي بيعوا الدخان، يعني الناس سلاح صحيح يعني لا انت لهنا الداخليه نتاعي انا باش تلمني وقت انا نغلط.
2: هي تحيه الناس اللي يخدموا ديما حدا المعهد على الكوتي.
3: صحيح.
2: كانوا فما مثلا ديما لك السنه الاولى سنه ثانيه الاطفال اللي كيكبروا معناها الاولاد والبنات يدخلوا فك المنظومه نتاع المصروف، ويدخلوا فك بشويه بشويه 2000 3000 حكايه فارغه نتصور، لكن ياخذوا مصروفهم ويحسوا روحه كبر. يمشي مثلا الحماس يقابل المكتب ولا كذا، ياخذ من عنده باكو جو مثلا، ياخذ من عنده كيك، ياخذ من عنده
3: ذكرها ما نحبش نذكر الماركه.
2: فما سيستم فرنسي يا اخو كيندر
3: ذكرها لي ب100
1: هي غليت تولت ب200
2: ما حاجه ما كانتش موجوده تو دوما.
1: يعني انتم ايه فوالا فما صورتين صورتين
2: انا خلطت على المقلوب 16%.
1: لا صورتي انا اللي رسمت صوره سلبيه وانت اللي رسمتها صوره ايجابيه.
2: صحيح. حاولت
1: فما حل وسط
2: اللي هو
1: اللي يبيعوا قوتي وساعات يبيعوا حاجات اخرى المفروض ما يبيعوهاش للتلامذه.
2: يبيع المعلم
3: واقع. صحيح.
2: يمكن المعلم يخرج
1: لا تلامذه يبدأ يشري وهو راه في بالك فما قانون
2: ممنوع. اي ممنوع
1: حتى المسافه على الليسي لازم يكونوا على المعهد لازم يكونوا بعيد مسافة معينة، ما يلزمش يكونوا قراب لبعضهم. برشا قوانين طبعا لا تطبق، ولكن خلينا نمشي ونحلوا الدوسي باش نحكيوا على التعليم العمومي والتعليم. هل هناك تكافؤ فرص؟ نهد
4: حل الدوسي.
3: هو صحيح موضوع يرجع في كل مرة مع كل عام دراسي في بدايته ولا في نهايته، هو خلينا نتفهم ساعة لكن نحكيه على تعليم عمومي. نتحدث على مبدأ أساسي أنه المدرسة أو المعهد أو المؤسسة العمومية هي ملك لكل تونسيين، وأنه أبناء تونس مهما اختلفت مناطقهم ولا ظروفهم الاجتماعية يلزمهم يكون عندهم نفس الفرص أو فرص متقاربة في التعلم والتكوين والنجاح. لكن الواقع هوني ومنذ سنوات طويلة، مش نحكيه على 15 ولا 15 سنة، عنا مدة نتسائلوا هل التعليم العمومي في تونس يوفر فعلا نفس جودة التعليم في كل مدرسة وكل معهد؟ في بعض المدارس أو بعض المعاهد نجم تلقى مؤسسة مجهزة خير من الأخرى، عندها عدد أكبر من المعلمين من الأساتذة، عندها تنوع في الأنشطة، عندها إمكانية أكبر للانتفاع بالدروس ولا بالموارد الرقمية خاصة في السنوات الأخيرة. في قابل ينجم يلقى روحه تلميذ آخر في منطقة أخرى قدام مؤسسة تعاني من نقص في بعض المدرسين، صعوبة في توفير بعض المواد ولا شعب، أو نقص في التجهيزات والبنية الأساسية خاصة. وهوني ما لاحظوش فقط الفرق بين مدرسة خاصة ومدرسة عمومية، لا مانيش نحكي على هذا، نحكي على فوارق داخل التعليم العمومي نفسه. صحيح أنه الأستاذ عنصر أساسي في العملية التعليمية، لكن جودة التعليم ما توقفش عند الأستاذ وحده، فما أيضا معلم مدرسين، فما استقرار في الإطار التربوي مثلا، فما ظروف عمل وتكوين وتعلم إذا ما تكون موجودة، فما التجهيزات، فما المخابر. نحكي هوني في المعاهد وتجهيزات متاع المخابر نعرفوها الكل قديش أساسية. نحكي على المكتبات أيضا، نحكي على النقل المدرسي، على الانترنت اليوم، على الأنشطة الثقافية الرياضية، إضافة إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلة. إذن القضية ما هيش مدرسة أفضل من مدرسة بسبب الاسم ولا الموقع ولا الحومة اللي هي فيها، وإنما أنه الظرف اللي يتعلم فيه التلميذ ينجم يكون مختلف جذريا من منطقة إلى أخرى. وهوني يظهر مفهوم مهم جدا نوفل كي نحكيه على تكافؤ الفرص. شو معناها تكافؤ الفرص؟ تكافؤ الفرص ما يعنيش بالضرورة أنه تتحصل كل مؤسسة على نفس الموارد حرفيا، معناها مش لازم المؤسسة ذي عندها 200 دينار الأخرى يكون عندها 200 دينار، لا مانيش نحكيه على هذا، وإنما نحكيه أحيانا أنه بعض المناطق اللي تحتاج أكثر لدعم من مناطق أخرى فيها مدارس، هذا ينجم يكون متاع سنوات وسنوات. اليوم يلزم التلميذ في المدرسة A وفي المدرسة B يتمكن من الوصول

0: إلى مستوى قريب البعض في معهد في منطقة ما يعاني من نقص في المدرسين مثلا ولا في التجهيزات، فإنه إعطاء الموارد نفسها ما يعطيش لمعهد ميسور الظروف إنه يحقق المساواة، بل يؤدي إلى استمرار الفارق هوني والجاب. وهذا النقاش الحقيقة ماهوش تونسي فقط، على المستوى الدولي منظمة التعاون والتنمية مثلا تتحدث وتقول إنه جميع الأنظمة التعليمية تقريبا تواجه بدرجات مختلفة مشكلة عدم المساواة في فرص التعلم أو عدم تكافؤ الفرص. ففي دول عديدة مثلا توجد فروقات بين المدارس من حي إلى آخر، من منطقة إلى أخرى، بين مؤسسة تستقطب تلاميذ من خلفيات اجتماعية مختلفة. وهذا كما قلنا موجود في الدول المتقدمة والأكثر تقدم في العالم، ولكن الفرق بين الدول موش موجود فقط في وجود المشكلة هذه، بل في كيفية التعامل معها وكيفاش تحاول أنك تنقص منها وتحاول أنك تلقى لها حلول عملية. بعض الأنظمة التعليمية تحاول توجيه موارد إضافية إلى المدارس أو المناطق اللي عندها روتر، تحسن في ظروف المدرسين فيها، تعطي حوافز للعمل في المناطق البعيدة، دعم التلاميذ اللي يحتاجوا إلى مساعدات إضافية. هذا ربما في تونس معمول به الحقيقة، ولكن في إطار ضيق وضيق جدا. تم اعتماد فكرة مناطق التربية ذات الأولوية، الهدف هو توجيه موارد بشرية ومادية إضافية إلى بعض المناطق اللي تحتاج للدعم هذا. لكن السؤال يبقى ديما مطروح، هل هذه السياسات كانت كافية؟ شنو الكونستا اليوم اللي نجمو نعملوه؟ على شنو نجمو نتوقفو؟ وهل نجحت فعلا في تقليص هذه الفوارق؟ هذا اللي يطرح اليوم كسؤال نوفل.
1: سؤالك واضح ومهم جدا. معنا بالتليفون دكتور مراد بهلول، استاذ جامعي مختص في علوم التربية ومناهج التعليم وخبير لدى اليونسكو. سي مراد بهلول مرحبا بك.
2: عسلامة سي نوفل، مرحبا بك وبكافة المستمعين ونصف سينات.
1: عايشك ربي فضلك. معنا الموضوع اليوم نحكيه على العدل داخل المدرسة العمومية، معناتها قارنا التعليم العمومي والخاص، ولكن داخل المدرسة العمومية هناك العديد من الاستفسارات. أنا نعتبر المنهج الإصلاحي الجديد لابد أن يتوفر على زوز محاور كبرى، أولا مضمون التعليم وثانيا الشكل. ما معنى الشكل؟ معناتها نجم كما برشا دول متقدمة يوليوا الليسيات كل كبعضهم يتبنوا بنفس الشكل وبنفس الطريقة، عندهم نفس الإمكانيات، مش نلقاو مدرسة لهنا في حي راقي مبنية كأنها قصر ومدرسة في ولاية أخرى الحيطة عنده عامل تولى بدلوه. معناتها مش نلقاو مدرسة عندها الإمكانيات الكل ومدرسة ما عندهاش حتى حق خدام يجي ينظف، مش نلقاو مدرسة ما فيهاش تواليت ومدرسة فيها تواليت كأني متعوتيل. معناتها اللا عدل داخل الإدارة العمومية داخل المدارس العمومية هو الإشكال الكبير المطروح اليوم، وهذا اللي خلى وطرحنا النقاش في الساعة الأولى. الأولياء تتعارك اليوم، فما مئات الأولياء وانت تسمع فينا أستاذنا كلهم مقدمين مطالب نقلة، يا إما من قسم القسم لأنه القسم A ديما خير من القسم C، وإلا من ليسيه ليسيه لأنه ليسيه هذا فيها سد خير، فيه إمكانية خير، فيه أمور منظمة خير. معناتها فما لا عدل يحسه التونسيون من معهد إلى آخر، من منطقة إلى أخرى. نعطيك أعطيني تعليق عام بعد إذنك على هذا الموضوع قبل ما نسألك لو تتفضل شوية أسئلة خاصة.
2: بارك الله فيك سينوفل. على السؤال هو يطرح جوهر مشروع مدرسة الجمهورية اللي قايم على مبدأ أساسي اسمه العدالة أو تكافؤ الفرص. ويبدو لي أن المفهوم هذا اليوم ما عندوش نفس المعنى الاجتماعي والسياسي اللي كان عليه 50 سنة التالي. احنا نعرف صحيح انه التحكي في اليوم راهو نجم نقول لك انه مفهوم التعليم العمومي في تونس اصبح، وهذا حسب رأيي العلمي، من المفاهيم المبتذلة وموضوع لمزايدات سياسوية الى غير ذلك.
1: ما معنى زيد فسرني ما معنى مفهوم مبتذل؟
2: يعني كي نعملوا احنا توا الدراسة سمحني ساعة ليزيكيبمون بيداغوجيك متاع المدارس العمومية، كيما تفضلت انت وين نلقاو فما لباسان بيداغوجيك الراقي، وين نلقاو المدارس الباهية؟ وهذا ما واش ناتج عن تدخل الدولة، وانما ناتج عن تدخل الاولياء اللي صغار يخدموا في المدرسة هذه فاذا نحب نقول لك على انه التعليم العمومي الخاص إذا تحب تراه أنت في شكله الطبيعي أمشي للمدارس الريفية والمدارس النائية ستفهم كيف هو حال التعليم العمومي. مش معناته أنه هذا راه نقد كبير للدولة، وإنما هل يرتقي التعليم في تونس إلى مستوى الأولويات السياسية بإطلاق؟ هل هذا مجرد شعار عارض أم هو سياسة عامة ومنها ثم سياسة تربوية؟ فإذا اليوم نحب نقول على أنه ثم داخل جهات مدارس محظوظة أكثر من غيرها في مستوى البنية التحتية وفي مستوى المرافق على الحياة وفي مستوى التجهيزات البيداغوجية إلى غير ذلك،
1: وحتى كفاءة المدرسين. سمحني ونعتذر على الجملة هذه.
2: شوف بالنسبة لكفاءة المدرسين هذا أيضا سمحني سنوف له مفهوم أيضا موضوع مزايدات تجارية اليوم. ما هيش يعني مدرسة إذا كان عندها 20 ولا 25% مشاو للنموذجين معناتها المعلم هذاك اللي يقري هو أكفأ من معلم ما يقري في منطقة أخرى نائية في تونس وفي شكل نضال بيداغوجي في شكل مقاومة بيداغوجية ما هوش أقل حرفية. فإذا المسألة راهي سمحني في كلمة أعقد من ذلك
1: نسبيا نوعا ما صحيح.
2: أما ثم دراسات علمية نحب نأكد على أنه 85% من الأطفال اللي ينجحوا في النموذجين مثلا في مستوى سلاساتها يكونوا قراوا رياضيات ولا عربية ولا فرنسية 5 مرات و6 مرات أكثر من اللي قراوا في المدرسة العمومية. نأخذ مثال بسيط جدا، تأخذ أنت في أخر العام صغيرات اللي مش ينجحوا السنة في النموذج سلاساتها، إذا إذا التلميذ العادي في المدرسة العمومية يقرأ 5 ساعات رياضيات سنة أولى و5 سنة ثانية و5 سنة ثالثة و5 رابعة إلى غير ذلك، فإنه التلميذ في مدرسة أخرى مرفهة قاعد يقرأ في 10 ساعات وفي 15 ساعة. فإذا وكأنه يقرأ في 3 سنين رياضيات، فهمتني ولا؟ معناتها اللي يقرأها تلميذ في ساقس مثلا في مدرسة باهية في عام يقرأ في مدرسة أخرى في 3 سنوات. هذاك علاش احنا عندنا في تونس 70% من الصغيرات اللي هم مستوى رابع ابتدائي عندهم اشكاليات نتاع قراءه وكتابه. ليش؟ لانه الدروس الخصوصيه
1: رقم رقم مرعب راه اللي قلت.
2: لا رقم مرعب جدا، وهذا مش رقم يعني هذه
1: اي لا نعرف نعرف قريناه من قبل معناتها صعوبه في القراءه والكتابه سنه رابعه. اي
2: ما معنى مدرسه عموميه؟ مش معناتها انا بالعكس انا ولد مدرسه الجمهوريه واعتقد انه احنا اليوم نحب نهني الاولياء ونهني التلامذه ونهني الاسره التربويه بالاستئناف التربوي، لانه احنا في مشروع استئناف. العوده المدرسيه هي استئناف لمشروع المجتمع ولمشروع الفرد ولمشروع الدوله الى غير ذلك، لكن العوده المدرسيه هذه حسب رايي انا لازم تكون لحظه تعكس تطلعاتنا ولكن ايضا تعكس اخفاقاتنا وتعكس مشاكلنا الحقيقيه. انه اليوم سامحني ساعه فما كما نقولوا احنا ان ايكول كيما يش بوبليك مي ان ايكول ا بلوزيغ فيتيس هذا لازم نقولوا
1: صحيح.
2: وهذا يا سامحني ساعه انت تحكي اليوم على الستين نتاع لي بارون، فهمتني ولا؟ حول لي ولدي من قسم القسم ولا من مدرسه المدرسه، هذا يبين على انه في نهايه الامر لو بسان بيداغوجيك فقد كما نقولوا احنا الدور الاجتماعي نتاعو. لازم نعرفوا انه المدرسه راهي فضاء للعيش المشترك وتاسيس لقيم التعايش السلمي ما بين الافراد، وما هيش بوسيغ دانديفيدي كل حد يضرب على صلاح بلاده وعلى صلاحه هو. فاذا يبدو لي انه المدرسه التونسيه قد افرغت من محتواها السياسي الاجتماعي وتحولت في نهايه الامر الى موضوع استهلاكي للاولياء. والاستهلاك سمحني ساعة والاستهلاك هذا يتم في 3 مستويات على الأقل. ولدي في أنا مدرسة يقرأ، في أنا فصل يقرأ، وعند أنا معلم يقرأ.
1: اي لانه استاذ مراد بهلول جامعي مختص في التربيه ومناهج تعليم خبير لدى اليونسكو، ولكن هذا ما تعليش اللوم وسلوك الولي. تقول لي عايش مشترك، نقول لك 20% من المدارس نتاعنا ما فيهاش بيت راحه، ما فيهاش سبابل باش يشرب ماء. معناتها اليوم المدرسة هذه معمولة بطريقة، يعني أنا كي قلت ثورة، علاش ما تقوم الثورة كل المدارس نفس الشكل ونفس لحظة ونفس التجهيزات ونفس الإمكانيات؟ علاش مدرسة في مدينة داخلية ما فيها شيء، ومدرسة في مدينة وفي العاصمة ولا جران تونس فيها كل شيء، ولا في مدينة ساحلية. معناتها الولي هذاك ردة فعل، لا نلوم الولي على ردة فعل لأنه يحب أحسن الظروف للولده.
2: انا معاك، المشكله هو انه مش نتبجحوا بمشكله الماليه العموميه، مشكله الماليه العموميه
1: لابد من ثوره، لابد من امكانيات وقروض ودنيا، ثوره لمده 10 سنين لبناء مدارس جديده فقط.
2: لذلك انا اليوم في حاجه ماسه الى خطاب سياسي والى عقد اجتماعي جديد فيما يتعلق بالمدرسه دي، ويزيل من الخطابات فهمت ولا اللي تحاول سمحني ساعة تعطينا توهمنا على أنه احنا لباس، والحال أنه لنا مشاكل كبيرة وكبيرة جدا جدا جدا جدا. وأنا أقول لك سمحني ساعة، فهو إذا كان الكوم تاع الإصلاح مكلف، فأنه الكوم تاع عدم الإصلاح سيكون مكلف أكثر وأكثر.
1: برافو على الجملة.
2: أكيد جدا، وأنه بقائنا اليوم في نوع من أنواع الاستقالة البيداغوجية والاستقالة السياسية أمام مدرسة تتهاوى وكانت إلى وقت كبير هي ما يميز المجتمع التونسي. فإذا وأنا حب هنا ماذا بي نكون عندي شوية خطاب علمي. شوف، احنا إلى حدود هذه حسب المعطيات الإحصائية عبد الله بتاع المعهد الوطني للإحصاء، ولكن أيضا بتاع البنود مع مركز الأمم المتحدة للإنماء، كانوا كل عام يدخلوا في دورة 250,000 سنة أولى وثانية، ما سنة أولى وتحريري توصل ل 120,000 130,000. فإذا ثم فرصة تاريخية على أنه ننطلقوا في رفاهية بيداغوجية باعتبار اللي كان تصرف على 250,000 تصرف على 120,000. فإذا هل ثم سياسة من نوع هذه ولا هل ثم وعي كما هكا ولا هذا على مستوى أول. مستوى ثاني اليوم سمحني ساعة، على مستوى سياسي هل ارتقت التربية إلى مستوى أن تكون أولوية وطنية مطلقة؟ معناتها كي يتعارقوا على دينار ثلاثة والأربع وزارات يمشي الوزارة بتاع التربية. فإذا القضية أعتقد أنا بالنسبة لي أنا وأنا موافق كي تقول لي راهو الولي إلى جي معناتها أن كونسيكونس دي لا شوز، بطبيعة الحال اللي لبس عليه ماشي الباجي أن كونسيكونس دي لا شوز. لماذا؟ لأنه أمام الفراغ الكبير الموجود في مستوى السياسات التربوية.
1: جوستومون حاجة أخرى، مثلا خرجت على الشكل يعني أربع رجعنا نقرأ وبعد أربع شهور عطلة، زيدها شهر ونص عطل، خمسة شهور ونص زيدهم رمضان، معناتها تقريبا ستة شهور أنا نقرأ وستة شهور في العام. هل هناك دولة لحظة سمحني، هل هناك دولة أربع شهور عطلة صيف؟ تونس
2: هو
1: مصر كملوا في وترجعوا قبلنا بجمعة. معناتها أنا نساندك في الإصلاح الشامل والكامل، ودولة تعمل أن بيجي وقروض وتغطس في القروض والسماح احنا في كل شيء، باش بعد عشر سنين نخلطوا تعليم جديد ويولي واحد كيما بنزرت كيما جابس كيما قبلي كيما تونس، نفس المدرسة بنفس الكفاءة بنفس الستركتور بنفس الإمكانيات. معناتها لهنا العدل يجي، ما حبيناش نقارنه بين الخاص والعمومي، داخل العمومي العدل لازم يكون واضح ويخلي الولي ما عادش يجري باش يبدل ولده. أستاذ مراد بهلول شنو تنجم تقول؟
2: نقول أنه اليوم سمحني ساعة أبالي ماسك لسم، ولازم فما سمحني ساعة لحظة صدق باش نبينه هل أنه السياسة التربوية اليوم اللي باش تقوم بها الدولة عندها كما نقول واحدة من الإمكانيات المادية ما يجعلها ترتقي إلى مستوى المواصفات الدولية في مستوى البنية التحتية في مستوى التكوين في مستوى كذا. أنا حاب أحكي لك على أمثلة متعددة وتجبتها. هلا شوف اليوم ما نحب نتكلم مذهبية شكون حتى ما في وزارة التربية عنده حق الرد. اليوم أخي عندناش سمحني ساعة مشروع وطني نخدموا عليه. نعطيك مثال بسيط، اليوم ثم التوجهات في مستوى وزارة التربية على أن تبدل البرامج والمحتويات وفق مقاربة مجالية تتفاعل فيها المواد. أنت شوف المنظومة التكوينية وعندك مكاتب بتاع التكوين أجنبية قاعدة في تقييم الإجازة تشتغل في منطق مواد، معناتها ثم انكومباتيبيليتي توتال ما بين المود دو فورماسيون دي زونسيون ما بين البروجي بيداغوجيك بتاع وزارة التربية. نعطيك مثال بسيط هذا فهمتي. فإذا اليوم أنا أعتقد أنه ثم مشكلة كبيرة قعدنا نستهلك في خطاب شعبوي اجتماعي قالت جهات سمحني ساعة متعددة عندها ألوان سياسية متعددة ودار لقمان على حالها واليوم أنا ونحب نقول لك على أنه نعطيك الإحصائيات هذه راهو لي سيليف فيف دون ان رابور دو روشي افيك لو سافوار راهو فما علاقه رفض للمعرفه فما علاقه رفض للمؤسسه التربويه فما علاقه رفض للتعليم وراهو اصبح التعليم في تونس اليوم اشبه بمهنه المقاومه ونضال بيداغوجي اليومي راهو يدخل المعلم على فصل يلقى روحه قدام 30 ولا 25% ما عندهمش علاقه رغبه في المعرفه اذا عندهم علاقه رغبه بالمعرفه معتبره وزبكوه.
1: واضح. شكرا لك استاذ مراد بهلول استاذ جامعي مختص في علوم التربيه ومناهج تعليم وخبير لدى اليونسكو. لابد بالحق من اصلاح كبير. جاي الإصلاح لازم في المضمون وكما في الشكل باش يولي كل تلميذ يمشي المدرسة يحس بالعدل في المدارس العمومية اللي يقعد التعليم العمومي هو الأصل. فاصل ونعود.
3: طغام. كنت ديما هكا نبدا فرحانه باش نرجع نقرا مكتب طابليه جديده كرتابه بالعجيل وكيفاش نبدا نغلف فيك الكتب احسن ايامي ذوك.
4: لونتري خيبة ديما خيبة برش ما نحبش نرجع ديما نحب نرجع بلبسيس ولا ديما بلبسيس عالو.
3: ذكرياتي مع الرونتري سكولير الحق ما احلى من احسن الذكريات اللي الواحد ينجمو يقعدوا في مخو.
5: يا حسن كانت عنا ذكريات خاصة قبل فرحة كبيرة قبل كانت الميزيريا إلا كنا الحمد لله فرحانين ولا بيس معناتها اليوم ماشيين للقراية موتيفي مع الشباب توا عندي ولدي صغير قال لي قالك تعبت.
6: ذكريات خايبة الحقيقة واحد يبدأ يبكي ومدوش نهار لحد وحجامة وسكتو جديدة.
7: لا أول نهار تبدأ فرحان بعد بثلاثة أيام ترجع تستحش العطلة تستحش في قناة مخر وسهريات الأجواء هذيك.
3: ذكرياتي في الغونتخي سكولي والله نتفكر بيها معني وكنت برسمي أكثر حاجة معتها نخاف منها البروفيت الحقيقة.
8: قبل كنا الحاجة الوحيدة اللي تخرجنا من الدار القراية دونك نبدأ فرحانين وثاني حاجة الوالدين قبل كانت تقولها أسمع ما عندك حتى حل آخر كان القراية قراية قبل كنت عندها نكهة خاصة.
9: ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية شنو أهم الذكريات والمحطات اللي يتذكروها التوينسة في علاقة بيوم العودة المدرسية والسنوات الأولى من الدراسة في المدرسة بين العودة للقاء الأصحاب والقراية ولقاء المعلمين والامتحانات والدروس وضرورة احترام الوقت والانضباط شنو بقى في ذكرة التوينسة من أيام العودة المدرسية وسنوات الدراسة في المكتب كيفاش يتذكروا التوينسة المدارس الابتدائية قراو فيها وشنو أهم ذكرياتهم معاها واللحظات اللي عاشوها فيها وأهم المحطات والدروس اللي ما ينسوهاش. ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية مضعفرة من هارتلي.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
11: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.
12: علمني العودة المدرسية في ميديماك.

0: يعلمني
1: يعلمني
0: العودة المدرسية في ميدي ماك.
2: مرحبا مرحبا، هذه العودة المدرسية. سلاح ما فاتك شيء
3: ما فاتك شيء
4: فيما فاتك شيء، باش نرجع على العودة المدرسية لكن بأسلوب آخر. باش نحكيه لهنا على لما شخص مهم اليوم، العودة المدرسية متاعه مهمة، كانت حديث الصحف والعالم. باش نحكيه شكونه هو بالذات، شكونه السيد هذا، نتعرف عليه بعد لحظات. زادة باش نحكيه كيف على تفاصيل أخرى تخص العودة المدرسية في أستراليا. فما تراند يعملوه التلامذة في أستراليا كي يدخلوا يقرأوا، اللي هو تراند مميز جدا، نشوفوه بعد نحكيه عليه كيف بخصوص التلميذة في الولايات المتحدة الأمريكية منعوها من الدخول لأنها كانت تحمل في يدها مشروب معين داخل تقرأ به عصبح. شنو المشروب بالضبط هذا الكل تنعرفوه بعد لحظات بتبيع عليك. نقبل هات نحكي ولهنا ديما في العودة المدرسية فما الأغنيات والأناشيد يقولوا أنها عرفت فما الأناشيد اللي حفظناهم. إذاك علاش اليوم أنا قعدت لوش الأناشيد، لكن عرضني تقرير في الوطنية المراسلة كانت مشيت لي المدرسة في العمران، المدرسة هذه مدرسة ابتدائية، وحبت هاك المراسلة تذكرنا بالأناشيد هذه.
5: ربما اليوم هذا بنستحضر أنشودة من الأناشيد اللي علقت بالذاكرة من في كراس المحفوظات من الابتدائي. مدرسة أهدي لها تحيتي، مدرستي الحبيبة، من بيتنا قريبة أذهب بانشراح إليها في الصباح، أكاد من سروري أطير من سريري. ونحن اليوم نراو في الصغيرات طايرين بالفرحة.
4: الحق ما يتحط صغير سيب بالفرحة في القراية، عاد مش معنى يأكلوا القراية.
6: نذكرها وانا صغير
2: فما ولي بعثي قال لي ولدي، قلت له شتاب صب، قال لي زعما نقراوش غدوة اسكو عادي. قلت له ولدك متسرع في الفرحة. لا ما عادي، ما
4: عادي عادي.
2: القصيدة صحيحة قالتها
4: شوية فما أنواع هي في القصيدة بيك، خاطر كل بلاد عربية عندها القصيدة متاعها. أما مدرستي الجميلة هي أما قريبة من بيتي زر فيها شك، خاطر مش ديما، خاطر ساعات فما مدارس بعاد مش
6: قريبة من بيتي
4: جميلة. الأنشودة ذي ماذا بينا توجه وزارة التربية بطبيعة تخرجنا وأنشودة مناسبة أكثر بطبيعة تكون للوضع. ذاك علاش احنا ما خمناش كان في العودة المدرسية فقط للتلامذة التوانسة، زي تحية للسيستم الفرنسي اللي يرجعوا بطبيعة بالغنية هذه.

0: مين شفتها سلاح؟
1: كانت هذه الاغنيه بتبيعها
2: اللي حافظها تحسه مستقبله ضمنه
1: ليس يخدم بالنسبه لثلاث عباد
0: حتى في السي في.
1: اي لا لا مزيانه الاغنيه لحق 12 تحسها معناها ناشطه والكل فيها قفز من السرير ولا حاجه امورك واضحه تمشي تقرا امريكا. بالنسبه لثلاثه اللي يسمعوا فينا يقراوا سيستم امريكان في تونس نسلموا عليهم وبتبيع هذه الاغنيه بتاعهم يرجعوا بها هما. بالنسبه للي يقراوا سيستم امريكان

0: ميشيغان
1: ويعطيكم الصحة في لايف اليوتيوب وفيسبوك. الكرز صفر هذيك اللي تهزهم
2: كرز صفر من نوع أصفر آخر.
1: لا في السعودية زيادة وفي الخليج فهم الكرز صفر تهزهم الكرز صفر اللي تهزهم.
0: ما هو طبع أمريكي معناها تعرفت بها
1: ويخرجوا فرحانين الصباح والكرز تبدأ واقفة تستنى فيهم.
0: إذا كنت تشوفهم في الأفلام الحقيقة ما نعرفش.
2: لا في الحقيقة موجودين
0: ما نعرفش في الأفلام يورينا كيفاش فرحانين ومنظمين وشو الأفلام من الواقع.
1: الأفلام
0: شو فيها في أمريكا كله واقع متاع أمريكا.
2: أي ولا نحكي الكيران في الكيران برك نحكي على الكيران يعني
1: لا حتى المخدرات والواقع خاطر
0: رجعتني قلت لي ذاك الواقع أخطر بعيد كل البعد
1: أكيد لا معناتها أي حاجة من فيلم أكيد من واقع معين
0: يما يحب يصور لك الصورة الأحسن على بلده.
1: أمريكا يحب يصور صورة أحسن
0: بيانسور
1: لا ساعات
0: سوفت باور سوفت باور بالسينما في امريكا اكتسحت برشا حاجات معناها
2: تحيه
0: قوه ضاربه بالنسبه لي هي السينما
1: تحيه انتو كالكار صفراء
2: الكار صفراء صحيح
1: احنا عندنا كار صفراء مش نفس الصوره
2: مش هذيك لا مش نفس الصوره احنا اما التوره اكثر احنا مهويه شويه
0: مهم صفراء
1: انا اعطيك فازه بلي خرجنا على الموضوع في فيلمنا ما فماش كيران ومترويد مع تقليل وينطلق فيلم فيه بطل في كار
2: لما تقريبا في حلقه الويد الوحيد في حلقه الويد
0: مسلسلات قبل يمكن
1: يمكن
2: كهو نسأل المسلسل على مريوم اللي قالت صغار أغلبهم حافظين رجعوا بغنية شطحني يا سويح بالنسبة للعودة للمدرسية
0: لا شيء طمن
2: تحية المريومة قالت أن ذي هو بتبعكم عطير على يوتيوب بالنسبة لنزل ذكرياتكم وبش نحكيه لأني على أستراليا هي نمشي البلد شقيق لي أستراليا نذكروا هي ربحتنا في كوب دي موند 2022 1-0 الماتش هذاك حتى حد ما ينساه لكن ميسالش نحكيه عليهم معنا حتى مشكل عندهم التراند اللي هو تنجموا تشوفوا الفيديو تو موجودة على شان يوتيوب والبايج فيسبوك امتعنا يمشيوا يقراوا اسمه anything but a backpack اللي هو الظهر ذي يمشيوا يقراوا اما ما غير الكرتابة ذي هو القصد يمشيوا يهزوا اي حاجة اخرى ينجموا يدخلوا مثلا يهز ادواته في ميكرووند يهز حتى في شريوف في حاجة يدخلوا يقراوا كما تشوف لهنا حتى حد ما يهز كرتابة ذي بالنسبة للنهار الاول يهزوا اي حاجة يدخلوا بسكليتات يدخلوا حتى بوسيت مثلا متاع صغار فيها الادوات متاعهم ما يقراوش بكراتب النهار الاولاني بطبيعة ذي تراند موجود برشا في استراليا انتشر في تيك توك ولو تلمذة صغار يدخل لك واحدة متاع بوبيل زادة يدخلوا بها مثلا يدخل كل واحد كيفاش فما الفاليجة متاع قراية فما برشا حاجات غديكة لكن بالطبيعة المديرين غديك فما اللي عاقبوا تلمذة قالوا لي انتم تجيبوا في حاجات ترزان تنجم تعطلنا هذاك علاش بتبيع التعطيل هذي نجم يصير مشكل في سير الدراسة اما اولا الفكرة عجبتني ثم داخل باتو جنة معنا هكا باتو صغير معنا فيها دوات ورواق كلهم دوات
1: محلي برشا بعثونا تو من امريكا وكندا فمشكون قالي من امريكا نقراو من 8 المساطين من بعد نخرجوا ما فماش نوتات والناس كل تنجح بعثي من كندا قالي الكار في السنوات الأولى كيما فرنسا كيما السنوات الأولى لحد سنة معناتها 7-8 سنين تنجح مباشرة معناتها ما فهمش علاش دوبل في كندا قال لي اللي تحكيوا عليه وكيران والله موجود هنا وفي الأغي حلف لي معناتها قال لي
0: صادق ورص خويا صادق
1: وكار واقفة تستنى وتجي تدخل
0: بركة ما مشينيش ما نعرفوش ما جربناش
1: هي الحكاية غريبة نوعا ما ولكنها
2: موجودة موجودة بالطبيعة ما زلنا باش نحكيو أكثر على فما شخص مهم برشا رجع يقرأ اليوم سلموا عليه أكيد يسمع فينا توا نحكي لكم شكون
1: يلا فصل فصل ونعود
3: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجات

0: Opel, Peugeot ou Citroën. Sferblmier autofinancement. Remise exceptionnelle. Disponibilité immédiate. Offre valable chez Staffim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atigel Leasing.
1: رجعت القراية ورجعت الفرحة. ميدي ماج تواكب العودة المدرسية.
2: ان شاء الله ديما ناجحين. مازلنا ما فاتك شيء. اليوم حلقه خاصه بالعوده المدرسيه. صلاح
3: ما عرفش علاش الجينجل هذا ظهر لي احسن من الجينجل تاع الثمانينات هذاك اللي تخدم.
4: احساسه برا
3: ظهر لي. ظهر لي هكا
4: ظهر لك
3: تقييم تقييم عند المستمعين. اما ظهر لي هذا
4: نهد كي ما شربش دواء يولي يحكي هكا.
2: الثمانينات خدموا سليم. هذا مش سليم كيف تقصد.
3: لا لا تزنيش تزنيش لثنيه اخرى.
2: لا فضلك فضلك يلا علمني يا سيدي. يلا صلاح
4: نمشيو بالطبيعه نحكيو على مدرسه موجوده في نيويورك. هذه طفله داخله تقرا والنهار دراسي. نحكي حكايه صارت
2: اليوم احنا في موزايك. نحكيو على طفله في نيويورك داخله تقرا.
4: اي ما انتم تحكيو على تونس انا ما نحكيش على تونس. نحكي على المستمعين البرة. ديما يتشكيو خاطر المستمعين البرة هنا ما تحكيوش علينا. نحكيو عليهم ونقولوا انه فما تلميذة في امريكا داخل نهار الاولاني تقرا. فما لكن المدرسة اللي دخلت فيها التلميذة دخلت خايفة من حاجة اللي هي داخلة بكاس قهوة. كاس قهوة ممنوعة. تم معاقبتها بطبيعة الطفلة ذي نسمعوا واللي تعدت في الاخبار.
5: When Julie Caputa started her senior year at Beaver River, it didn't go as planned.
6: I walked in, I had my coffee with me. I got to my first
2: class, القهوة. لكن المعلمة لم يكن خجولا وطلب مني رشفة. وعندما رفضت كتب ضد تقريرا
5: حست
2: ماري بالغضب الشديد.
4: سا جوليا
2: أما ماري جوليا
4: قريبة قريبة
3: ناشيونال جيوغرافي
4: جوليا بالعربي تولي ماري. أما هنا وليت إنه
2: فما
4: فما قانون ذي اللي يتعدى فما مدرسة هذه ممنوع إنك تدخل أي حاجة من برا حتى لو كنت تاكل معناها. وهذا بتبيع في مدرسة في نيويورك. أما سمعتوا اسم الليكول شنية ولا
2: لا؟
4: اسمها بيفر ريفر. معنا شوف الاسم محليه. أما كنت ترجمه بالعربي شي ولي
2: حتى نفهمه بالانجليزي.
4: بيفر ريفر. اما تحسوا هكا ولدك من يقرا بيفر ريفر
2: تحسوا اسم بواطه في
4: صحيح. اما هو بالعربيه كان ترجموه يولي نهر القندس.
2: ما فهمتوش حتى بالعربي.
4: قندس حيوان. حيوان اسمه قندس. يعني انا نعرف قندس في تونس. بلا جابونا في كومنتات شكون يعرف قندس ولا في الواتساب. بعثونا تساوي القندس النوفل. انا ما عنديش وقت نلوج.
2: قندس هو تبع شنو القصاد؟
4: قندس عرفته كيف في الكوميكيات بدا يعمل السدود باللوحه في النهار.
3: كاستور.
4: وريت هاوك عارف القندس بيفر هو.
2: اكل يجري.
3: لا ما يجريش.
4: ما يمشي يحبي ساعات.
2: بلا ما هو حيوان القندس؟
3: اللي عنده السنين لانيب.
2: شنو الحيوانات كل عندهم سنين. شنو
3: ليه عنده
4: سنين ما سنين
3: خارجين.
2: القندس يشبه جرف.
3: يعمل
2: براش. فار كبير.
3: يعمل براش.
4: هذاك هو فار كبير.
2: اي فار كبير. اي
4: مهم الفار
2: عليه قدس.
4: اي معناها مسمي على اسم فار المدرسه. فهمت
2: انتو كام معناتها شفنا الاختلاف
4: دونك هذا الاختلاف في التسميات بالطبيعه. نلقاو هنا نلقاو زاد فما وليه في امريكا زاد نمشي ولايه اخرى ما نوعوا في الجهات شويه. نلقاو كولورادو. كولورادو فما امراه توصل في ولده باش يقرا في العام الجديد. لبسته لبسه مزيانه كيف كيف عطاته معناها برشا حاجات باش يزمع عمل حجامه جديده. قدر باش تصور يا خير فاض كيف فاضش عملت حسب رايك الولد نتاعو. ثم يقول تعيط عليه. ثم يقول مثلا يمكن تغشت راهو حتى قطعته. ولكن امه عملت حاجه اخرى عاديه طبيعيه. كلمه الحاكم.
7: It's a parenting tradition when back to school season rolls around. You gotta get the first day of school picture. But when one Colorado fifth grader refused his mom's request, she didn't get mad. She got the cops involved. Amanda Stoles recruited a passing police officer to play along, putting her son in cuffs. Oh no. And posing him in the back of the patrol car. Stoles posted the photos joking that refusing your mom's first day of picture is against the law.
3: معناها الدرس ما ينساش على حياته.
4: اكزاكتومون جابت البوليسيه قالت له راه ممنوع. معناها جا البوليس يحكي معاه. هي كلمه البوليس قالت له باش نعمل فديك الولدي باش تم القبض عليه لعدم سماعه كلام والدته. فتم القبض عليه. طفل قاعد يضحك بالطبيعه ما هموش. ظهر يذكي ياسر طفل خاطر ما عجلتش عليه. لكن البوليس كان لابسه ليمونات. تشوفوا التصويره موجوده على يوتيوب. لابسه وطلعوا في الكهرباء نتاع البوليسيه باش قال له مرجعيت اسمع كلام الوالده نتاعك.
2: محليهم والله محليهم. بسيطه الحياه. بسيطه الحياه عندهم.
4: بسيطه الشرطه تفدك.
2: خلينا نطلب بوليس يصبح نقول له ولدي ما حبش يفطر الصباح.
4: يجي يهزك انت
2: يهزني انا
4: ونختموا بتبيعة اليوم اول نهار في القراية بتبيعة لواحد من اهم الاشخاص في الولايات في المملكة المتحدة نحكي على اول نهار للامير جورج في اتشان بتبيعة مشيقة على روحه نجمو نشوفوا تصور وان ابوه وامه كانوا يوصلوا فيه برنس جورج اللي عمره 13 سنة مش يقرا على روحه ولكن الاخبار هذه ما كانش خبر عادي مشيوا عديد من الصحفيين والمراسلين وتعدى حتى في سكاي نيوز كخبر عاجل.
8: In the past hour, Prince George has arrived at Eton College to begin his first year at the school. Here he is, arriving at college in the past hour with his mother and father alongside him. It's of course following in the very footsteps of Prince William, his father, who attended the historic school in Berkshire, also his uncle too.
2: On to متفاجئ في التصوير في اللايف يدخل يقرأ بكوستيمه
4: كوستيم كرافات هو كوستيمي يعني معناه حتى اللي يقرأ وغاديك يكون عنده يونيفورم ديما كوستيم يقرأ في الانجلتير حتى لو كان مش الكوستيم العادية هذيك ميم حتى اليونيفورم تاع المدارس غاديك يشبه شوية الكوستيم فيه نوع من الرسمية معناه سواء البنات ولا للولاد هو يدخل يقرأ في إتون كوليدج نفس المدرسة اللي يقرأ فيها أبوه اللي هو البرنس ويليام يعني نفس المشهد كيف كيف وصلوا استناوا شوية لكن المطر بدأت تهبط غديك الدنيا شتى دونك البرنس ويليام مصحابة متاع وطارت دونك شفهم قالوا أميرة ما راني مواطن عادي ما حتى الريح النجم يعمل معايا عمل خايبة نحكيوا لهنا انه برشا
3: ناس
4: اكزاكتوم هو دخلوا غديك وصلوا ويحكيوا لهنا انه مهما كان الاسم متاعك دي ما يتم التعامل معاه كالملك المستقبلي لبريطانيا ينجم يكون جورج ما تعرفش عليه معناه ولاد كلاسو لازم يوسعوا بينهم مع شوية وليهم مع اصحاب
3: ما
4: تعرفوش عليه راه ينجم يولي الملك كنهارخ
2: واضح يعطيك صحة دونك درت بينا في الدول اللي في حاجة انه تعليمهم يتطور بشوي كي تعليمنا الحمد لله معناتها نهار كان سبيسيال لكن نص ورقة حكينا عليها البارح بالتوفيق للتلامذة كل ان شاء الله ربي النجاح ان شاء الله الأولياء الكل ينقلوا ولادهم يلقاو معناتها تصير استابيليتي والمعلمين اللي ناقصين يرجعوا ولتكون الأجواء طيبة بالتوفيق اكيد ونرجعوا للمواضيع هذه وقت لازم سليم يعطيك صحة اشويق ربي فضلك البث المباشر تبعتونا بعثونا برشا مساجات شكرا لك ناهد شكرا لك سلاح شكرا ناجي زعيري شكرا الخليل غدوة نتقابلوا في حلقة جديدة بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس آخر أخبار رياضة أمينة جينا في فورم هذه ميدي ماك نتقابلوا غدوة شيء طيب الناس كل في لمن
9: رجعت القراية ورجعت الفرحة ميدي ماك تواكب العودة المدرسية

0: نوف الورداني. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: تدلل تدلل
2: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان إيام دللنا.

0: سمع إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. أعوان الغابات بالمتلوي من ولاية قفصة والمشاركين إلى جانب الوحدات الأمنية والحماية المدنية وعدد من المتطوعين من المواطنين في عمليات البحث والتمشيط يتمكنون من العثور على جثة الابن أحمد فجراوي البالغ من العمر 12 عاما، وذلك في نقطة تبعد نحو كيلومتر واحد عن المكان الذي عثر فيه اليوم على جثة والده. ووفق مراسل عماد التومي فقد تم نقل جثة الابن عبر سيارة الحماية المدنية إلى المستشفى الجهوي بالمتلوي لإجراء عملية التشريح واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك عقب نقل جثة والده في وقت سابق إلى المستشفى ذاته. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن في بلاغ لها أن الاضطراب والانقطاع في توزيع المياه بعدد من المناطق التابعة لأقاليم مدنين وتطاوين وجابس سيتواصل اليوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من سبتمبر الجاري نتيجة عطب ثان على مستوى قناة تابعة لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات. وستشمل هذه الاضطرابات والانقطاعات المناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكات بكل من معتمدية مارث وأيضا معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبن قردان وسيدي مخلوف، إضافة إلى معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمرة سنة. وشركة الصنات ترشح في بلاغها استئناف التزويد بالمياه تدريجيا ابتداء من يوم غد الأربعاء بداية من الساعة منتصف الليل بعد استكمال أشغال إصلاح هذا العطب. أكثر من 140 ألف تلميذ وتلميذة من مختلف المستويات الدراسية بمقاعد الدراسة في ولاية بن عروس يعودون إلى مقاعد الدراسة في ولاية بن عروس، وذلك بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بعد استيفاء عمليات التسجيل والترسيم بمختلف المؤسسات التربوية. ويبلغ مجموع المؤسسات التربوية العمومية في ولاية بن عروس 225 مؤسسة تربوية تتوزع على أكثر من 150 مدرسة ابتدائية و41 مدرسة إعدادية وثلاث مدارس إعدادية تقنية و25 معهدا ثانويا، كما تضم الجهة أكثر من 70 مؤسسة تعليم خاص تشمل مؤسسات تعليم ابتدائية ومؤسسات تعليم إعدادي وثانوية. في تطورات الشأن الدولي، ارتقاء شهيدين اثنين وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة وفق ما أفاد به مصدر طبي فلسطيني. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل اليوم إلى القاهرة بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية السعودية، فيما تتصاعد هجمات الحوثيين على المملكة بعد سيطرتهم على مناطق يمنية مطلة على مضيق باب المندب. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن أن 100,000 شخص على الأقل نزحوا منذ استئناف المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. وفي الختام، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن امتداد الحرب بين أوكرانيا وروسيا إلى البحر الأسود وتهديد سلامة المواطنين الأتراك أمر غير مقبول، مضيفا أن الهجمات على السفن في المنطقة تضر بأمن الملاحة البحرية وفق تعبيره. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشرات رياضي. باشو نحكيوا على عرض مهم جدا لعلي معلول، لكن البدايه باخبار الترجي الرياضي التونسي. ما حقيقه فسخ عقد اللاعب كاستيو؟ العقد موجود وممضى بين طرفين. كاستيو كنا سمعنا ريجي كاف بعد مباراه نادي الرياضي بحملان فقال اللي هو عطاه راحه لانه مرتاحش بالكل من اللي جاء للترجي الرياضي التونسي، ونهايه الموسم الفارط كانت عنده برشا مباريات مع فريقه البيروفي. جديد وكونه 10 ايام الراحه ذي تم تحديد 10 أيام كاستي يسافر خارج تونس برخصة موافقة إدارة الترجي التونسي بموافقة الإطار الفني. والراحة ذي تجي بسبب كما قلنا ماراثون مباريات مع فريقه السابق في البيرو وعدم حصوله على أيام راحة قبل انضمام للترجي. والخبر المؤكد اللي هو حتى للحظة ذي لا نية لا لكاستي ولا لترجي التونسي لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين. كانوا في الأخبار تخص الميركاتو عرض مغري جدا وقيمته المالية مرتفعة لعلي معلول لاعب النادي الرز فيقس. العرض ذا من واحد من فرق الليبية ولكن هل أنه علي معلول بشي غادر سياسيس ولا لا ما ثم حتى معلومة، لكن العرض الرسمي موجود لعلي معلول من واحد من فرق الليبية وقيمته المادية مرتفعة جدا بالنسبة للعروض اللي استنسنا بها هوني في تونس. لكن قيمته المالية مرتفعة جدا وعلي معلول كما قلنا مازال مرتبط بعقد مع نادي الرز فيقس، لكن العرض أوفيسيالمون موجود لعلي معلول. هيئة الملعب التونسي أطلقت حملة تحت شعار جمهور ذواق وزيد واعي ومسؤول. دونك جمهور ذواق وزيد واعي ومسؤول، الحملة ذي تهدف لتوعية جمهور الستاتيونيزيان بأهمية تفادي كل الأفعال والأشياء اللي تخليه يتعاقب ويتسد وتتسلط عليه خطايا مالية، لأنه الحقيقة هو الشيفر صادم شوية. الموسم الفارط هيئة الملعب التونسي دفعت 85 ألف دينار عقوبات من الرابطة بسبب الجماهير، ذاك علاش أطلقت الحملة هذه اللي اسمها جمهور ذواق وزيد واعي ومسؤول. والحملة ذي كما قلنا تسبق مباراة الملعب التونسي ضد النادي الإفريقي ضمن الجولة الثالثة نهار الخميس القادم. عندما حكينا عن الملعب التونسي مساحة حثيثة من إدارة الملعب التونسي لتأهيل يوسف أمروخ بالمباراة النادي الإفريقي. الأمور معقدة شوية مش مرتبطة كان بطاقة الانتقال الدولي لكن فيها برشا ديديداي خرين، ولكن في المحصلة مساحة حثيثة لتأهيل اللاعب قبل مباراة النادي الإفريقي نهار الخميس. عندما حكينا عن مباراة الديربي ما بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي رسميا تم تجاوز الإشكال اللي ما تمش إعلان عليه الحقيقة، اللي هو هيثم طرابلسي كان تم تعيينه البارح حسب الإدارة الوطنية للتحكيم لإدارة مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي نهار الخميس. الإشكال البسيط، الماتش الأربعة نتاع العشية الطيارة نتاع هيثم طرابلسي إلى مصر في حدود 11 نتاع النهار، لأنه عنده دعوة باش يشارك في دورة تكويدية وبالتالي يمكن نسيت الإدارة الوطنية للتحكيم، لكنها تلافت الأمر ذي ما أنها عودة حجزت للحكم تذكرة طائرة أخرى وبالتالي باش يدير الدربي هذايا. اليوم تعاملت القرعة الخاصة بليوناف الخاصة بالتأهل إلى التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. القرعة تعاملت نلعبوا ضد ليبيا في الجولة الأولى في أولمبي سوسة، الجولة الثانية نلعبوا ضد المنتخب وفي الدي 3 مانو خمسة فرق خمسة منتخبات تشارك، الجزائر المغرب تونس وليبيا ديما ثم منتخب ما يعرفش. دونك الجولة الثالثة نلعبوا ضد المنتخب المغربي في أولمبي سوسة، الجولة الرابعة نلعبوا ضد المنتخب المصري في أولمبي سوسة زادة، والجولة الخامسة نلعبوا ضد المنتخب الجزائري في أولمبي سوسة. بقية المباريات تلعب في مستقبل جنات. الإشكال الوحيد هو كونه الدورة ذي كانت منتظرة تتلقى الأسبوع هذا الأسبوع القادم لتو 24 سبتمبر، لكن تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر بطلب من المنتخبات المشاركة. الجامعة التونسية لكرة السلة أصدرت قراراتها الخاصة بأحداث المباراة الودية، نعود ونقول هي ودية الفيديوهات اللي رينيها من كل متخلينا نفهموا حتى شيء ما يوحي كونه ودية. المهم كل الجامعة التونسية لكرة السلة قالت كونه بعد اطلاع على ورقة المباراة وتقارير الحكم والتسجيلات المرئية والمعطيات المتعلقة بتنظيم ماتش الودية ذي ما بين الشبيرة ذي بالقيروان ونادي الرز فيقس تلعب نهار 12 سبتمبر في قاعة عزيز ميلاد، واستمعوا للحكام واستمعوا الأطراف المعنية وبعض ثبوت كونه المباراة المذكورة هذه شهدت حالات من العنف والتوتر وأعمال عنف واعتداءات خطيرة طالت عدد من اللاعبين والمسؤولين، وثبت زاد كونه الحكم اضطر إلى إيقاف المباراة في أكثر من مرة قبل ما يوقفها نهائيا، وثبت زاد كونه الماتش هذا ماهوش في الرخصة نتاعو ماهوش بحضور الجمهور، كيفاش دخلوا الجمهور هذوكم؟ هذه هي الإشكالية. دونك إدانة الجامعة بالطبيعة هذا أمر مفروغ منه، إدانة أحداث العنف، ثم حملة الشبر هذه بالقروان بصفتها الجمعية المنظمة المباراة المسؤولية الرياضية على الإخلال بشروط تنظيم الماتش هذا، وعقبتها أربع مباريات دون حضور جمهور. أول أربع مباريات للشبه الرياضية بالقيروان في بطولة كرة السلة السنة في قاعة عز الميلاد باش تدور دون حضور جمهور مع معقبتها ب 10,000 دينار. أهم حاجة الحاجة الثالثة النقطة الثالثة المهمة استدعى كل من ياسر بن حسين مرافق فريق الشبه الرياضية بالقيروان، عبد العزيز الخلف مدرب النادي الرياضي الصفاقسي، مروان كشريد مدرب الشبه الرياضية بالقيروان، جاد عبد الحق الجوادي مساعد مدرب الجي اس كا، امان الله الجيزاني لاعب السي اس اس، محمد العباسي لاعب السي اس اس، وبالحسن الشيحي لاعب الشباب الرياضي بالقيروان، واحمد الضيف لاعب الشباب الرياضي بالقيروان، محمد المنفذ لاعب الشباب الرياضي بالقيروان. هذوما كل استدعاتهم للمثول امام لجنه التاديب. انا شاهدي كل اخبارنا الرياضيه تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوينت. خليكم مع امينه وكامل الفريق في فورم.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالم.

0: موزايك اف ام ثواب كل يوم مثل الجمعة من مدي ساعتين للأربعة العشية النبن دوا
1: عسلامتكم مرحبا بكم على عينكم شكرا لكم على اختياركم لفريكونس نتاعنا هذا موعد جديد من فورم يبدا من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين تحيه للكيب الكل معايا مروان بعمار في الاخراج اشفاق الماجري في الاخراج الرقمي شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71113000 غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي ساني بن عبد الله بحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج تنجموا تتابعونا على باج موزايك على فيسبوك وإلا على باج فورم باي موزايك افهم على فيسبوك وما تنسيوش زادة الشين يوتيوب موزايك افهم وين تلقاو للايف متاعنا لكل زيميسيون كل راو تنجموا تتفرجوا فيهم لايف من أول ما يبدأ البث على الإذاعة دونك تنجموا تتفرجوا في البرامج الكل تنجموا تعودوا تسمعوا لبودكاست متاعهم زادة على شين يوتيوب موزايك افهم للناس الكل اللي تسأل تقول وين لفورم نحب نعود نتصنت ولا حب نعود نسمعهم دونك مرحبا بكم لما كنتوا سيت انترنت زادة www.mosaikefm.net تلقاو عليك العادة البودكاست متاعنا الكل متاع لي روبريك الكل وإلى البرامج الكل تنجموا تعودوا تسمعوه ومرحبا بكم وين ما كنتوا اليوم في فورم نتحدثوا 15 سبتمبر يظهر لي معناها التوانسة الكل وتونس كاملة من الشمال للجنوب تعيش على الغيتم متاع اليوم هذايا كما بالضبط أيامات البكالوريا وقت يبدأوا باش يعديوا الامتحانات وإلا أيامات النتائج متاع البكالوريا بالحق هذايا يوم جميل جدا ويوم يلم التوانسة الكل اللي عندهم صغيرات الكل وإلا مراهقين اللي يرجعوا اليوم للليسي ولا للمكتب وغيره وشكون منا ما عاشش هكا التجربة متاع أيامات الطفولة وقت اللي يرجع نهار 15 سبتمبر للقراية وكل ما يحيط بتلك الفترة نتفكروا أصحابنا الطبلية الكرتابة تغليف الكتب والكرارس وقت اللي نبدأ نشريه في الأدوات المدرسية وأكيد حسب الفترات الزمنية لأنه سختن ما اللي عاشوا المدرسة التونسية ولا اللي تمدرسوا في الستينات وفي السبعينات وحتى في الثمانينات ذكرياتهم مختلفة علينا نحن بالنسبة للناس اللي قرأوا في التسعينات ولا في الألفينات زادة ذكرياتهم مختلفة على الصغيرات اللي توا يعيشوا في العودة المدرسية متاعهم دونك كيفاش تعيشوا التجربة هذية شنو هو ذكرياتكم مع المدرسة ربما حتى ذكرياتكم مع البنية متاع المدرسة تحية العالم بعض المعلمين اللي نجموا يخليوا الأثر متاعهم فينا بكلمة طيبة يقولوها لنا يعلمونا كيفاش نقفوا بالقدية قدام المدرسة كيفاش يكون الهند دائما متاعنا منظم كيفاش ندخلوا للمدرسة الكرارس متاعنا وكيفاش نحطوها كالتيكية اللي فيها الاسم واللقب كيفاش

0: الخوف اللي كنا نجمو نرجعو به نحن الحقيقة للقراية. احنا اللي قرينا في التسعينات وفي الالفينات مش كيما اللي قراو زيد علاش قلت لكم مش كيما اللي قراو في السبعينات ولا في الثمانينات ولا في الستينات. كلمونا على 71 113 1000 71 113 1000. هيد نسترجعوا مع بعضنا ذكرياتنا مع العودة المدرسية. كما قلت تسترجعوها بشيء من الخوف ولا شيء من الفرحة. فما اللي يقول لك الفرحة راهي الايامات الاولى، نبداو فرحانين بالرجعة لاصحابنا ونمشيو الصباح والعشية وعندنا ما نعملو نهار معب بمعناه، وبعد تبدا هكا ستريس نتاع القرايه وغيره يقولك ماذا بيا نرجع للفاكونس معناه. اعطيونا ذكرياتكم وبرشا تبارك الله جاوا مكالمات على الريبوندور على 71 113 13. شاركوا معنا ذكرياتهم مع العوده المدرسيه انتم زاد كلمونا، ولا ابعثوا لنا اكتبوا لنا على 23 513 1000 23 513 1000 في الواتساب على ذمتكم. كان تحبوا تفسروا لنا تحكيوا لنا على ذكريات مع معلم معين او معلمه مع ماده معينة، مع تحديات ربما خذتها وانت في المدرسة وتحسنت وتعلمت منها، مع المدرسة متاعك في حد ذاتها اللي أحيانا كي تمشي في الحومة ولا كي ترجع للمنطقة اللي تعيش فيها تعاود تتعدى قدام المدرسة متاعك وتشوف شنو اللي تبدل فيها اتسيتيغا. دونك كلمونا على 71 113 1000 71 113 1000. ذكريات التوانسة مع العودة المدرسية ومع المدرسة بشكل عام هو موضوعنا اليوم، والبداية كالعادة بأصواتكم.
1: السلام عليكم أمينة أختي، إن شاء الله عودة ميمونة. نحب نشارك هنا في البرنامج ونقول العودة المدرسية حتى توقينا بعد 40 سنة العودة المدرسية متاعي تو ديما نتفكر معتها اللي أنا قاد مع المجهول، ما نعرفش لسيدة ما نعرفش كل أماكن هذيك، تبدأ مدرسة كبيرة ومجهم عليه الواحد مش كما تو الخيرات تو عندهم البورتابل والعالم الكل ما بين يديهم.
2: حضرتك في الفورم تاع العوده المدرسيه تقريت الابتدائي تاعي بالمحاضره بالبيوم البوتكليون بالوقت المان، وكان والدي مدير رحمه الله كان مدير مدرسه ومعلم نفس الوقت، بقيت عنده سنه ثالثه ورابعه خمسه سادسه، واخر وحده بروموسيون تاعي اللي عدى شهاده وسيان، وكنت زاد حتى كيف كيف حتى في المرحله تاع الثانوي اخر واحد من حدا الباك اورال واكري. ذكريات كبيره في البريمير نقرا كتاب وكراسه وكادر شتاسون قاو.
3: أنا صباحك دقلة وحليبي أمينة يا مزيانة يا غالية. بالحق في أمينة والله محليها ذكريات العودة المدرسية تنحى برشة تقعد في الذاكرة لما تتنحاش. بالحق راه في الصحاب والقراية وكتغلي في الكراسات محليها والله، أنا قعدت لي الدواء والله ما تتنحاش من مخيلة. بالحق والله محليها والله.
4: بونجور توت ليكيب مزايك، والله محلي موضوع اليوم توا نسمع في اللونسمون تاع فورام اللي على الرونتري سكولير. بالحق فكرتوني في الصغر يا حسره، بي انا من الجيل القديم معناتها الجيل السبعينات، كنت نفرح برشا معناتها في الرونتري سكولير، بيت ما نرقدش ما نجمل العباد الكليكا دبس جديد بحدا فرشي، وكانت امي يرحمها تعمل لي شعري عكسه قبل باش يصبح مسبسب هكا ومطلوق، والصباح انا نصبح نقوم بكري زاده وفرحانه برشا برشا برشا باش نشوف أصحابي اللي كنت نقرأ معاهم وباش نخرج من الدار ونشوف عبيد أخرين. وأنا كأستاذة نتفكر روحي في بدايتي خاصة في الابتدائي قريت في شارديكار، صدقني قبل بيامي تبدأ أمي تخيط في المنديلة ونبدأ فرحانة ونقيس، وإنا ما نعرفش نغلف الكتب والكراسات نبدأ نلحلح بيهم خويتي ما غلفولي، نبدأ فرحانة نشوف أصحابي، وقعدت في نفس الجو هذيك حتى كي نرجع ونحن نخدموا مع العودة المدرسية ديما تعود بالذاكرة كل أيامات اللي أنا في الابتدائي وبعد قريت في نيجروسيا مع بعد نيجروسيا محليهم صراحة، ونبدأ حتى يدي على خدي ونشوف كتلين دوك الفوضى في الساحة. قديش تعود بالذكرى هنا وين كنت نقعد ومع شكون كنا نقراو بنات صافي ومع شكون نقعدوا.
5: أنا نتذكر أول نهار دخلت فيه المدرسة الابتدائية في نجر روسيا، ونتذكر المديرة متاعي أعز الذكريات. حب نحكي على أعز الذكريات دي اللي بقي راسخة في مخي وأنا عمري 71 سنة.
6: والله كانت العودة المدرسية كانت محليها، وكان جو وكنا نبدأ فرحين ونبدأ نستنيه وشكون اللي في القسم شكون شي يجي معانا وشكون المعلم.
7: عودة المدرسية عندي معنا ذكريات حلوة برشا، كنت نمشي لقرايا الشيخ عبد العامر زاد باب وامي فرحانين بيه، كنا فرحانين منزلة جديدة كفاوة جديدة ثب بالزبط.
8: فورم مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. على موزايك اف ام.
0: رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معاكم في فرع على موزايك اف ام. تحيه لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم للفريكونس نتاعنا. تابعونا على فورم باي موزايك اف ام على فيسبوك وتنجموا زاده تابعونا على شان يوتيوب موزايك اف ام. ما تنساوش سورتو زاده لا باج اوفيسيال تاع موزايك على فيسبوك، تنجموا تابعوا لي لايف نتاعنا، تبعثوا لي كومونتير نتاعكم

0: وزاد على 23513000 يوصلنا لميساج متاعكم في السجو في الواتساب. دونك مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. نتحدثوا اليوم على العودة المدرسية, كيفاش يتذكروها التوانسة, شنو أهم المحطات اللحظات ربما اللي يسترجعوها وقت اللي نحكيوا لهم على المدرسة وعلى العودة المدرسية, شنو يتفكروا من البنية متاعهم متاع المدرسة, الأقسام, السبورة, الأصدقاء في المدرسة, الساحة, الريكرياسيون, كيفاش يتفكروا زادة ربما تحية العالم, المعلمين زادة شنو يتفكروا من الدروس اللي أخذوها منهم, ربما بعض الكلمات أحيانا اللي يقولها المعلم وتقعد عالقة في أذهاننا. دونك شاركوا معنا على 71 113 71 113. شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية, مرحبا بكم ما كنتوا, البداية بأصواتكم كالعادة. ومعايا هندة, مرحبا هندة.
1: عسلامة عسلامة مدام أمينة.
0: عايشك يا للا, مرحبا بك يا هندة.
1: محلي الموضوع.
0: عايشك, مرحبا بك. فرحونا روحنا كنا بدون نختاروا في الموضوع, زعما يعجبهم زعما يكلمونا.
1: والله محلي
0: دوك كلنا واحد رو عجبنا الموضوع رو محلي نفرحوا برشا.
1: نشير أشجان محليها جميلة وذكريات.
0: اي ونعرفوا شوية هكا تونس, نعيشوا تونس في فترات مختلفة, هذه حاجة تفرح برشا. ألو هندة, 62 سنة من ريانا للا.
1: اي نعم, انا اليوم اول يوم تقاعد مهنة التعليم. اول يوم تقاعد.
0: الله الله الله, يا مرحبا يا مرحبا يا هندة.
1: يعني عشت حياتي
0: برشا مواضيع في موضوع انت اليوم.
1: اوي والله
0: هندة جوست ابعد لي على هواء كاينه فما شوية ريح من شباك ولا حاجة.
1: من الكهرباء ما نجمتش نتصل بيكم, انا ذاك خرجت من الكهرباء شوية عن كيس.
0: باه احكي.
1: انا في المدرسة الابتدائية تقديمة نتذكرك الايامات نتاع باش نشيو الكتبات نستنى بابا لا يحمو حتى يجي من الخدمة.
0: البريود اللي تمدرست فيها وقتاش تقريبا؟ ستينات.
1: اي هكيك اي هكيك ستينات, انا من عام 64 معناها السبعينات بديت مدرسة ابتدائية.
0: وفما الميكسيتي وقت بنات واولاد مع بعض.
1: اي بنات واولاد. في الديل نشدوا الصف للمكتبة باش نشريوا كل الادوات المدرسية وجماعة الحومة يتلموا وتوا تقعد الذكريات هذية. في الدار تبدأ تغلف الريحة, الريحة نتاع الكتبات وريحة الغلاف
0: الكل
1: الكل توا ما تنساهاش. وكيفاش يعاوني بابا وامي كيفاش نغلف هكا وكيفاش نطوي الصفحة هكا. بعد نمشي بعض الذكريات, يعني احنا كل يوم الصباح نشد الصف باش نشرب كار حليب بالشوكولاتة. ريت كيفاش مدام أمينة؟ هي يوميا نشرب كيس حليب بالشوكولاتة وعند لون ناخذ كاس كروت بالهريسة والسردينة. هذوما دي سوفنير جون سوي انورميمون فيير كي نحكيهم. هذاك ماضي محليه, هذاك تاريخ تونس تعدينا بيه ومحليه. فهمتني كيفاش؟
0: يعني المدرسة وقت اللي كانت توفر أصلا الوجبة معناها.
1: أي صحيح. أي وبش نعطيك مثال أخ بش نوريك دور المجتمع المدني فيش الدخل. الناس كل كانت تربي راهو الجار يربي العم الخال العطار, ما فماش اش مدخلك فيا وش يهمك فيا وش بيك سبيت لي ولدي ولا كلمت لي ولدي. شوريك تجربة أنا مريت بها. سنة ثانية ابتدائي نقرأ مدرسة فرنسية, معلم الفرنسية قال ناس كل جيب غلاف أصفر.
0: شنو قال؟ سامحني ما سمعتكش
1: مليح. جيب غلاف أصفر.
0: باهي.
1: إيه؟ أنا نمشي لبابا نقول له راهو قال لنا جيب غلاف أصفر. يقول لي قول معلم العربية يعطيك غلاف أصفر. أنا نحشم نقول كيفاش نقول سيدي راهو بابا قال لي قول له يعطيك غلاف أصفر. شنو الحكاية ذي؟ مسكت ما نقولش. من غدوة المعلم يقول وين غلاف أصفر؟ أنا ما جبتش. الناس الكل جابت إلا أنا. شاحتني في الخزانة, سكر علي الخزانة. ولا نبكي نقول يا سيدي عايشك سامحني. شاي شدي بالسيف حطني في الخزانة سكر علي. يا أخي أنا قررت وحدي ما عادش نحضر مادة فرنسية, نمشي نقرا صباح عربي فرنسية لا. كل يوم هكاك صحابي يدخلوا وأنا نقعد ندور بحر المكتب. راتني بنت الجيران الله يرحمها حية ولا ميتة هي اللي أنقذتني. قالت لي ترى أنت قاعدة تدور قدام المكتب, ترى أنت عاملة روحك تقرا أنت ما تقراش, هات ونشكي بيك لأمك. شات كيف بيا لأمي. أمي هزتني جابتني المعلم. قالت لي شنو هالحكاية هذي؟ قال هي ما جابت شغلة فصفر وكيفاش كيفاش طفلة تولي هكايا. وأنا ما كنتش فاهمة مدام أمينة الحكاية. أنا بابا لا يرحمه كان نجار وهو ليه بالمرشي متاع متاع الخزين متاع المكتب, فهو عنده معاملات مع المكتب ويسالهم فلوس. على ذاك هو يقول لي كل سيدك يعطيك على فاسفر. انا كنت نحشم ما نجمش ما انا مانيش فاهمه الحكايه هذيك. فامي عليها حكيت مع المعلم وتسلكت الحكايه ورجعت نقرا. ومشيت الايام وجات ايام وكبرت وليت اصلا ثانوي ومشيت سكنت في مدينه برقه الجميله. والبيت اللي انا ساكنه معايا فيها زميلتي استاذ تصوير تربية تشكيلية وين انت منين انت؟ قلت لها انا حلق بادرة وني قريت في المكتبة الابتدائية حلق له تكون مدير. قلت لها في البصلي الله يرحمه وتحية لأولاد والعائلة الكل. قلت لي اسمع شكون معلم الفرنسية اللي قررت؟ قلت لها راني نسيت اسمه اما تعرف هذاك روحتني في الخزانة على خاطر ما جبت شغلة في اصفر هكا. قلت لها هاي كي روحت للدار هم حكيت بوها قلت له بابا راهي عندي واحدة قرأت في المكتب حلق الواد وراهي حكيت الحكاية هذية بو معها وكها. في آخر العام زميلة هذية عملت فيونساي فجبت لنا تصور قلت لها هو تصور شوف روبتي شوف خطيبي وهاي عائلتي وتخرج مني الطفلة شوفني أنا تخرج مني الطفلة كمتاع سنة ثانية ابتدائي ومن غير ما نشعر قلت لها هو ذاك هو ذاك هو ذاك هو اللي حدني بالخزانة ذاك هو اللي حدني بالغلاف على الغلاف الأصفر. هي فاهمة أنا حكيت هلا الحكاية من قبل وزدتها وخرجت مني كالطفلة بانفعالاتها ومخاوفها وبكيها وكلها واضح اللي أنا ساكة
2: لتخوماتيز مقعد
1: هو بيت. كي روحت في نهاية الأسبوع الدار قالت البوها قالت له بابا راك أنت هو اللي حطيتها في الخزانة. قال لها جي جلي بي معني عمري عمري أنا ما عقبت تلميذ شو الخزانة من عمان شكي أنا بو أنا فهمت نفسه معني وجو غستيك خطر ممنوعات هذي ومحرمات هذي في التعليم فهمت كيفاش أنا قعدت والله زميلك قبيلة سألني قال لي أنت يا معني عندك تروماتيزم أنا قلت له لا هو أنفات راهي قعدت قعدت راهي أثار على المعاملات هذية فهمت تأثر في الطفل نفسيا
2: هي من تخيل إحساس بتاع صغير في وسط خزانة مسكر عليه في الظلام ذاك في الخوف ذاك أو بلوس من بين أصحابه الكل وعليش على خاطر غلاف
1: وقتي الحكاية ما فيها حتى شيء معناها أنا وحدي فهمت وحدي وخفت وبابا ما فسرنيش الله يرحمه ولا وتعديت
2: وإما انت قلت بنت جيرانكم قالت لأمك وأمك حكيت مع المعلم ورجعت تقرأ في اللغة الفرنسية ومن بعد وليت مربية هالتصالح هذايا انت مع اللغة الفرنسية كيفاش صار معناها وانك رجعت تقرأها ولباس وسماع
1: انا باكلاتر ونحبها الفرنسية ونحب للاتخة ومحليها طبعا دونك ما عنديش مشكل حتى لنا صغيرة يعني كنا مكتعرف احنا توانسة نتفرج في شام ايطاليان وبعد فرنسية ولاد يكون تفرجوا فكاسين فلادريم وكل كونيك وكل الدنيا
2: يعني ما أثرش فيك العقاب إنك ما عاش حبيت اللغة ولا ما عاش تحب تقرأها كملت وقريت وليت مربية هندة أنت من ذكريات الطفولة الكل ذكرت الأيامات محليهم والفرحة والسعادة متاع العودة أما كمان قعدت تفكر في العقاب هذا في نالمو أنت كمربية ما كنتش تعاقب التلامذة متاعك
1: ما حكي إنورميمون
2: وما كنتش تعاقب تلامذتك
1: لا ما نعاقبش ما عنديش حق ساعة ونحاول نفهم ونشوف الأخطاء في نتهز وفما معاملات إدارية قانونية تعمل مع التلميذ قلتك تحاول بكل أسيب بعد ما بلاستو يزي انذار سدعة ولي فهمت كيفاش بصراحة يعني العنف حاجة خطيرة خطيرة ياسر على الشخصية على السلوك على العقل على التكوين راهو خايب لا لذبيك لذبيك أخوي طبعا قانوني قيت إشكالية مع التلميذ فما تدابير قانونية إدارية تتعامل بها
2: دونك
1: انت فما حاجة ملاحظة وتحترم فيه الطفل الصغير اللي قدامك تحترم فيه الكهل راهو هذاك باش يكبر راهو ما تعرفش علاش باش يطلع نهار آخر راهو نهار آخر نجم تقابله في الحياة يا طبيب يا محامي يا إعلامي فهمت يا بايع يا فلاح راك تحترم فيه هو صغير لكن راهو عنده مستقبل ذاك فين تتساهم فيه نهار آخر باش يعرض في المجتمع راهو باش يعرض في المجتمع اون فا سوبيغ راهو التصرفات نتاعنا باش نلقاوها من بعد ولا
2: وي يعطيك الصحة يا هند، تحية ليك لله، شكرا لك على المداخلة. ميرسي. نواصل مع التليفونات ونذكركم 71 113 في عظمتكم. معايا عفيفة. عفيفة مرحبا لله.
3: محلي الموضوع، محلي
2: عايشك يا لله، يحلى ايامك يا عفيفة.
3: بالحق هزيتولي العالم اخر عالم صغير ما ينجمش نلغيهم من حياتنا جمله. بالنسبه لي انا لا غونتريس كولير، خليني نحكي على
2: خلي نسلم على نابل على اعتبارك انت من نابل تكلم فينا، عمرك 45 سنه
3: نابليه كلها زهر وعطر شيء.
2: عايشك يا لله يخليك.
3: عايشك انا بالحق. ليش الموضوع ياسر حبيته وعجبني وحبيت نشارك؟ كانت احلى فتره بحياتي هي عمري وحياتي اللي عديتهم في المكتب. كناش نقول عديتهم في المكتب. انا اليوم نتفكر اول درس قريته في حياتي ما نجمش ننساه، ونتفكر معلمتي. هذا ابي مبروك، هذه امي مريم، صباح الخير يا ابي، صباح الخير يا امي. من احلى من احلى من احلى الفترات اللي عشتهم في حياتي. احنا قبل كنا نمشيو للمدرسه باش نتربيو قبل ما نتعلمو. وزارة التربية والتعليم كنا نتربيه بالحق. كان معلمي وقت اللي كنا صحيح كنا نخافه منه، لكن فما خوف متاع حب، كنا نخافه بالحب. أنا من حب سيدتي حتى وكان تعقبني إنه فاصل لعنا التقريم متوحشة صحابي متوحشة سيدتي فش نعاود نشوفها. كنت كي نمشي للمدرسة كانوا يربيونا يعلمونا كيفاش نقعدوا قبل ما تخرج. إيجا هوني اقفل كبوتك شتي تصب شمي صباتك هكا. أنا فاتر سيدتي سيدي نقول سيديا كيفاش خفلي صباتي ما نجمش ننسى. ثم برشا حاجات مزيانة، أنا عندي توا ديزون متعبية قدام المدرسة اللي قريت فيها، دخلت اغتنمت الفرصة قعدت نغزل لقصي كل قسم فيه حكاية، كل بلاصة في الساحة وين وقفت وين كليت لمجة وين تكلمت وين هذيك الحارس المدرسة جاء قال امشي من هوني ما تقفش غادي ونمشي وفي شتية نتذكوا في بعضنا. كان حنين وكان حب يا محلي، كانت محليها، كان جو يا محلي. أنا في وقت من الأوقات عندي طواب 5 سنين سألت على سيدتي اللي قراتي اللي نوجه لها تحية وربي يفضلها، سألت عليها وسألت على عنوانها ومشيت لها للدار وطليت عليها. تتصور أنت معلم في الثمانينات كيف يغزولك يتفكر الاسم واللقب بعد أكثر من 30 سنة؟ قديش حاجة تفرح، قديش حاجة يمحليها. وكرمت سيدتي اللي قراتني ولليوم نحب نوجه تحية لكل مربي شريف اللي بلغ في رسالة بالحق بحب. اللي احنا كنا معناتها المعلم نغزرول على اساس امي بابا، ما كناش نشوفوه حاجة الكبيرة اللي تخوف ولا ليه مستحيل. تعلمنا على قواعد صحيحة، تعلمنا كان أستاذ
2: نشوف فيه الرمز زيدة. يقول لك يعطيك الصحة تفرح بها برشا، ولك يعطيك كعبة حلوة خاطرك جاوبت بصحيح تفرح بها برشا.
3: أنا طلعت بازي في نتفكر حتى مرة غلط قال لي ديك باش تكتبها 100 مرة، روحت الدار نبكي وانا كيفاش باش نكتبها 100 مرة؟
2: يا حسرة العقاب تاع 100 مرة
3: يا سيدي نكتبها. ميرسي بالحق. مرة في غران سوفاس عرضني زيدا أستاذي، قلت سيدي عسلامة قاعد يغزر لي، قلت عرفني شكون عطاني الاسم واللقب؟ قال لي أنا توحشت كلمة سيدي. أنا إلى يومنا هذا كيف نشوف معلمي والأستاذي يقولوا سيدي. بالحق سيدي اللي علمني اللي رباني اللي قراني. كنت حتى كيف نغلط في المكتب نحب نشكي هكا البابا يقول له روح عملي وعملي، بابا يمشي للمعلم ويقول له زيدها في مصر شو
2: فما كل فكرة ولا فما حاسبني بجلده
3: عمرها فكرة. أنا هي أمور نفسية ما كنتش نسمع بها أختي
2: داكا غي ليه ما كانتش فما معنى هالاهتمام بنفسية الطفل والخوف عليه من الضرب ولا الفجعة ولا
3: كنينا تربينا كنينا طلعنا بازي الحمد لله تعلمنا على أسس صحيحة مناش ندمين على أي عقاب في حياتنا. كان بالحق هزنا الطريق السويب يا محليه. دونك المدرسة في حد ذاتها حيوتها وبزينتها وبالإطار التربوي الكل كانت كنز يمثل كنز. يمكن الصغار توا ما يعرفوهوش أنا نشوغ اللي وسط العمر وعمر غيري
2: متعبوا قيمة المدرسة اللي قرأوا فيها
3: قيمة
2: برامج المدرسية
3: احنا كنا صغار كي كانوا يسألونا شنو تحب تطلع كي تكبر؟ نحب نطلع معلم. كنت لما شوغيتي كانت حلم انك تقري تلينزا وانك تودي معنى تأدي في رسالة يا محلاها.
2: ايه هي الدخلة متاع المعلم والمعلمة والوقفة متاعه على الاستخاد وكل رمز فيها معناها وقفة مهمة والكلمة متاعه وساعات يقول لك كلمة بسيطة اما هو تنمي فك الصغير حاجة كبيرة وكان فما الأندية زيدة والنشاطات وغيره
3: يا انا من التون تفكر الورده اللي هديتها لسيدتي التون تفكر كتاب القران اللي هديته لسيدي كان بالحق كانت علاقه نتاع تربيه ديما نقول لك علاقه صحيح. تربيه صحيح. اكثر منها صحيح. تعليم
2: وما ننسوش لو كونتكست زاد اللي كانت فيه معناها المدرسه عفيفه خاطر في الستينات والسبعينات وتقريبا حتى للسنوات نقولوا 10 سنين التالي ولا غيره المدرسه راهي هي كانت نافذه الطفل والتلميذ هي اللي من خلالها يعمل الرحلات من خلالها يكتسب المعارف والكتابه والعلم
3: سيتي ليكول بريمير
2: فوالا تو تبدلت الدنيا خاطر عنده صغير البيسي وعنده التليفون وعنده نظرته يعني على العالم اما قبل راهو هذيك هي نفذتنا الاولى على العلم على المعرفه طب. على الدراسه على القراءه على المطالعه على الصداقات
3: ساعات في العائله نغزر لبنات خويا ولا بنات اختي شد التليفون وتقرا ولا تعمل في بحث تلقاني نضحك بالحق نقول لهم بلي توصلوا تعملوا بلي توصلوا باش تقراوا مستحيل باش توصلكم المعلومه كما وصلتنا احنا انا نتفكر
2: على ثلاثة واربعة كتب وغيره ونطبعوا ونزينوا
3: كانت الدخول مجاني للمكتبه العموميه كنا نحلوا الكتب ونقراوا ونبحثوا وتعرفت على اصحاب غاديك وكانت سيتي كومبليتمون نوتر مونتاليتي توا انا باش نحل شنو عن مارش انا جريده بعد الانترنت شنو باش نحل تليفون باش نشوف اخبار حتى باش نحل بحث راك ما تنجم تتعمق الا ما تحل كتاب وتورق كتاب وتقرا وتشوف
2: والمطالعه بيدينا كنا ونكتب ويلزم نكتب بيدينا مش نطبع ونلصق وكهو
3: لا لا يا فيباش كنا اللي يطبع كان كنا نكتب وكنت انا نفكر انا وصاحبتي كان معنا صديقي احنا كنا صغيرة نقول صاحبي انا وصاحبتي صاحبي كتب نقلناه وكتبناه على كراسه ثلاثه من الناس وكتبنا وكانت سيدتي تقول هذا خط شكون هذا خط فلانه وهذا خط فلانه وهذا خط فلانه اوتوماتيكمون تعرف خط فلان ذاتها كانت كنت سيدتينا تفكر كيف تدخل نقطة نغزولة بحلى ربطها وبحلى شعرها ومحلاها دونك نقبلوا منها المعلومة اللي يجي منها الكل نقبلوه علمنا كلمة سامحني كي نغلطوا تعلمنا كيف نتعاقبوا نقولوا كانت والدينا يقول اي انت تستاهل العقاب هذاك وشكون فما والدين توا ما تعاقبش ولدها مستحيل تحرمه من حاجه يحبها كان ما يعملش ولا كان ما يقراش دونك احنا العقاب هذاك كان بصفه مباشره مع المربي نتاعي الف تحيه الف قبله على جبين كل مربي فكجيلي تعلمت فيه انا ومعلمه تحيه ليهم اللي قراوا لي كل محليهم فريمون حاجه ما تتنسيش حاجه شرف ليا كمرات وصيا نعتز بسيدتي اللي قراتني واللي علمتني واللي ربيتني
2: يعطيك الصحه يا لاله شكرا لك يا عفيفه تحيه ليك 71113 نزل عظمتكم زلنا مع تليفوناتكم ذكرياتكم مع المدرسه والعوده المدرسيه كلمونا وشاركونا تجربكم ذكرياتكم مع العوده المدرسيه معايا سلوى بالتليفون الو
4: وي
2: مرحبا لاله
4: عسلامة يا نينا
2: عايشك يا لاله مرحبا بيك
4: بون غوتور يا لاله محلى صوتك
2: مرسي.
4: يا لاله الحمد لله رجعت لنا الفراغ
2: عايشك
4: ولو عايشك ان ليندا عملت شويه مجهود اما صوتك ما نحبوش يغيب على البرنامج هذا
2: عايشك. عايشك يا لاله
4: سي بور فو سي فو كي لا في فات
2: الله يخليك عايشك
4: يا امينه
2: شكرا لك
4: يفضلك يا امينه يفضلك
2: 71 سنه من مجرين سلوى
4: نعم انا من مجرين
2: اي لاله نسمع فيك
4: عايشك يفضلك البرنامج ياسر حلو وين توقلت على المدرسه انا نفكر مدرستي الابتدائيه والنهار الاول اللي دخلت فيه المكتب هذاك ناجر روسيا ليكول بريمير كانت اسمها ليكول انكس دخلت لها عام 1960 لليوم نتفكر المعلمين نتاعي والمديره مدام عنادي مدام زينب عنادي الله يرحمها معلمتي نتاع السنه الاولى والسنه الثانيه مدام حمروني C'était une femme qui était excellente. Ta sena tilta madame Ben Youssef. Ta sena raba madame Ben Othman. واللي قعدت في قلبي وفي مخي وفي ذاتي الى يومنا هذا madame Houimli 5e 6e année ولا في دنو une très bonne base. C'est une excellente maîtresse. علمتنا les affinités. Le merci, le s'il vous plaît, le je vous en prie, avec le rica, avec le chien qui est là. C'était une femme, elle a eu un certificat au sixième. علمتنا كل ما هو أخلاق قبل كل شيء قبل التعليم. الأخلاق كيف تكون، هذه نحطوها على الشراء. نحب نحكي لك على الهونتخي وعلى التابلي بيج وعلى الكول اللي كنا نلبسوهم الكول ولو ريبان. Le ruban rouge signifie la première année, le ruban blanc signifie la deuxième année, le vert troisième année et le violet quatrième année. Mmh. Et c'était pour la... Oui, chaque couleur signifie ah. quelque chose. Rau mahleha, rau akel dakhla mahleha. Tawant fikru kullu, qasm, qui n't'adda min ghadi, et je passe souvent, rien que pour la nostalgie. Et j'ai 71 ans, mais bon, j'aime la vie, donc je suis une femme qui suit tout, معناتها les jeunes, les moins jeunes, etc. نتحدى من غادي بالذمة باش نعمل لك النوستالجي هذيك وتغسل لي مخي وترجعني لك الايام هذوكم اللي محلاهم. عملت لنا في البروميير اني ودوزيام اني تعلمنا تياتر. كانت عندنا تياتر، كانت عندنا المكتبة التياتر
2: وسط المكتب
4: منا حاجة مدام حمروني الله يذكرها بالخير، عملنا مسرحيات فنانين، كنا نبدعوا وستيت اون ايكول فريمون اكسترا اوردينير.
2: في مجرين
4: نعم
2: في مجرين سلوى.
4: لا انا قلت لك نهجر روسيا في تونس.
2: نهجر روسيا تري بيان وي وي
4: نهجر روسيا في تونس اي ليكول بريمير انكس.
2: وتتفكر بالاسامي معناها الدار التربوي والمديره
4: كلهم جو لي زي با اوبلي اي جو باس سوفون وين نهبط لتونس باش نقضي قضيتي. نتعدى سبيسيالمون من نهج روسيا، قريت في ليكول بريمير ومن بعدش قريت في ليكول سيكوندير نهج روسيا. لا ميم رو مو دي توجور كلكو شوز، سي اون نوستالجي كو جو نوبليري جامي. C'est une émotion extraordinaire. Mais le mu'allim, le l'asadha. Le mu'allim qui fait que le sol m'a dit que les rabbis ont l'aliyé. L'ahtiram. L'année qu'on a les affinités. Comment on peut oublier des gens qui étaient comme ça, qui étaient ma'anata d'un certain niveau.
2: Oui. على ذمتك مصباح للعشية يعلموك كيفاش تتصرف، كيفاش تحكي بالكدا، كيفاش تعرف تجاوب.
4: محليها الكلمة
2: كتبتالي. كيفاش تكتب وتقرأ وتخرم وتفكر.
4: اسمع لي بارون راهو يفني فوار لي ميتر لي ميتريس فهمت يفني لي فوار مي سي في دون لو كادر دو توت اون كيفاش قوه تربيه اخلاق لغه. الولي وقت يكلم المعلم عمره ما يكلم قدام التلميذ، ما فهميش اللي نشوف فيه توا انا في هالمعاهد وهالمدارس اللي الولي يعيط على الاستاذ ويعيط على الماتر قدام التلميذ. كي القيمة باش يعطيها التلميذ الأستاذ والمعلم. راني كنت فكر تشدني العبرة، راهو المعلم هو اللي عنده الحق، المعلم هو اللي نتكلم معاه بلباقة وبتربية. فهمت راني نشوف راني كل حاجة عملتها في حياتي في البريمير في السكوندير خليت لي. انا قريت حتى للباك اكاهو ومن بعد عرست ميسكو جو غارد توت سي زاني لا سيتي ميرفيو. Merveilleux.
2: Très bien.
4: Merveilleux.
2: Très bien. Annie Cole. Ouais, je suis là.
4: نحب نوفا كلمتي هذيا surtout pour les parents جدد. Pour معناتها اللي عندهم des enfants في البريمير. راهو البريمير هو السيس. هو راهو الدرجة الأولانية نتاع التربية والأخلاق. وانتوما بارون جو سي عليكم ضغط اكسيتيرا اتعلموا كلموا ولادكم انهم يحترموا المعلم ويحترموا الاستاذ. توا التلميذ اللي في البريمير مش اللي في السكوندير يحس روحه كاينه يعرف هو خير من الاستاذ وكاينه باش يلقن الاستاذ وهذا غير معقول. ونحبك تعمل ايميسيون امينه فكر فيها شويه دون لاني عملنا حاجه هكا تو عملتوا دومرو جديد انتم على الواتساب تو نعمل لكم اقتراحات فهمت دونك امينه عملنا حاجه هكا اللي ما يلزمش يلزم التلميذ يعرف مستواه يعرف حدوده مش انت باش تعلم الاستاذ
2: معقول جدا
4: احترام استاذ وتلميذ
2: توتافي طو نعملوا احنا هو من بين الكلاسيكيات نتاع الفروم هالعلاقه بين الاستاذ والتلميذ شنو اللي تغير فيها علاش وشنو لازم نحافظوا عليه من القديم وشنو الاشياء اللي نجموا نطورها في هذه العلاقه لانه الدنيا تمشي وتتبدل اما ماذا بينا الثوابت الباهيه تقعد ما تتغيرش. يعطيك الصحه يا لاله سلوى.
4: التوا عندي انا كلمه اخرى
2: قل.
4: التوا عندي تصاور نواغي بلون نتاع نهج روسيا ومعاهم انا نعمل في مسرحيه ومعهم المتفقدين في محمود الشبعان كان متفقد كبير ياسر كان ديما يجي كل عام باش يتفرج فينا
2: صحة والله
4: متصور ديما نتفرج فيهم
2: صحة والله يعطيك صحة يا سلوى
4: نبوسك بس أمينة بون كونتينياسيون
2: الله يخليك شكرا عايشنا معاك تفاصيل حلوة متاع مكتب نهج روسيا وين قريت وفي الستينات تحديدا كما قلت أنت تمدرست نشكرك برشا سلوى على المداخلة تحية ليك نمشي لزينب مرحبا
5: عسلامة
2: مرحبا يا للا
5: شحويل
2: عايشك
5: ميمونة يا للا
2: شكرا لك يا زينب
5: بردي بالمناسبة تحية ليندا تحية كبيرة برشا وتحية للي هز علي التليفون أخلاقه عالية على الآخر
2: شاكر على الآخر شكرا لك يا زينب تحية ليك
5: مرسي
2: 31 سنة من رادس
5: اي
2: انت صغيره عاد توا مدرسه
5: صغيره من الصغير عندي سوفينير كبيره
2: كي مش سوفينير ليه سوفينير كبيره هي في جميع الحالات
5: مش قديمه برشا
2: اي فوالا بون ما عندهاش سنوات
5: معقول ديما ما ديما تقعد سوفينير معني باللي تقعد سوفينير محلاها انا تذكرتها برشا بحكم اليوم انا عندي اولادي اليوم اول نهار في المكتب معني اول نهار سنه اولى عرفتك اللي رجعت لي سوفينير بوقت انا الحقيقه ما كانش يهزني بابا ولا امي بحكم كان بابا يخدم بعيد علينا وكنا نسكنوا في بلاصه بعيده في المكتب انا اصلي من الكيف فكان اخويا الكبير هو اللي لهي بينا الحقيقه كان هو اللي يهزنا وكل كرتابه والمنديله والسروال الجديد والسبيدري اول حاجه يهزني نبيت لبستهم ونرقد بيهم ونبيت الكرتابه عند راسي
2: كاغيمون معناها بالك شيء بالك شيء يهرب ولا حاجه وين نعرفوا نحن
5: كنت خايفه ان نقول مشيش نقول صباح ما نلقاهمش كنت نلبسهم نرقد بيهم والكرتابه تبيت عند راسي ونقوم صباح ما نجمش ناكل حتى شيء نستنى وقتاش نمشي نقرا ذيك اول حاجه اون بليس كل العودة من الدخلة ذيك من اللول تحس روحك دخلت في حاجة جديدة وعالم جديد وتقول شنو أنا وين يعني كنت في دارنا وليت مع عبيد أخرين ما محليهم بالحق ذكريات محليهم على الآخر
2: أنت تقريبا دونك تمدرست في الألفينات زينب
5: صحيتك 2001
2: 2001 دخلت تقرا يا زينب
5: اي هكيك انا صدقني امينة اليوم كي وصلت اولادي عرفتك اللي خليتهم نعرف اللي هما بين ايدي امينة ومعلمين ومديرين وتحية ليهم الكل امك القلب يوجعني وكل زحمة صحيت زعما باش يقراو بالكدي زعما شكون الصغار زعما المعلم باهي زعما انا لحد الان صدقني عنا المدير متاع المدرسه اللي قريت فيها لحد الان وقت يعرضني بحكم الفامي هو وقت يعرضني نقول له سيدي ما نجمش نعيط له باسم اخر ولا نعيط له باسمه ولا
2: اي ما تنجمش سيفري
5: بادي تو كونتر بالحق الجيل متاع توا انا تسمى مانيش كبيره برشا اما بالحق فما تغيير كبير على الاخر فماش احترام يعرضوا في الشارع معلمه وما يسلمش عليه ما فماش احترام تاع انه يكلموا كيما ما يكلموا في القسم بالحق نوافق المراه اللي كانت قبلي قالت لك يعني ماذا بينا كان تعملوا لنا حاجه على العلاقه اللي بين التلميذ
2: والاستاذ ولا المعلم
5: والله بالحق الاستاذ ولا المعلم خاطر بالحق مينا برشا حاجات تبدلت راهي والله برشا حاجات انا واحده من الناس نخاف على اولادي صحيح انا ربي لكن فما دور كبير البرة في المدرسه ماكش معاه في الشارع ماكش مع دونك ديما تخاف على تأثير الصغار اللي البرة على الصغير في حد ذاته دونك تقول انا الرب يمشيش يتعلم لي حاجة من برة يمشيش ماذا بينا لو كان القيامة ذيك ترجع تتحرك انا قلت لك الحد الان قابله في اي بلاصة كبيرة 31 مش نعم 32 سنة مستحيل نعيط له باسمه
2: خبيا واضح.
5: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة على الموضوع عزيزي.
2: شكرا لك يا زينب، إن شاء الله ديما تشارك معنا. تحية ليك زينب. 71113 مازال عظمتكم، ما تنسيوش زيد الواتساب 23513 على عظمتكم وين ما كنتوا. مرحبا بكم، نتحدثوا اليوم على العودة المدرسية. سنيم، ذكريات مختلفة ولكن الحنين هو نفسه، تحسك الإيموشن، تحس الدمعة اللي في العين وقت اللي تفكروا المعلمين ولا حتى البنية بتاع المكتب والمواد ولا النوادي اللي كانوا ينشطوا فيها.
6: وبرغم أنه المدرسة نوعا ما هي حاجة جديدة على تاريخ المجتمع التونسي، كما هو الحال في كثير من البلدان، يعني أنه الناس تمشي بالعدد الكبير إلى المدارس يعتبر أمر مستحدث، لأنه المدرسة احتلت مكان مهم في حياة الناس، في حياة الأسر، وأصبحت سنترال، رئيسية، جوهرية، محورية في حياة الكثير من التونسيين والتونسيات وفي حياة المجتمع التونسي. ولذلك أجيال عديدة صنعت الذكرى متاعها بحضور متميز للمدرسة، وتصبح العودة المدرسية حدث مهم وليس مجرد تاريخ، لأنه نجم نقوله 15 سبتمبر هو اندات تاريخ، لكن انطلاقا من الشهادات واللي نعرفوه على الكثير من الناس أنه هذا اليوم يوم استثنائي يتم التحضير له منذ أسابيع، وفيه الكثير من المشاعر والأحاسيس، في الكثير من الإيموشن، وفما شكون عبر عن هذه الذكريات والتجارب المهمة المؤثرة الملهمة المكونة الناحتة لشخصية هؤلاء. وتدريجيا هذا الموعد يصبح موعد سنوي لمدة سنوات عديدة، لأنه نحن ربما ساعات الناس يتذكروا السنة الأولى أو السنة التحضيرية، في حين أنه هذا الموعد باش يتكرر لسنوات عديدة بالنسبة لنفس الشخص ونسبة للأسر اللي تعيش مع التلميذ هذه اللحظات. وانطلاقا من هذه التجارب أو هذه الأحداث باش تصنع الذاكرة. الذاكرة نعرفوها هي انتقائية، الناس باش ياخذوا عناصر من المعيش، ساعات فما عناصر باش تصبح أكثر بروز، عناصر أخرى باش تكون أقل حضور، فما الكثير من الحديث عن الحوايج، عن الأدوات، عن العناصر، عن الفضاء، عن الشخصيات، عن المربين، وكانوا ننسجوا الذاكرة ونكتبوا هالقصة بأشكال مختلفة. ففما شكون يعطي عناصر أهم أكثر للإطار المربي، والمدخلة من مجنين على ما أظن أعطتنا قائمة اللي هي قرأت في نهج روسيا بأسماء ومدام مسيو بالطريقة التعبير القديمة، ما نقولوش مدام سامي ولا مدام لط أو مسيو لطفي ولا مدام باللقب، لأنه كان الاستعمال الأكثر شيوعا في السابق. وتعطيك ديزيفنمون، مسرح، دروس معينة، مواد معينة، ومن انطلاقا من هذه العناصر
2: اللي تحدثت حتى على الوجبة اللي تاكلها،
6: بالفعل القهوة بالشوكولاتة والساندويتش بالسردينة وهذا متى أيضا استثمار ده. وكأنه انطلاق من الذكريات عملنا ريتروسبكتيف نتاع التاريخ، هزونا للماضي، ومش فقط من خلال التجربة الإنسانية متاعهم، لكن عايشوك لحظات من تاريخ تونس، وينفهم عناصر مرتبطة بالسياق، كان فما هل فما شكون يأكد على أهمية العلاقة بين التلميذ والمربي، وكأنه عنده خوف عن هذه العلاقة أنها تتمس. وانطلاقا من ذلك كأنه المجتمع يتحدث عن المخاوف، عن الهواجس، وانطلاقا من المكاسب، حضور نسائي استثنائي يأكد تأنيث المؤسسة التربوية، يأكد تعلق النساء بالمؤسسة التربوية وصنع المؤسسة التربوية من رجال ونساء، واللي هما ساهموا بشكل كبير في نحت شخصيات في مسارات. ونظن باش نواصلوا مع الشهادات، والشهادات باش تعطينا في كل مرة لحظة زاوية أو فوكوس على حياة شخص، ومنها باش تنظر للمجتمع ككل.
2: طيبين، خلينا نواصلوا مع التليفونات. معايا عفيف، مرحبا.
7: ويا عفيف أمينة،
2: عايشك يا لله، مرحبا بيك. 35 سنة من صفاقس.
7: أي أنا من صفاقس، أنا ما قريتش في صفاقس، أنا قريت في بنزرت.
2: مرحبا بك أسيلة بنزرت، ما عايشة في صفاقس معناه.
7: أي يعطيك الصحة، قريت في بنزرت الباركور متاعي الكل تقريبا من الروضة حتى للفاكولتي، من بعد مشيت لصفاقس. أنا كيما اللي قبلي الكل، من اللي سمعت بالموضوع وأنا بالحق رجعت لبرشة ذكريات، من اللي في الروضة اللي قريت فيها في حومتي، والذكريات الباهية اللي تعديت بهم في الروضة، وال والمعلمين اللي قراوني حتىكش للمدرسة. ما باش نحكي لك سريع على المدرسة، انا قريت في المدرسة الابتدائية المصيدة في بنزرت، دونك هذه مدرسة فريمون اكسيبسيونيل خاطرها بني فرنسا وخاطر كانت مزيانة برشا. يلتو مزيانة ما قبل كانت مزيانة اكثر الارشيتكتور نتاعها خاطر بني قديم.
2: بني قديم شنو اسمها قلت؟
7: بني قديم المصيدة لابيشيري في بنزرت بالقرمود وبني حجر وكانت مزينة وفيها جردة كبيرة وفيها كل شيء. أما أنا ذكريات اللي قعدوا لي من مدرسة أطار أمي وبابا اللي كانوا يحضرونا نفسانيا مصيف ونتفرهدوا ونشريوا هيك اللبسة جديدة اللي باش نرجعوا بها، وكما قالت لي قبلي نبيتوها بحذينا اللبسة باش دوما نقوموا صباح نلبسوها طول. كان فما مدير، أنا قريت 6 سنين في المدرسة هيك من السنة أولى للسادسة، كان فما مدير سي محمد كبير، إذا كانوا موجود نقول ربي فضلك وربي طول في عمرك. سي محمد كبير كان بو، ما كانش مدير متاع مدرسة. كان وقت لي احنا جماعة السنة أولى كلي يبدأ فمك الرهبة وهيك الخوف وكو كما كل انفيرونمون جديد، كان هو هيك الإحاطة اللي نلقاوها ويبدأ ويقف في الباب، مش الداخل، يبدأ ويقف قدام باب المدرسة يستقبل في الصغار يسلم على اللي بارون كل مرحبا بيكم، الطفل اللي تلقاه لابس لبسة جديدة كيقول له صحة، الطفلة كيف مرحبا بيكم الناس الكل. وبيان سور بعد سنة ثانية لفيت انه سي محمد كبير موجود، دونك احنا راجعين شيخين. كان في المدرسة هذه كتصير لنا حاجة ساعات من معلم مثلا يعاقبنا ولا يتغشش علينا ولا حاجة، نرجع له لي هو عرفت يبدأ يفسر لنا كونه راه هذيك المعلم نتاعك، احنا نقوله سيدتي ولا سي، قلنا راه يحبوكم راه نخرجوا حتيلو مرتاحين فرحانين شيخين، عبارة ما صار لنا حتى شيء، ما نشكيش البابا هنا ولا أمي، نشكي لسي محمد. كنت في المدرسة زيدة حاجات أثروا لي أنا توا في بعد كي خرجت من المدرسة في شخصيتي. في المدرسة كنا نعمل العمل تطوعي، كنا نعمل جمع تبرعات، وكان التبرعات هذوك يمشيوا المدارس في أماكن هكية اللي مستحقين. من الحاجة هذيك أنا بعد دخلت للجمعيات، دخلت الهلال الأحمر، دخلت للكشافة، دخلت للجمعيات اللي تقوم بالعمل الاجتماعي وتعاون العبيد. كان فما النوادي وكنت منخرطة في نادي الموسيقى، ونادي الموسيقى متاع مدرستنا غاس للمدير هذية كان من أحسن النوادي. كنا حتى وصلنا مشينا وقت تدشين لتوروت متاع بنزرت عام 2003، مشينا احنا اللي قاملنا التدشين متاعه الفرقة الموسيقية متاع المدرسة هيك. كان يحرص على ان نكونوا لبسين بالباهي، ما نقصنا حتى شيء، حتى اللي تلقاه يجي تعب شوية ولا ناقص حاجة تلقى هو اللي يتصرف ويكمل الحاجة هذيك للتلميذ، كان كتاب كان كرتابلة كان صبات كان أي حاجة. المكتبة كانت موجودة مكتبة فيها القصص الكل، ويحرص علينا باش ندخلوا مرة على الأقل في الجمعة للمكتبة هيك ونهزوا قصة ونقراوها ونرجعوها الجمعة اللي بعد. غريما كانوا لي ذكريات بهين في المدرسة هيك،
2: لا تحصى ولا تعد، عرفت يعني من جميع النواحي، الصداقات، المعرفة، العلم، التجربة،
7: المعلمين الكل نتوى نراوهم هكا نطبس راسي ونسلم وكل الاحترام لهم هما، وحتى اللي المعلم اللي كما قلوا كان صحيب معنا لتوى نقدروه لتوى نحترموه لتوى نسلموا عليهم. انا كي دخلت ولدي يقرأ وتوى ولدي سنة رابعة كل عام نقول له راهو الفكريات اللي باش تعملهم في المدرسة هذه والاصحاب والمعلمين راهم بعد تقعد تحكي عليهم حتى يمشي قلق شوية ولا ما عينوش ولا حاجة، نقول له والله بعد راهو تندم تقول يا ليتني كنت قعدت في المدرسة وكان مع اصحابي هذوما والكل. ربي يوفق الناس الكل
2: وميرسي
7: بوكو على الموضوع، يعيشك، ميرسي بوكو على الموضوع،
2: يعيشك. شكرا لك على المداخلة، تحية من خلالك البنزرت والصفاقس، شكرا لك. 71-113-1000 مازال عظمتكم، كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على ذكريات التوانسة مع المدرسة والعودة المدرسية، على اعتبار وأنه اليوم تونس كاملة تعيش على إيقاع العودة المدرسية بكل ما فيها، إن كانت اللحظات الجميلة زادة ولا حتى تساؤلات أحيانا على البنية التحتية متاعها، على المحتوى، على البرنامج التعليمي، على الناس ربما مش قادرة زيادة باش تشري الأدوات المدرسية. لكن هذه كل نقاط ومواضيع تنرجعوا لها بالتحليل وبالحديث في ديفوروم جايين إن شاء الله في فورم. كلمونا على 71-13-0 ذكريات توينسا مع العودة المدرسية موضوعنا اليوم. 23-513-0 نمر الواتساب زيادة على ذمتكم كانت حبوا تكتبونا. راجعين بعد الأخبار، مرحبا بيكم.
8: فورم كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك FM. السهرية على موزايك هي بنة لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة، واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة، تكلمونا على 71-113-0 والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23-513-0 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
9: أي أما وين التحدي؟

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى شهر جويليا من سنة 2026 ترتفع بنسبة 45% بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 29% إلى موفى شهر جويليا 2026 بالمقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 8271 مليون دينار مقابل 6399 مليون دينار ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 18% خلال نفس الفترة. رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاريو طالب الحكومة بالتخفيض في ميزانيات مهمات الوزارات وبالتالي الضغط على نفقات الدولة. والكتاريو شدد في تصريح لموزايك على ضرورة التقشف في ميزانيات الوزارات مثلما يضغط المواطن على نفقاته لمواجهة المشاكل الاقتصادية حسب تعبيره.
2: حاجة مهمة ومهمة جدا وسناء ولجنة المالية تشد فيها صحيح أنه نقصوا من نفقات الدولة. ميزانية الدولة والمهمات متاع الوزارات الكل اللي قاعدة تزيد 2-3-4% و5% كل عام سناء لازمنا نوقفه. لازم كيما المواطن التونسي قاعد يعمل في مجهود كبير باش يضغط على النفقات متاعه لازم الدولة والوزارات لازم تعمل مجهود باش تضغط على النفقات متاعها وما نجمو نخرجوا من هذايا إلا بتقليص النفقات. كل وزارات لازمها تنقص ما على الأقل ما تزيدش على الأقل تقعد في مستوى تعمل وما تزيدش.
1: هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تنظر خلال جلسة 21 سبتمبر الجاري فيما يعرف بقضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية التي شملت الأبحاث فيها بعض المديرين العامين السابقين لتونسير ومدير مركزي سابق للشركة ومسؤولين سابقين. ويذكر أنه تم الكشف عن عمليات توظيف لأعوان إداريين بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة عن طريق المحاباة دون أن تتوفر فيها الشروط القانونية للانتداب، وبالتالي فإن انتدابهم كان سوريا وعن طريق المحاباة وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. في تطورات الشأن الدولي موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تم تدمير زورقين إيرانيين أمس بعد محاولة الحرس الثوري الإيراني للسلاح على مسيرة أمريكية في مضيق هرمز. الرئاسة المصرية تذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في محادثات ثنائية اليوم في القاهرة على الموقف المصري السعودي الحريص على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر. ووفقا للرئاسة المصرية فقد شدد السيسي أيضا على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وللتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمينية. تقرير جديد لصحيفة نيويورك تايمز يكشف عن انقسام غير مسبوق يعصف بالقيادة الإيرانية بين تيار يدعو للمفاوضات وآخر متشدد فرض خيار التصعيد العسكري. أكثر تفاصيل في تقرير زميلة هبة الخميري.
3: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن هجمات استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز أدت إلى إفشال تفاهمات سلام وشيكا مع واشنطن خلال شهر جويليا المنقضي. التحقيقات أظهرت أن القادة الميدانيين تحركوا بشكل مستقل بإيهاس من القيادي الاستخباراتي حسين طائب لتقويض الاتفاق دون علم الرئيس مسعود بيزشكيان أو المجلس الأعلى للأمن القومي. وحسين طائب هو رجل دين متشدد عرض اتفاق السلام مع أمريكا واصفا إياه بتجاهل حقوق الشعب إيراني، وكان يشغل منصب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري لأكثر من 20 سنة قبل تعيينه رئيسا لقوات البسيج. هذا التمرد العسكري بحسب نيويورك تايمز فجر مشادات وتبادل الاتهامات الخيانة بين كبار المسؤولين بالتزامن مع غياب المرشد الأعلى مجتبى خامنئي عن المشهد ما صعب حسم الخلافات. ورغم تحذيرات بيزشكيان ورئيس البرلمان محمد بقر قليباف من تداعيات التصعيد، نجح التيار المتشدد بحلول السبت الماضي في فرض خطته القائمة على توسيع الضربات وشل حركة الملاحة في مؤشر إلى أن خيار التصعيد بات يتقدم على العودة إلى طاولة المفاوضات وسط استمرار المواجهة العسكرية والضغوط الاقتصادية على إيران.
1: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مينا بندوة وكامل فريق برنامج فرم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزايك FM فرم. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية.

0: الجمعة من المادي ساعتين للأربعة العشية على موزايك فام.
1: رجعنا لكم ومازال مواصلين معاكم في فورام على موزايك اف ام. تحيه لكم الناس الكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا، على ذمتكم الباج اوفيسيال نتاع موزايك اف ام على فيسبوك كنت تحبوا تتابعوا اللايف نتاعنا، الفورم باي موزايك زاده كنت تحبوا تتابعونا، فما شين يوتيوب موزايك اف ام باش تتابعونا، و 23513 نرفع ذمتكم باش تبعثونا لي واتساب تاعكم الاراء نتاعكم فيما يخص موضوعنا اليوم على واتساب 23513، ولكن اكيد التليفون هو الأهم لأنه من خلاله تنجموا توصلوا أصواتكم لايف، نسمعوكم في الـ في الـ في الغاديو، وتوصلوا أصواتكم في فورم. نتحدث اليوم على ذكريات التوانسة مع العودة المدرسية، وين ما كنتم مرحبا بكم، تحية كبيرة لشاكر في تقبل كلمتكم الهاتفية. نواصلوا مع تليفونات معايا. إيناس مرحبا
2: بك، عايشك
1: اليوم، مرحبا مرحبا. حاولت قبل وما تحصلش علينا؟
2: حاولت تمام اليوم اللي
1: حكيت شديتك بشيء. اي باهي مرحبا بك يا لاله، وسعوا بالكم معانا كده، ما تحصلتوش علينا تعاودوا تطلبونا. مرحبا مرحبا، شكرا لك. عايشك يا إيناس، 49 سنه من الزهره، 45 سنة. مرحبا بك يا لالا. احكي لي.
2: والله يا مانيش شديد برشا برشا على كالو ذكريات نتاع شيرين الدبش نتاع فلور، خاصة من عند احنا مكتب في الجينيراسيون تاعي، المكتبة اللي في الحكومة، كل شيء في الحكومة، معناتها ما كناش اللي جروند سيرفاس وهال باش تمشي بعيد، دونك ديريكت تلقى روحك في مهاجركم تقضي تدلل عام فلان كيما احنا كان عام ابراهيم من هنا ستيلو هذا الكراسه، ما انت انا لتوا يكون لي 45 سنه كل حكايه عندها اكثر من 30 سنه تيلي، والله نبدا نذكره والله يرحم، ما انت كيفاش يخلينا نختار وكل الوان وشو نحبوا والقوم ويوسع بيلو معانا رغم اللي كان راجل كبير، اما كان الحقيقة يوسع بيلو معانا ويعطينا فرصة معناتها باش نختاروا ادواتنا والكل، وكيف كيف المكتب معناتها برشا ذكريات الحقيقة من المدير نذكر سي سلامية، نذكر برشا معلمين، مدام شعيب، مدام بوشوشة، مدام قيدر تاع الفرنسي، هذوما كلهم في الابتدائي في الغزاوي، برشا اسامي توا هكا كي نسمع في الفورم عرفوا حدهم يجوني نتذكر فيهم بشوية بشوية، نسمع في اللي قبل يذكروا في معلمين، وما لديدي ذكرت مدام عياضي الله يرحمها زيدة هذيك حبتني برشا في العربية، ويمكن غراسة إيل أنا تعديت من بعد ليتر بعنتها وخذيت باك ليتر غراس لك الجمل التعديرية اللي تبليج علينا باش نحفظوهم للوصف
1: وهي هكا اللحظات الأولى في المدرسة، ربما هي اللي تنحت شخصية الصغير وتخليها يحب لغة معينة أو مادة معينة.
2: كانت راهية ما أنت ماهيش كلي لا لا لا، كانت هكا سفيرة سبحان الله، كانوا صعاب أما تحبهم ثم حاجة تخليك تحبهم، تخليك رغم تصابك أما في الصيف تتوحشهم، تحب تشوفهم، مشكلة تقول ما صاب ما نرجعش،
1: أي تقعد تتفكر حاجات طيبة، تتفكر الإيجابي معناها
2: بعد تقول بعد شوية كل عام يتعدى تولي تفهم أكثر إنه راهو هذا كان صعب متاع الحبة، صعب باش خليه وكنتي شديدة الثنية مش صعب متاع جيس، ما نقولك شراه وما تميش أو زيدا واحد باش ما يبالغش ومردو زيدا معلمين تعطوه زيدا ليلي كانوا تماك عبيد زيدا سبحان الله راهو البي والخايف كل بس، لكن الأغلبية كانت حاجة أخرى، ما عندنا نتصور التعليم كان عنده مفهوم آخر، كيف تغير الطوى برشا حاجات وبرشا مفاهيم التعليم تغير الطوى سبحان الله برشا حاجات، أنا نتصور داخلت معناتها باش تبدلت الأفكار متاع قبل مع طوى، لكن كيما قالت قبل كنا عنا حكاية الخياطة تعلمنا برشا حاجات، الكسوة الخياطة الغرزات مثلا كيفاش تعلمناهم في المكتب، التريكو معناتها الكروشيه معناتها برشا حاجات، الموسيقى مسرح كانوا عندنا،
1: هي نافذة الصغير على العالم، يعني الصغير اللي ما عندوش، وهي الحقيقة يظهر لي أغلبية التوانسة معناها لا يسافر لا عنده وين يمشي

0: وكانوا تم برشا برشا أنشطة معناتها نلقاو وين نعديو الحقيقة باش نكذب عليك ونبداو معناتها أون سيكوريتي معناتها كانوا ولدينا يخليونا وكنا نمشيو معناتها كل شوية نكتشفوا الحاجات الجديدة ويورينا ساعات نعملوا حاجات نتاع سيكوريزم أنشطة باش يعليونا مثلا يعلمونا سيكوريزم برشا حاجات علمتهم
1: في المدرسة في المكتب
0: مشينا رحلات مع المدرسة الحقيقة نذكر طلعنا وقت جبل بوقرنين والكل واكتشفنا مغارات والكل مشيت مع المدرسة الوش الكل معناتها تخليني انا توا صغاري كي تجي رحلة نبعث برشا يقولوا لي كيفاش وتخوف ليلي
1: ولا بغيتو انا عشتها معناها زاد نحبهم يعيشوا اللي عشتوا
0: يقولوا لي كيفاش تبعت بنتك في كار وتمشي كيفاش انا 40 سنين 30 سنة تاني مشيت باش ما نبعثش بنتي توا ليلي واحد المهم شنو هو الحمد لله ديما نقولوا ربي طايح بينا ما خير منا ان شاء الله المعلمين زاد توا مشكورين سي نورمال تبدلت برشا حاجات راكو سوا من المعلمين ولا حتى من التلامذة والاولياء كلنا تبدلنا ولينا بديت نخافوا اكثر على بدائنا
1: تبدل الدنيا اكيد واضح جدا
0: قبل كانوا البارون بالعكس تشكي يزيد يعاقبك تولي تخاف ما تمشيش تشكي له توا لي البارون يقول لك كان عملك حاجه يجي يقول لي
1: واضح
0: دونك الغالب برشا حاجات
1: اما الاكيدين منه اي انه التوينسة يشتركوا في تجارب ايجابيه وذكريات جميله مع المدرسه التونسيه. على كل حال نشكرك برشا يا ايناس يعطيك الصحه تحيه ليك. 71 113 1 71 113. مازال عظمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم تحطوا على ذكريات التوينسة مع العوده المدرسيه ومع المدرسه نتاعهم اللي قراو فيها. 71 113 1 شاكر في تقبل كلماتكم الهاتفيه. نواصلوا مع التليفونات. معايا سلوى. مرحبا.
2: عسلامة أمين.
1: عايشك لله. مرحبا بيك.
2: سلوى من حي تحرير.
1: نتشرفوا لله. مرحبا بيك. نسمع فيك لسلوى.
2: بالنسبة لتجربتي أنا في القراية اللي عشتها الذكريات يعني الكونتينة مع العشرة يعطونا قهوة في نص نهار كسكوت بالصلامي ولا كاسين درجيز يعني عشنا في المدرسة عبارة كينها في الدار
1: داركم معناها
2: اي دارنا والمدير زادا واقف سنتين تدريس سنتين الكاريز منتع المدير اللي عنده وارع عنده يعني مدير سنتين ما وعنك الاسم الكل الابيض يتحط في المنديلة بالقربيتة البيزة ازيكا لابد في المنديلة البنات سنتين
1: كل يتلبس وحده
2: وحده
1: يعني تلبس الطبلية ويلزم الكول هذيك
2: الكول هذيك يلزم فهمتني والكونتينر من عندهم هو ماما يعني من المكتب نفطر وقهوتنا الصباح وفي نص النهار الكسكوت من المكتب قايتنا زادة في الكتاب يعني عندك الأحبار اللي تحط فما من عشر كان زادة ولديكم فما دورة في الطاولة اللي تحطوا فيها الدبوزة بتاعنا بتاع
1: الأحبار احنا كقرينا بالطواولة ذوكم اللي فيهم البلاصة بتاع المحبرة ما نعرفوش لشنو احنا عنا ستيلو دوك ما عرفوش لشنو تصلح
2: بالجومة الخط العربي كنتيشو فهمتني كنش تعلمنا وعنا نهار السبت فهمتني نهار السبت عنا حسين ساعتين متاع كما تقولوا انتم توا من عشر تقولوا تكوين مهني ايش كوني يتعلم الخياطة والبصالة ساعتين هذيك ما عند الدولة يعني كل تلميذ
1: والولاد يقريوهم حاجة حرفية ولا
2: كيفنا ساعات القطير زيادة فهمتني نتعلموا كيف فهمتني كيف فماش فرق بين طفلة وطفل فماش معناش كان المعلم معلم والمدير مدير والتلميذ تلميذ ونخافوا مدام جوليق علمتنا الفرنسي زادا ما شاء الله ربي طول في عمرها فهمتني زادا معلمة من أعز المعلمين المدير نتاعنا كيف اللي ما عندوش نكملوله في سواء الإسلام ده نحن في بعضنا سواء المدير وسواء المعلمين ما عندناش نقولوا معلمة مثل تبخص تلميذ أي ما جيتش أي أخرج البرة لا ما عندناش لا فماش هذه كل ما فماش فهمتني تو فما أنا عشت مع أولادي فهمتني عندي أنا تو متخرجين ثلاثة أنا ما نكلم فيك تو مانا فهمتني يعني عندي تو آخر طفل سنة تخرج نتاعو باش يتخرج قاضي فهمتني ما نكلمش هذاك عديت معاه الباك راسي راسو علاش كل قايم يعدي مع صحابه يعني يريد بالذات الاستاذ نتاعو البروف قالوا

0: يعني تريفزوا مع بعضكم. انا خفت. علاش خفت؟ خاطر لقيت حاجات في اللي سيت البرة فهمتني، استقطاب يعني نتاع مخدرات شيء كبير. خفت على ولدي، خفت على ولدي وقلت له مشيت للبروف قلت له مفماش اللي باش تقول لي ها مخالطة، انا نحب نعدي الباك مع ولدي. قال لي قلت له اي نحب نعدي الباك مع ولدي، وفعلا عديت الباك واخذت مع ولدي واخذت معدل من عند المعدي.
1: شنو يعني عديت الباك عامة اللي عدى هو معناه عمل كونديداتور ليبغا؟
0: اي سنة تخرج نتاعو ولدي فهمتني من الدولة يقرا فهمتني، سنة تخرج نتاعو باذن الله.
1: وانت كملت قريت في الفاكولتي بعد
0: تخرجتي؟ التو انا التو ريتي ماما والكتاب ما يتنحاش من يدي. الكتاب ما يتنحاش علاش؟ خاطر ورثتو على بابا.
1: اي ماما اما راك صغيره يا سلوى، ماما ما عمرك 58 سنه معناها.
0: احسابي انا
1: احسابي كي تبدا ماما مش معناها انت كبيره يعني صغيره مازلت معناها.
0: لا طيب ربي كبرنا، اما القرايه يستحيل نظر عليها التو. وعندك فما حاجه اخرى، نتمنى كل ولي وكل وليه فهمتني يعلموها لاولادها الوقفة متاع تحية العلم. أيه؟ عندها معنى كبيرة. التوينة شفتي ماما هذه بنتي اليوم وقت انتقب بالنشيد الوطني وقفت في استعداد ما غير ما نشعر. ما غير ما نشعر. أيه
1: أيه.
0: اكي الغنية متاعنا تاع أبو القاسم الشابي
1: حماة الحماية. أما أنتم يظهر لي خلطتوا على آلي خلي دي قبل
0: ولي؟ كل شيء كل شيء كل شيء خلطنا عليه. كل شيء ومدرستي مدرستي برشة برشة برشة حاجات.
1: ما زلت تفكر بعض تصور. المحفوظات معناها من اللي قريتهم وانت في الابتدائي؟
0: والله نحفظ واحدة بالسوري من سمعها.

0: تعزف له لا تت أدروات
1: لا تت أغوش
0: جوني كوكو جوني كوكو جوني.
1: هي منها الأغنية هذه نتعلم اللغة ومنها نتعلم الغوش والدغوات
0: قلت لك ثم ثم ثم مساج البروف يعطيه للتلميذ ما غير ما يشعر تقعد تتحم عليه البروف هذاك فهمتني توالي اخلي مع كل احترام انت مش كل شيء نحطوه في الولي والتلميذ مو عندك التربيه لابد من اما ساعه ثم بروف انا كنت كاش مع ودي توا زي اللي باش يتفرج كل شيء لكن ثم بروف انا ثم واحد بروف زعما دبر لي ولدي دوب ما دخلت اول عام قال لهم انا ننصحكم تمشوا تكوين مهني كيف ايش انت اول مره تقدم بنتي تلامذه وداخلين فهمتني البروميير اني تقول لهم الكلمه هذيك كيف ايش ما تجيش فهمتني انا ثم بروف نتاع عربيه نتبع فيه بالكراسه نتاعو وعجبني طلبت منه كتبته في الملاحظة في كراسة بنتي قلت له نحب يعني آخر العام نجي نعمل معاك حصص في آخر العام يعني نحب نقعد في آخر تاول ونسمع كان كيفاش تشرح الدرس الإنشاب العربية فهمتني تعلمت منه برشا حاجات
1: وافق
0: وقعد بيت اسمه منور نوجه له تحية من خلالك في قفصة فهمتني يعني ملا أستاذ
1: حتى أنت زادة محبة للعلم يا والمعرفة يا سلوى وهذه نقطة مهمة على خاطر ربما الناس اللي عاشت في الخمسينات وفي الستينات تعرف الروح العامة اللي كانت في تونس وقتها وكعملية التشجيع على بناء المدارس وعملية التشجيع متاع العائلات على أنهم يدخلوا بناتهم وولادهم يقرأوا في المكتب دوك كنت فما هبة مجتمعية كاملة باش تعطي هالقيمة وهالمكانة للعلم والمعرفة وللمدرسة زادة في المجتمع التونسي.
0: أخي أنا شفت من خلالك ساعتين يورونا فيهم الخياطة والفصالة أنا تو مصمم من أكبر مصممين أنا مش في تونس نعطي خاطر الألمانيا وإيطاليا وفرنسا فهمتين يعني شوفك الساعتين شوف من نشد ياسر في راسي القاية والمعلومة وكل شيء
1: واضح.
0: انا معلمه طلبت يعني تحرير على ابو القاسم الشيبي كتبت لها معلومه يعني اعطيتها لولدي ورثتها لولدي قلت له يا ابو القاسم الشيبي وقتي مات بوه اعمل قصيده على بوه ارسال بوه فهمتي كي هذا المعلمه نتاعي قعدت بيتها قلت له مين جبتها فهمتي
1: باهي معناها يظهر لي نقطة مهمة جدا تحدثت فيها أنت يا سلوى وهي أنه المدرسة نفذتنا الأولى على المعرفة وهي اللي تخلينا نحبوا أن نقعدوا عنا كالجوع متاع المعرفة وأن قد ما نتعلم ونحسوا شوية وقد ما نتعلم ونحسوا رواحنا اكتسبنا خبرات أكثر. شكرا لك سلوى يعطيك صحة. ناخذوا تليفون آخر من عند نورة. ألو
2: ألو عصيمة
1: مرحبا لله
2: عايشك عسلي مدام أمينة عسلي بيكي في الكل
1: الله يخليك شكرا
2: يعطيكم الصحة على الفكرة متاع معنيها البرنامج
1: مرحبا عايشك يا نورة 36 سنة بن عروس
2: أي
1: مرحبا عزيزتي نسمع فيك
2: بيكي عايشك بيهي أنا عندي بتتر معنيها تجربة مختلفة كنت كي نبدأ باش نرجع نقرأ بجا ما نحبش نرجع
1: أي
2: خاطر بالنسبة معناها السنوات الأولى سنة أولى وسنة ثانية معناها بهين محليهم زنا مانيش نقرأ في الصعب مانيش نقرأ في حتى حاجة معناها كبش يضربون عليها والكل جوست مثل سنة ثالثة رابعة وخامسة وسادسة هذوكم بديت قراية رسمية والكل لكن اللي فما ضرب نسمعوا اللي معناها
1: فما الحساب نحفظوا الفي
2: الحساب جدول الضرب الفرنسية سيرتو
1: مسافات وغيره
2: هذيك هو معناها ديجا كانوا معلمين نتاعنا صحاب على الاخر ديجا انا كنت نتفكر المدرسه كفما حاجه داخل من معناها من الذكريات اللي
1: معناها انت ذكرياتك هي الخوف
2: صحيح ذكريات هي الخوف ديجا معناها فما فازة صارت لي مع معلمة نتاع الفرنسية سنة خامسة وقتها نحن قسم كامل موجودين ما كنتش بيها في الفرنسية معناها دوب كلاسكين الموجودين وهي خرجتني من التابلو باش نصرف دير بجوكو ما عرفتش نصرفو نبذتني معني قدمت لي بان كل قالت لي انت باش تجي منك ونبذتني بالحق نبذتني من وقتها كرات فرنسيه جمله اللي توا معني كبرت شويه وعرفت اللي هي حاجه مهمه ونقرا بها معني توا وليت
1: لغه مهمه فهمتك
2: معناها خليت لي تراث خايف تراث معناها تراث معني نتاع خوف نتاع اني ما عنديش ثقه في روحي ما ديما كلي تتضرب ما فهميش هكا تكنيك به حتى انسان ما عرفش يحفظك الحاجه تعمل له طريقه تحاول تعمل معها بطريقه اخرى ديما فما كان الضرب
1: فما العصا كنت ذكرياتك مع المكتب الخوف ترجع برشا فجعه وخوف
2: أكيد نفكر الأستاذ هو المدير متاع المدرسة وقت هو بيدو يقري فينا في العلوم الطبيعية في سنة سيسة بالحق ذكا ذكريات محليها لحد الآن وين نشوفه ونقابل نسلم عليه المدير متاعنا سي محمود ما شاء الله معناه يفسر لنا بطريقة عبارة احنا كبار ويجيب لنا كل هيكل العظمي كان عنا في معناه في كبير المدير هيكل العظمي يجيبونه يبدأ يفسر لنا كيفيه ويتربع لوتا معناه بطريقة بسيطة محليها جدا
1: ما تحسوش روحكم مفجوعين ولا
2: ليه ليه مستحيل
1: مطالبين بنتائج جيدة ولا حاجة فهمتك
2: أكيد بدون نستنيو فيها باركونتر معناه في الأقسام اللي قبل في الفرنسية والرياضة والكل بدون مفجوعين جدوا الضرب وما الحفظ وما قبل كانوا يربطونا اللي بي معناها نربطوا يربطونا يعني ما نروحوش
1: أي ما تروحوش راهو بخاطر الكلمة ذي ذهول اللي ما نسيناها شوية روتوني معناها يقعد في في المكتب مش يربطونا من يدينا مثلا
2: أكيد يربطونا نبقى في المكتب نعملوا كل مثل الاكزرسيس هذاك نعاودوه برشا مرات ولا نخدموه والاولياء يتفاجعوا وين مشاو
1: وقتاش عندي بسمعتها الكلمه نتاع يربطونا يا نوره والله
2: بالحق كانوا يربطونا انا ربطوني في سنه سته وامي تفاجعت وجات للمكتب وتسال شنو وقلت لنا قدام القسم هكايا وش فما شبيها قرار مربطوها معنا قرار ما خدمتش الاكزرسيس ولا خدمته وغالب
1: اسمعوا مصطلح امني ربطوه واحد ربطوه واحد استعملوا فيه في المدرسه معناها بس نورمال تكون عندنا خوف من المدرسه عادي
2: خاطر المعلمه تقول انت مربوطه وانت مربوطه وانت مربوطه ما تروحوش دونك مربوطه هذا هو انا سنه عندي سنه اولى دونك
1: سنه بنيه ولا وليد باش يرجع
2: وليد وليد دونك يبكي نهار اليوم يبكي صباح ما حبش دخلت معاه للقسم وبقيت معاه بشوية بشوية جبت روحي وهو يبكي وانا ماذا بين نرجعه معايا معناه باش ما يحسش
1: تقول وليدي راني فهمتك معناها اما راهو لازم
2: لازم صحيح ما نحبش كي يكبر يبقى كالتراس وذكريات الخايب عطيني انا مثال شخصي ما دخلش حتى نهار حتى في اكتوبر يدخل مفيدة كالتراس هذيك ما يبقى لوش خاطر ما يبقى يتفكر شيء كان التراس هذيك مفيد ان شاء الله ربي معنا ربي
1: يعيشك شكرا لك ميرسي نورة 71 113 71 113. خلي نسمعوا شوية أصوات رجالية وينكم حتى كي حكينا مع شاكر راهو كلمونا الأولاد تنجموا تشاركوا راهو مرحبا بيكم ونحبوا نسمع أصواتكم وتجاربكم مع المدرسة التونسية. ناخذ تليفون آخر وليد.
3: أهلا وسهلا
1: مرحبا مرحبا سيدي عايشك الله يخليك شكرا. 45 سنة من المرسى
3: وكفيف البصر
1: مرحبا
3: قرينا قبل في معهد النور ديال القصع من عروس حبيت من خلالكم نوجه تحية للمعلمين اللي قرأونا واللي أشرفوا على تأثيرنا وكان اليوم الأول معناها بالنسبة لي أنا خاطر عندي بنتي منزلت معناها كدخل سنة أولى سنة فاليوم الأول معناها وقت اللي وصلت للمدرسة قعدت نتذكر في النهار الأول اللي عشت وانا من
1: كيفاش
3: كان؟ وانا مكفوفين معناها كان فيه شوية صعوبات شوية بحكم أنه الأولية متاعنا يرافقونا يوصلونا للمدرسة لكن يبقوا يستناو من غير ما يعلونا اللي هم موجودين بيش يشوفونا احنا كيفاش نتصرفوا فهمت وكان المعلمين معناها مأثريننا ويفسرونا وإحنا ما بالطبيعة كما صغار كل نبكي ومش عاجبنا الوضع فهمتني فخذونا الحق بكل معناها لطف وبكل معناها حنية ومعناها وسعوا بالهم معنا بالكده بالكده وبشوي بشوي بدينا نتأقلموا. حبيت أنا معناها من خلالكم أنتم نوجه تحية للمعلمين اللي قررونا الكل نوجه تحية للوالدة نتاعي والوالد الله يرحمه إن شاء الله
1: الله يرحمه
3: تعب معايا بالكذاب بالكذاب معناها باش قرينا معناها وصلنا والحمد لله توانا مختص في العلاج الطبيعي في مستشفى الجامعة الموجي سليم بمرسى عندي أكثر من 25 سنة
1: بارك الله شلو بالتوفيق
3: يعيشك بارك الله فيك معناها اليوم هذا رأوا ما نجموش ننساه بحكم أنه كان فيه لحظات حلوة وكان فيه لحظات معناها صعيبة شوي بحكم أن ما احنا قرينا في الانترنات.
1: اي ذي باش نسالك حتى انا وليد ما جوستمون اخترنا نعرف يقراو في الانترنا معناها انت كيفاش شنو تستحضر حتى مع الانترنا معناها
3: ولا الانترنا
1: تخيل تجربه صعيبه على طفل صغير باش يدخل في عمر 5 ولا 6 سنوات صحيح
3: كل شيء يبدا غريب يعني احنا بالنسبه لنا احنا فبالتالي اليوم الاول تجانا الجماعه اللي في السنه الثانيه يعني هم ادرى منا واكبر منا يعرفوا دونك ما نعرفش يواجهونا كيفاش نتنقلوا كيفاش معنا نفهم المجال المحيط بينا كيفاش نتعاملوا مع المعلمين فهمتني كيفاش معناها نتبعوا الحدث ومعناها كانت صعيبة معناها
1: صعيبة الحقيقة صغيرات عمرهم 6 سنين يسألوا في صغيرات عمرهم 7 سنين كيفاش نعملوا معناها بالحق والله
3: والمشكلة وين 7 سنين يسألوا لي أكبر منهم معناها وتتواصل السلسلة معناها والحق متاع ربي المؤثرين معناها وسعوا بينهم معنا وفيهم شكون مع التعامل معنا معناها بالاحترام وبالمعنى هذا بالاهتمام والحمد لله تو معناها انا بالنسبه لي انا عندي بنتي اسمها سليمة اليوم معناها داخل تقرا سنه اولى فكل لحظات الانتظار ترجعت السيناريو نتاعي انا معناها كنت نقرا في المدرسه
1: في نفس المدرسه قرات مع قرات سليمة تقرا ولا في مدرسه
3: لا
1: اخرى
3: لا لا سليمة لبس عليها ماهيش كفيفه معناها تقرا في مدرسه عاديه لكن احنا فما كان لحظات نتاع تحيه العالم والانتظار الأولية الكل موجودين
1: استرجعت ذكرياتك يعطيك الصحة يا وليد
3: برنامجكم ممتاز ياسر وإن شاء الله ربي يوفقكم
1: شكرا لك
3: والمواضيع قائمة جدا وإن شاء الله ربي يعاونكم
1: الله يخليك شكرا لك وفضل لك سليمة يا سيدي شربي مزيد من النجاح والتألق لها سنين برشا ذكريات مختلفة بين المدرسة النوادي القراية المعلمين
4: وأولا فما اعتراف وامتنان كبير من قبل المتدخلين للمدرسة للدور اللي لعبته في حياتهم في مساراتهم لأنه التجربة دوم سنوات عديدة والعودة المدرسية هذه باش تتعاود في أكثر من مرة فما الكثير من الأحاسيس والمشاعر القوية والعميقة تختلط أحيانا ببعض المخاوف كما تم ذكره الذكريات ترتبط بعناصر مختلفة الفضاء المربين الهندام الدروس الأنشطة اللي قوموا بها فمش برش حكيوا على الأصدقاء والزملاء لأننا نعرفوا أهمية هذا العنصر وفي حصص أخرى كنا تناولنا أصدقاء الدراسة الحب على مقاعد الدراسة ورينا الكثير من القصص المهمة وهذا يؤكد أهمية المدرسة في حياة الأفراد وأهمية دورها في المجتمع ككل أيضا فما نوع من الحنين إلى ممارسات تقليدية نوعا ما تقليدية علشان نقوله بعد نرجع لها اللي كنا نصير فما يذكر اللمجة فما يذكر القهوة فما يذكر الساندويتش كانت توفر المدرسة فما يكون يذكر بكل اهتمام عند المدرسين بالتلامذة بالاحترام اللي يكون خارج جدران المدرسة تجاه الإطار التربوي اهتمام المحيط الاجتماعي بالمدرسة كل شخص من خلال العودة المدرسية استحضر عناصر مهمة اللي ربما اليوم ما حكيناش على السمارتفون ما حكيناش على الذكاء الاصطناعي لكن في نفس الوقت ردوا بالنا اليوم فما معطيات نشرت مؤخرا في دراسة دولية تهم البلدان لوسيديو تونس ما عادش تشارك فيها هذه وبين تراجع مستوى التلاميذ في العديد من المهارات مقارنة بالسنوات الماضية لأنه كانوا قبل كانت الناس تشكك في هذا اليوم الثابت فما شكون حكي على القصة على المكتبة على علاقته بالدرس بالمعرفة بالفضول بالمعرفة بالاهتمام ونظن كل هذه المعطيات تأكد أهمية المدرسة وربما الأجيال السابقة اللي درست بطرق بين ظفرين تقليدية كأنه اليوم يتبين أنه هذه الطرق تبقى ناجعة حتى وإن كانت التكنولوجيا اليوم أصبحت أكثر حضور ولا يمكن الاستغناء عنها لكن اليوم فما دعوات في الكثير من البلدان للرجوع للكتاب للقصة وكأنه دورنا بقدر من ثمنوا التكنولوجيا. إلا أنه اليوم فما الكثير من المعطيات تتأكد أنه فما صعوبة في التركيز، فما صعوبة في الاستيعاب.
1: ليخ في الليبي سكندينافي، يقولك في البلدين الاسكندينافية قاعدين يرجعوا للصبورة والكتيبة والورقة والستيل، وينحيوا في هالشاشات والتابلات في القراية على ما يبدو، بين الأشياء اللي يقولك يلزم نعاودوا نرجعوا من جديد الكتيبة والورقة
4: والتخلي عن الهاتف تدخل المدرسة. نظن
1: في فرنسا نحاول تليفونات يلزم،
4: وأنا نسمع في الشهادات معناتها النتائج هذه اليوم أثارت نقاش في العالم، واللي بدت عنا معطيات تأكد، لأنه قبل كنا نقولوا ليه نقولوا سرع أجيال ونحبوا قبل ديما حاجة خير وحنين، اليوم في معطيات معناتها نفس التمارين تقريبا اللي كانت تتعطى اليوم تتعطى في أجيال سابقة. المقارنة تتأكد أنه فما راهو ثغرات قاعدة تحصل، لا للفزع إلا أنه ايضا بمناسبه هذه العوده مهم جدا ان نشوف شنو كيسكي مارش كيسكي مارش با، لانه يعني اكيد المدرسه اساسيه ومحوريه هذا متفقين فيه. يبقى اليوم في هذا معناتها الغليان في هذا في هذه التحولات قاعد تعرف البلدان. الحاجه الاخرى اذا اكدوها انه البلدان الاسيويه هي اللي تحتل المراتب الاولى، حتى البلدان الاسكندنافيه تراجعت. فما حاجه قاعده تصير في العالم مع المدرسه، لكأنه اليوم الأشقاء الأصدقاء الآسيويين أكثر متقدمين، الصين، جابان، كوريا دي سود، البلدان هذه أكثر تقدم، سنغافور. نظن معناتها ساعات مهم زادة نشوفوا قاعد يصير في العالم، ينجم يكون في العودة المدرسية، لأنه نعرفوا أهمية هذا الموعد، أهميته في الذكرى الجماعية، أهميته في المسار لكل فرد. لكن نتمنى أنه هذه العودة أيضا تكون في الاستمرارية، بمعنى أنه هذه كل تفكير حول المؤسسة التربوية، نحن أكيد مش نرجع في مواد أخرى لمسائل متعلقة بالمؤسسة التربوية، في علاقة المؤسسة بمحيطها، في العلاقة بين التلامذة، في العلاقة بين الأساتذة والتلامذة، في مسائل مختلفة بعلاقة الأسر بالمؤسسة التعليمي، في مسائل أخرى. نظن اليوم فما في تونس بعض المخاوف، فما إشارات اليوم في الكثير من وسائل الإعلام إلى التهديدات اللي تعرف المؤسسة التربوية. نظن هذا الجانب اليوم اللي تذكر من شهادات لأجيال من الستينات الخمسينات الأربعينات الثلاثينات فيه الكثير من الإيجابية، فنتمنى أنه أيضا الرسالة تكون أكثر إيجابية تجاه المدرسة. الأكيد فما أشياء لازم تتحمى، لأن المدرسة تبقى مكسب مهم ويتطلع بدور مهم جدا في حياة الأفراد، وتنجم تكون أكثر فعالية. يبقى زادة أنه أحيانا مهم أن نقوموا بالقراءة النقدية لاشتغال المؤسسة التربوية، ونقارنوا بالتجارب اللي قاعدة تصير في العالم باش نكونوا أكثر نجاعة مقارنة باللي كان قبل، ولكن في نفس الوقت
1: نطوروا ونحسنوا
4: وزادة نبنيوا على المكاسب. يعني فما أشياء اللي تم ذكرها منذ قليل، يحكيوا على المكتبة، على المطعم، على أشياء عديدة، علاقة المربي بالتلميذ، علاقة هذا الاهتمام بتاع الأسر، الكثير منهم يقول لك رانا نمشيوا مع صحابنا. نظن هذه كل المسائل فيها مهمة. ما نحافظ عليه لأنه جزء من تجربتنا التونسية.
1: توتفايلز من بني وعليها دائرة تحية للمستمعين اللي بعثونا على 23513000 على واتساب 23513000. جست اعودوا اكتبوا لنا اساميكم باش نجموا نقراوا الميساج بتاعكم وقولوا هذا ميساج من فلان ولا من فلانة. الوغ مستمعة تقولنا كنت ما نحبش العودة المدرسية من معاملة المعلمين الخايبة لتوا، من سمحهمش، كبرت وعرفت اللي هما كانوا خايبين شوية مع صغير بريء من ذلك غير بدأ القراية بتاعه. مستمع أحمد من إيطاليا يقول عودة ميمونة، قال أنا حاليا نقرأ في الجامعة في إيطاليا، وأنا من الجيل اللي ما صدق الرب يحفظ النشيد الوطني آلي خالدي، العام اللي بعده يلقى روحه يحفظ في حومة الحماة. يقول إلى يومنا هذا نتفكر أول يوم في المدرسة، وإلى يومنا هذا نتفكر كرتابتي أدوات المدرسية بتاع النهار ذاك. يقول عنده 3 بنات، ويقول صادف أني قابلت أستاذي اللي قراني وبنتي معايا، يخي حشمت منه، هو يقري في الجامعة مش يقرأ في الجامعة، كان أنا قريت بالغالط. أحلام تقول يا حسر على كلمة مربوط في المكتب. وسونيا بعثت مساج تقول كانت أيام محلاها اللي عشناها قبل في العودة المدرسية، تقول هي المدرسة في التسعينات. مستمعة زادة تقولنا محلي فرم اليوم تقول العودة تفكرني كي كانت مهمتي تحضير الليستة متاع الأدوات. تقول احنا كنا 10 وكنت نتناقش مع بابا ونتفاوض معاه باش ما يطير ليش اشتر الليستة متاعي. تقول نتفكر أصحابي. تتفكر زادة تقول كي قريت في مدرسة المنارة في جابس ونقلت من بعد قريت في كوليج في المنزهويت. وتقول كان فما اختلاف كبير بين البلايس الزوز اللي قريت فيهم. تقول اليوم الحمد لله محلاها التجربة هذية. تستحضر معنا برشا محطات. دونك شاركوا معنا 71-113-1000 على ذمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا بالتليفون, وإلا بعثوا لنا مساجات على الواتساب على 23-513-1000. نستحضروا مع مستمعينا الذكريات متاعهم مع المدرسة, ولو أنه البعض ربما يستحضر كانوا بشيء من الحزن وإلا من الخوف. فما اللي عنده شوية خوف من المدرسة في بريود معينة خطر كانت فما شوية ديسيبلين ونظام وضرورة انك تحفظ دروسك انك تكتب انك ما تغلطش تتغال. يمكن فما شوية تفاهم فما وعي اكثر زادة من الاطار التربة ومن الاولياء خاصة بعض الصغار تنجم تكون عنده شوية صعوبة تعلم وإلا مشاكل في التعلم. دونك فما هالإحاطة هذي وهالتفاهم هذي. 71-113-1000 مازال عظمتكم 71-113-1000. سنيم كانوا فما شوية خوف من المدرسة ولكن زاد فما تفهم من الأولياء. احنا انتو كان اسمعوا الجميع 71-113-1000 مازال عظمتكم. ناخذوا مونيا. مونيا
5: ألو.
1: مرحبا لله.
5: عايشك. مرحبا بيك.
1: شكرا لك. شكرا يا عايشك. مونيا 61 سنة من تونس.
5: أي
1: مرحبا لله. نسمع فيك.
5: أكثر. عايشك عايشك.
1: احكي لي يا مون.
5: أي بون حبيت نحكي أنا على رجوع المدرسة. أنا تو كبيرة وأنا أستاذة ومتقاعدة يعني.
1: لكن
5: أي الموضوع رجعني أكثر من 50 سنة لتالي يعني من اللي كنا في الابتدائي ونرجع وش نقرأ وليلة رجوع المدرسة وكل. أنا حبيت نحكي شوية على الظروف اللي مختلفة على بالنسبة لليوم اللي يشوفوا به. خاطر أنا بدي أستاذة وشوف الكلام ده وكنت عندي العلاقة مع الكلام ده. الظروف اللي كانت مختلفة برشة برشة على قبل يعني فهمت. كانت الرجوع محليها نستنيوها الناس كل احنا صغار وكنا نبدو برشة في العائلة راو مش واحد واثنين تبقى لنبدو 4-5 الكلنا يعني فهمت من الكبار للصغار وكل. لكن كل فرحة هذيك كل انت عليلة الراجعة المدرسة تحس فيها شوية هكا مرارة. مش مرارة من عش اجتمعها لا خيبة أمل مرارة ولا حاجة تحز هكا في القلب عليك. حتى ما كانوش بل في وقت احنا مع الظروف الاقتصادية ولا الظروف المادية للعائلة. نحكي على روحي مثلا فانت مستورة والحمد لله. لكن ما ناشك اللي يخرج ليلة المدرسة والأقبل بجمعة ويتسوق والكراتب جدد والمنادل واللبسة وصبابت وكله كله.
1: ليه كان كتاب يعيش في العائلة ويمشي للجيران
5: الكويت احنا هتقول
1: الكرتابة كيف مدامها حية وتمشي بها تقرأ بها حتى لين 5 و7 سنين علاش ليه كان لزمنا.
5: اي يقول لك الويش تشي في الطب جديد هاو كم تعخوك ولا وقتك هاو كم تنقل
1: هو نفيعه هذاك هو كان المبدأ راهو
5: اي هيت التونغل فوهم وكل. حتى نهارة الرجوع نفسه يعني كنمشيوا للمدرسة نفسها تقول تعرف المدرسين متاعنا والمعلمين وكله وفما بعد تصير ترات تولي مش مقارنة تو بالريكول كي ترجعها تقول ممكن كنت نقارن خطر صغيرة ما نفهمش ولا حاجة فانت تقول شوف يعني دو بزر صحابه ولا صاحب صحابي كاش لبسين كاش عاملين شكون جيبة واحد يمشي وحدنا يبتي سيبونا برا على روحك اقرأ فانت سيئ جيل نهار 15 سبتمبر برا اقرأ على روحك بلي موجود فانت الفرحة وهي
1: أما كمام الفرحة. أي النقطة مهمة اللي تتحدث فيها يا مونيا معناها أي. الكرتابة تنجم تكون عمرها 5 سنين ل10 سنين هذا كان ما تورثوهاش أجيال وأجيال. أحيانا في بعض العائلات راهو لازم نقولوه معناها في الستينات ولا في السبعينات كانت ناس تمشي من غير كرتابة معناها يهزوا في شكارة ولا في ساشي ولا غيره معناها وارد جدا والإمكانيات كانت على قدها وحتى الحويجات كانوا على قدهم فهمت. أي معناها أما الفرحة موجودة بالمدرسة
5: هي اللي قلت لك فما الفرحة. احنا حتى الكراتب كنا يعلمونا حتى بالكروشيه نعملوا سيكان صغار بالكروشيه لكن الباقي الصوف الكبوب الصوف هكا بتاع ماماتي وتاع دار شنوه ولا بالحق يعطيهمنا نبداو غرزه في غرزه في غرزه بكروشي وترك تعمل ساك صغير ونبداو محليه يبدا فهمت كيفاش ويعني فما الفرحه موجوده صحيح موجوده الفرحه باش ترجع تقرا ومع ذلك الظروف ما كان زاد احنا نخافوا من المعلمين ولا من الرجوع والحمد لله يعني احنا كنا طلعنا ما شاء الله يعني الحمد لله يعني فهمت وكانت الحصة واحدة وتمشي تقرأ ودي وما ما هو ما مش ما يقولش ما فهميش اهتمام فما اهتمام أما بالطريقة بتاعك الوقت هذيك يعني فهمت كيفاش مش الاهتمام تعطيه الأم والبو يجي وتباعه ويزو جيبه احنا باهتمام هذيك ما حد الظروف
1: هو راهو صحيت كل فترة كيفاش معناها وقتها لباغان الحاجة يعملها ويخليك تقرأ مثلا خاطر كانوا قبل الصغار يمشي ويخدموا هزوم يخدموا والبو والوليد يعاون بوه والبنية تعاون أمها معناه أنه دجا العائلات إلى أدغي للمدرسة وفكرة المدرسة وأني صغيري ما نخدموش معايا في الفلاحة ولا في الشاشية ولا غيره ولا ما نقضيش بنتي تقعد الطيب وتغسل وتحك أما تمشي تقرأ صباح وعشية خاطر مهم هذه حاجة إكسترا أوردينير زادة حققها المجتمع التونسي في الخمسة سنينات وفي الستينات
5: اي هو هذا اللي بنيه الشخصيه نتاعنا اللي احنا الجيل القديم توا يعني الشخصيه اللي نتاع الجيل هذيك نتاع السبعينات والثمانينات يعني اكثر شيء يعني فهمت هيك الشخصيه تبنيت بك الحاجات هذوكم يعني فهمت دونك انا حبيت جيست نقول انه راه مش القرايه والفرحه نتاع انه اني شريت الصباط ولا الكرتابله ولا الحوايج هذيك الفرحه لا ثم فرحه اخرى
1: كل العودة للمكتب والمشي والجاي والقراية والامتحان والعدد الباهي أمبيانس كاملة تقوس معناها فيها
5: والدروس الخصوصية مثلا احنا حتى كي كانوا يقريوا الدروس الخصوصية ما كانتش الناس كلها أنا نتذكر بروحي مثلا في السنة السادسة ابتدائي يعني وكانت وقت الامتحان السادسة يعني شادة مش كما تأويكة تساج يعني فانت كانت معلمتنا ولا نتذكرها التوى من حبش نذكر لسه موكاهو الله يرحم والديها محليها وكانت اللي ديون متاعي يعني نغذر لها هنا نغذر لها حاجة أخرى قررنا كلهم يقرأوا يتيود إن الحق بصراحة في دارنا ما نقرأوش يتيود الكلنا احنا ما نقرأوش يتيود عشان هي خذتني يعني أخذ حتى أسلوب المعلمين تبدل هي قد تجيب أمك أمي ما تمشيش لها ما درس لها حتى شيء الحق بصراحة ما يمشيوش مثل قلت لها المعلمة قلت لك كيجة ما مش فيه معلي فهمت كيفاش ومشيت لها قلت لها باش ما تقعدش تحس في نفسها اصحابها كلهم يقراو يعني بعد
1: المدرسه
5: ايوه خليها تجي معاهم قلت لها امي ما يعني ما نقراوش ميتاش قلت لها تمشي مع اصحابها باش ما تقعدش
1: باش ما تحسش زعما مختلفه عليهم ولا غيره
5: دونك فما محلاها بالحق فما حاجات حلوين يعني دي سوفينير ياسر حلوين يعني بالحق
1: واضح جدا يعطيك الصحة يا منيا نورتنا يا لله يعطيك الصحة شكرا لك على المداخلة ناخذ تليفون آخر من عند سريهان ولا شريهان صلحنا
6: عسلامة
1: عاود لي
6: سريحان
1: بالفاء هكا ولا فريحان اي معروف الاسم خاطر كتبوا لي اسم اخر يا فريحان يا لله نورتنا محلى اسم 33 سنة بن عروس
6: اي هو كيف اسمه
1: تبارك الله صغيرونا
6: صغرونا
1: قديش عرست عمرك
6: عرست 23
1: داكو ربي يفضلهم لك يا فريحان
6: حبيت ندخل في حاجة محليها كانت ذكريات بالحق محليها بالنسبة للمكتب والعمر القديم محليه وجينيراسيون القديمة قديش ما تربي ومحليه أما حاجة بركة حبيت ندخل عليها اللي ديسيبلين متاع قبل قديش محليه كيف قبل كنا نقولوا علاش المعلم عنده هيبة وعلاش نخافوا منه ونفكر كي ندخل الكلاس نبدأ نرعش شكرا كي يبدأ يدخل مثل أي وكان أي معلم بطبيعة الحال فهمت أما تويك فرق كبير برشة ما بين تو وقبل ما فهمتش عليش الفرق
1: توا قبل رغم اللي انت من اللي هنا قراو معناها راك فريحان معناها في الالفينات قريت انت
6: انا ولدي سمعي كاتخيم اني بخيمير فما ديفيرونس كبيره.
1: وي سيغتانمون متفاهمين، اما انت زاده من الجينيراسيون الصغار اللي قريتو معناها.
6: اي اما كي قريت البخيمير نسبه للمدير
1: ديسيبلين
6: والديسيبلين
1: وتوقيت الاحترام والكلام وغيره.
6: صحيح صحيح. توا انا تعرف نقول لك حاجه، نقعد بيتا في الجينيراسيون نتاعي انا ومتاع ولدي، بالرغم ما فماش برشا فرق كما كنت تحكي هكايا، معناها حتى المعلم ما عندوش هيبة تويكا، ما فهمتش عليه، بالرغم قبل محليه المعلم قوش عليه نشوفه فيه رئيس مش معلم يقري فينا يعطي فينا في الانفورماسيون هكا ولا انا غلط.
1: اي صحيح صحيح.
6: حبيت وش باش نقول لك يا اخرى، قديش عندي حبيت نشارك معاكم، نحبكم برشا، مليانة صغيرة ديما نتبع فيكم.
1: مليانة صغيرة يا فريحان، رانا نفرح بها هالكلمة هذه كي تقولوها لنا وقولوا محليها.
6: والله تصدق عندي ذكريات محليها محليها، خاصة نهار لحد في الليل نبدا ريفز ونسمع في موزايك.
1: يا لله محليك، إن شاء الله ديما تسمعنا، إن شاء الله موزايك ديما في حياتك وفي حياة صغيراتك. ان شاء الله نشكرك برشا يا فريحان، يعطيك الصحة. ميرسي لله، ومن خلالك تحية للمستمعين الكل. فايزة قالت انا على الواتساب 23513 قالت انا كانت لي اكسبيريونس خايبة تقول مع المعلمين، فيو اللي عمتها كانت تقري تقول في الليكول اللي كانت تقرا فيها. دايوغ يظهر لي فهم برشا سنين كان نهار نحكيه هكا على وحنا نتحدث في قبل الموضوع هذا، وقت اللي تكون تقرأ عند بوك ولا عند أمك، ولا زادك تقتسم الكلاس مع حد من عائلتك، واحد من خواتك ولا من العائلة، يعني المدرسة شابيتر كبير برشا، في برشا مواضيع سنيم، طريقة التدريس، البرامج، الأصدقاء، المهارات اللي نتعلموها في المدرسة. دونك سختن مو نهار كما اليوم هو نهار مهم جدا في حياة التوينسة الكل.
4: هو مهم لأنه فما الكثير من الأحداث فيها الماضي وفيها الحاضر، ولذلك ساعات فيها مقارنات بين الماضي والحاضر، وتأكد أهمية هذه المؤسسة لأنها حاضرة في حياة الفرد لمدة سنوات عديدة. الإنسان اللي عمل تعليم أساسي، تعليم ثانوي، تعليم عالي، فتنجم تكون بسهولة مدة 20 سنة أو أكثر من حياة الفرد يتم قضائها على مقاعد الدراسة. ف مهم هذه العودة لأنها باش تتكرر سنويا، وباش تكون عندها تأثيرات مختلفة حسب عمر الشخص وحسب السياق اللي هو ينخرط فيه. الثابت أنه فما الكثير من العناصر اليوم أو هذا الموعد أحيا الذاكرة لدى العديد من الناس، لأنهم الناس في مثل هذا اليوم يستحضروا لحظات، مواقف، وضعيات، ومن خلال هذه الذكريات الناس ترجع للتجارب، وكل شخص باش يحكي عن تجاربه المختلفة، إن كانت التجارب الناجحة أو التجارب اللي هي فيها صعوبات معينة. فما إيموسيون فورت، فما لحظات قوية، مشاعر قوية عاشوها. فما شكون قالت صورة لمعلم سابق اللي هو عمل لها عقاب، كي ردت الصورة منه استحضرت نفس الإحساس والمشاعر شفته في السابق. نفس الشيء بالنسبة للمدخلة، قالت النشيد الرسمي اليوم كي تحضرت له أنا راني قردفت كأني معناتها
1: معنية بالأمر يلزمني كاو
4: معنية لا وعاشت اللحظة كيفاش كانت تقوم بها في ذلك الزمن. وهذه قوة
1: الديسيبلين والانضباط والمكتب
4: وأهمية الذكرى، لأنه الذكريات أيضا تختلف مستوياتها حسب أهمية الحد والشخص إش خلى في الذكرى بتاعه، شنية الأشياء اللي أعطاها قيمة أكبر وشنية الأشياء اللي أصبحت ثانوية. الحاجات الأخرى هي التحديات، ولذلك فما شكون قال أنا عشت صعوبات، عندي أيضا ذكريات فيها أشياء غير ملائمة، عقوبات، خوف وهواجس، وهذه حاجات مشروعة وأيضا لازمنا نأخذها بالعين الاعتبار، لأن أي مؤسسة فيها إمكانية أن هي تسيء أو بعض الممارسات تكون فيها الإساءة، ومهم جدا أنه المؤسسة تكون أكثر إنسانية وأكثر قرب للتلميذ وأكثر تعددية، بمعنى أنها هي تقبل التنوع وتتأقلم مع واختلاف الأفراد. الدروس نظن الكثير اليوم حكيونا على دروس استخلصوها اللي فيها انضباط، فيها الاحترام، فيها الهيبة، فيها احترام المؤسسة، فيها احترام القسم، فيها احترام المربي. ونظن هذه زادة يأكد أن المؤسسة عندها التربوية عندها دور كبير في التربية وفي غرس القيم. فما شكون حكاية ساعات على مواد فرنسية مادة فلانية، فما مثل مدخلة اللي هي قالت أنا تعلمت من خلال الابن من معلم عربية واستاذ عربية، وانا الى درجة قلت له راني نحب نحضر في الدرس نتاعك، واللي تقوله قول انا تعلمت من عنده. أي. وكنت انا مواظبة على اني انا اكتشفت من خلال شو، من خلال الكراسة يعني، فقط معناتها باش ناكدوا اهمية انه
1: التواصل هذاك
4: بالفعل، انه التلميذ يولي حلقة وصل بين المؤسسة التربوية والاسرة. ونظن الدولة التونسية فهمته منذ الاستقلال انه راهو في الاستثمار في التلاميذ راك ايضا تأثر على المحيط الاسري، لانه هك التلميذ راهو حلقة وصل وراهو عنده القدرة باش يساهم في بث رسائل مختلفة. ساعات نجم تكون رسائل غير ملائمة، لكن ساعات نجم تكون زادة رسائل ايجابية جدا. التجربة هذه كل مشاريع ولا تنبعد، لانه من الناس اللي حكينا اليوم وخاصة اللي متقدمين في السن نسبيا 60 راهو مش برشا، الا انهم هما ولاو ناس اللي اليوم قالتنا المدخلة الاولى ما أظن اليوم آخر اليوم نهاية المرحلة متاعي المهنية وبداية التقاعد، لأنه 15 سبتمبر يوافق إذا توقف على العمل. لكن أظن في نفس الوقت هالمشروع المهني لامرأة كانت نتاج مؤسسة تربوية وهي أيضا أصبحت فاعلة في المؤسسة التربوية واليوم أصرت باش تتكلم في الراديو لأنها أصبحت شاهدة على المؤسسة التربوية وعندها هاجس على هذه الأمانة باش تتواصل المسيرة متاع تونس من خلال المؤسسة التربوية. نظن معناتها من نجم نأكدوا هذه عودة جديدة في كل حياة فرد، فيها ما هو فردي وفيها ما هو جماعي، واليوم اختلطت العلاقة المعلومات والبيانات بين ما هو فردي وقت انه الشخص يحكي عن قصته وما بينه مجتمعي. لذلك رجعنا على روايات ساعات تتجاوز الفردي تصبح مرتبطة بالسياق المجتمعي.
1: يعطيك صحة سنين. نكمل باللي مساج متاع الواتساب المستمع قتلنا اللي هي في سنة ثانية ابتدائي خرجوها خرجوهم باش استقبلهم زعيم الحبيب بورقيبة، قال توقف وحيينا وكانت تجربة محلها. وما تنسيناكش المستمع متاعنا راه باش نعملوه موضوع الوحدة إن شاء الله. محمد علي قال نتفكر اللي كنا نغلفوا الكتب متاعنا حتى بوراق الجرايد، صحيح كان فما منها الحكاية. فيصل قالنا هذه العودة رقم 46 متاعي خطر أنا أستاذ تعليم ثانوي، يقول نتفكر أول مرة مشيت فيها للمدرسة كانت بعيدة، وصلني أخويا وكي خرج قال حبيت وزيد يقعد معايا، وليت نبكي. المعلم قال بتبيعتنا لقانا 50 تلميذ في الكلاس، دونك اضطر باش يبعث البعض منا يروح للدار، قال خلط تقريبا على خويا خلط نجي عليه. دونك تحية لكم الناس كل، شكرا لكم من الأعماق على التفاعل متاعكم إن كان على الواتساب وإلا بالتليفونات. تحية للكيب الكل زادة، مروان في الإخراج، أشويق في الإخراج الرقمي، غسين في الإعداد والتنسيق، وشاكر في تقبل كلماتكم الهاتفية. تحية لسنين بن عبدالله باحث في علم الاجتماع ومستشار البرنامج. موعدنا معكم غدوة في نفس التوقيت، في الأمان وبسلامة.
7: السهرية على موزايك هي بنة لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كالعادة، واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش. سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113000، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
8: ايه اما وين التحدي؟

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة الصينية كونشان كيميتك لقطع غيار السيارات تعلن التزامها الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو وفق ما أكدته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. ووفق المصدر ذاته يأتي هذا المشروع الذي ما يزال في مرحلة الاستكشاف في إطار مساعي الشركة الصينية للتموقع في تونس وتطوير أنشطتها في قطاع مكونات السيارات، ومن المنتظر أن يتم إنجاز الوحدة على مساحة تناهز 4000 متر مربع على أن توفر في مرحلة أولى بين 30 و50 موطن شغل مباشر، مع إمكانية ارتفاع عدد مواطن الشغل تدريجيا تبعا لتقدم المشروع وتطوره. مجلس هيئة السوق المالية يفيد بأن 20 شركة من بين 75 شركة مدرجة ببورصة تونس لم تحترم الأجال القانونية المتعلقة بنشر القوائم المالية المرحلية الخاصة بالنصف الأول من سنة 2026، مضيفا أن التأخيرات المسجلة من قبل عدد من هذه الشركات تجاوزت بشكل كبير الأجال القانونية والمعقولة. ومجلس هيئة السوق المالية يعتبر في بلاغ أن التبريرات التي قدمتها بعض الشركات لتفسير هذه التأخيرات غير جدية وغير مقبولة، معلنا أنه شرع في إجراءات قضائية استعجالية ضد عدد من الشركات المخالفة على خلفية عدم عقد جلستها العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية وعدم نشر هذه القوائم. في أخبار العالم، المركز الوطني للأمن السيبرني البريطاني يفيد بأن بريطانيا وأمريكا وهولندا أصدروا تحذيرا يكشف برنامج تجسس تستخدمه جهات تابعة لإيران لاستهداف معارضين ونشطاء وصحفيين. مصر والسعودية تشددان على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية عقب وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في خضم تصاعد هجمات الحوثيين على المملكة وسيطرتهم على الساحل الغربي لليمن. وفي السياق ذاته، فإن قناة السويس المصرية أمام أزمة جديدة، وهذه المرة يأتي الخطر من البحر الأحمر واليمن، فتقدم الحوثيين في اليمن وسيطرتهم على مواقع استراتيجية بينها ميناء المخا أعاد المخاوف من عودة التوتر إلى مضيق باب المندب، البوابة البحرية التي تمر عبرها السفن القادمة من آسيا نحو قناة السويس وأوروبا. التفاصيل في تقرير خول الكعبي.
2: المشهد في قناة السويس المصرية يزداد تعقيدا مع إعلان السعودية إغلاق خط أنابيبها النفطي شرق غرب بعد تعرضه لعدة هجمات من قبل الحوثيين في اليمن، في خطوة تهدد بتقليص تدفق النفط عبر قناة السويس وأيضا عبر خط أنابيب سوميد المصري، وهو ممر استراتيجي يمتد بالكامل داخل الأراضي المصرية لنقل النفط الخام من البحر الأحمر نحو البحر الأبيض المتوسط. والاضطراب يدفع شركات شحن إلى التفكير مجددا في الابتعاد عن البحر الأحمر والعودة إلى الطريق الأطول أي الدوران حول إفريقيا. المعادلة واضحة، كلما ارتفع الخطر في باب المندب الذي يربط بين اليمن وجيبوتي وإريتريا كلما ارتفع الثمن على التجارة العالمية. فقناة السويس ليست مجرد ممر مائي بل شريان اقتصادي حيوي لمصر، وتمر عبرها في الظروف العادية نسبة مهمة من التجارة العالمية، وأي اضطراب فيها يعني تأخيرا أطول وتكاليف نقل أعلى وضغطا إضافيا على أسواق الطاقة والسلع. القاهرة تدرك حجم المخاطر، ولذلك شكلت خلية أزمة لمتابعة التطورات لحظة بلحظة، لأن القضية لا تتعلق فقط بأمن الملاحة بل بمصدر أساسي للعملة الصعبة في البلاد. قناة السويس نجت من الوباء ومن أزمات وحروب المنطقة، لكنها اليوم تواجه اختبارا جديدا، فهل يستطيع هذا الشريان العالمي أن يصمد أمام تقدم الحوثيين في البحر الأحمر؟
1: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمال الفريق على كل سان. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: لأربعة درجة لموجتنا. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، وين ما يوصلكم صوتنا هيدي على كل سين حتى للستة، بالربح بالموسيقى بالفقرات الممتازة اللي تعودتوا بيهم. تحية للناس تسمع فينا في الابليكيشن تاعنا موزيك اف ام، مرحبا بكم على موقعنا موزيك اف ام بونيت، مرحبا بكم على مختلف الترددات. رحبوا بالكيب الكل، مرحبا سونيا، اهلا وسهلا،
1: مرحبا بك احسن،
0: لبسه من فانتازيا ما شاء الله عليك، كلك تجين كلك تجين
1: فانتازيا.
0: مرحبا سونيا، كيف الحال؟
1: تحياتي لك احسن، فينا
0: شكرا جزيلا
1: الأميمة اليونس، ان شاء الله تكون انت بخير.
0: الحمد لله الحمد لله، لبس في نعمه والحمد لله.
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مرحبا يونس، اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الامور
2: الحمد لله،
0: توتو بني
2: يسر عليك الخير.
0: الحمد لله عايش. اليوم تبارك الله خونا يونس جايب لبس ميناء كامل، معناها فهمتي المخطاف والشارك ودنيا كل اللي كهوة ذي كهوة الناس اللي تمشي تقضي من فانتي ميلي متاجم تلبس كذا كمان خونا يونس. مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا أختنا أميمة عليا، مرحبا أم تفيش، كان يوم جيتنا أميمة تبارك الله والله العظيم، ذكرنا بك الفيشكيتك اللي كانوا يتزينوا على طبعا تشوفوا الأوتفيت وقولوا لنا، كانوا جيران كانوا قجداتنا زينوها الفيشكا هكاك كنت تزين الفيشكا هذا هو. رحبوا بالجراندي خونا ايوب، اهلا وسهلا، مرحبا في الاخراج الرقمي خالد قطات القبودين باشا خويا، مرحبا سي خالد في الاخراج، وصديقنا نعيما سي خالد صحه خويا الحجامه صحه زاد كيف كيف اللوك جديد هذا شي سموه في الخليج هذا تعرفها ولا السكسوك
2: سكسوك حيت
0: هذا نخدم مع سكسوكي هذاك علاش هذا هو. رحبوا خونا شيكر واو يستقبل تليفوناتكم على 70 113، بعد شويه عندنا 400 دينار كاش من اهداء موزايك فام، سينو فعلوا معنا على الواتساب عجب مع الخمسة ودرجين الموعد اليومي على 23500 و13. كيفاش كانت حلقتنا البارح؟ نرجعوا على شوية بيست اوف سونيا اليونسي، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: شنو الامورك؟
0: توتو بني
1: الحمد لله،
0: صافا الامور
1: الحمد لله،
0: شيخه
1: الحمد لله،
0: الحمد لله يا رب،
3: الحمد لله والشكر لله.
0: الأمطار الأخيرة عاد غدوة لو ليت يرجعوا يحكي غدوة. الأمطار مش الأمطار، الأمطار
2: الأمطار الأخيرة تحكي على الأمطار على
0: لبني والمدخ لبني
2: الأمطار الأخيرة
4: سمي واحدة واحدة حاضر عشان بستوعب وأنا بكتب واحدة واحدة
5: حاضر
4: حضر لك الخير يا ضلايا
1: باش نقولوا إنه هذا كله من عقوبة منام من حكومات متعة منام
6: إعلامي في إذاعة موزايك تشد في يسرق في التفاح من السوق للجملة.
7: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: زم اللبدية معناها اليوم
6: اللي هم الزينة والقلم الرصاص والقلم والبرية والقلم
1: قلم الرصاص بالنومرو
0: بالنومرو اي هذيك هو ديما نور نمر اثنين ونمر اي
1: يجي ابتدائي في النومرو قلم الرصاص معناها باش يطلع ولا شنو
8: هي؟ هايل في كل شيء، اللهم صل على النبي.
0: ليلة الغونتخي سكولير كانت تعملوا صنيع
1: حوايجي
0: حويجك الأوتفيت
1: الأوتفيت
9: لا البنت خبرك صراحة يعني خبرة
10: مش أنت خبرة حبيبي
11: خبرة
0: يلا يا خبرة يلا سيدي نمشي واتيز لوف هذا هو يلا موجة موزايك فام، مرحبا بكم جديد وين ما كنتوا شويخ المعد يكون مع كالعادة الهاشتاج يحكي قالوا هاليوم حدث على كل سين هذا هو مدير بيك السنة فيكم في ساعتنا الأولى من على كل سين. تحيا لكم الناس الكل وين ما وصلكم صوت موزايك

صوت اختار الغنية لبوتي هاج غنية نسمعوها في الساعة الثانية من على كل لسان. بون برح بعد ما حكينا كي على نانسي عجرة من أختنا سونيا اليونسي، كلموني فان كلوب تاع نانسي عجرة وقالوا لي كسرت بخاطر أختك سونيا، أختك سونيا راهي طيحت على نانسي، وإحنا كأحباء نانسي وسونيا نطالبوا بأنك تجبر خاطر سونيا. ذاك علاش اليوم قلنا لها مش غنية واحدة، غنيتين يتبراو في غنية لبوتياج من عند نانسي عجرة. يلا اعطينا الغنية.

0: بعد ما جرفت السيول بالقرب من واد سهيلي، هو احد الاوديه المتفرعه عن وادي ثلجه. بعد سويعات من البحث تم العثور زاده على ابنه، للاسف مفارق للحياه. الله يرحمهم وربي يصبر اهلهم. فاجعه لاهلنا في قفصه والتوينسا الكل. والتاريخ وتفاصيل اكثر مع مراسل مزيكا فهم في قفصه، عماد التومي. عماد مرحبا، اهلا وسهلا.
1: أهلا بيك، مرحبا حسن وسونيا وميمة وجمع كل وكل من يسمع فينا على موزيكا فام.
0: بارك الله فيك. دونك عماد، تأكد معناها العثور على الجثث متاع الأب وابنه بعد ما معناها تم الاختفاء متاعهم توا عندهم أكثر من 48 ساعة. لو كان نرجعوا، هو مقبل الويكاند، دونك نرجعوا على الحادثة هذيك فاش بديت عمدة.
1: صحيح حسن، مع الأسف اليوم تم العثور على أحمد فجراوي وابنه سليمان فجراوي اللي يبلغ من العمر 12 سنة، ربي يرحمهم الزوز. مفروض سليمان اليوم رجع للقراية، ربي يرحمه إن شاء الله ويصبر أهله. على كل نرجع للتفاصيل تاع الحادثة اللي بدأت كما ذكرت أنت حسن، يوم السبت، نهار السبت سبت أمطار في أم العرايس وقفصة وفي برشا معتمديات ولاية قفصة. نعرفوا اللي أم العرايس والمتلوي ولايات أو معتمديات عفوا حدودية قريبة من الحدود الجزائرية، وين سبت زادة في بعض المدن الجزائرية الحدودية الأمطار قوية. تعرف الأودية يعني تبدأ من الجزائر وتوصل حتى القفصة وبلايس أخرى على عفوا العموم عايش. الأمطار إذا نتاع نهار السبت هذه، تعرف اللي هي منطقة جبلية ثلجة ومعها أودية، يعني فما أودية وفيها فيها حتى يعني تراكم نتاع أوساخ قديمة واحد وما إلى ذلك، وبقايا نتاع الفوسفات وما إلى ذلك. الأمطار وقت السيول وقت كي تهبط معناها قوية وتجيب معها كل شيء. على كل العايش كما هو معروف، أو أحمد فجراوي ربي يرحمه هو وابنه يعيش من يقتات من يعني يجمع في الحشيش في الجبل. نهارتها بالصدفة يعني الأمطار كانت قوية شوي، وهو حب يجازف، كان على دراجة نارية حب يجازف وباش يروح هو وولده. تعرف السيلان الأودية يعني اللي ما عرفش الخطورة تحم، أحيانا نشوف الوادك يبدأ يمشي شوية في لحظة بالضبط
0: يقولك لغي بيخكول الواد غول
1: بالضبط. يعني خذت السيول جرفتهم ومن وقتها ولوا مفقودين. وللأمانة يعني حتى روحات تاع الحماية المدنية نهار السبت في الليل قامت بعملية تمشيط وأنقذت قبلهم هما ثلاثة أعوان، زوز من سكاك الحديدية التونسية وعاون تابع شركة فوسفة قفصة. ما كانش التواصل لأحمد وابنه سليمان. أمس الصباح في ساعة مبكرة انطلقت عملية البحث يعني الرسمية من الوحدات الحرس الوطني والحماية المدنية إدارة الغابات زادا كانوا يشاركوا، وبعض الأهالي من معتمديتهم العرايس منطقة تبديت ومتلوي جندوا الكل باش يبحثوا الأودية هذه يعني بعشرات الكيلومترات، وحتى العرض نتاعهم يوصل 4 أو 5 كيلومتر العرض نتاع الواد يعني بالضبط. أمس ما عطتش حتى نتيجة عملية البحث، زاد فما عملية بحث بالدرون وفرقة الأنياب يعني تابع الحرس الوطني
0: بالكلاب وغيره
1: بالضبط ساهمت في عملية التمشيط والبحث. أمس ما كان لهمش حدود المغرب تقريبا، ما كان لهمش العثور على حتى جثة باعتبار أنه المنطقة صعيبة وزيد مخلفات تاع مطر يعني بو أو حال كبيرة وطين ما نجموش. اليوم الصباح تعودت يعني استوقفت عملية البحث على أحمد وولده سليمان. بعد تقريبا 3 ساعات أو أكثر شوية تم العثور على الأب، ومن بعد في منطقة أخرى تقريبا تبعد في نفس الواد واد سيلي واللي هو ينحدر من واد ثاجة على بعد أحسن تقريبا 1.5 كيلومتر بالضبط حسب رواية اللي يشاركوا
0: شهود العيان
1: اللي يشاركوا في عملية البحث. تم العثور على جثة الابن سيمان الله يرحمه من زوج. وبطبيعة الحال كان ثم إجراءات قانونية، السيد وكيل الجمهورية كان حضر على عين المكان، وفيما بعد تم نقله من زوج المستشفى المتلوي. على كل حال

0: ربي يرحمهم وربي يصبر أهاليهم، والأمطار يعني العوامل الطبيعية ديما ننتظر منها تحدث مثل هذه الأحواج، وربي يرحمهم.
1: ربي يرحمهم. نشكرك برشا عماد التومي، شكرا جزيلا لك مراسل مزيكا فهم من قفصة. نترحموا اليوم على بالحق على سليمان وعلى أحمد ربي يرحمهم وين عمهم، ربي يصبر عائلتهم، ربي يصبر أهلنا في قفصة. اليوم الغيث النافع اللي نستبشروا به ساعات وقت اللي ما نحضرلوش، وقت اللي هي تنقولوا مانيش لهين كما يجب معناها هكا. وهذا الكلام اللي قالوا عماد قال فما ما تم الجهر الأوتية في نهاية الأمر زده كيف كيف، هذاك علاش خلي الإنسان ينجم يجازف كيف كيف، حتى العبد يتحمس ليه لأنه جازف في وقت مطر تحولت إلى مأساة. يونس،
2: هو أحسن في مثل هذه الحوادث من مثلا الحذر. ما الحذر شنو يتسمى من جهر أودية أو حذر أو ما فماش معنى. أنا نعرف الجهة هذيك الكل، المدينة هذيك اللي كلها تجي من الجزائر، حتى وقت يصب أحيانا يبدأ الطقس معناها صحو في تونس وتحمل المدينة هذيك واد الكبير اللي معروف، واد الكبير في الجهة هذيك، واد السيلي ثم واد الكبير، واد الصابون، واد الحطب، واد يعني الواد بوحية، الواد المدينة اللي كلها تجي من الجزائر. دونك أحيانا حتى الناس اللي يعتبروا اللي المطر قليله وتنجموا يتعداه وينجموا يجازفوا كما كان يحكي تومي صعيب. دونك شويه اهمال من طرف الناس. اعتقد انه في مثل هذه الامور لازمنا نتبعوا اكثر، ننبهوا على الناس، نحكيوا مع الناس ويعرفوا، لانه قفصه بالذات معناها انا نتفكر حادثه وانا في عمري توا، الحادثه صارت في ديسمبر 73 اللي هي حادثه واد بيش اللي هي زاد كيف تشبه الحادثه دي، ما هذيك مشاو فيها أكثر من 50 كار مش كار يعني شاحنة عسكرية،
1: شاحنة عسكرية
2: فيها 50 واحد واللي هي قعدت في قفصة لتو. أنا أقول لك حادث بيش أو ويد بيش اللي صغيرات أغلبهم تلامذة، الوديان صعبة، وعلى الناس اللي ساكنين بالقربة المحاذاة سواء يخدموا سواء يروحوا سواء أنهم ما يجازفوش أحيان، ما خطر ديما ما تنجمش تضمن حتى شيء معناها، والأمطار معناها في
3: اي. لكن يونس الناس يزمع حذر، لكن سيدا نحكيو على المؤسسات غديكة في الجهات المحلية وين جاهزيتها إذا فما
2: والله
3: فما
2: وديان
3: فما تغيرات مناخية.
2: ويد حمل جاب الجزائر حامل، شنو تعمل شنو
1: الجهزية
2: الجهزية اللي باش تعملها؟ ما تنجم تعمل حتى شيء،
1: يزمك تبعد عليه
2: وكذا، فهمتني؟ في مسائل أخرى أوكي نقول لك معناها يلزم، أما مسائل
1: ما فما الأودية زادة ما تجهرتش بالقديم
2: وكذاك
1: نجم علاش هو كي يلقى دي بي قوي بعد فما كل فما
3: تشتكي وبعد معناها توا غسل النوادر ولا تغيرات المناخيه اللي قاعده تصير في البلاد، وخاصه غسل النوادر نعرفوها بين سبتمبر وأوت يعني معناها، واي الاحوال الطقس بطبيعتها معناها قاعدين نسمعوا فيها في النشرات معناها يبلغوا بها. دونك هنا احنا وين الجهزيه نتاعنا؟
1: الجهزيه
3: هل نقعدوا اللي تصير مصيبه ونقعدوا نفس الشيء؟
2: انا كما كنا نحكي وتقول لي انت على مستوى البنى التحتيه يعني في المدن في الحواضر بين ظفرين، لكن اعتقد كونه في اوقات كثيره ما تنجمش تعمل حاجه كبيره معناها بالحق. انا نعرف خاطر المنطقه بالقدا معناها يحمل البلد الكبير ما تعديش ما تحاولش
3: نعزي
2: العائلات ان شاء الله يكون
3: تصور ان شاء الله
2: ربي يرحمهم.
3: شنو حس هما ينتظروا ساعه قبل ما يسمعوا الاخبار معناها،
2: ونوصيوا الناس انه في مثل يعني المناخ هكا وبرشا مطر، خاصه الوديان المعروفه الناس نتصور الناس هذوك اللي يسكنوا يعرفوها الوديان ياخذوا اكثر
1: ما هو الراجل زاد شوف زاد الفقر الجزيخي
2: ربي يرحمه
1: خاطر هو كي يخدم
2: وليده
1: وربي يخدم هو وليده عصفور جنه، ما هو مسكين زاد كيف كان يخدم الجبل هذيك هي معناها يلم الحشيش هذيك يلم أكليل وزعتر وغيره،
2: بلوس الطبيعة واعرة جدا في الجبال ثلجة اللي هي الجبال تاع الفوسفات واللي هي يعني تضاريس واعرة. دونك ربي يرحمهم وربي شاء الله يصبرها
1: يصبرهم، وتحية لأهلنا في ولاية قفصة.
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: نمشي ولا اشتاق يحكي
4: يحكي
1: على عشرات المنشورات وكيف كيف الفيديوهات يحكيوا على شنو؟ يحكيوا على الايفينمون اللي صار في بلاس كونكورد في باريس بمناسبة الدورة العاشرة من القرية الدولية لفنون الطهي. 70 دولة شاركت منها دول إفريقية بكهات ومنتوجات من مختلف أنحاء العالم. كل بلاد جات باش توري شنو عندها، تقدم أطباق ومنتوجات بطريقة مزيانة جذابة. تشرفها قدام الجمهور اللي جاي مش من فرنسا بركة، من العالم الكل. ونعرفوا في البريد هذية قديش فما توريست في فرنسا. أما تونس للأسف الشديد الحضور متاحة ما كانش في مستوى الحدث، ما كان زيدة في مستوى الصورة اللي تستحقها البلاد اللي عندها ثراء كبير ثقافي. وأيضا نحكيه لهنا في فن الطهي والمطبخ التونسي وكيف كيف المنتوجات اللي معروفة بهم بلادنا وتراثنا الغذائي. برشا بلدان استغلت التظاهرة باش تعمل ترويج لبلادها وتقدم منتوجاتها في أبهى صورة، واحنا الصورة اللي تقدمت على تونس تخلي الواحد يتسائل أين الاستعداد، وين التنظيم، وين الرغبة في أنه نقدمه معناها تونس كما يستحق. وخاصة نحن في فرنسا في الفلياج جاستخونوميك معناها المفروض بأنه نكونوا احنا عنا أقوى ستوند. علاش؟ على خاطر لي بلو غران شيف في فرنسا اتوينسا سون بريتونسيون، لي ميور بولانجي في فرنسا اتوينسا، لي ميور باتيسيي اتوينسا. قولوها بدون أي شوفيني، أحسن جناوير اتوينسا، أحسن طب اتوينسا. انت تقريبا اليوم جيت راسك راس الجول وضيعت، ما ماركيت حتى بونتو. التصويره اللي شفناها خايبه برشا، لا تورينا لا تشرفنا. وقت اللي نشوفوا زيدا كيف كيف بانه بلدان اخرين كما اشقائنا في المغرب عملوا ستوند، صح عليهم حاجه تعمل كيف تفرجوا في ستوند المغربي، تفرج في الفيانه وتفرج في الكبر وتفرج في لا ميزون بلاس وتفرج في العباد كيفاش معناها واللبسة وإلى ما آخر ذلك، ويوريك معناها هذا الغناء اللي موجود وهذا التنوع اللي موجود. أكثر من هذا الكل فما بلدان ما نعرفوهمش تاريخ كبير في الماكلة، كالعادة عندهم هواية سرقة التراث التونسي والماكلة التونسية. والأدهى والأمر أنه استعانوا بتوهات وشيفين تونسا حتى يقدموا الماكلة اللي هي مسروقة من بلادنا بأيدي تونسية وتمشيت تحت اسامي بلدانهم.
5: بونجور، اي نحب نهزكم للفيلاج دو لا غاسترونومي انترناسيونال، نتفرجوا في تونس خويا. ها ستون تاع تونس، شوفك العرض وشوفك الاجواء، كعبه مرقاز تعوم تسخف بريد، قول عند عمك سالم هاك التوني وك البريزونطاسيون، منظر تونس محليه قديش ليه ومعبر قدام العالم، فهمت؟ باركونتر شوف الجيران وشوف الدنيا وشوف شوف الخدمه كيفاش، تفرج تفرج تفرج تفرج خويا، تفرج استون فيه كل شيء، خيرات البلاد الكل. ما فهمتش انا وين تحبوا توصلوها للبلاد. تونس عندها تقاليد ما شاء الله يا خويا، علاش هكت علاش هكت بلبزوا فينا، والله العظيم طيحونا في قدراتنا. جايبين ساطم شويه تونسيه حاطينها غاديكا، قالك ساطم شويه نتاعنا، جايبين برشا بلاويت نتاعنا احنا واخدينهم وحاطينهم اليوم هما. ليبيا اول مشاركه، تشوف القنصل كيفاش واقف يفرح بالعباد، يوكلوا في العباد ببلاش يذوقوا فيهم. احنا خويا لا حياه لمن تنادي،
1: احنا لا حياه لمن تنادي. شفنا اخواتنا
2: احنا
1: المغاربه، اي شفنا اخواتنا المغاربه اخواتنا الليبيه كيفاش احنا لا حياه لمن تنادي. لهنا المشكله بانه صوره البلاد هي اللي الكل في الكل. تو برشا عباد باش تقول لك تونس ما في بلاش، مستحيل فيلاج غاسترونوميك يمشي ويمثلوه، حتى حد ما ينجم يتجرأ. شوف ستون تاع المغرب انت، حتى واحد ما يتجرأ. قنصل الليبي يمشي، هاي تو ليبيا ما عندهاش تراديسيون في فرنسا باش نبداو واضحين، والحضور نتاعها ماهوش كبير في فرنسا سورتو بعد 2011 داكوردو.
2: يحسن دونك المشكلة انه لو كان عطاول اي مطعم ان ريستوران في تونس بريفي مولير معناها وقف
1: في فرنسا
2: وقالوا له اي، وقالوا له حتى في فرنسا وقالوا له راك باش تعمل جناح للتوانسه، راه عملوا خير من هكاك.
1: يا ولدي شوف مانيش باش نسميه، فما عندنا ان ريستوراتور يعمل كيف شيف تونسي داكوردو، لي لي لي ميخو عنده لو ميور ريستوران في ليل دو فرانس، لو ميور ريستوران حلال في الدنيا في الاوروب داكوردو. والتطاوين ها مش نسميه مش نقولوش اشهار، والتطاوين وليد يعمل 66 كيف الوطنيه اللي فيه الرجل ذاك معناها تشهد له. عندنا شكون يهز معناها راية تونس عاليا، عشرات لي شيف، عشرات لي ريستوران توينس اللي غادي وكي تقول لهم كلمه تونس والله لا رد عليك حتى حد. اللي عنده غارغوت صغيره كما يقولوا فيها، للي عنده غستو تاع تخوا فورشيت. معناها بالحق انا يؤلمني انه كل مره نخرجوا هالتصوير الخايب على بلاد
3: ما تليقش بتونس. احسن معناها ستاند ما يليقش بتونس كئيب، احنا عندنا كل شيء في تونس عندنا زيت زيتون، عندنا الكسكسي، عندنا الدقلة، عندنا الياسمين، عندنا المناخ، عندنا النسيج، عندنا الحرف، عندنا التاريخ، عندنا كل شيء. أما ابكي على الماركتينج، خاطر راهو تسويق، راهي كفاءة قائمة الذات. إذا أنت معناها ما تعرفش تسوق لبلادك وما تعرفش تخرج بلادك في في في ستاند اللي هو ذيك الكل كونتاكت، او الكونتاكت بينك وبين الاجنبي اللي باش ياخذ في على تونس فكره، اللي باش يذوق ماكلتها.
1: انت كي تشوف مثلا فما برشا ناس كيما صديقنا نحب نحييه برشا، خبز التونسي خموسي بن منصور اللي متحصل على ثاني ميغ باغيت في في فرنسا، كيفاش يعمل في مجهودات خاصه بور بروموفوار الحاجات التونسيه، لي برودوي تيروار، ولا معناها لا باتيسري تونسيان الى ما اخر ذلك، هو وغيره راهو. كي تشوف الناس هذوما كيفاش اليوم بمجهودات فرديه وشخصيه يحاولوا يعطيو تصويره مزيانه على البلاد، تقول انت هذوما اش مشاو يعملوا الناس هذيا، مشات فيلاج غاسترونوميك ساعه، شكون خول لهم باش يعطيهم؟ ويا خيبة المسعى لو كان انه فما جهات رسمية وراء هذا، على خاطر هذيك تصويرة ما ينجم حتى حد يقول انه تشرف تونس، انها ترضينا، انها تشرفنا.
3: نحن نسأل هل فما هو فما تنسيق بين بين السفارة، بين منيش عارفة فما تنسيق ولا يشيركوا بطريقة انه بصفة شكلية
1: ليه؟ وشوف انت كيفاش معناها راه حتى ابسط هات نقولوا معايير السلامة الغذائية لم يتم احترامها. شفتوه الفيديو وانت يظهر لي تفهم شوية في الدومين، حشومة ولا مش حشومة؟
2: حشومة، لأن الحق أنا نحب نسأل أي جهة مشرفة هي اللي كانت مسؤولة على الجناح هذا؟ شنو هي الجهة المشرفة؟ وزارة السياحة، وزارة الثقافة، شؤون الثقافية، شنو هي شكون؟ شنو هي الجهة؟ شو خل على الأقل نتوجه الناس بأسمائهم وبصفاتهم، يقولوا راهو عيب راهو يتعمل شكاك. ثانيا، هل الهندسة الاجتماعية للأكل في العالم الكل في تونس عن ثم أشكال خاصة جدا للأكل في تونس؟ لأنه وإحنا نحكيه وتذكر عمليون في رمضان وقبل عمليون نحكيه على الماكلة، معناها تونس فيها إرث غني جدا، إرث جايب معناها إرث الساكنة الأولى، الناس الوافدين في كل في كل ثقافة صحيح. كل حضارة، فما موزايك، فما فسيفساء مهمة جدا، معناها أعتقد كونه يتحط أون فالور زيت زيتونة، الحاجات اللي
3: الكسكسي، الكسكسي الكسكسي بركة احنا في تونس طبعا كنقارن احنا بالجزائر ولا المغرب، احنا الكسكسي بركة نجم تعمل مهرجان بي، عنا بالقرنيت، عنا بالحوت، عنا بالدجاج، عنا باللحم، عنا هريسة، عنا زيت زيتونة، عنا الدقلة، عنا موروث، عنا لاخجلينيغ، معناها تونس عنا
1: عندك سبع عليف حاجة حاجة زيدة. وليه الماكلة اليوم حتى ستريت فود راهم بغمي معناها في الكوجينة التونسية، ستريت فود من الحاجات اللي قوية وقوية برش، ما ورينا حد شيء ولا شيء.
2: المشكلة مش عندك ولا ما عندكش، عنا هذي كل الارث تحكي فيه سونيا، وعنا ماكلة محلاها، وعنا ماكلة جاي من ايطاليا، وماكلة متاع المنطقة هذه، وماكلة جاية من شبه الجزيرة الإيبيرية، وعنا خليط غناء كبير في الماكلات، وعنا زادة مواد أخرى كيما الزيتونة وغيره وغيره وغيره. لكن المشكلة مش غادي، مش لا كيفاش تحط تسويق،
3: تسويق تسويق،
2: شنو الجهة المشرفة، شنو تحب بالضبط في الجناح هذي، شنو تحب توري؟ لأنه حسب حتى اللي ما شفناه فما تقصير كبير، وفما إهمال، فما إهمال حتى اللي حتى اللبسه،
1: لبسه يعني شنو هي وحده جميله شعرها المراه، طب احترامتنا لها المراه، معني ما يجيش ماهوش معقول
3: واحد حتى يغير حتى على بلده. شوف معني الجناح نتاع المغرب كيفاش كل هيبه وكل لبسه تفصيله كل ديتاي
1: النظافه. انا عندي مشكله في النظافه مدام التصويره اللي تسوق لها بالبريكه تهزها بيدك بالطريقه ما نسربيوش عنا كيكه في ديارنا. معني شوف فن الطبخ معناه وفن الهوسبيتاليتي مش حلو وكهو،
2: جناح مرتجل. فما اخر وقت بتعرفش علاش
1: علاش لا على كيفاش.
3: فما شيف اسمه جيمي اوليفر، عنده تيفي شو جيل تونس، تعرف كي جيل تونس ديخ ديخ، قالك ملا فليفرز وملا ماكله وملا
1: وفيق، مش محاس وفيق دوخ وفيق،
3: تحيه شيف وفيق،
1: كيمشي شوي وفيق ذاك، علاش خفت ياكل وفيق انا ذاك علاش شي حتى الكرومبيلي وشيخ على المرقيز على الصوصج
3: الدنيا شفت ديش يشيخوا على شكشوكتنا على الفريكاسي نتاعنا على البليبين نتاعنا
1: احنا في بالك شكشوكه سقيتها اسرائيل باسمها بس حاول تفهم لا حمصه قايتها اسرائيل باسمها ما كنت عايش في امريكا ولا في بالك محمصه سي 2020 ولا حاجه هكا سيتي لو لو بلا لو بلو نوتريتيف حاجه هكا ولا ايكيليبري قايدوها وحده هكا قايدوكم كوا سان بلا تراديسيونيل
2: مادام احنا اهملنا
1: اللي جوي تونسيا
2: اهملنا فما ناس اخرين باش ياخذوا
1: على غالبك هو على غالبك هو. أنا مش نقول حتى كان ربي يحسن عاقبة إن شاء الله الموضوع هذا ما يتكررش.
2: قلت لك ديما يحسن
1: ديما ديما ديما نفيها بالدعاء طبعا هنا شوف نتمنى أنه يتم التدارك يتحاسب اللي أخطأ ولا حتى كان اليوم هذه مجهودات فردية فأنه اليوم ماذا بينا ما عاش تكرر المجهودات الفردية ذي
2: ما يلزمش تكون مجهود فردي أحسن ما
3: يلزمش الدولة شو اللي يمنع أن يكون فما تنسيق يعني
1: المفروض بأنه تكون فما تنسيق طوك يتمشيهم بعض الخواص مثال برشا شيفين معناها ما الناس على برشا جمعيات لهنا قاعده تنشط
2: والله كيمشي خواص ربع مشاكل
1: والله والله يمشيوا مثلا تو يمشي سي منير العارم ولا سي ولا شيف نتاعنا نتاع نتاع نبل
2: سي
1: رفيقة تليلي فهمتني تليتلي بلوتو واسماء اخرى معناها
2: برشا برشا شيفين برشا اسماء
1: سي رفيقة تليتلي لهناسا كي يمشي يهزها لبرا ويعمل ديغوستاسيون الى ما اخر ذلك ومثل تونس ان فري امباسادور معناها كي يمشي سيمونير العالم باش يحكي على الكوجينة إصفاقسية وإلا غيره كيف كيف هذوما الناس تمشي محضرة وتمشي مريقلة وأسماء أخرى وحتى لي جون شايف داليا عبودة وغيرهم الناس اللي كي تخرج لبرا بالحق وبليل كيف كيف والخاطر كلنا نعرفهم الأولاد ما نحبش نذكر واحد وننسى الآخر أيوب كيف كيف شفتر وغيرهم العبيد اللي كي تخرج لبرا حتى بمجهودات فردية ولا بشي مثله اسم تونس يزو اسم تونس في العالي راهو
3: اي هما عبارة سفراء لتونس لكن راهو كي تبدأ فما مشاركة في في معارض دولية راهو ما فيها بيس المنظمين يشاركوا مع الجالية مع القنصلية مع السفارة مع الحرفيين يعني ما فيها بيس يعني يبهروا ويبهروا عنا عشان عندنا ما قولوا في رواحنا
1: متعونا متعونا اخوي
3: ابهرونا وابهروا العالم
1: خلونا رايكم كالعادة على الباج نتاعنا موزاي كافيه ما تنساوش تواصلوا معنا بعد شوية واتساب عجب 23513000
4: عشاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة في العشية Good Vibes
1: Good Vibes هذا الهضم

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. سعيد برشا باستقبال الدكتور احمد معلول. مرحبا سيدي. اهلا وسهلا. معلي البيت وسمحني. فهي تحيه ليك سيد احمد. كيف الحال؟ شنو الامور اليوم؟ مش نحكيوا معاك على اكبر تظاهره علميه تجمع 40 دوله باش تحتضنها ان شاء الله مدينه العلوم في تونس. التظاهره هذه اللي نستنيوها من العام للعام. شنو هي التظاهره هذه للعبيد اللي تسمع فينا؟ مش هذيك تبيعها انت
2: بالضبط؟ لنوي أوروبيين دي شارشور في تونس. الليلة الأوروبية للباحثين في تونس. هي هذا إيفنمون يصير في كل عام, يصير في عدد من الدول. السنة في 40 دولة, 460 مدينة في العالم.
1: أوكي.
2: احنا نواصلوا الخدمة متاعنا في تونس 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 نشر العلم والمعرفة في المجتمع ونرجع قيمة متاع البحث العلمي وقيمة متاع العلم بصفة عامة للجران بيبليك من خلال انه ديز اكتيفيتي ورشات دي ستاند اي سورتو سناف اما دي تابل روند مهمين على الاخر اللي هما يلتوش دي تيماتيك داكتواليتي في تونس بيجيو يحكيو عليهم باحثين التوانسة وباحثين معروفين
1: معروفين
2: خرجوهم شوية خرجوهم من مخابر البحث
1: اوكي خليهم يحكيوا مع
2: خرجوهم شويه خلينا نحكيوا على دي سوجي داكتواليتي لي سوجي يمسوا راهو لي جينيراسيون مش نتاع لي جينيراسيون لي في تونس كنحبوا احنا بلادنا تقدم نحبوا نغزروا بلادنا القدام راهو ما عندناش ان اوتر شوا سوف الشوا هذايا راهو الشمع نتاع العلم والمعرفه والبحث العلمي يا با دوتر راهو معناها باش نكونوا واضحين
1: ما عندناش لا معناها لا هذيك هي نوتر بلانش دو سالو كيف ما يتقال واحنا اليوم على معناها مع العوده المدرسيه مهم برشا اليوم نتحدثوا على البحث العلمي نتحدثوا على توايس بلاس دونك النسخه السنه اللي هي نسخه مميزة مقارنة بالنسخ السابقة
2: نسخة مميزة ولازم نشكر الناس اللي وراها هذية باش نبدأ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس اللي عطات معناها لابوي معناها
1: سيونتيفيك
2: عطات لابوي متاحة بور الأورغانيزاسيون نتعدى الأجنس ناسيونال دو لا بروموسيون دو لا ريشيرش كيف الاتحاد الأوروبي في تونس خلينا ننساوش انه هذية سي اون انيسياتيف أوروبيان الاتحاد الأوروبي في تونس كيف عطى لابوي متاعو فما دو بروجي تري اكتيف في تونس فما بروجي أريس فما بروجي سبوفي هذوما يحكيوا على ساينس اند سوسايتي معناها العلم والمجتمع هم مهمين على الاخر وقاعدين زاد يسون اون تران دي فينانسي جمعيات علميه ودي زورغانيزاسيون فما جامعه كارتاج وفما اوسي ليكول بوليتيكنيك دو سوس وفما ان ايكوسيستيم داريير الخدمه هذه وما ذكرتش الجمعيه اللي هي البيلوت
1: هذا الكل
2: جمعيه اخسيلي معناها ونشكر الفريق اللي ورايا قاعد يخدم في الباك اوفيس
1: ما شاء الله عليكم ايوا ديما ناسشي نعملوا تاشن شهر يدور دونك توايس بلاس المره هذه موعد مع العلم معناه موعد مع البحث العلمي موعد ايضا مع العقل التونسي لانه هذا هو اللي نحبوه واليوم اون مارك نوتر بريزونس في وسط 40 دوله سي با بو
2: وي معناتها جوستمون راهو شوف معناها احنا نعرفوا الوضع بتاعنا مش معناها
1: مش وردي
2: مش وردي باش نكونوا واضحين اي ما في هذا الكل شنو نجمو نعملوا احنا نوقفوا الخدمه ولا شنو نعملوا
1: لازمنا
2: نخدموا لازمنا نخدموا على الصغيرات ونخدموا على لي جينيراسيون ونجيبوا زاد الكفاءات نتاعنا اللي موجوده في تونس خلينا نحكي ونحلوا مشاكلنا عندنا مشكله زاد في عندنا تحكي على لي تابل روند عندنا 3 تابل روند مهمين على الاخر اللي هما يمسوا قلت لك على دي تيماتيك داكتواليتي نحكيوا على المات وما أدراك من الرياضيات اللي فما ولات فيه معضلة في الانسانيمان في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي وغيره من غادي والتلامذة قاعدة تتهرب دونك جبنا الخبراء متاع الرياضيات في تونس الناس اللي قاعدة تخدم تشتغل على هذية بوين تابل غونت عنا ان دوزيام على الانتليجنس ارتيفيسيال في البحث العلمي خاطرته ولا عنا مشاكل صحيح ذكاء الاصطناعي سهل حاجات من بعد وقت اللي تلقى الناس الكل تستعمل في ذكاء الاصطناعي لا معناها باش تولي الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تخدم في بلاصتك معناها فينالمون وقت اللي باش نضيعوا حاجه مهمه على الاخر الذكاء الادمي وعندنا اون اوتر تابل روند على فالوريزاسيون دو لا ريشيرش كيفاش يخرج المقال العلمي هذا اللي عندي نحب نصنع منه امباكت سوسيتال وامباكت ايكونوميك ونصنع نخرج دي ستارت اب نخرج دي زونتربريز. عاد كي نشوفوا بلدان كيما سنغافوره ولا بلدان صغار ما عندهمش لا غوسوخ ما عندهم لا توريزم ما عندهم لا فلاحه لا عندهم حتى شيء، على الاقل برك خليهم يصنعوا ويخرجوا كذا. احنا قوين برشا راهو في الغوشيرش في في في الافريك عندنا مشكله في الفالوريزاسيون، معناها راهو احنا كي تجي تشوف لي بوبليكاسيون لي ارتيكل سيانتيفيك اللي فما كي بارابور لومب بوبولاسيون ناخذ مصر غيرو اوني لولانين في افريقيا
1: اي فوالا اوني لي بروميير
2: اي اوكي لولانين في افريقيا سي بيان حاجه باهيه اي من بعد الامباكت
1: الامباكت نتاعو
2: الامباكت الامباكت على المجتمع الامباكت على مشكله الماء تو الامباكت على مشكله المشاكل اللي نشوفها
1: مشكله الضوء مشكله الضوء
2: هذا الكل يزم يمشي دونك سي ان تابل روند على الفالوريزاسيون فيها الحقيقه معناها كفاءات باش تجي تحكي على هذايا بيان سور فما برشا جو فهم برشا امبيونس برشا موسيقى
1: برشا فوتوغرافي انت تكمل وجوه الصباح
2: لا العشرة باش نغدو نسترجع العشرة
1: نتاع الليل نسيت فوتو نص الليل المره هذيا
2: نقصنا شوي
1: قلنا في سوس اخذت في سوس هذاك علاش عرفوا اكثر غادي المره هذيا في تونس ليه دونك الحاجه الباهيه ان شاء الله تخرج لنا بوليسي بيبر ولا رود ماب بالنسبه لماتيماتيك سورتو خاطر حاجه اللي هي مهمه ومهمه جدا خاطر لازمنا نبداو الاصلاح ونرجع الرياضيات لانه راهو الرياضيات علم من العلوم الصحيحة اللازمة في حياتنا راهو
2: والله هذاك هو الأوبجيكتيف احنا نحب نعديو دي زونت بوزيتيف في الوضع نتاعنا كل راهو كان كل واحد يجبد روحه شو باش يصير
1: اكزاكتلي
2: احنا كلنا نخدموا وبالعكس المجتمع المدني يلزم يخدم المجتمع المدني يلزم يخدم المدرسة يلزمها تخدم الجامعة يلزمها تخدم وقت اللي الناس تخدم وراهو ودز الباب وتفك معناها السيبور تاخذ وراهو فينالمون معناها اون فان كونت لو فيت هاني كلمتك وجيت بحذاك فما سيبور هو موجود سيبور
1: أو
2: سيبور قاعد نحكي ديجا مرتاح وقاعد نفسر ونقول راهو مجاني راهو بلاش يجيو بلاش
1: يجي شوف دونك الدعوة في مجال
2: خذ كارت فيزيت خذ اعمل
1: تنجم تعمل لوبينغ تنجم تعمل برشا حاجات
2: باش تعمل جو وبدل واعمل
1: باش تعمل تابلو روند مهم على الاخر
2: بيان سور
1: فوالا اكزاكتومون
2: وراهو لي تابلو روند ماهوش باش يحكيو بلونجاج تخي سيانتيفيك ومتاع
1: بلونجاج
2: نتاعنا باش نسكت
1: تيغ دونك سيف ذا ديت ان شاء الله باش يكون الموعد نهار الجمعه 25 سبتمبر ابارتيغ من 3 نتاع القايله فوالا هكا ولا وتسجيل كيفاش
2: التسجيل هو قلت مجاني عملناه قلنا توايس تيري نايت سنيت توايس تيري بلاس
1: اوكي
2: توايس تي دبليو اي اس او تيري ب 6 بلاس بي ال يو اس
1: .com
2: ما لقيتوش سيت ويب اكتب توايس على الانستغرام توايس على
1: تلقى
2: على اللينكدين تلقاو اللين تلقاو الفيديو هذه نزيدو كيف
1: بوستيوها
2: وكاو معناها ان شاء الله
1: ان شاء الله زين
2: برشا مفاجات
1: ان شاء الله زين ان شاء الله زين ان شاء الله اخويا امبوكا لوب وقلت لي ان شاء الله لكل حال توايس بلاس تتعدى كاحسن ما يكون بالتوفيق ليك سيدي احمد بعليل نحب نخلي كلمه الختام ندعيو الناس عائلات
2: ندعي كبار وصغار هذا راهو هذا ايفينمون بور لو غران بوبليك ماهوش ماشي لشريحه معينه راهو حتى صغار معناها في المدرسه الابتدائيه كي يجي يشوف يلقى طبيب يلقى محامي يلقى ناس الساده خليه يشوف خليه يسمع سيرش خليه يحتك بناس اخرين بيان سور حتى لي بارون تنجم انت بارون تجيب صغارك نتاعك تعمل دوره وتشوف خليه هو يستمتع هذايا الحفله نتاع العلم والمعرفه والبحث العلمي في تونس راهي تصير اون ميم طون اون باراليل في 40 دوله في 460 مدينه واحنا نحب نكون من احسن المدن ومن احسن ليزيفمون الموجودين في الكل ونجم وراهم هوش
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما نكونوا رونديفو مع الاكسلنس كيف ما يتقال ومع العلوم
0: حدث على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
1: على كل سنة مكملة بتوب 3 نمشي والشازام
0: نشوفو
1: أكثر غنيات لوجو عليهم في العالم على نبدأو في المرتبة الثالثة يا سيدي نلقاو كارول جي الغنية اسمها بيبي واو

اكستندد فيرجن وبالفيرسيون اوريجينال نلقاوهم في المرتبه الثانيه والثالثه. توب 2 اتس تيلز نمبر 1 للاسبوع الثالث. على التوالي نحكيوا على مو

0: هلا سيدي قاعدنا نغني وحدنا في الكواليس حللنا في الميكرو خونا يونس الفيرحي تحية ليك يحب ياسمين علي اخويا هاير من هارات نعجي لك ياسمين علي حصوتها مزيان برشا من انتخبخيت الغنيات اسف اسعوك نعيشوكم احنا ايضا شنو فما في الكواليس ما تنسيوش تواصلوا معنا على رقم الواتساب نتاعنا اللي هو 23513000 برشا مساجات قاعده تجيني فينا من تونس ومن خارج حدود الوطن العزيز ما تنسيوش ذا كيف بعد شويه نلعبوا على 400 دينار كاش من هذه موزايكا فيم فيكم تطلبنا على 71 113000 71 113000 مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل خليكم تتشويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه موجز الخامسة مع هبه الخميري بعده هو باش نسمعكم عطيني دور بيها يا شبالي دور بيها الله يرحمها وينعمها اليوم الذكرى السابعة لرحيل الفنانة التونسية منيرة حمدي الفنانة المزيانة اللي كانت عندها برشا احساس وبرشا اخلاق زاد كيف ربي يرحمها وينعمها وربي يصبر عائلتها شوي خير دور بيها يا شباني بعد الاخبار
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين جارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل عرسب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: برشا يقولوا لك فاش تعمل؟ ضيع في وقتك وهالثنيه ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش؟ هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور ولي ميتي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: موجز الاخبار، اهلا بكم. الحكومة الكندية تعلن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس في خطوة من شأنها تعزيز الربط الجوي بين البلدين وفتح افاق جديدة امام حركة المسافرين والتجارة والاستثمار والشحن الجوي. وينص الاتفاق الموسع الذي أعلن عنه وزير النقل الكندي في 14 من سبتمبر الحالي على رفع عدد الرحلات الأسبوعية المسموح بها لكل بلد من 4 إلى 7 رحلات مسافرين والشحن، إلى جانب إتاحة الوصول إلى جميع النقاط في البلدين بعد أن كان الاتفاق السابق يقتصر على نقطة واحدة لكل دولة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية وحركة التنقل بين تونس وكندا. ووفق الحكومة الكندية بلغ حجم المبادلات التجارية الثنائية في السلع 439 مليون دولار كندي سنة 2025، فيما بلغت الاستثمارات الكندية المباشرة في تونس 183 مليون دولار كندي. يشار إلى أن الجالية الكندية التونسية تضم أكثر من 30,000 شخص وفق تعداد 2021، فيما كان نحو 3,000 تونسي يدرسون في كندا سنة 2025. رئيس منظمة كونكت أصلان برجب يقول إن تونس أمام فرصة كبيرة لاستقطاب المستثمرين وبعث المشاريع في قطاع المعادن الحرجة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية والتطورات التكنولوجية. وبرجب يشدد على أن هذا القطاع يعد ثاني قطاع لجلب الاستثمار سنة 2026 بحسب دراسة أجرتها الهيئة التونسية للاستثمار والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك عدة معادن حرجة أو حيوية متوفرة في بلدان إفريقية ومن بينها تونس على غرار الفوسفات والرصاص والنحاس.
6: قطاع معادن الحرجة في العالم اليوم بالأبحاث اللي أجرتها الهيئة التونسية للاستثمار والقطاع الخاص هي ثاني قطاع في العالم يجلب الاستثمار عام 26، على خاطر فما تحولات كبيرة جيوسياسية، خاطر فما تطورات تكنولوجية، وفما عدة معادن موجودة في بلدان إفريقية، لكن فما عدة معادن موجودة في تونس زادة عن المعادن اللي مثبتين فيها وعنا احتياطات وفيرة فيها، ونعرف قيمة البلاد وتموقعها قطاعيا وعالميا كما الفوسفات والرصاص والنحاس، لكن عنا معادن زادة اللي قاعدين في طور التثبت من إمكانيات استعمالها اقتصاديا، وخاصة خلق القيمة المضافة في تونس مش الاقتصار على التصدير فقط، لكن موجودة فما بحوث صارت في تونس وفما دي بروسبكسيون صارت في تونس، الليثيوم موجود في تونس، المعادن النادرة موجود في تونس، دونك هذه تصلح برشا في صناعة السيارات، الألواح الشمسية إلى غير ذلك. اليوم ما يلزمناش نكتفيو بتصدير المواد الاوليه، لكن يلزمنا نصنعوا اكثر فاكثر قيمه مضافه في تونس، نخلقوا بهم مواطن شغل ونخلقوا بهم كفاءات.
5: في أخبار العالم، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يعرب عن قلقه إزاء الوضع في البحر الأحمر قائلا لن نسمح بجعل الملاحة فيه رهينة بأيدي الحوثيين. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقر بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية. ويقدر التقرير المفتش العام للبنتاغون أن العملية الأمريكية ضد طهران كلفت في الفترة ما بين 28 من فيفري و 30 من جوان نحو 33.4 مليار دولار، أنفق منها 22.3 مليار دولار على الذخائر وحدها. إيطاليا وإسبانيا تمددان تعليق العمل بترتيبات شنغن الخاصة بحرية التنقل عبر الحدود بينهما والمبرمة في إطار الاتحاد الأوروبي لمدة 15 يوما أخرى. إلى بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمل الفريق على كل ثاني. للقاء.

0: عجب.
1: واتساب عجب.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الساعه الثانيه من على كل شيء. تحيه لكم الناس كل، شكرا لتفاعلاتكم اللي قاعد تصل فينا على واتساب عجب. في كل نهار نقراو لي مساج نتاعكم في الوقيت هذا. يلا سيدي بن سيدي، باش نبداو المره هذه من كندا. خونا بسام يتفاعل معنا، تحيه كبيره ليك خونا بسام. خونا بسام فرحان برشا ويقول هذا خبر يفرح. راه غدوه باش نحكيوا عليه. دونك اليوم يقول لك لو غوفرنمون كنديان اعلن نهار الاثنين للارجيسمون دو لاكور دو ترانسبور ايريان مع تونس. باش يكونوا هذوما الاخبار قاعدين ناخذوا في باش تكون فما برشا رحلات. قال هذا خبر يفرح وعلى الاقل يوليوا بناتنا ولادنا عندنا مجاليه كبيره دو في كندا قاعده عايشه غاديكا. دونك تولي على الاقل لا بوسيبيليتي دو موبيليتي تكون اكثر، وكيف كيف حتى تذكر طيران تنخفض شوية على خاطر باش يكون فما معناها برشا عروض. دونك هذا خبير يفرهد يعطيك ألف صحة. نسلموا عليكم الناس الكل. مشيو لإيطاليا أختنا وردة الرمزاني، تحية كبيرة لها، ما شاء الله عليك يا وردة، مجدية وخمسة وخميس عليك. بعثت لنا فيديو قالت هذا عشاء صحابي طبة تلين في داري في إيطاليا. عندي أساتذة وطبة كل جمعة يجيوا الهز بالكسكسي والطاجين. شكرا جزيلا ليك، محليك محليك محليك محليك، تصفيقة كبيرة عليك يا وردة يا باهية، وإن شاء الله ربي يفضلك. يلا سيدي نمشي ون
3: كنهز وردة لفرنسا خير.
2: كيف
3: كنهز وردة عملت
2: وردة خير والله العظيم. خونا نزار يسلم عليه برشا برشا، يسلم عليكم الناس كل، يقول يرسو موافقة الأميمة والسونيا والببيش. تحية ليك وقال لك يا سيدي وكيف كيف قعد يتفاعل معنا وقال قلبي موجعني على الأب والوليد اللي توفي ولا يرحمهم وينعم. هي سيدي كيف كيف عنا مساج يجينا من كيف كيف من خونا صالح. خونا صالح حب يشارك فوق بلاستيك. خونا صالح راه فوق بلاستيك في الليل مع يسري. هذا هو. دونك نسلم على همسة كي العادة تفاعل معنا. تحية كبيرة زيدة توصل لصديقنا أشرف نصر اللي يقول تونسوني في الكياس، يقول تحية للقيمة والقامة التلفزية سيونس الفرحي وأيضا الجميلة سونيا. يقول بالله وصلوا صوتي، أنا حكيت كراس المدعم ما فهمش منها، أنا في ولاية نابل ما لقيتش لا من حيث البيع المشروط وإلا حتى بعلاقتك الخاصة. تلميذ في المدرسة العمومية تكلف على الولي 1000 دينار كحد أدنى. يقول ما هوش معقول، راهو ما هوش معقول حتى طرف. دونك زيدا كيف كيف لهنا نختم مع تفاعل يجينا من فرنسا. تفاعل هذايا يقول لك اليوم وينهم الكوادر نتاع الدولة نتاعنا، مش أول مرة نعملوا تظاهرة هذية مقصودة، علاش ماشيين من أصل الكامش تعطيه تصوير هذية على تونس. دونك تحية كبيرة ليك خويا، ونشكركم الناس الكل اللي قاعدين تتفاعلوا معنا. عنا صديقنا العزيز اللي ديما يتبع فينا أخونا أمين، تبع فينا من الأوروب وتوه هبط في تونس، يقول أنا في الخارج وألا في تونس ديما نسمع موزيك فام وديما زيادة كيف كيف معناها متونس بكم. شكرا لكم الناس الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. كان هذية موعدنا كالعادة اليومي مع واتساب عجب. فما تعليق سونيا؟ فما تعقيب؟
0: والله خبر كندا فرحني الحقيقة، ولا العادة رعنا برشا من توينسا كندا. نخمم نعمل طلع على كندا.
2: بيه ربي معك. أوكي
0: فخبر يفرح.
2: أقصد ربي
0: جيليا تونسي. حبي نقصد ربي.
2: حبك تمشي لكندا بلد تشرف.
0: إن شاء الله. جينا
2: مثلاً ما تقدر تقولي مثلاً كندا أقول لكم شيش.
0: بعيدة. كزيارة وينات يعني.
2: بعيدة بعيدة وباردة وكل شيء مشي تقبله مع. نبر بردوي تقول ربي عينهم اللي يعيشوا.
0: ربي عينهم والله.
2: سيد شو أنا. سيد شو أنا بحب. تقولي أمريكا نرجع لأمريكا. أمشي معك. أرجنتين.
0: ما حبش ترجع. كل واحد وتجربته راه
2: امريكا
0: نرجع نزورها زيد
2: نزورها خاطر كنعيش انا ليه نزورها نزورها

0: طريق مروري كيف كيف طريق الجهوي عدد 22 في اتجاه مجرين، في سيدي رزيق، في شارع الجمهورية، في رادس، في شارع محمد علي وشارع فرحات حشيد، شارع خير الدين، وفي منوبة في الدندن وسعيدية، وصولا لبردو فما اختناق مروري كبير. دونك سي سروحكم وطريق السلامة للجميع.
1: سي زين لكم الكل مستمعاتنا ومستمعينا، بعد شوية نمشيو للرقم على كل سيدنا.
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسوم يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: مالافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
3: عندك أورانج.
4: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. اليوم باش نرجعوا على العودة المدرسية في أرقام.
4: أرقام على كل لسان.
0: اليوم الثلاث رجعوا أكثر من 2 ملايين تلميذ لمقاعد الدراسة في تونس، موزعين على مختلف المراحل التعليمية بالقطاعين العمومي والخاص، وسط استعدادات مكثفة من قبل المؤسسات التربوية والأولياء والإطار التربوي. سنة دراسية جديدة باش تشهد افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة مع توسعة وتجهيز حوالي 300 فضاء تربوي وتنفيذ أكثر من 1200 تدخل للصيانة وتهيئة وبناء الأسوار وتجهيز المؤسسات، كما تم توفير آلاف الطاولات الجديدة. ومن بين المشاريع الجديدة هي المعهد الثانوي ببير بوركبة اللي بلغت كلفة إنجازه أكثر من 8 ملايين دينار. على مستوى الموارد البشرية، أكد وزير التربية نور الدين نوري أن الوزارة قامت بانتدابات في عدد من الأصناف من بينها سلك الأساتذة، وأشار إلى أن الإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية والسلطات المحلية قاعدة تخدم بشكل متواصل لتذليل الصعوبات وضمان انطلاقة السنة الدراسية في أفضل الأحوال. من جهة أخرى، أكد مدير شرطة المرور العميد سامي رشكيو في مداخلة في برنامج صباح الناس أن وزارة الداخلية انطلقت منذ العطلة الصيفية في الاستعداد لتأمين السنة الدراسية الجديدة من خلال إصدار برقيات إلى مختلف الهيكل الأمنية من الأمن والحرس الوطنيين بمختلف الأقاليم لتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة. وضح أنه تأمين الأمني للمؤسسات التربوية ما اقتصرش فقط على العودة المدرسية، إنما بيش يتواصل زيادة على امتداد كامل السنة الدراسية باعتماد آلية جديدة تتمثل في تعزيز التنسيق الأفقي والمباشر مع مدير المدارس والمعاهد، بهدف الوقوف على الإشكاليات الأمنية اللي تنجم تعترضهم وتبادل المعلومات بشأنهم، شيء يسمح بالتدخل المبكر وتطويق بعض المشاكل قبل تفاقمها. وعبر عدد من الأولياء أمام المدارس الأعدادية في نهج البستان ببرج لوزين على ارتياحهم لوجود الأمن بمحيط المؤسسات التربوية، وأكدوا أنه تعزيز الحضور الأمني من شأنه أنه يوفر مزيد من الطمأنينة بالنسبة للتلامذة وعائلاتهم ويحميهم من مختلف المخاطر اللي تنجم تعرض لهم أثناء الدخول إلى المدرسة أو مغادرتها. والحقيقة نتمنى أنه هذا كل يتعمم على كافة المدارس والمؤسسات التربوية في كافة الجمهورية وعلى طول العام، خاصة نعرفوا وحكينا برشا مرات لهنا على إفة المخدرات والمشاكل اللي قاعدة تصير، وحتى كان يكون تلميذ ما عنده حتى يد في المشكلة اللي تصير قدام المعهد نجم عركة لقدر الله توفى بكوارث. دوك احنا باش نستبقوا هذايا الكل، من المهم انه تكون فما دوريات امنيه او دوريات زاده كيف كيف متحركه وقاره قدام المعاهد والمؤسسات التربويه باش نحميو صغيراتنا من الافات هذه.
1: اكزاكتو، هذا هو المطلوب. ان شاء الله عوده مدرسيه مباركه، ان شاء الله يكون موسم ممتاز وممتاز جدا. تنبداو نحكيو في الايام الجايه شنو هي المدارس اللي مش حاضره، شنو هي ابرز المشاكل. ولكن العوده في حد ذاتها سونيا هي احتفال. هنا من الناس اللي يمنوا بانه نهار 15 سبتمبر انها كنسميها ستون فيت ريبوبليكان، معناها كيما عيد جمهوريه، عيد جمهوري للتلاميذ، جمهوري للتلاميذ ترجع، عيد العلم معناها
5: يومهم
1: ويومنا احنا. احنا بيدنا نعاودوا نعيشوا كل اللحظات نتاع العوده المدرسيه، تقول زمان وانا صغير.
5: ان شاء الله ربي نجحهم، وخاصه خاطر احنا حكينا برشا على الاستعدادات وحكينا برشا على المصاريف وعلى انه العائلات ولت فما ميزانية كبيرة تثقل كاهل العائلات، لكن يحبوا التلامذة زادة والأطفال ما يحسوش اللي هما عبء ثقيل على عائلتهم زادة، يحب ماذا بينا يحسوا بأنه هما عائلتهم سند واللي هما قد المسؤولية، واللي العائلة تقول للتلميذ ولا للطفل أنا عندي ثقة فيك، أنا وراك، أنا ورا ظهرك، تعلم، اسأل، أبهرني بالنتيجة وأنا فخورة بيك، حتى يحس أنه هو مسنود وعنده عائلة وراه ويحس عنده ثقة في روحه.
1: مرسي فيروز.
5: فيروز صوتي صوتي حلو كيف فيروز زعما يا بنوبي.
1: مرسي فيروز، عندي ثقة فيك، عندي أمل فيك.
5: دونك اليوم عندي ثقة فيك.
1: عندك ثقة في صوتك زاد. اليوم يونس، هذه العودة بما تحمله من دلالات من

0: احتفال من أيضا ما تمثل المدرسة عند العائلة التونسية. معناها قبل احنا يمكن خدينا ورثة جدودنا اللي كعبد يبدأ مثلا مقراش ولا حاجة يقولوا مسيك عقوبة ربي. معناها كأنه حتى الإنسان اللي ما يخلطش يقرأ ولا ما تصعفوش الظروف كأنه معاقب من حتى من الإله. فهمتني؟ هذاك علاش اليوم أنه المدرسة العلم حاجة مهمة جدا جدا، وطلب العلم زاد كيف يمكن العام الدراسي تتشكل عليه حياتنا الناس الكل. معناها في الأخر فما قبل 15 سبتمبر وما بعد 15 سبتمبر، دونك ديما الأولياء وتظل تشوفوا نحكيه بعد وقت الامتحانات وقت لما آخر ذلك تتجند العائلة كل تدخل في إتادالخت. معناها من الوالدين للصغار للساعات كيف معناها حتى العائلة الموسعة معناها لغان بارون كيف تلقى الناس الكل متجندة للعودة المدرسية.
1: شوف كلامك صحيح وكلامك يحمل في داخله حاجتين، أنه تتجند العائلة أنا أعتبر أنه العائلة تتجلد، معناها الأبو والأم والماء وعلى خاطر الصغير كانوا معناها ثم موبيليزاسيون كان على انه صحيح الصغير باش يرجع المدرسه، لكن يلزم تتعدى المساله بسلاسه، لانه قبل ما كانش هكا، كان قبل معناها يجي وقته يحضر التلميذ روحه يدخل المدرسه يقرا لروحه
2: متهيئ.
1: ما كانش فما الاهتمام الكامل، لانه توا صغار اللي عنده صغار راهو مع الوقت التوقيت اللي يخرجوا فيها صغار ويدخلوا فيها كانه مطالبين بشكل ما انه ما نخدموش، انه ما نعيشوش، انه لانه صغيرات يدخلوا 8 تاع الصباح الولي يزم يقوم الصباح يمشي يهز صغيراته للمدرسه، ساعات يروح مدي ساعتين ولا الاربع تاع العشيه يلزم يكون يعني متواجد الاب ولا الام باش يروحوا بالصغار، مع انه الخدمه في الدار لانه ديما ثم تمارين ديما ثم عمل في المنزل، دونك يروح من الخدمه كيف يشتغل. المدرسه كفضاء للمعرفه احنا فاهمينها، وانه مراحل التطور البشري كيف اللي خلى المدرسه النظاميه شوي بشوي تاخذ الحيز اللي تاخذ فيه تو. اعتقد كونه انه المدرسه كمركز للتعلم الجماعي لازم تتعزز في تونس، اذا نحكيه زاد على الاصلاح، لانه الاصلاح فيما مجالات ومسارات متعدده، منها انه اذا كان نحكيه على اصلاح الانظمه التربويه ولا اصلاح البناء الموجود المدارس والغير، ولا الاهتمام والاعتناء بالمعلم اللي باش يرجع عنده نبل مهنته، باش يرجع العارف والمتخصص والخبير والأب، لأن المدارس الأولى في البشرية كانت تعتبر المعلم هو الأب المختص. داير في المدرسة البيت الطين اللي يسموها عند السومريين الأوائل اللي اخترعوا المدرسة، كان المدير يسمى الأب، المعلم يسمى الأخ الأكبر، والتلميذ يسمى ابن المدرسة. دونك شهد التعامل العائلي احنا فقدنا شوي بشوي، حتى نحكيه على تونس، نحكيه على تونس من بداية الاستقلال وقت تأسست المدرسة، مدرسة تونسية معناها ما كانتش هكا، كان المدرس هو معناها هو الأساس، هو النقطة الرئيس معناها المحورية، الرئيس في المدرسة هو المعلم. الآن مطالبين باش نهتموا بالمعلم أكثر بالإطار شبه التربوي، وخاصة والحال أنه إحنا خاصة أنه إحنا المدارس عندنا في تونس راهو من قديم الزمان يا أحسن، إحنا عندنا مدرسة شمعية تعملت في 1249 واللي هي من اولى المدارس في العالم العربي،
0: عملها ابو
1: زكريا الحفصي في الوقت هذاك، ثم حتى مش نحكيهم بعد
0: عملت مدرسه توفيقيه عملتها مرت
1: الاميره عاصم، حتى اللي نوصلوا للمدارس اللي تعملت في اواخر القرن 19 اللي هي معناها عنا ارثنا في المدرسه حاضره في مخيالنا، في انه المقراش عقوبه ربي كما كنت تحكي انت بالحق. حتى وقت نحكي توا معناها بداية الخمسينات، لأنه يظهر لي الدولة وقتها كانت تتأمل
0: حتى في معناها تقول أنت في عصرنا التعليم في نهاية الأمر، معناها المدرسة الحربية ببارد ويعتبروها المكتب الحربي بوليتكنيك لوليني في الميديتراني، من بعد الكوليج صديقي معناها للمعهد الصديقي
1: 75
0: وبعد هي المعهد العلوي
1: ثم مدارس تأسست في نهاية القرن 19 اللي هي مثلا مدرسة شارع بورقيبة في مساكن في مجاز الباب في باجة 83 84 85 86 في جابس، مدارس هذوما كانوا مدرسة فلسطين في تالا اللي تسمى آخر 1897، مدارس الأولى عداء المدارس الفرنكو عرب والمدارس اللي مدارس الإيطالية ولا الفرنسية ولا غيره.
0: دونك
1: ونحكيو على جامعة زي جامعة الزيتونة أو جامعة أو الجامعة
0: جامعة الزيتونة
1: 737 معناها المدرسة كانت حاضرة عند التوانسة، كانت حاضرة بثقلها الرمزي والمعنوي عند التوانسة، وكانوا المنتمين، لأنه حتى فيني حتى هوني يعني نتفكر معناها في بلادنا معناها وقت يكون مراختبها بنية اختبها معلم
0: حاجة فيلمين كان طيب يعني
1: الآن فقد بريق المعلم المدرسة فقد بريق ما عادش فضاء مبهج وآمن
0: اللي غير هذاك الكل فما لغة بيلا لغة اليوم قاعد نتبع في الغونتخيس كله مش كنت تبعته ولا ليه في مصر مثلا ورجع الدور الأول متاع المدير يخلي كلنا قرينا في المعاهد الثانوية وفي مدارس وين كان المدير نشوفوه صباح واقف على ماهوش باش يخوف
1: على كل التفاصيل راهو. على كل التفاصيل
0: ماهوش باش يخوف يمكن فما واحد اثنين كوبو مش عاجبه ولا جايب سرويل درا كيفاش ولا اما باش يديتكتي زاد كيف والحاجه اللي نفتقدوها اليوم هي نو سولمون الوقفه الحازمه اما اكروح التضامن يونس ولهنا الكل نتعدينا به قديش كانت فما المدرسة هي أيضا النواة الأساسية للمصعد الاجتماعي على خاطر كي كان يكون عنا تلميذ ناقص فورنيتور ولا ناقص حوايج ولا كذا كان المعلمين والمدراء واللي يعرفوا اللي بايتهم شوية إزي يجي تحت حسمس غدوة قل بوك يبعث لي زوز كرارس كذا كذا بغدوة قل بوك يوصلني فك القضية قل بوك يبعث لي كل حاجة كان فما نوع من التضامن نوع من اللحمة اللي كانت عايشة في وسطنا وذيك علاش المدرسة ما كانتش تفرق برش كانت تجمع المدرسة كانت ملاذ آمن نعود
1: حسن
0: ملاش امل
1: فما حاجه مهمه قبل كونك سنوات الاخرانيه نحكيوا على التسرب المدرسي التلامذه يهربون من المدرسه قبل كانوا التلامذه يهربون الى المدرسه
0: صحيح.
1: لانه بالحق حتى يهربوا للمدرسه لانه الفضاء هذاك كان امن وكان مبهج وكان يتعلموا فيه وكانوا يحسوا بالحياه
2: وكانوا يمنوا انهم بالقرايه باش نجموا يوصلوا كما قال حسن هي مصعد اجتماعي بامتياز رغم التقدم ورغم انه برشا حاجات تبدلت وحتى التلامذه تبدلت والمعلمين والاساتذه تبدلوا كل شيء اما ديما نتصور انه العائلات التونسيه تربط المدرسه والتعليم كهي مصعد اجتماعي معناتها اساسي واللي هو تعدى به اوتوماتيكمون العائله الكل
3: هو اميمه المدرسة تبدلت وحتى العائلة تبدلت على خاطر العائلة صحيح المدرسة مهمة والقراية مهمة لكن زيدة نيزمش حرصها على أنه أولادهم ينجحوا يكون يتحول إلى هستيريا ويحول هيجز. إلى هاجس أنه يوليوا يضغطوا على الأطفال
2: مثل.
3: يولي أنت قيمتك عندي بك العدد اللي يجيبه لي يعني انت كاينك ماكش ولدي ليه زيدة يعني ميزمش نوليه وأكلي ما قراش
2: نحملوا صغار أكثر من طاقتهم
3: وإلا عنا عقد اللي ما كملش قرايته واللي يحس ولاده يزم يوصلوا اللي ولا يقارن في ولاده بولاد دخته ولا بولاد خالته ولا بولاد الجيران ولا بولاد الأصحاب يعني هنا المقارنات وإنك أنت قيمتك كابني ولا كبنتي إنه مقرونة بالأب
0: بالآخر
3: مش حلوة
2: تعمل اللي عليك بقى المعدل اللي باش تجيبه هذيك حاجة أخرى أما أنت تسعى تقرأ تحاول وبعد جيت ما جيتش أنت عارف صح
3: مش معناها أنا مداري ضايع عليك هو مربوط بالرقم يعني حبه في القراية وحسوا اللي هو واجب أنك يا تقرأ لكن تحبه في القراية أما مش مربوطة قيمتك بالعدد اللي انت تاخذه خاطر فيه برشا ضغط على الاطفال
0: عندك مضيف هنا يونس هكا ولا
1: اي بالحق خاطر التلامذه مشكله يعني المقوله الكونسيبت نتاع المعرفه ماهوش هو يعني المقوله الاخرى نتاع انك المعلومات في المدارس الان هي مدارس تاع معلومات تاع انه يتعبي مخ صغير معلومات
0: ما اي حشو
1: المعرفه هي السؤال المعرفه هي الدهشه ونهار اللي نفقدوا قدرتنا على انه ندهشوا ونسالوا في المدرسه وقتها فقد التعليم فقد معناه لانه زكتو. المدارس أي. الاولى مدارس معناها نتاع
0: نتاع اي
1: بيان سور
0: مدارس الفلسفه
1: الاكاديميه الافلاطونيه ولا باش نحكيوا على المدارس الاولى اللي قرا فيها تاليس واناكسيمانس واناكسيماندر هي شنو هي لقاءات يتعلموا فيها الناس كلها وكان الاهم هو المعرفه والسؤال والدهشه وانك تعلم تخمم تعلم الحس النقدي صغارنا الان غير قادرين على المثل واسئله صحيحه
0: حتى اليوم تمكنهم من اللغات. اليوم تمكن نجم قولوا سطحي معناه مش هذا واضحين معناه ما عادش فما اكل العمق. مش تدخل العمق صحيت وفي الاخر لازمك تكون عندك لغات حتى اللغات تمكنك انك تعرف
2: حاجات جديده باش نرجع على قيمه التضامن اللي حكيت عليها احسن باش نحكي بمنطلق تجربه حقيقه عشتها في معهد مونفلوري. قبل كنا في المكتبه نتاع المعهد يجيبوا الكتب معناتها يا اما الاساتذه والا حتى الاداريين وزاد احنا كتلاميذ الكتب اللي عندنا مثلا من العام اللي فات والا كتب زايدين علينا كنا نحطوهم في المكتبه. دوك التلميذ اللي ما عندوش كراسه ولا كتاب ولا حتى ستيلويت وكل كان يمشي للمكتبه بطريقه ما يشوفوا حتى بخيتو المكتبه ساعه تقافير غسورتو في الاوقات اللي التلمذة كل يبداو يقراو. دوك يمشي للمكتبه هذيك يهز الكتب اللي حاجته بهم واللي ناقصين وهكيك تكون معناتها العباد الكل عندها الكتب والعباد الكل تنجم تقرا. الحقيقه مبادره ينجموا زاد اللي يسمعوا فينا يهزوا الكتب اللي زايد عليهم للمكتبه نتاع المعهد ولا المؤسسه التربويه اللي يقراو فيها وهكيك يعاونوا زاد صغيرات الاخرين انه الكلفه نتاع الدراسه تنقص عليهم شويه.
0: اكزاكتومون دونك هذا المهم برشا. وزاد فما كيف اليوم فما اشكال بعثونا برشا ناس يتسائلوا اليوم مشكله كبيره فيما يتعلق بالصغار اللي تكون عندهم مشكله في الجنسيه تكون الام تونسيه والاب يكون مثلا مصري سوداني الى ما اخر ذلك. ان شاء الله نحاول لكم نوصل لكم اصواتكم. على كل حال حبيت نسلم برشا على اخونا محمد هلال اللي هو عمل الفيديو اللي عديناه قبليك في الهاشتاج يحكي اللي هو واحد من معناها من الناس اللي تخدم في خدمه مزيان زي كيف البرة هو اللي يوجع قلبه اونطونك بروفيسيونيل.
1: سلموا
0: عليه برشا محمد يمكن سينا قبليك باش سميه وكما خويا تحية كبيرة ليك كل التقدير وكل الحب وبالحق ماذا بينا توينسى الكل يكونوا كيف كنت هكا غيورين
2: يعطي السحة بلاي جوست ملاحظة خالد يعطي السحة مقبلة يبعث لي في فيديوهات على العودة المدرسية في إطار العودة المدرسية اللي هي لفتة إنسانية مؤثرة أنه برشا إطارات وأعوان الأمن أنه رافقوا الصغيرات اللي بوهم استشهدوا في أداء المهنة متاحهم أنهم هما هزوهم في العودة المدرسية وكانوا محلها على الأخر الحقيقة اي برشا دونك الاعوان نتاع الحمايه المدنيه والامنيين زاده اللي كانوا هما في بلاصه الاب اللي فقدوها اولاده في العوده المدرسيه دونك هما هاوكا كانوا في بلاصه الاباء.
0: تحيه كبيره ليهم والله تحيه كبيره ليهم. فما برشا تصاور هكا تقعد ديما مشرفه وديما تقعد حاضره خاطر النهار هذا ديما الكلنا يذكرنا بحاجه قبيليك فروم مع امينه الحقيقه تحيه لها. المداخلات كانوا مزيانين برشا ايه باش نختم معاكم بلعبة قال الاخر ترى نعمل ورقة وستيلو كما ورقة وستيلو شكون كان يتقلق فيه شكون شكون كذب في مرة تاي الحقيقة شكون كذب في مهنة الأم ولا مهنة الأب الحق مرة كمل مرة تقولوا الحقيقة
3: تعرف شنو أنا خاطر بابا كان في مجلة لوماغريب كنت أقول صحافي
0: اوكي
3: بابا هو كان بابا مسؤول كان ايكونوم غادي
0: أوكي.
3: لو كنت نقول صحفي وكنت ديما نشيختهم بالجرايد معلمين الكل الجرايد
0: لوماغريب تحيه ليه
1: انا حتى كان كنت نحب نكذب ما نجمش لانه كنا نعرفوا بعض
2: صحيح انت على مفضوح
1: نعرفوا عائلته بعضنا نعرفوا البيت بعضنا يخدموا الامهات نعرفوا كلها دونك مدرسه كانت صغيره كنا نعرفوا بعضنا.
2: لا بخاف نجيب كرامه بابا نخدم بالتاكسي
0: جيبوا لها تاكسي هذه على كل حال إن شاء الله عودة موفقة. تحية كبيرة لكل من علمنا حرف تحية كبيرة للمعلمين لأساتذتنا للقيمين والقيمات وتحية كبيرة زادة كيف للناس اللي بالحق ما نحكيوش عليهم ديما ما هما جنود الخفاء. كيف ما معلم ولا أستاذ تحييه اليوم شكرا
1: والله سي الأزهر البوبكري الحييه سي العابد الله يرحمه سي العربي سي المولدي الله يرحمه برشا معلمين.
0: من طبعا شكون اللي أكثر أثر فيك؟
1: الحق هو أستاذ وقتي نقرأ في الدوزيام اني سكوندير اسمه سعب العزيز البركاوي
0: تحية ليه
1: سعب العزيز
0: حي مازال يرزق الحمد لله
1: ربي يبارك فيه يعطيه الصحة. هو اللي كان آخر العام وقتي يوفى البرامج كل برنامج كنا نحكي يا أخي هو أول واحد اكتشف فيه الطاقة التمثيلية الله وهو الله. أول واحد يقول لي نتذكر سي عبد العزيز يقول لي رد بالك شد في حلمك كذا شد أنت موهوب وإن شاء الله إن شاء الله نهارات
0: ومن وقتها أنت تمثل علينا أخونا يوسف وأنت شكون
1: عليك أنت
0: أنت شكون
2: أنا عندي ثلاثة أساتذة
0: أيوة.
2: واحدة في الكوليج اللي هي مدام أسماء بصيد هي أستاذة إنجليزية
0: أوكي.
2: وهي أول واحدة اللي حسستني اللي نجم نخدم في الإذاعة كريمة خاطر كانت عنا إذاعة داخلية في الكوليج متاعنا في ابن رشد في نهج المر دونك كنا عاملين إذاعة داخلية وكل مرة يشكون اللي قدموا الفترة الصباحية والفترة المسائية دونك هي اقترحت أنه أنا وزميلي حقيقة نسيت اسمه أنه نقدموا برنامج هكاية صباحي باللغة الإنجليزية في الصباح دونك نحييها برشا الحقيقة هي ما عادش تقري في تونس هجرت للأسف دونك سلم عليها برشا مدام أسماء بالسيد وفي اللي سمع فلوري
0: بالإنجليزية عاد كنت تقدم بالإنجليزية
2: سلم عليها برشا والله وديما نحكي وأنا وياها ولتوا مازلنا أمي على الفيسبوك
1: ربي حسين
2: تو جوست حكمل وزوز أسيدة زيدة في معهد مونفلوري مدام منال زاهو هي بروفيت إيكونومي ومدام سمية طبوبي هي بروفيت جيستيون الحقيقة اللي من أحسن ما فما من أحسن ما فما في الإيكو جيستيون الحقيقة
0: تحية ليهم
2: سلم عليهم برشا
0: حديث قلت يا شو سيما شاء الله طبعا سريع على شكرا تسلم
3: في الابتدائي نذكر المعلم سيد تاهر مدام فتحية ذو ما كانوا يسر حنين فمتحس انهم كاينهم مربين بالحق مش زلاط وديم القوة ما حبش انا كالمعلمين خاطر عندي ذكريات مع معلمين اكيد تو محامين لا محل عندي ذكريات مع محامين المهم نحسهم محليهم حنين ومربين ويعرفوا يقريوا ويحبوك في المادة ويحبوا يشوفوك تنجح وفرحان وتفهم ويفرحوا كي يلقاوك فاهم هذا هو المربي بالحق وعندي أستاذة في الليسي خزندار أستاذة التربية المدنية مدام وحيشي
0: نجهلها
3: تحية كبيرة كبيرة خاطر كانت من الناس اللي حاسة اللي هنا باش نجي نهار باش نكون إنسانة معروفة هي كانت
2: هي
0: محليها تحية لها مدام
3: وحيشي
1: فما زوج أستاذة غرموني بالتاريخ
0: أوكي
1: هو سيدي حسن الهرميسي عادلتي
0: عادلتي تحيه لي لوغران عادلتي
1: تحيه ايضا سيدي حسن الهرميسي
0: تحيه كبيره ليهم تحيه كبيره ليهم الاساتذه نتاعنا الكل اللي قراونا اللي اشرفوا علينا واللي بالحق معناها طبعوا الذاكره نتاعنا ونقول لهم اليوم كل الحب لكم انتم وربي يبارك في انفسكم واللي توفقوا ربي يرحمه وينعمه اليوم نحب نحيي مدير كان عندنا في مدير كوليج تاع غرومبيليا اللي هو سي نجم الوهيبي الدكتور محمد نجم الوهيبي تحيه كبيرة اللي ابن قفصة البار ديما لأنه كان سي محمد النجم الوهيبي يمثل الحزم ومعناها
1: واللين في نفس
0: في نفس الوقت معناها كان كان محليه كان راجل محليه على الأخر تحية كبيرة اللي خد نسيو ديما المديرين ما نسميوهمش زيدا كيف دونك فرصة اليوم باش نسميوهم وكيف نسلموا عليهم برشا شكرا لكم
2: سي عيسى
0: أيوة. سلم
2: عليه برشا
0: تحية كبيرة اللي هاي
3: ربي مدام عجمية زيداك ما صعبها في البي ما
2: مانيش حتى سي عيسى العبيد الكل تعرفه غادي
3: صعيبة ياسر معناها طربق البيبك اللي سي خزنا دار الناس الكل تعرفها
0: تحية ليها تاع حسيبة الحقيقة
2: تعطيك تورك
0: وصحابي ذاك علاش
3: احنا ديريك
0: دونك ديما نسلكها في جرة هذاك علاش يلا سيدي كانوا نشوفوا الفاصل وبعد الفاصل الموعد يكون مع الهايتك
4: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
5: وحدو في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
6: عندك مشروع عقاري تحلم به كانك تحب تشري دار أرض تبني ولا تعاود دارك على كيفك ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسبسيون ما تنساش انه تأمين الحياة على القرض UIB Assurance تخلصوا على راحتك وبالتقسيط وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ اكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك اطلع على شروط القرض في فروع UIB وما تفلتش الفرصة
7: تحب تتعلم ميتي مطلوب، تحب تكوين يوجب مباشرة لسوق الشغل، إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي بار ليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
8: حصرياً مع أريدو في الغانتخي انتي وكرناتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
9: أريدو طور عالمك.
10: أهلا وسهلا مرحبا بكم، هذا رونديفو جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. كنا حكينا لكم منذ أيامات على الموعد مع ميتا كونكت 2026 الكونفرنس السنوية بالنسبة لشركة ميتا اللي باش تكون نهار 23 و 24 سبتمبر. خلال أيامات قليلة باش نكتشفوا شنو فما جديد بالنسبة للشركة بتاع مارك زوكربيرغ. برشا أخبار تحكي على شنو نستناو في الليفينمون هذا. أول حاجة تيد دافيش باش تكون حسب ما منتظر جينيراسيون الثالثة من لي لونيت كونكتي بتاع شركة ميتا بتاعهم جديد ما بين ميتا وريبان وميتا وأوكلي. برشا أخبار تحكي على انتجراسيون أعمق بالنسبة لاستعمالات الذكاء الاصطناعي في اللونات هذية واعتماد على البيوس الجديدة متاع كوالكوم سناب دراجون AR One Plus. لكن زادا في وسط الكلام هذية فما أخبار تحكي على أنه بش يكون عنا موعد مع أول سمارت ووتش مع شركة ميتا، مش تكون منقالة ذكية فقط بالمعنى متاع المنقل اللي نشوفه فيهم اليوم، لكن زادا بش يكون عندها دور متاع مساعد لليونيت باش هكاكا تنجم السمارت ووتش هذيا تكبتي اكثر لي موفمون وتتجاوب اكثر مع اليونيت كونيكتي. ابار هذيا فما اخبار تحكي على جينيراسيون الثالثه من الميتا كويست، نحكيو على الكاسك لهنا متاع رياليتي فيرتوال، ويمكن ياسر زاد شركه ميتا تحكي على البروجي فينيكس الكاسك الخفيفه اللي تشبه في الديزاين متاعها لليونيت لكنها اكبر وتعتمد على ديكابتور وتعتمد على رياليتي ميكست. بالنسبة للبروجي هذا كانت برشا أخبار حكيت عليه منذ سنوات، وفما برشا مؤشرات تقول أنه يمكن يسر 23 و 24 سبتمبر باش نكتشفوا أكثر ديتاي على البروجي هذا. على كل حال الكلام على اللونات كونكتي متاع شركة ميتا يجي في وقت اللي فما رجة كبيرة يسر بالنسبة لللونات هذوما في برشا بلدان ومنظمات تدعو لمنع الكوميرسياليزاسيون متاع اللونات هذوما. مارك زوكربيرغ كان جاوب منذ أيامات وقال أنه واعي ياسر وميتا واعي ياسر بأهمية الاحتجاجات هذه فيما يخص التعامل مع الخصوصية، فيما يخص التريتمون تاع المعطيات اللي تصورهم للونات هذوما. على كل حال فما كيف قلت لكم إشكالية كبيرة ياسر، والإشكالية هذه قاعدة تكبر بالكده بالنسبة لاستعمالات للونات كونكتي خاصة وعن شركة ميتا. شدوا عندكم ميتا عندها 84% باردو مارشي بالنسبة لليونيت كونكتي على المستوى العالمي. ميتا عندها نصيب الأسد في المبيعات متاع لليونيت كونكتي في الترمستر الأولانية من 2026، تباعوا أكثر من 2,250,000,000 سمارت جلاسز على المستوى العالمي، ونجم قولوا أنه بالنسبة لنسب النمو كبيرة يسر بالنسبة لليونيت هذوما. شدوا عندكم الأرقام بالنسبة للويربول تيكس، لهنا نحكيه على أرقام فيهم أرقام تخص الثلاثي الثاني من 2026 وأرقام تخص السوديسي الأولاني من 2026 يعني نصف الأولاني متاع العام هذا. في الترمستر الثاني من 2026 IDC قالت أنه السمارت ووتشز نحكيه لنا على المنقل تراجعوا بالنسبة للمبيعات 48,000,000 منقالة ذكية، لكن لليونيت كونكتي ما تراجعوش زادوا بالقدام مقارنة بالسنوات اللي فاتت. IDC تقول أنه بالنسبة للسمارت جلاسز في الثلاثي الثاني من 2026 زادوا في المبيعات نتاعهم ب 41.4%، اكبر نسبه نمو بالنسبه للويربول تيكس. الويربول تيكس هما التكنولوجيات اللي نلبسوهم، نسب النمو بالنسبه للسمارت ووتش المناقل الذكيه نسبه نمو سلبيه ب 2.8%، تراجع بالنسبه للمبيعات للبراسلي كونيكتي ب 6.8% مقارنه بتبيعه بالثلاثي الاولاني. بالنسبه للزيكوتور زادوا ب 4%، وبالنسبه للسمارت جلاسز كما قلت لكم زادوا ب 41.4%. الارقام هذه تورينا انه النمو هذا باش يزيد يتواصل في السنوات الجايه نظرا لحضور شركات كبيره عند الوزن نتاعها عالميا، نحكيوا على سامسونج جوجل، بحضور شركات اخرى كما شاومي ولا هواوي وغيرهم، والقدوم المنتظر بالهنا 2027 بالنسبه لشركه ابل مع لونيت تعتمد على الرياليتي اوغمونتي. المارشي هذا قاعد يقدم برشا، لكن القوانين الاحتجاجات الاراء السلبيه بالنسبه للمنظمات يمكن ياسر يكون عنده وزنه باش يزيد ينظم اكثر ولا يحدد اكثر من حجم المارشي هذا في السنوات الجايه.
11: هذا
10: بالنسبة للهاي تيك اليوم اللي خصصناه الواحد من أبرز ليزيفينمون منتظرين في شهر سبتمبر، لكن زاد الواحد من أبرز البرودوي تكنولوجيك اللي فما جدل كبير عليه، نحكيه على اللونت كونكتي. هاي تيك تقع على سيت متاعنا موزايك FM.net.
12: حصريا مع أريدو في الغنطخي انتي وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
13: أريدو طور عالمك على كل لسان، من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سين على الأولى في تونس. انتم اللي صوتوا، انتم اللي اخترتوا على غنيه لومبوتياج، الاغنيه اللي يسمعوها بعد شويه نانسي في على الأولى في تونس كود كوف السونيا اليونسي.
14: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير خذ البرو لكوجينتك.
15: الصيف وفي وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكة مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائية على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز exceptionnel. Disponibilité immédiate. Offre valable chez Stafim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atigeri Leasing.
16: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
17: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
18: صغيرك مغروم بالسبور، يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون، مال عليك بسمايل أكاديمي. أول أكاديمي ميتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقانوش. مال أكلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي، حلمتك بين يديك.
19: سمايل بسكوي الأبطال.

0: فول اتش دي المره هذه باش نقترح عليكم روايه بالحق وقت اللي باش تقراوها باش تتفرجوا في فيلم ولا في مسلسل فول اتش دي. نرجع بكم الى العهد الحفصي المجيد في وقت مزيان ومزيان برشا. يضحك علي يا اخونا
1: نضحك على
0: العهد الحفصي المجيد. اي نعم، نحكي لكم على هذه الروايه اللي صدرت عن حسنين بن عمو الكاتب التونسي الجميل في 1988. تبدا الحكايه مش كيف كل الحكايه، لما تبدا في فينيسيا في البندقية. وتاتي الى
1: وقتها البندقيه جمهوريه
0: جمهوريه البندقيه الى تونس المحروسه. لهنا تجي وتبدا مع ماريا الجاريه اللي تتحول جاريه في سلطان في معناه في بلاد السلطان الحفصي، ويلحقها من بعد حبيبها انطونيو. الرحله هذه اللي تهزنا الحقيقه الى تونس في عزها، تونس في وقت الحفاصة، تونس اللي
1: بداية القرن 15
0: 1400 وشوية، وهذيك الأجواء اللي صارت غديك. علاش سميت باب العلوج الرواية ذي واللي يقرأه باللسان الفرنسي تم ترجمتها باب العلوج إلى الفرنسية؟ على خاطر الحقيقة الفترة هذيك هي فترة مهمة ومهمة جدا في تاريخ تونس. نلقاو استحضار أيضا لشخصيات كبيرة وكبيرة جدا، من أبرزها الولي الصالح سيدي أحمد بن عروس ودفين تونس، أيضا عبدالله ترجمان هكا ولا أن سلام خوسيه ترميدة اللي كتب اللي هو أصله
1: تحفة الأريب في
0: الرد على
1: السليم اللي هو الموجود الأخبار متاعه بترميم بلدية مورك. أي سيدي تحفة
0: اللي من أي تعرف وين ولا هذاك سيدي خوان كارلوس بيدو هو اللي أعطاه الفلوس باش رموا هكا القبير الصغير هكا القبة هذيك في باب السكاجين هكا
1: اللي
0: تعرف في الدروج بعد الدروج باب السكاجين وانتم داخلين باش تمشيو الجامعة شخصية مهمة برشا. وكيف كيف نحكيه على ولد ماريا اللي هو السلطان أبو فارس عبد العزيز وما أدراك، وكيفاش جاب خويله الطلين وقتها بدأت علاقة الطلين في بلاطات الحكم اللي تواصلت حتى للدولة الحسينية، ومن وقتها خويله سكنهم في بلاصة في بيت ثم بعد العلوج. مش نحرقوها الرواية، رواية على جمالها وعلى السلاسة متاحة وعلى الكتيبة وعلى ذلك العالم الساحر اللي
1: تعرض زادة للقرصنة
0: الحضور
1: البحري بين مكان يسمى
0: جهاد البحر.
1: وإحنا كنا
0: فرنسا احنا معلمية فيه
1: سيرتو درجلولي في صفاقس كانوا معلمية سي بكار وسي محمد
0: بكار جلولي
1: كانوا معلمية متاع قرصنة.
0: كانت تونس وقت سوبر بيسونس في ذلك الزمان كيف ما يتقال. اما الحاجه الباهيه تحيه كبيره ليه استاذنا حسنين بن عمو
1: ظاهرة ادبيه مهمه جدا
0: ابدع في كافه العصور. مازال نستنيه في حاجه يكتبها لنا في العصر المرادي. انا والله كان جالي ديا نقول له يكتب لنا روايه على السيده ام ميلال وما ادراك واضح اللي جات ما بين بديس والمعز بن بديس وكتدور هذيك في بين المهدية والقيروان وكيفاش كانت تونس في العز متاحة. ولا كيف أيضا
1: بعيدة شوية خاطر هو كأنه
0: بعيدة شوية هو قعد رهين العهدين العهد الحفصي والعهد الحسين حتى في العهد المرادي مكتوب
1: رحمانة الأندلسية الموريسكية عام الفزوع 1864
0: حجم سوق البلاد
1: الكروسة كيف الكروسة
0: الكروسة وعندك
1: غروب الخلف أخيرا
0: باب الفلة وذيك معنى خطرة الأربعاء وما أدراك بخطرة الأربعاء أي خطرة الأربعاء. أما حاجة به برشا أنه يهزنا إلى تلك العوالم ويخلينا أحنا بيدنا كيف نكتشف تاريخنا بطريقة سلسة وسلسة جدا. هذا المقترح اللي نقترحه عليكم، مثالش كل مرة نقترحه حويجة هكا نخدم معكم لفاند على كل سين. Thanks a lot سونيا. شكرا لك.
1: مرسي
0: فينيمو عايشك
2: والفريق الكل.
0: مرسي خلودة. مرسي كيف خونا أيوب. مرسي وميمة. مرسي شاكر وائل. احنا نتقابل غدا إن شاء الله في على كل سنة جديدة. خليكم تسويت مع الأخبار مع هيبة بعدها آخر أخبار رياضية مع صديقنا مكي العوني ركاب سبورش وآخر مع حيدر كل شخص مع سيميا وإحنا الناس مع شكر والسهرية مع يسري في بلد لفهم. أدوما إن شاء الله في أمان الله.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديد بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزاي كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالأفريات
4: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: مالفيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
4: عندك أورانج بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي، بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ، الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.
5: تدلل تدلل
6: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفريات وبعز لسوام. ملازورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
5: تدلل
7: جيان إيام دللنا.
8: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
9: موجز الأخبار، أهلا بكم. الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس تبلغ خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية نحو 440.5 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. ووفق المصدر ذاته، مثلت الاستثمارات الفرنسية 28.5% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، لتحتل فرنسا بذلك المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب في تونس من خلال 241 مشروعا استثماريا مكن من إحداث حوالي 2680 موطن شغل، خاصة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الميكانيكية والمعدنية وقطاع البلاستيك وصناعة النسيج والملابس. وعلى مستوى المبادلات التجارية، حافظت فرنسا على موقعها كأول حريف لتونس، حيث استأثرت خلال النصف الأول من السنة الحالية بنحو 22.7% من الصادرات التونسية، متقدمة على كل من إيطاليا وألمانيا. المدير العام للبرنامج الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة يؤكد أن تونس تتجه نحو توسيع مفهوم تعليم الكبار ومحو الأمية ليشمل إلى جانب القراءة والكتابة اكتساب المهارات الحياتية والتثقيف الصحي والسلامة المهنية والمرورية. ووفق بن عبد يضم البرنامج الوطني لتعليم الكبار حاليا 945 مركزا للتعلم مدى الحياة و11 مركزا نموذجيا في 11 ولاية، فيما تستهدف برامجه بين 20,000 و 25,000 أمي سنويا، علما وأن تونس تحصي نحو 1,700,000 أمي وفق المعهد الوطني للإحصاء. في أخبار العالم، أسعار النفط ترتفع بما يقارب 3 دولارات اليوم الثلاثاء بعد أن أفاد تقرير بتعليق تحميل النفط في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وبعد أن علقت ليبيا العمليات في 3 حقول نفطية، مما زاد المخاوف من أن الاضطرابات في مسارات إمدادات النفط الرئيسية قد تستمر لأسابيع. والعقود الأجلة لخام برنت ترتفع إلى أكثر من 108 دولار للبرميل، والعقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أكثر من 104 دولار للبرميل. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه أسقط مسيرة أمريكية ثالثة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن الجيش يقوم بواجباته ولا صحة للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في مهامه، داعيا أوروبا إلى الإسهام في إعادة الأعمار في لبنان. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس.
11: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
12: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
13: أريدو طور عالمك.
14: مرحبا بكم في سبور إكسبريس، البداية مع حكم المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة من البطولة. غدوة مع الأربعة نتاع العشية، اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي، الحكم سيف الورتيني، وفي الفار حمزة جعيد، رج جرجيس الاتحاد المنسيري، الحكم سفيان الورتيني، وفي الفار فرج عبد اللاوي. نهار الخميس الأربعة ديربي في ملعب الهادي النايفر في باردو، الملعب التونسي النادي الإفريقي، تحكيم الهيثم الترابلسي، وفي الفار تحكيم أجنبي فيه الحكم دافيد سمايتس من سلوفينيا. في الترجي الرياضي التونسي، رسميا 9 أكتوبر موعد الجلسة العامة التقييمية للفريق للثلاثة مواسم الأخيرة 2023-2024 2024-2025 و2025-2026، جلسة مخصصة لمناقشة التقارير المالية والأدبية والمصادقة عليها. نواصل مع الترجي والكلام اللي دار على فسخ عقد المنتدى بجديد كاستي، ومش صحيح. الملاعب يخذ راحة 10 أيام لأنه مرتاحش ما بين فريقه السابق وتجربته جديدة مع الترجي، وبش يرجع مع الفريق بصفة طبيعية بعد ما يكمل الراحة متاعه. فريق ليبي يتقدم بعرض رسمي كبير لمدافع نادي صفاقسي علي معلول، لكن بالنسبة لإدارة النادي صفاقسي علي معلول مش للبيع. هيئة الملاعب التونسي عملت حملة توعوية للجمهور لتفادي كل الأفعال اللي تعرض الفريق العقوبات، خاصة أنه مجموعة الخطايا اللي تسلطت على البقلاوة الموسم الفارط من قبل الرابطة وصلت 85 مليون. اليوم انطلقت بطولة افريقيا للكرة الطائرة اللي تحتضنها تونس والستة ونص في قبة المنزة، المقابلة الأولى للمنتخب الوطني التونسي 6:30 ضد منتخب غانا. بعد أحداث العنف اللي صارت في المقابلة الودية لكرة السلة بين شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي في قاعة عزيز ميلاد في القيروان، الجامعة التونسية لكرة السلة عاقبت الشبيبة ب4 مقابلات دون حضور جمهور واختية 10 ملايين، وتم دعوة 9 ما بين لاعبين ومدربين من زوز فرق للاستماع لهم وتحديد المسؤوليات الفردية. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في البطولة الإسبانية، 6 انطلقت مباراة رايو فاليكانو مع إسبانيول، 7 نتاع العشية ليفيس ضد فالونس، 8:30 إلشي ضد ريال مدريد. في كاس إيطاليا دور 16، 8 نتاع الليل فيورنتينا ضد بيز. في الليج كاب كاس الرابطة الإنجليزية، كيف دور 16 مع 8 غير بوعة، ويست هام ضد فولهام، 8 نتاع الليل إبسويتش تاون ضد أرسنال، ليفربول ضد توتنهام في مباراة القمة، وفي نفس توقيت ريدينغ ضد برنتفورد. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزيكا فان بونات، نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
15: libre antenne.
11: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
12: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
13: اريدو طور عالمك.

0: الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. تحياتي لكم جميعا وين ما كنتوا في تونس ولا خارج حدود الوطن. تابعونا ديما كالعادة على الباج اوفيسيال نتاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك فام، ولا على شان اليوتيوب موزايك فام، ولا على الفريكونس نتاعنا في مختلف انحاء الجمهورية. شكرا ديما على المتابعة. اخر الاخبار اليوم في ريكاب سبور، ترجي تونسي يفسخ التعاقد مع موكوانا بونافيل لترجي ولا لا؟ لكن شنو حكاية كاستيو ومحمد دراجر؟ نحكي على نادي الافريقي دياتا يدخل الحسابات انطلاقا من الدور القادم في رابطة الابطال الافريقيه. شنو الانطباعات اللي مخليها اللاعب هذا ومختاري يمضي عقد احترافي مع النادي الافريقي؟ نحكيه على سي اس اس، لكن تحديدا على قائدها علي معلول واللي يوصل عرض من اهلي بنغازي الليبي في العمر هذا. علي معلول مازال محل متابعه ومحل اشاده ومحل انتظارات، وقت اللي فريقي خامم بشيخ علي معلول في العمر هذا الحقيقه حاجه تتحسب له. راجعين على تفاصيل الموضوع هذا، كيف الملعب التونسي يعيد أمارو للواجهة، وبراكوني يصرح عندي مشروع مهمنيش شنو الناس تقول، لكن أنا قاعد نشتغل على المشروع متاعي في النجم الساحلي. برشا أخبار أخرى اليوم للتعليق في ركاب سبوري رفقني فيها سمير السليمي. أهلا وسهلا، مرحبا سمير.
2: مرحبا، مرحبا بك حيدر، مرحبا بمحمد، مرحبا بلوخيان، مرحبا سورتو بالناس اللي تتبع فينا.
1: أهلا وسهلا بك سمير، رحب محمد سلامة.
3: غيبة محمد.
1: نعم غيبة محمد.
2: غيبة محمد. مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين سي سمير وجميع اللي مروحين اليوم في الثنية من أول يوم في العودة المدرسية.
1: أي والله يعطيك الصحة، شفت سرعة البديع عنده.
3: أي تبارك الله عليك.
1: سوا مش حاجة هذا،
3: خاطر أنا نسيت، خاطر ما عنديش شكون في المكتب. هو عنده شكون؟
1: أنا كنت معاه. أنت ما عندكش أحفاد في المكتب؟
3: لا مازال.
1: جد سمير؟ لا
3: أنا جد.
1: جد أي
3: أنا جد.
1: إن شاء الله ربي يطول في عمرك وتفرح بهم.
3: عملت كل شيء أنا بكري، عرست أنا بكري، جبت صغار أنا بكري، وجد أنا بكري، كل شيء أنا بكري.
1: تنجم تسمينا الحاجات الأخرين اللي كملت من كل على بكري؟
3: يظني مش نروح على بكري.
1: رحب مروان في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي. البداية من كيما اليوم عام 2001 15 سبتمبر، شنو صار؟ تابعوا الحكاية هذيا.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: 15 سبتمبر 2001 حلبة أورو سبيدواي في ألمانيا، الجولة 16 من بطولة الكارت الأمريكية لسباق السيارات، عشرات الآلاف في المدارج، ملايين المتابعين أمام الشاشات، كل شيء كان يصير بشكل عادي إلى أن جاءت لحظة قلبت كل المعطيات. سيارة تطير بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، اصطدام عنيف، حطام يطاير في كل اتجاه، وصمت الثقيل خيم على الحلبة. المسعفين يجريوا نحو السيارة، وفي تلك اللحظة ما كان حد يتخيل انه أسوأ يوم في حياة أليكس زاناردي باش يتحول الى اعظم انتصار. انتهت الحكاية، هكا كانوا يعتقدوا الناس، أما اللي ما كانوش يعرفوه أنه الحكاية الحقيقية مازالت مبدأتش. صاحب السيارة هذه كان إيطالي اسمه أليكس زاناردي، واحد من أشهر السواق في عالم السباقات. الحادث كان كارثي، خسر ساقيه الزوز وخسر كمية كبيرة من الدم، ووصلت لحظة وين مجرد بقائه على قيد الحياة كان يعتبر انتصار. سنوات من العمليات وسنوات من التأهيل، لكن زاناردي ما كانش يقاتل باش يعيش، كان يقاتل باش يرجع للمجد. العالم كان يشوف في النهاية وهو كان يشوف في بداية جديدة. رجع للتدريبات، رجع للمنافسة، ورجع يربح، مش في سباقات السيارات هالمرة، أما في الألعاب البارالمبية. من رجل خرج من حلبة السباق بين الحياة والموت إلى بطل يرفع الذهب فوق منصة التتويج. 4 ميداليات ذهبية بارالمبية وعشرات الملايين حول العالم شافوا فيه معنى جديد لكلمة الإرادة. كما اليوم 15 سبتمبر 2001 ما كانش نهار خسر فيها لك زاناردي ساقيه، كان النهار اللي بدأت فيه واحدة من أعظم قصص التحدي والانتصار في تاريخ الرياضة.
4: كما اليوم ريكاب سبور.
1: أليكس زاناردي مثال للتحدي ومثال الإرادة ومثال أنه الإنسان معناها يقبل وضعه ويخدم عليه ما يتوقفش. سامير ومحمد كلمة على البطل هذا، على خليني أقول الإكزامبل أليكس زاناردي.
3: ملا حكاية بصراحة، ملا حكاية وملا عزيمة وملا رغبة في الحياة ورغبة في التحديات
0: ما هو شيء ساهر بالكل أنه بطل كبير ياسر كبير ياسر في رياضة سباق السيارات يصير له الحادثة ذي نورمال ما معناه نورمال ما إذا كان قعد عايش يحمد ربي يقول صبا وكاو سلكتها ما هذا بعد معناه يتعافى وعمليات وبعد معناه فما برشة برشة بيرسوناليتي يرزمها الحكاية يحول الكارير متاعه إلى رياضة أخرى لا علاقة له بها ما عنده حتى علاقة لكن ظروفه الصحية حتمت له أنه يختار رياضة تتماشى مع سمحني في الكلمة مع الإعاقة متاعه أو مع الابتلاء اللي ابتلى به ربي ويتفوق حتى التكوين الجسماني شفته في التصاور كيفاش تحول التكوين الجسماني من رياضي ضعيف لأن الرياضة في سباق سيارات تتطلب جسم نحيف وإلى معناها إنسان
3: كتلة عضلية
0: كبيرة ياسر هذا يتطلب مجهود كبير ياسر ونصل مو هذا فيتحول إلى بطل ويتحصل على ميداليات معناها فريمون قصة ملهمة قصة ممتازة جدا تقول أنه العزيمة تقول أنه الإنسان إذا حب يوصل لحاجة فأنه قادر رغم الإعاقة رغم المشاكل الصحية أنه يوصل لها واحد آخر في بلاصته هو انتهت الحياة متاعه معناها تكون بطل مشهور فلوس الدنيا كل قدامه إذا بيفقد ساقيه زوز ويتحول بالعزيمة متاعه إلى بطل في رياضة أخرى برافو عنا أمثلة موجودة في تونس وكانت فيها نجاح كبير ياسر كذلك والأمثلة موجودة في العالم كذلك موجودة ولكن كذلك فما أمثلة أخرى متاع الرياضيين عمل لي جاموك روازي وعمل لي إصابة خفيفة انتهى المشوار متاعه
3: صحيح
0: وبالتالي كلمة السر هي العزيمة والإرادة والإيمان أنه الإنسان قادر أن يوصل اللي حب عليه
3: بالضبط
2: هذا مثال قوة شخصية مثال العزيمة نقوله واحد من الضعف خلق قوة بالضبط معناها من الضعف خلق قوة أنه خمم في حاجة أخرى ما وقفتش حياته بالحادث اللي عمله شفت حتى القصة متاعه معناها وحتى القوة اللي عملها والنجاحات اللي عملها ولا هو انديزيكون متاع الجيو بارالمبيك معناها وساهم حتى في الأوديونس متاع الجيو بارالمبيك كثرة الحقيقة معناها القصة متاع زناردي توريك قوة شخصية توريك معناها تكون اكزامبل للعباد ونتصور اكزامبل حتى للي سبورتيف دو او نيفو في قوه الشخصيه في البرسيفيرونس في العمل وانه يوريك انه العوامل الذهنيه مهمه جدا في الرياضه وانه ما فما حتى واحد حاجه ما ينجمهاش بالعزيمه وبالعمل ينجم يوصل للي يحب عليه
3: بالضبط دونك كانت هذه قصتنا اليوم في كيما اليوم أليكس زاناردي الايطالي اللي صنع من الضعف قوه هذا هو هذه الجمله هذا هو المفتاح الحقيقه اخر مسار بعد شويه نبداو الكره نرجع لتونس وآخر الأخبار بداية تكون بالترجي في آخر مسار

0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور،
2: وآخر مسار في ترجي رياضي تونسي فسخ عقد الجنوب أفريقي موكوانا اللي اسمه كوانا بالتراضي، وتنتهي القصة دونك بين الزوز أطراف اللي اسمه كوانا اللي كان في إعارة الموسم اللي تعدى في نادي الحازم السعودي. علاش اللي اسمه كوانا؟ لأنه ترجي كان في حسابه أنه يسوق دانو يفرغ بلاصة أجنبي، لكن هذا ما صارش كما تعرفوا. اتحاد طرابلس ومن بعد مشروع هذا ما نجحش، ثم الاتحاد ثم الوداد والرجاء البيضاوي، كيف كيف ما نشحتش العملية هذيك، مضطر ترجي أنه يخلي بلاصة أجنبي لبقية الميركاتو ومتاعه. دونك رسميا تنتهي القصة بين الياس مكوانا والترجي الذي تونسي ترجي. وبعد شوية نحكيه على كاستيو ودراجا، ناخد رأيكم في الخبر هذا. محمد سليم وسمير.
3: بون الياس مكوانا اللي الموسم الفارط كان في إعارة، والترجي معناها اللي معناها في أول انتداب مكوانا كان دفع معناها مبلغ ترانسفير. الموسم الفارط كان في إعارة مدفوعة، يعني الترجي دخل فيها مبلغ محترم معناها أمورت معناها ساهم في الامورتيسمون تاع الترانسفير اللي صار في أول مرة. الحقيقة الموضوع في بالنسبة للمركاتو هذا، الترجي كان عليه أنه من الأول معناها يعرف روحه مبكرا هل باش يعول على مكوانا ولا مش باش يعول عليه، لأنه تسويقيا ترجي كان قادر أنه يدخل فلوس من بيعان أو إعارة مكوانا، بحكم أنه كان لاعب دولي معناها طول الموسم مع منتخب جنوب أفريقيا، عنده معناها فالور في السوق الانتقالات. أنك يعني تفسخ العقد، يعني ما تنتفعش بمبلغ معناها حتى مبلغ صغير معناها في الانتقالات نتاعو. نتصور الترجي صحيح رياضيا قعد معناها ايزيتي للاخر يقعد ولا ما يقعدش، لكن نتصور لو كان القرار تخذيه قبل شويه ولا بكري شويه كان ينجم يدخل فلوس من مكوانا.
2: ما هو ناخذ راي سمير في هذا زاد. الملاعب ساعات تقول له اجا خليني يسوقك، خلي يقول لك انا ما نلعبش كيما صار مع الكسيلة ابو علي، ما نرجعش للجزائر، ما نحبش نلعب في البطوله الجزائريه، ما عنديش عرض. يلزق زاد هو يخليك الاخر لحظه يتفسخ له مش صح في جمعية أخرى.
3: بالضبط.
2: هذه إشكالية زادة. كيفاش يمكن يصير تعامل أفضل سمير في موضوع كمان؟
4: وذاك التعامل مع الميركاتو، وذيك الإدارة اللي تكون فايقة وتكون تعرف نوايا اللاعبين اللي عندها. ساعة قبل كل شيء نتكلموا على سوق ميركاتو يبدأ بتاريخ معين وينتهي بتاريخ معين. الإدارة أو الإدارة الرياضية متاع أي فريق، أنا متكلموش على الترجي الرياضي فقط، جلسة مع المدرب، المدرب يعطي احتياجاته في مراكز معينة ويعطي أسماء اللاعبين الذين لا يرغبون ولا لا يرغب فيهم، يعني ما عاش حاجتي بهم. وبالتالي هنا الإدارة الرياضية تم تحاول تسويق اللاعبين للمدرب ما هوش في حاجة لهم، وتنتدب لاعبين المدرب طلبهم أو البروفيل اللي هكا تسير الأمور. والميركاتو فيه أيامات ربما تنجم تضرب فيهم بقوة، وفيه أيامات اللي خليك بعيد شوية وتربح عمل وقت. ذي كل نشوفوها حتى في أوروبا، محمد يعرف الموضوع هذا. الأكيد أنه مكوانا لم يتأقلم مع أجواء كرة القدم التونسية رغم إمكانياته الممتازة صراحة. أكثر من هذا الترجي يمشي يعطيه إعارة مع الحزم.
3: هو أكثر كابتن، يعني نضيف الكلام أنه أكثر من مشكلة التأقلم البروفيل متاع مكوانا. يعني شفنا الناس كل شافت، حتى كان حتى في مقابلة شامبيونز ليج كان يقدم في أداء محترم، وين فما فريق مسكر وما فماش مساحات،
2: يعني نحكي عن البطولة
4: حتى في الشامبيونز ليج.
3: بالضبط. البروفيل متاع مكوانا على مستوى الكاليتي متاعه ما همش متلائمين مع الكاليتي متاع جوارات اللي يحبهم الترجي هذه في البوست هذاك، واللي ينجموا يتأقلوا بسيرتو مع الفرق اللي تلعب التالي، مع فرق اللي ما فماش مساحات. داير كيمشي الحزم ولعب 26 مقابلة في الحزم ولعب برشا ماتشويت، لأنه الحزم نفس الشيء يلعب ديفونس معناه بلوك مويا ولا بلوك با ويلعب على الكونتر. لهنا وين الكاليتي، خاصة الكاليتي فيزيك متاعه والسرعة متاعه ينجم يوريها. دونك حسب رأينا، يعني نشاطر كلامك أنه ما نجحش ولا ما تأقلمش مع الترجي التونسي بالنسبة للعامل هذا.
4: داير نفس الإشكالية متعدانه
3: بالضبط
4: في الهجوم، يحب الاسباس ولعب عنده سرعة.

0: دونك هنا في اختيار اللاعبين بالنسبه لاسبيرانس، انت تعرف طريقه اللعب نتاعك وتعرف انه 80% من المباريات نتاعك تلعب بهم بطريقه هجوميه في مساحات ضيق، دونك تختار اللاعبين. علاش البلاي اللي ينجح؟ علاش غيره من اللاعبيه اللي يلعبوا في المساحات الضيقه نجحوا؟ لانهم يتمشوا مع بروفيل في الترجي او طريقه لعب لاسبيرانس. مكونا ما مشاش مع الترجي لانه يلعب كما قلت انت، لكن رغم هذا في الحزم كان جاي معني الحزم متاكد من اللاعب راه خذاه ماشي مشكل تاع فلوس، دونك الحزم اعاره ومن بعد لم يبدي الحزم. انا لهنا نتكلم في كلمه باش ان الميركاتو هي سوق فيها عرض وفيها طلب. الذكي الاداره الذكيه تعرف تاخذ اللاعبين اللي هي في حاجه لهم، وقبل ما تاخذ اللاعب تتاكد من امكانياته اللي هي واضحه، من الذهن متاعو، من التركيز متاعو، من القوة الشخصية متاعو. هذه كلها عوامل تاخذ يزن تاخذها بعين الاعتبار. أنا منحبش نقول نجيب ملاعب نقول والله ما تأقلمش مع الأجواء يعني نسيبه، هذاك فشل بالنسبة لك أنت، أنت اخترته وبالتالي كيفاش حكمت عليه بعد 3-4 مباريات مثلا وفسخت له. دونك هنا فما نوعا ما من ربما الإنسان يرد بالك عند اختيار اللاعبين يتمشوا مع الإمكانيات متاع الفريق ويتمشوا كذلك مع الجو عام متاع البطولة. باش نختم في كلمة في كلمة واحدة، عملية مكونة أنه مشى ترجي تحب تأخذ من ناحية الإيجابية، ترجي يرتاح من الراتب ويرتاح من الشارج متاعه كما عمل مع اللاعب بالطيب
1: وفرغ بلاست أجنبي
0: هذه من الناحية،
1: لكن زادة كان ينجم يسوقه.
0: أيوة وهذه من الناحية السلبية، لاعب دولي جنوب إفريقي كنت تنجم تسوقه على غرار كما تكلمنا على كسيل أبو عالية وغيره من اللاعبين.
1: سؤالي لكم الآن، ينساس نهاية عقد وشاك ديارات خل في صفقة ريبيرو، أنت ريبيرو والبلايلي وكسيل أبو عالية ومكوانا وعماد فراج، شكون الزوز ولا ثلاثة باش تخليهم؟ معناها أنت اليوم فما أوبليغاسيون على
2: فرنانديز،
1: وفرنانديز إذا كان هو الحقيقة أقرب العشرة هو ديس
2: أما واركوتا
1: في هذوما وعندك الوقت وعندك الميركات والحقيقة كيفاش نجم تصرف فيهم؟ معناها حماك نسألك اليوم محمد شو تخلي من هذوما الكل من الأسامي ذا والكل؟
2: ريبيرو بلايلي بيان سور، معناها الاثنين الأولانيين هما معناها كيبداو اللاعبين الكل في نفس الفورم فيزيك ونفس الجاهزية البدنية أكيد جدا ريبيرو بلايلي هما الاولانيين وهما الاساسيين في الـ في الـ في البوست هذاك، يعني كسو على اليمين ولا على اليسار. بعدهم هما نفس الشيء كما قلت لك فرنانديز على اليمين ورا، معناها اللي عنده كاليتي و سيت ان جوار نتاع مستقبل. بالنسبه لجي على اليسار فراج الى حد الان مازال ما وراش حاجه كبيره، لكن نتصور انه بشويه تاقلم نجم يكون هو ثاني. دونك هذوما
1: كسيله ما يدخلش في الحساب
2: هذا، كسيله ما يدخلش في الحساب هذا لانه خاصه في المقابلات الكبيره. صحيح معناها الاستات نتاعو كانوا محترمين واكثر هالي اكثر جناح سجل الموسم فارط في البطوله صحيح. في الترجي الذي تونسي، لكن في المقابلات الكبيره ما كانش موجود وما كانش حاسب.
0: وقت اللي تسال حيدر السؤال هذا يهزني الى استنتاج
1: عيت
0: انه فما باش ما نقولش فشل، فما عدم توفيق في الإدارة الرياضية. وقت اللي يكون عندي أنا عدد أجانب أكثر من اللازم يلعبوا تقريبا في نفس المراكز، هنا فما عملية معناها التعامل مع الإفكتيف كانت فيها نوعا ما من الخطأ.
1: بتنساش رو أنت عندك تركة إرث مش بضرورة الناس اللي خدمت ما عارفش تخدم، أما أنت جيت بفكرة جديدة معناها باش تنحي ناس وتجيب ناس،
0: هذا هو
1: في هذيك الكل الحقيقة لازم هلو سبب.
0: أنا ما حملتش الترجي الرياضي التونسي إدارة الترجي حاليا أنها لا، لكن هي تراكمات متاع سنوات
1: صح.
0: في الإدارة الرياضية لازم فما عقل وفما تخمام، ما نعملش تخم أنا من اللاعبين في مراكز معناها اللي أنا معناها عندي 3 ملاعبين في مركز واحد، فبالتالي هنا فما إدارة رياضية اللي يلزم تصلح الأشياء هذه باش ما نقعدوش في اختيار شكون خير ريبيرو ولا أبو عالية ولا غيره ولا غيره. لا، عندي توجه واضح ونحضر به أنا الموسم هذا والموسم القادم يتحضر من السنة من خلال انتدابات كل موجهة. هذا الكل إن شاء الله الأندية متاعنا مش كالإسبرانس، الأندية متاعنا تفهم أنه العمل على المستوى هذا يتطلب سنوات وتدريجيا نبدأ نحضر في الرولاف متاع الموسم القادم واللي بعده، وما نقعدش في الإجبارية أن نتخلى على لاعب ونعطيه فلوس ونقول له برا اقصد ربي على روحك، ومن بعد يمشي للملاعبي يلعب في فريق اخر ويستفاد ماديا معناه من الناحيه هذه.
1: كيف مشكل وتخليه بحالك وتخسر بلاصه
2: خاطر شوف
1: ويقول لك انا قاعد بحالك وناخذ في
2: شهري كلاب. الكابتن كما قال قبيله الميركاتو راه فما دي بارامتر مهمين برشا، قال العرض والطلب فما التايمينغ
0: بالضبط.
2: وهنا في موضوع هذا كان من المفروض انه للطرف الفني ولا الاداره ذا يكونوا ترانشون من الاول، معناها يعرف بشكون حاجته وشكون ما حاجتوش، مش مكوينا يرجع يترينا ويقعد التوه ومازلت ما تعرفش اسكو تعمل عليه تسجله في البطوله ما تسجلوش. لانه لو كان من الاول ميركاتو عرفت انك باش تنحيه راك كنت نجم كيما قلنا وقتها
0: عندك الوقت
2: هذاك عندك الوقت وعندك لي دوموند تاع برشا فرق وكنت تنجم تسوقه. دونك لهنا عملية الاختيار وعملية أخذ القرار من المفروض تكون قبل برشا، معناها في أول في أول التحذيرات المدرب يعمل الكلاسمون تاعو ويعرف يعمل بشكون محاسبه.
1: هو الملاحظ يمكن أبرز ملاحظة في ميركاتو ولا تارجلي، فما عمل فما تخطيط فما ناس معناها التالي موجودة قاعدة تخمم وكذا، لكن فما بطء في الاكزيكوسيون. على ريبيرو بتايسر الأكسيال الجزائري الآن مازال مش واضحة الأمور، بلالي أخذوا رد برشا، معناها فما الحقيقة فما بطء رغم اللي فما عمل زادة بتقدر نثمنوه في اتجاه من الاتجاهات.
0: حتى المدرب زادة عنده قيمة حدر في الحكاية ذي. يسامحني أنا المدرب عنده شهرين يخدم، يجي أخويا شنو حاجتك أنت؟ ما حاشكش بفلان وفلان وفلان خليني نتصرف فيهم، حاشتك بوست تنجيبولك، ما تخليش ضبابيه لاخر وقت لانه توا المارشيات كل سكرت، الانديه الكل خذات لي زيترونجي نتاعها، موك وانا مانيش تبيعو
2: بالضبط.
0: دونك دو بريفيرونس تولي تقول انا خليني نعمل معناها معناها فسخ العقد بالتراضي وانا رابح هو رابح الاكثر والاقل. الكوتا راجل التونسي كانت نجم تستفاد من موك وانا كيما تستفاد من غيره من الملاعبيه. وهنا لابد كيما قلت قبيله انه المدرب زاد تكون افكاره واضحه يا خويا، تكون واضح
1: بالضبط. دونك في نفس السياق الاكسيال الجزائري عليلات مازال بصدد الفسخ مع اتحاد طرابلس، اما يلقى الثنيه ولا لا ما نعرفوش، اما هو الان في الفاز نتاع الفسخ العقد مع فريق اتحاد طرابلس. ناموري كايتا باليوم وغدوه يصير الاعلان الرسمي على تعاقده مع الترجي الرياضي التونسي. نمشي زاد الكاستيو، برشا كلام على كاستيو بعد ما خذا الراحه وغادر تونس، معناها مؤكد أنه ترجي تونسي ما عندوش نية فسخ عقد هذا اللاعب، فقط هي راحة. ومحمد يبدو أنه الملاعبي بجام الريتم عالي ومن برشا مقابلات، فحتى فيزيكمون ما لقاش روحه في النيفو اللي لازم يكون موجود فيه.
2: بالضبط حيث يعني شفنا كاستيو خاصة على المستوى البدني ما كانش في جاهزية تامة. شفنا يعني هو لعب في شهر جويلية 3 مقابلات مع فريقه البيروفي، بعد لعب في شهر أوت في شهر أوت مقابلة كان فيها على البنك، وجي معناها الترجي الذي تونسي في 20 يوم يلقى روحه لعب لفانتروا مع الاسبيرانس ولترونت ولسيس. يعني لهنا مع تغير المناخ أكيد جدا مع الانفيرونمون جديد على المستوى البدني ما لقاش روحه، نتصور حتى هو طلب راحة. دونك أكيد جدا أنه الترجي أعطى راحة للعب متاع 10 أيام بشي شم معناها بشي يرتاح في يوم، ومن بعد فما تربص ذهلي
1: فما راح 4 أيام وبعد
2: تربص يعني باش يرجع فيه كاستيو بعد ما ياخذ راحه ويعمل تحذيرات اللازمه. واكيد جدا انه باش يخدموا له معناها بلك تشيرتو على الجانب البدني باش يكون في اتم الجاهزيه عند عوده البطوله مع بعد الجورني فيفا.
1: هو تقريبا نفس المعطيات بالنسبه لدراجر، ما فماش نيه فسخ العقد. دونك هذا ايش فما جديد فقط بالنسبه لعقد ناموري كايتا باش يكون 3+1، معناها وكما قلت باش يصير الاعلان عليه اليوم ولا غدو على اقصى تقدير. عندك متعلق سمير كاستيو؟
0: اي خطر الملاعب ملاعب دولي والامكانيات نتاعو الكل نعرفوها. الراحه ياخذها قبل ما يبدا ترينا مع الاسبيرانس. انت تعرف الملاعبي منهك بدنيا ولا كذا ولا مش حاضر، يطلب بعد امضاء العقد يطلب جمعه ولا 10 ايام راحه بالتفاهم مع الاداره والاطار الفني، يكمل الراحه نتاعو ثم يدخل في النسق نتاع التحضيرات.
1: تقريبا نفس الخطا اللي صار مع بلايدي
0: صحيت،
1: كان المفروض يرتاح وبعد
0: تو كي تعطي انت كاستيو تعطيه 10 ايام راحه. اليوم بتاريخ اليوم قداش 15 10 ايام 25 والترجي تلعب 14، يعني نتكلموا على كاس افريقيا 14 15 16. هل الملاعب هذا اللي انت انتدبته بمبالغ كبيره وكذا، هل في 15 اليوم يكون يجهز روحه بدنيا اللي هو تو مش حاضر وبعد 10 ايام راحه حاضر بدنيا باش يلعب لك مع السويحلي اللي انا حاجتي بيه في السويحلي. دونك نعطيوه راحه من الاول في اوت اول ما جاء، ثم يدخل تدريجيا في التحضيرات، ما يشاركش على مستوى البطوله ولا يشارك بصفه تدريجيه. الغايه متاعي هو كما ماتش السويحلي باش يكون حاضر 100%. دونك هنا انت عملت العكس، شركته انهكته تعبته ومن بعد عطيته راحه ب 10 ايام، ثم من بعد باش يرجع للبريباراسيون من اول جديد. هل يكون حاضر ولا مش حاضر؟ ما نظنش انه مش يكون حاضر 100%. الماتش السويحلي هو الماتش مهم بالنسبه للسبيرونس.
1: نقعدوا جوست نفرقوا يمكن بين عنده نقص في الكومبيتيسيون ولا عنده اكسي في الكومبيتيسيون، ما نعرفش معهم كيفاش نجموا نتفسروا.
2: كاستيو اكسي
1: مع اي عنده اكسي متفقين، ما نحكي لك على الريكوبيراسيون كيف كيف، معناه انه عنده نقص ولا عنده اكسي، معناه انه يكون ماهوش تعب جمله ما لعبش، وبين انه يكون تعب على خاطر لعب برشا.
2: هذه مشكله
1: نفس الطريقه
2: مش
1: كيف نفس
2: كيف
1: الوقت
2: كيف. مش كيف كيف مش كيف. نفس الوقت
1: وي فوالا
2: مش كيف كيف مش نفس الوقت. واكيد جدا كما قلت لك انه سيرمو معناها مادام هو طلب راحه ومادام عطاهم راحه مع توا لي دوني جي بي اس نتاع الواحد اكيد لانه لي بيرفورمانس نتاعو والظهر معناها كسوا الاطار الفني ولا الاطار الاعداد البدني انه اللاعب محتاج الراحه.
1: واضح. دونك هذا اخر مسار كان في خصوص جديد على ترجي تونسي. نحكيو بعد شويه على فريق الملعب التونسي سيس ليتوال. خليكم معنا في ريكاب سبور.
3: اخر مسار ريكاب سبور.
4: عجيل للطاقة، اكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: نادي الافريقي يستفيد من زوز لاعبين بروشان مون، نحكيه على مامادو دياتا المدافع الايسر الصغير في العمر، واوركوتا معناها وجوده في الافكتيف نتاع نادي الافريقي، وكيف كيف يوسف مختاري. ناخذ تعليق من عندكم ساعة على يوسف مختاري، الوليد الصغير اللي موهبه يحكيه برشا عن البوتنسيال نتاعو، صح عقد احترافي مع النادي الافريقي. محمد وسمير،
1: ما هو يوسف المختاري معناها اكيد جدا كانت منتظره بحكم لي بيرفورمانس نتاعو، معناها الوليد عمل عام محترم جدا مع الاسبوار الموسم الفارد، مشى معناها عمل تورني مع بايرن ميونيخ، معناها هو اكيد جدا انه الشهر اللي عمله مع البايرن عاونوا برشا على المستوى التكتيكي المستوى البدني. رجع لهنا عمل دي ماتش اميكو محترمين جدا زاده مع الفريق الاكابر وسجل فيهم هدف. المقابله الاولى متاع البطوله في الـ في الـ في الفريق الاكابر بي زاده كيف كيف عمل ماتش ممتاز جدا. اكيد جدا هذا الكل خلى المدرب ماهر كنزاري طالب انه يعني خاطر هو ما نجم يلعب الا مع الاكابر الا ما يصحح
0: عقد احترافي
1: الاحتراف. دونك اكيد جدا المدرب مادام طالب بانه اللاعب يصحح عقد احتراف اكيد جدا انه باش يعمل عليه وممكن يدخل في حساباته في المقابلات الجايه.
0: مادام طالب بيه سرتان مو باش ظاهر ما عندوش مشكل مع هذا
1: اللاعبيه
0: صغار. سمير،
2: النادي الافريقي داخل على مرحله انا نعتبرها مرحله ممتازه، فما 5-6 لاعبين تحت 20 سنة موجودين في أكابر النادي الإفريقي. نتكلموا على عبد الحق، نتكلموا على تيتيغو، نتكلموا على ألان كونتي، نتكلموا على الطياشي اللي ممكن يكون كذلك موجود، نتكلموا على حمزة العبيدي،
1: حمزة المنصري.
2: فهذم اللاعبين اللي لابد أن النادي الإفريقي يحميهم بعقود ويكونوا موجودين في الليكيب السينيور، وذاك اللي صار. الحاجة الأخرى المهمة أنه ماهر متابع بكل انتباه ما يحدث في الليجون والملاعبية اللي ربما عليهم العين باش يلحقهم بالكابر. ماهر الكنزاري في عمل مباشر مع المدربين بتاع الأصناف الشابة والإدارة الفنية من أجل هذا، وبالتالي أنا أعتبر أنه هذم الكل حتى دياتا كذلك يدخل في الإطار هذا،
0: مش
2: نحكي عليه، فهذم الكل يدخلوا في إطار أنه النادي الإفريقي قاعد يفكر في السنوات القادمة مع المحافظة على قوة الفريق. إذن نظن أنه قرار صائب من الإدارة أنه المواهب نتاع النادي الإفريقي تحميهم بعقود يكونوا طويلة المدى باش يتألقوا مع الفريق، ثم بعد استفادة منهم رياضيا وكذلك بربع لما لا استفادة منهم ماديا.
0: بالضبط.
1: هو حتى على مستوى
0: على المختاري عند
1: المختاري شفنا معناها لميليو التيران، معناها ديما النادي الإفريقي يلعب ميليو أتروا، الوحيد اللي عنده كاليتي انه يوصل في الدوزيام ليني هو الشريمي، يعني اللي يقرب للمهاجمين ويدخل منطقه 18 متر. لهنا اكيد جدا انه المختاري عنده الكاليتي ذي، وشفنا معناها يعطي الصحيح يلعب، معناها يعطي باس ديسيزيف، لكن عنده الكاليتي انه يوصل معناها ويدخل 18 متر ومع سيقو اليسار معناها الفراب دوبال اللي عنده. اكيد جدا انه ماهر كنزاري باش يعمل عليه في الـ في الـ في النقطه هذه.
0: كما لعب يدي اعتقد
1: لا حمزة العبيدي ستة
0: حمزة العبيدي لا مش على البوست نحكي لك نفس الفكرة
1: مع الألعاب المتوسطية مع البرفورمانس اللي عملها حمزة العبيدي نتصور نفس الشيء بش يدخل في التورنوفر وبش يدخل في حسابات ماهر كنزاري، وأكيد جدا أنه في الوقت المناسب بش يعطيه تونجو.
2: وحمزة العبيدي من الملاعبية اللي قليل في كرة القدم التونسية، المركز هذاك متاع إنسان يلعب في الميليتيرا قدم الديفانس، سيقو مزيانة متاع كرة تخرج كرة صحيحة، عنده عين في الملعب يشوف الملعب، عنده لي باس لونغ، عنده لي باس كورت، فيزيكمون حاضر، حتى تكتيكمون عنده بيرسوناليتي في التيران، معناها المركز هذاك يتماشى يناسبه برشا، يتماشى مع الإمكانيات نتاعو. دونك في النادي الإفريقي حاليا ما عندناش البروفيل نتاع حمزة العبيدي، عندنا سيد خان صحيح، عندنا شريم صحيح، بروفيل آخر مختلف، هو بروفيل آخر، هو عنده برشا كرة في ساقيه وينجم كرة تخرج مزيانة.
0: يسألوا فيكم على صادق محمود،
2: جوستومون جاينا لصادق كذلك لصادق محمود اللي قريبا مش يكون موجود. إذا النادي الإفريقي توا عنده معدل أعمار صغار وعنده 7-8-9 لاعبين أقل تقريبا من 20 سنة في الكيبسينار، وهذا هذه حاجة مهمة، والأهم من هذا أنه مدرب يمن باللي جون وشفناه مع تيتيغو, شفناه مع كانتي, شفناه عبد الحق وغيره من الملاعبين. ماهر كيلقى الفرصة يلعب دونك الكرة في مرمى اللاعبين الصغار هذوما بالنسبة للموسم هذايا ما يلعبوش 20 ماتش مش مشكل, لكن يشاركوا في بعض المباريات ويبدأ يتعلموا بشوية بشوية.
0: هذا هو في نفس الكادر بالضبط نحكيه على مامادو دياتا الأكسيال جوش, الناس كل تستنى فيه, بيبدو زادة فما انطباعات جيدة في تمارين والملاعبي خلينا نقوله ساتيسفاكسيون مبدئيا في التمارين
1: بالضبط. حايدر يعني كي يدخل لاعب أكسيال بسيقو اليسار نفس الشيء مع عبد الحق أكيد جدا أنه بش يكون إضافة للمحور دفاع نادي الفريقي. يعني كما قلت أنت انطباعات جيدة حسب ما يتقال على اللاعب هذا اللي بش يكون موجود في الدور الجاي متاع الكوب دافريك اللي كاليفيه في البطولة وبش يخلي معناها الشواء تحب ولا تكره في شامبيونز ليج. شفنا يعني أغلب الفرق معناها تعتمد على 7-8 أجانب, يعني كل فريق معناها مقوي روحه بالأجانب, فما فرق تلعب 9-10 أجانب بالكاليتي دو رولونس اللي عنده اللاعب هذايا بالماتوريتي تكتيك رغم صغر سنه, معناها جاي من دياراف من أحسن الفرق السنغالية معناها اللي خلص لاعبين وفي الفورماسيون نتصور معناها باش يكون معناها إضافة كبيرة للنادي الأفريقي وخاصة لخط الدفاع
0: في البلاصة هذيك. فما عبد الحق هو معناها رضا كامل على الأداء نتاعه في
1: بالضبط.
0: في المقابلة اللي ضاف فيها معناها لازم التركيبة أنه حتى حد ما يخسر بلاصته أو على الأقل ما ياخذ اون جو.
2: هذا هو المهم, وخاصة أنه ماهر الكنزاري عنده تجربة ومر في التراجي الأندلسي بنفس الوضعية بالضبط, أنه عنده عدد كبير من الأجانب يلعب في البطولة بعدد محدود ثم كي يتحول لإفريقيا ينجم يلعب الأجانب متاعه الكل, وبالتالي ماهر يعرف يسير هالوضعيات اللي هي وضعيات صعبة ما هيش سهلة بالكل, أنك تحافظ على فريق متاعك والتوازن متاعه في البطولة ثم في الشامبيونز ليك تدخل عناصر أخرى أجنبية باش تعطي الإضافة. هذه نقطة مهمة بالنسبة للنادي الإفريقي أنه ماهر يعرف ومر بالحاجات هذوما. اثنين, أنه حاجة ممتازة جدا أنه يكون عندك لاعبين يلعبوا في عدد من المراكز. تو بار اكزومبل عبد الحق لينها اكسيال هكا ولا
0: لكن يلعب على اليسار
2: ويلعب حتى قدام الديفونس بالمورفولوجي نتاعو بالبيرسوناليتي نتاعو بالتكنيك نتاعو بالفيزيك نتاعو ينجم يلعب حتى في بعض المباريات قدام ديفونس. ديفونس 3 عبد الحق ينجم يلعب اكسيال اغوش, هذا مهم. دياتا نفس الشيء ينجم يلعب على اليسار كي ينجم يلعب دون لاكس, وانا نعتبر ان اضافه كبيره. بار اكزومبل الحرز كي خذيته نادي الفريق خذيته على أنه لعب وسط ولا اليوم نلقاه ساعات تحت المهاجم ساعات على اليمين في الكلوار ساعات على اليسار في الكلوار, وهذا يعطي للمدرب كذلك حلول إضافية. دونك ليفكتيف اسأل أنت أي مدرب تقول له ماذا بيك الملاعب, يقول لك ماذا بيه الملاعب يلعب 3-4 مراكز. نعطيك اكزامبل باش نخدم به, بن حميدة في الاسبيرانس كي احتاجته الاسبيرانس في اللاكس لعب ولا يلعب على الجوش يلعب ولا هاو يلعب في الدوبوس في ليكيب بيرسونال نفس الشيء, وبالتالي يلزم الملاعب يكون يحذق مركز زين ولا ثلاثة باش ينجم المدرب يتعامل مع كل وضعيات.
0: هذا هو دونك كذا في خصوص جديد النادي الافريقي. الملعب التونسي زاد يرجع للواجهة ملاعبي عمره 33 عام لكن يعرف مليح البطولة التونسية ويبدو مازال عنده ما يقدم. نحكيه على أومارو بعد شوية, نحكيه في التفاصيل.

0: الأبطال بطولة مسيل ومارو محمد
1: يلقى روحه ومبروك عليه البطولة التونسية. يعني كل مرة معناها يتألق. آخر مرة مع الملعب التونسي كان عمل فازة ليه محترمة جدا. تباع معناها للكرمة العراقي بمنطقة محترم, وبعد نفس الشيء من كرمة العراقي تباع للحزم السعودي, عمل معهم 6 شهور يعني عمناول في آخر الموسم. استوى يرجع
2: لل عمل معهم بريباراسيون
1: كاملة, وتو يرجع للملعب التونسي معناها لاعب جاهز, معناها بحكم أنه عمل تحذيرات كاملة. يقعد بستاتيو انترناسيونال كالعادة, معناها الليستة شفتها والتلبارح متاع النيجر موجود كالعادة. أومارو الناس كل تعرف معناها الفالور متاعه, وخاصة القوة متاعه في البروفيل اللي كنا نحكيه عليه قبيلة, أنه التروازيام جوار دو ميليو اللي يخلط لديزيو متر واللي يسجل الأهداف, وذي قوة أومارو. يعني يعرف يقرأ اللعب في الرونتاسيون دي جو كيف كيف, في البريسين كيف كيف. أكيد جدا أنه مش يكون إضافة كبيرة للملعب التونسي مع الخبرة اللي عنده, ومعناه سيتان جوار بوزيتيف في الجروب وعنده الامباكت متاعه. دونك الملعب التونسي أكيد جدا هو رابح بعودة أومارو, ونتصور أنه مش يقدم الإضافة
2: كما عمل معهم باساج ممتاز جدا قبل خروجه للعراق. لعبية كما هكا اللي يخرج ويدور يدور ويرجع يلقى روحه, يا اما مازال اسم كبير ولا الناس معلقه عليه امال باش يزيد يقدم. دليل على شنو قيمه اللاعب فقط, هو البطوله التونسيه سهله شويه اليوم بارابور الواحد عنده شويه كاليتي
3: قيمه اللاعب, ولكن كذلك خلى انطباع طيب في الملعب التونسي راه انقصار المده اللي لعب فيها هكا. ولا محمد كي يجي للملعب التونسي بصراحه قدم اضافه كبيره ياسر. عطالي بلوس حاليا حيد الملعب التونسي حاليا كي تفرج فيه شنو اللي ناقصه؟ ناقصه قائد. قائد معناها مش بشارة القيادة, قائد نحكي لك على القيادة في البيرسوناليتي فوق التيران. عنده ملاعبي ولا اثنين,
2: تقول انت الملاعبي الرزين اللي عنده كارير,
3: اللي عنده كارير وعنده كاريزما وتجربة إضافة انه اجانب
2: فما الروج راهو ينجم يكون
3: فما الروج وفما السعفي وفما فما تنجم, لكن معاهم هو في الملوتيران يعطيك لو بلوس. حاجة اخرى الاجانب نتاع الملعب التونسي لليوم مازالوا لو بلوس اللي حاجته بين الملعب التونسي ما فماش, فما تراجع. نتكلم على يوسف توري بار اكزومبل وغيره, فما تراجع في المردود. كي جي انا ندعم بأومارو اللي هو قيمه ثابته, اذا انا نظن انه انتداب ذكي جدا, ونظن انه اللاعب هذا حاضر فيزيكمون باش يقدم اضافه معناها سريعه للملعب التونسي, وفي حاجه الملعب التونسي للخبره نتاع اللاعب هذا.
2: لما حكينا على الكلوب وستاد تونيزيان غدو احنا تنعملوا لافون ماتش, ما نساش ناخذ كلمه على المواجهه هذه. ديربي منتظر نشوفوا ماتش كبير بين الجمعيات كيما لي سيزون اللي تعدي والكل. نبدا معاك مع شكون نبدا
3: كيف مساج
1: نبدا العوام الاخرى معناها كان الماتش معناها تري ديسبوتي
2: رجعت الريفاليتي
1: رجعت بالكدا كوسوا في بارد ولا في رادس, معناها شفنا مقابلات محترمه. وحسب رايي انا الجانب البدني باش يكون مهم ومهم جدا في الماتش, سورتو خاصه الثنائيات, لانه الفريق ملعب تونسي ديما يحب يهز ليزادفيرسير نتاعو لي دويال معناها باللاعبين وسط الميدان نتاعو وللالتحامات والقوه البدنيه. نفس الشيء نادي الافريقي بقديده بلاعبي وسط الميدان, معناها يحبوا الالتحامات ويحبوا الثنائيات مع ملعب بارد ومعناها الصغر نتاعو نتاع المساحه. اكيد جدا انا باش نشوفوا ماتش معناها باش يكون فيه ثنائيات كبيره, واللي باش يربح ثنائيات باش يكون احسن باش ينتصر. معناها الملعب التونسي فاز المقابله الفارطه, معناها رجعت الثقه نتاع الفريق. النادي الافريقي جاي بترشح من الشامبيونز ليج, نتصور كيما قلت لك ماتش باش يكون انتونس معناها على مستوى البدني, واللي باش يفوز بالجانب البدني هو باش يفوز بالمباراه.
2: سمير
3: كيفاش باش يكون مردود النادي الافريقي خاصه من الناحيه البدنيه بعد ماتش صعيب برشا وبعد رحله مطوله؟ هذا هي السؤال. الملعب التونسي انا تفرجت فيه في المباريات الكل تقريبا بتاع الموسم هذا, اللي انتصر فيهم واللي ما انتصرش فيهم, ديما يلعب كره مزيانه وكره باهيه وديما الاسلوب نتاعه هجومي. الماتش الاخراني بالكل كان فريق ممتاز بصراحه, وسجل 3 اهداف وكان يسجل حتى اكثر. يعني المدرب واضح انه قناعاته هجوميه بامتياز. هنا الاختبار نتاع النادي الافريقي على المستوى الدفاعي وكيفيه التعامل. فما حاجه بركه تميز الافريقي على الملعب التونسي هي الخيارات الموجوده عند ماهر الكنزاري. معناها ماهر الكنزاري قادر حاليا انه يغير التشكيله اللي لعبت في في في باماكو، ينجم يغير 3-4-5 لاعبين وما يتقلقش، لانه المستوى تقريبا متقارب، ينجم يغير في بعض المرات.
2: يعني اليوم في النادي الافريقي فما 18-20 لاعبي مستواهم متقارب،
3: موجودين في النادي الافريقي وفي الخطوط الكل، ربما مركز ولا اثنين، ارير جوش ارير دروا بوتيتر وي، مي سينو في اللاكس الميليتيرا في الهجوم عندك ما تختار، وعند ماهر كيفاش ينجم دونك هذا عامل، ربما عامل ارهاق يخلي ماهر يخمم في التعديلات طبعا ما، لكن انا متاكد انه ماتش مش يكون صعيب على الفريقين الاثنين، وكذلك انا نستنى في ماتش هجومي فما اهداف مش شيرتين
2: وذا مش افون ماتش جوست، خلينا نقول افون جو
3: افون جو
2: الافون ماتش نتاعنا قمه منتظره على الحقيقه ملعب تونسي النادي الافريقي. نحكيوا على سي اس اس بعد شوي الكابتن علي معلول.

0: معلول 36 عام مسيرة كبيرة ياسر ياسر ياسر مازال إلى الآن يغري الأندية. نعرفه في ليبيا الآن الأندية بصدد وضع مشروع مبني على تمويلات ضخمة جدا. معناه وقت اللي يستهدفوا لاعب يستهدفوا كان الكاليتي لأنه ما عندهمش مشكل في قيمته المالية قداش نجم تكون. أهلي بنغازي قدم عرض لانتداب علي معلول قائد النادي أصفاقسي، عرض خلينا نقوله كبير ماليا تقريبا في حدود 2 مليارات بفلوس تونس. إيه رأيكم في المستجد هذا يا محمد وسمير؟
1: أكيد جدا يعني علي معلول بال
0: أنا ما ذكرش قبل 36 عام فما ملاعبية مازالوا مطلوبين برا من تونس
1: خاصة معنا ترانسفير مش جور ليبر يعني مش يدفعوا انتقال. علي معلول معنا بالموسم اللي عديها عمناول معنا 10 أسيست معنا أكثر لاعب عمل أسيست في البطولة. بالديبيوت سيزون هذه معنا شفنا 2 أسيست الماتش هذايا. علي بنغازي في حاجة للاعب ظهير يسار من أحسن اللاعبين خاصة الموجودين في شمال أفريقيا في البوست هذاك هو علي معلول. يعني هذا اللي يوريك أنه الجوار يعني رغم بالليجين دو في متاعه رغم كما قلت عامل السن لكن بالليجين دو في متاعه بالسيريو بالبرسيفيرانس معناها لاعب عنده شخصية كبيرة لاعب يعرف معناها بوزيتيف في الجروب. شفنا الخصال هذه الكل خليت أنه أهلي بنغازي يهتم به وأكيد جدا أنه علي معلول حتى في المنتخب في القائمة جاي نتصور ينجم يكون موجود معناها بحكم لبرفورمانس متاعه ونتصور حتى في المنتخب كما قلنا ينجم يكون موجود رغم التقدم في العمر.
2: كان تسأل الأهلي المصري تقول لهم ترجعوا معلول ولا يقول لك نرجعوا معلول تو
0: معناه تقريبا هذا نحكيو على الببليك
2: اي معناها
0: هذا الكلام في وسط
2: معناها معلول قادر يلعب تو حاليا في الأهلي المصري. كان تعطيني التشكيلة المثالية متاع الموسم الفرد في البطولة التونسية نحط كاريرغوش معلول السهيلي متاع النادي الإفريقي هكا ولا من أبرز اللاعبين في البطولة التونسية. علي معلول قدم إضافة كبيرة كبيرة كبيرة ياسر للنادي الرياضي الصفاقسي منذ العودة متاعه. علي معلول قاعد يتحسن ويتطور وهو في السنة ذاية على المستوى البدني. علي معلول الموسم ذاية أحسن برشا من عمناول. كنت لاحظ لاعب قاعد يجري وقاعد يفك وقاعد يعطي في اضافات كبيره دونك طبيعي جدا انه
0: هو سمير بالعمر وبالتجربه وبكل انتليجنس اللي تكتسبها تولي ما تعملش برشا ايفورت
2: بالضبط
0: توزن وتحسب وتعرف وقتاش تطلع وقتاش تطيح الريتم يعني تعرف تجار الماتش نتاعك
2: تجار الماتش نتاعك وتخرج منه سلامات او مش اكثر من هذا تعطي اضافات هو قاعد يعطي في الاضافات يعرف نقاط القوه نتاعو قاعد يعطي في اضافات حتى من ناحيه تسويقيه توهلي بن غازي كي تاخذ معلول حتى من ناحية شعبية به ياسر الفريق
0: بتبع.
2: فنيا وجماهيريا وإعلاميا اللي تحب أنت. فبالتالي هي عملية تسويقية ذكية من فريق أهلي بن غازي بتبيعة الحال أنه يمشي المعلول وما يجي غريب ما يجي غريبة بالعكس. وأنا رأى أنه مكانه حاليا بصراحة في النادي الرياضي الصفاقسي
0: نعم ذاك اللي بشي سيري أنه مبدئيا إدارة النادي الصفاقسي رفض العروض بالنسبة لي علي معلول كملوا مع النجم الساحلي براكوني. التصريح ما نحبش نقول أثار جدل لما تصريح تم تناوله والحديث عليه تصريح اللي كان بعد مقابلة مستقبل مرسى راجعين بعد الحضات.

0: كريستيان براكوني وقت اللي يتكلم تحس الماتوريتي، تتكلم تحس النضج، تحس العمر، نحكيه على 65 عام وتحس هذا الكفاءة. يقول لك أنا عندي مشروع في النجم الساحلي، نعرف مليح فيش قاعدين نعمله، واللي زافي متاع الناس معناها ما يهمونيش، مش في الصنص الخائب، يعني الناس من حقها تتكلم، أما أنا رو عندي مشروع قاعد مركز عليه في النجم الساحلي. جنرال مو عنا حساسية شوية من كلمة مشروع، احنا على الأقل في الكورة خلينا نقعدوا في الكورة. لكن براكوني مؤمن أنه عنده بروجي اليوم في النجم الساحلي،
1: وهذاك على جاء براكوني للنجم الساحلي، جاء في إطار مشروع بتاع 3-4 سنوات، دونك لازم جمهور الإطوال كذلك يمن بهالمشروع هذا ويمشي معه، وما عندوش خيار آخر. كان تقول لي النجم الرياضي الساحلي كاسم وكواحد وكتاريخ، نقول لك الإطوال بيان سور الإطوال كل عام زي ما تلعب على البطولة، لكن كان جيو نشوفه على أرض الواقع ونقارنوا ملاعبية الإطوال حاليا بالثلاثة أربعة خمسة ستة فرق في البطولة التونسية بعاد الإطوال، أبار حارس المرمى اللي في المستوى، باقي اللاعبين بعاد بصراحة، ما همشي معناها الملاعبية اللي تنجم الإطوال ولا جمهور الإطوال يقول لك هذوهم مش نضرب عليهم وهذوهم مش نهز بهم بطولة ولا مش نافس عليهم، ما تنجمش. خلينا نكونوا واقعين، كسوة توانسة ولا أجانب بقطع النظر على بعض اللاعبين هكا محمد ولا إذن بين الواقع وبين تاريخ واسم النجم الساحلي فما بون شاسع وكبير ياسر، يلزم جمهور الإطوال يفهم النقطة هذه ويخلي المدرب يخدم على روحه ويخلي كذلك الإدارة تخدم على روحها باش نلقاه فريق وقت اللي يقفل سقيه ماديا وقت اللي يحسن من أموره الرياضية بشوية بشوية نلقاه الإطوال ترجع، وذاك اللي نتمناه ترجع إلى مدارها الصحيح.
0: محمد
2: هو شوف التاريخ كان تحدى شوية متاع الكلام، لكن هذاك هو الواقع، وخاصة حايدر المشكلة مشكلة أهداف، يعني أكيد جدا هو حكي عن المشروع كي قعد مع الهيئة المديرة متاع النجم الرياضي الساحلي، فما أهداف وفما معناها مرتبة ولا حاجة تفهموا عليها الأهداف هذه، صحيح ما خرجتش للواحد، لكن هو في الندوة الصحفية كي جبدوا له على تلعب على المراتب الأولى وتلعب على القاب، كان كاتيجوري قال لهم ليه، قال لهم راهو عندنا بروجي باش نعملوا جمعيه لهنا. جماهير النجم اللي يعطيها الصحه واللي عملته معناها في الصيف تاريخي باش لمت الفلوس هذيك وكم ونجحت معناها في منع في رفع منع الانتداب باش النادي يشارك، حسب راينا الماتش الاول طمح، الماتش الاول نتاع الترجي الرياضي التونسي اللي الفريق عمل فيه ماتش محترم محترم جدا كان ينجم حتى ينتصر، لهنا الجماهير طمعت وبدات تخم الفوق معناها في ديز اوبجيكتيف نتاع شامبيونان نتاع دوزيام بلاس، الور كو الواقع حاجه اخرى. والمدرب كي يحكي على بروجي حتى في الاختيارات نتاعو تفهم انه معناها اكيب جديده في اللاك سنترال كل جمعه يبدل واحد معناها في وسط الميدان كيف كيف قاعد يجرب ويدور باش يلقى ليكيب والتوليفه المناسبه نتاعو اللي تخليه يعمل احسن النتائج في اطار الاوبجيكتيف اللي يتفاهم فيه هو والاداره، لانه الحقيقه الى حد الان شفنا احنا معناها صحيح المدرب يعني تنجم تلومه، لكن هذوكم اللاعبين اللي عنده واللي حد النجم الساحلي عامناه نقطه الضعف الكبيرة كانت خط الدفاع، واللي إلى حد الآن نقطة الضعف الكبيرة هي خط الدفاع، دونك لهنا لازم الجماهير ما تضغطش على الفريق وتخلي شوية وقت للمدرب باش يلقى كسوة التوليفة متاعه على مستوى الرسم التكتيكي ولا حتى على مستوى الأسماء باش يعمل فريق ولا إيكيب تشرف وجه النجم الرياضي الساحلي على حسب الإمكانيات متاعه الحالية ولا حسب ليزوبجيكتيف اللي رسمهم هو والدار.
0: النجم الساحلي الحقيقة عنده كيلكو زليمون اللي هما من مركز تكوين معناه مستحقين فرصة ووقت. مدام حكينا عن التكوين والولاد صغار بورسدري يرجع باش يرجع يستأنف العمل نتاعو، نعتبروه بونوفيل بالنسبة لكرة القدم التونسية. سمير
1: خبر صار بصراحة، خبر صار واللي سمعته وانا كونه تأهيل مركز تربصات بورسدري كان عنده فترة من الزمن وسلطة الإشراف والوزارة قاعدة تحضر، شفت الفيديو معناه حاجة تشرف صار. صراحة على مستوى الملاعب وعلى مستوى التجهيزات، لأنه مركز طرابلس كان معناها خليه قفار، ما في حتى شيء،
2: خربة
1: خربة
2: انتهى في
1: انتهى والله. شفت شيء يعمل كيف، برافو للسلطة الشرافة اللي رجعت إن شاء الله مراكز أخرى معناها اللي في الكياف وفي صفاقس وغيره، في صفاقس إن شاء الله ترجع باش على الأقل نلقاو معناها مراكز هذه اللي تعاوننا باش نكتشفوا المواهب، بارك الله فيهم، شكرا لهم. كي حد يعمل حاجة مزيانة حاجة باه لابد، لكن نعاود ناكد وراء العمل عنده عام عام ونص، ما نحبش نركب على حديث توا معناها وتصور تعمل تصوير وتقول أنا حليته، لا ما حليتوش، فهمتني؟ هذا عنده عام وعام ونص
2: معناها مش الإدارة الفنية بتاع توا،
1: مش بتاع لا صحيح هاك جبتها من داخل، ما هيش الإدارة الفنية بتاع توا، راه عنده عام ونص الوزارة تخدم. وي
2: شكون قال لك سيري دار جدي ما كانش يخمم فيه من قبل؟ ما كانش عنده ما يعمل، ما كانش عنده الفرصة
1: بربشني هو حتى منظر لك باير الحيوة كان مسيح في الموضوع هذا.
2: سلموا عليه برشا، شكرا لكم سمير ومحمد، شكرا شكرا محمد سليمان، نعطيكم ابرز المواعيد اللينا الان. رايو فاليكانو متقدم على اسبانيا والبرشلونة 2 بلاش ولا 9:30 إلتشي والريال تقريبا ذيش، فما زادة وستهام مع فولهام، إبسويتش مع أرسنال، ليفربول توتنهام 8 كيف كيف، مقابلة الكل تستاهل الفرجة. شكرا على المتابعة، يعطيكم الصحة وين ما كنتوا تبعتونا، شكرا على وسع بالكم وعلى مقترحاتكم ولحظاتكم الكل، لقدوا ديما في دال المزيك وركاب سبور. شكرا سمير، يعطيك الصحة، شكرا محمد سليمة مروان كنت معنا في الإخراج يسري في الإخراج الرقمي، داليز هذا كان معنا في البرودكسيون، غدوة إن شاء الله ستار السبعاتيم على الأولى مزيكا فما.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026، 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te ressemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.fr.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. 518,313 سائحا فرنسيا زار تونس خلال السداسي الأول من السنة الحالية بزيادة قدرها 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. رئيس منظمة كونكت أسلين برجب يؤكد أن أعداد مجلة الاستثمار على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط بلغ مراحل متقدمة، مضيفا أن المجلة الجديدة ستتضمن توجها فعليا لتوحيد هيئات وهيكل الاستثمار.
1: بالنسبة لي أنا كان فما تيتر اليوم يزمنا خرجوه، المطلوب هو تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع قابلة للإنجاز، نجم نحولوها إلى أرض الواقع، هي الوسائل اللي تخلينا نحولوها إلى فرص مشاريع قابلة للإنجاز. الوسائل هي صحيح مجلة صرف ومجلة استثمار، عنا رأي احنا في المجلات هذو مزوز. المعلومة اللي وصلتنا هي مجلة الصرف ربما مازالت الغدوة مجلة الصرف، لكن مجلة الاستثمار قدمت مرحلة كبيرة في وزارة الاقتصاد فيها توحيد اللجان وتوحيد المجالس وتوحيد الهيئات نتاع الاستثمار، وهذا ماشيين فيه حزمة فهمنا، وكي باش يقدموا في مشروع متقدم طبعا باش ندخلوا احنا ونعطيه رأينا منظمة كونكت كيفنا كيف المنظمات الاخرين الموجودة في تونس، باش نخاطر احنا قراب للمستثمرين، قراب لرجال الاعمال، قراب للمشاكل اللي يتعرض لها يوميا رجل الاعمال. الحاجه الايجابيه زاد الدخول حيز التنفيذ البلاتفورم نتاع الاستثمار، وهذا مهم ياسر، معناها اللي يعاون المستثمر يكون شريكته من اليفها الى يائها في اسرع الاوقات. هذوما كذلك النقاط اللي درسناهم في المجلس الاستراتيجي الاخير للهيئه التونسيه للاستثمار.
0: وزارة الداخلية تفيد بأن حملة رقبية لوحدات الشرطة البلدية تسفر أمس عن القيام ب90 عملية حجز و369 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية. ووفق المصدر ذاته أسفرت الحملة في مجال الأمن العام عن تحرير 38 محضرا عدليا وتقديم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، فضلا عن حجز 29 آلة وزن و6 دراجات نارية وسيارة واحدة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. أخبار العالم، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن النفط سيعود للتدفق عبر خط الأنابيب السعودي الحيوي شرق غرب في غضون أيام، وذلك بعد أن اضطرت المملكة إلى إغلاقه مؤقتا عقب هجمة شنتها جماعة الحوثية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يقول إن قرار الحرب والسلم يجب أن يخضع بشكل حصري لسيادة الدولة ومؤسساتها الرسمية، مقرا بمحدودية الموارد المتاحة للدولة وأن خطط إعادة الإعمار وتجاوز الأضرار تتطلب بالضرورة حشد دعم دولي وعربي واسع. النيابة العامة التمييزية في لبنان تطلب اتهام الرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أوت 2020، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق كولتشر بلوس. إلى اللقاء.
2: في تونس موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music.
1: Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامي حامي.
2: 7:04 عسلامة ومرحبا بكم مما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام من طوال 8 متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل. تلقاو جديد كل هوني في سويعة من زمان على موزايك كولتور أكتو. بالنسبة لليوم نرجعوا لحفل يارا اللي كان امبارح في المسرح الأثري بقرطاج ضمن تظاهرة قرطاج أوف يارا. تصرح باش نرجع لتونس مرة أخرى واستناوني في كازا طرب. نحكي بزادة ونهزوكم لي دمشق لحفل أصالة والجدل اللي مازال قاعد يثير فيه الأخبار هذية. تمزيق صور أصالة قبل الحفل ومبغالي للروا هي تحضر في أغنية خاصة للحفل هذية. التفاصيل الكل شوية غير في كل جوعة كيف كيف مباشرة من الكوليزي يكون معنا الوثق بالله من العرض الخاص للفيلم التونسي جديد لص شيح. نلقاو في البطولة محمد كرموسي وكيف كيف محمد السويسي والتفاصيل الكل شوية غير مع الوثق. العمل من إخراج محمد خليل البحر. لو فلاش باك بالنسبة لليوم نمشي لمنيرة حمدي ونستحضر ونسترجع مع بعضنا محطات من مسيرتها. هي فنانة مهمة, فنانة خلت أثر فني ورحلت في صمت. نسترجع محطات في ذكرى وفاتها. نحكيه على 7 سنين منذ رحيل منيرة حمدي. لي ليفغ وكما كل نهار ليث نحكيو كتب عالم موزيكا فام. نحكيو على أخبار كتب عالمية تسحب من المكتبة بسبب الذكاء الاصطناعي. التفاصيل كل في لي ليفغ. وبطبيعة تلقاو معنا مقترحات للكتب كما كل نهار ليث. إذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق بلي في الأعداد معنا في الإخراج زيد وفي الإخراج الرقمي معنا أيوب. بالنسبة لليوم مش نسمعو كايروكي وحدي. كايروكي اللي يستناوكم الليلة على ركح المسرح الأثري بقرطاج تقريبا في اختتام تظاهرة قرطاج أوف اليوم 15 سبتمبر وتزامنا مع العودة المدرسية عودة ميمونة للجميع. اليوم باش يقدموا سوبر نوفا على ركح قرطاج من ألبومهم جديد. وطبعا استنوا حوارهم على موزايكا خام وحدي.

عن بيرنا بوي وي بريد وصنعها 7:14 أغنية فاتت 21 مليون مشاهدة على يوتيوب ومختلف منصات المشاهدة والاستماع. توصلنا وترجعنا التونس توت سويت وقايد كولتور أكتو. في كولتور أكتو اليوم البداية مع يارا النجمة اللبنانية اللي قالت أنها حققت حلمة من أحلامها البارح بالغناء على مسرح قرطاج في حفلة أجلت من أيام بسبب الأوضاع الجوية. الحفل كان قدام مدارج معبية بكامل طاقة استيعابها. يارا غنت أبرز أعمال مسيرة أكثر من 2 عقود. غنت التونسي زادة جارية حمودة وقالت في ندى صحفية أنه تحب الغناء هذه لدرجة أنها تتمنى لو تتحصل على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. ذكروا قالوا العمل هذه طبعا للراحل الفنان القدير والكبير أحمد حمزة. يارا تدخل على كليس بالحصان وسط أجواء رجعتنا لزمن البيات العثمانيين في تونس. شفنا تعليقات بين الناس اللي حابت المشهد هذا وحابت هذا جو البخور والبليدر هذا في استقبال نانسي عجرم. فما شكون ما حبذش الطرق هذه وطبعا اختلفت الآراء. الناس اللي تفرش فينا تو على سيتنا موسيقى فان بانيت وإلا على صفحتنا على فيسبوك نجموا تراو الدخلة هذه اليارا اللي كانت استثنائية البارح في المسرح الأثري بقرطاج. على المسرح الجمهور طبعا كان ينتظر مفاجأة من وائل كفوري لكن المفاجأة هذه ما كانتش حاضرة بعد أكثر من ساعتين. فما شكون قال وائل كفوري باش يكون حاضر سور سين، فما شكون قال لي فما غنية باش تجمعها وائل كفوري، فما شكون قال لي فيديو باش يتم عرضه، ولكن ما صار حتى شيء من هذا الكل. كي سألنا يارا بعد الحفل قالت انها ما تعرفش شكون وراء المعلومه هذه، لكن المؤكد انه اغنيه بعيوني جول جمعها وائل كفوري واللي تسحب من سنوات من اليوتيوب بسبب حقوق الملكيه باش يرجع رسميا للمنصه. وخلينا نذكر انه هذا زاد كان تصريحه هنا وحدنا في مزيكا ثم تلقاو حوار يارا كامل على صفحتنا على يوتيوب. والأهم يارا اللي أحيت زوز حفلة صيف سنة في تونس بعد غياب 8 سنين من مهرجان الحمامات للمسرح الأثري بقرطاج خارج البرمجة الرسمية. تقول إنها بشكون حاضرة مرة أخرى في تونس في مهرجان كازا ترب طبعا لنظمه رياض بودينار كيماش كل شهر رمضان. نمشي لسوريا ونحكي عن النجمة العربية أصالة نصري اللي ترجع لبلادها بعد غياب 15 سنة لإحياء حفل فني ضخم نهار 17 سبتمبر. أما قبل الحفل صورها المنتشرة في شوارع دمشق تتحول الموضوع جدل كبير بعد ما داولت منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات الأشخاص يمسكوا ملصقات متاع الحفل هذية. الواقع هذه أثارت برشا تفاعلات خاصة وأنه جات في وقت أصالة تستعد باش ترجع للمسرح السوري من جديد بعد سنوات طويلة غابت فيها على الحفلات في بلادها. قبل ما نحكي لكم عليه قصة الملاصقة فيها على الحفلات في

0: سبتمبر في صالة الفيحة بدمشق وتنظم وزارة الثقافة السورية وسط اهتمام إعلامي وفني كبير. أما علاش اتمسقت الصور هذه؟ التفسيرات اللي تدور على السوشيال ميديا تربط الحكاية باعتراضات دينية على حفل إصالة في دمشق، لكن ما فماش معطيات مؤكدة تقول أنه كل الأشخاص اللي شاركوا في تمزيق الصور عندهم نفس الدوافع. في المقابل أصالة تلقى زادة دعم من داخل الوسط الفني السوري، خاصة من نقابة الفنانين السوريين ونقيب الفنانين مازن الناطور اللي رحب بعودتها وأعلن دعوته ودعمه للحفل هذايا. وأصالة من جهتها ما ترجعتش على موعدها، بل عبرت على حماسها باش ترجع لسوريا وتشوف أهلها وجمهورها وتعاود تمشي في شوارع البلاد. وهكا الحفل اللي كان مفروض يكون مجرد عودة فنية بعد 15 سنة تسبقوا قصة كبيرة من الجدل. صور تتمزق في الشوارع وجمهور يستنى فيها على المسرح، والموعد 17 سبتمبر في صالة الفيحة بدمشق. من دمشق خليني نرجع بكم لتونس لقاعة الكوليزي بالعاصمة. حاليا تحتضن العرض الأول لفيلم لص شيح، عمل يجمع بين المغامرات والكوميديا في أجواء كلها حماس تشويق مفاجئات وضحك. في البطولة نلقى محمد كرموسي، محمد السويسي، ريم بن مسعود، شادي عرفاوي، زادة شوقي بوكليا، إبا حملي، عصام عبسي، ورنيم الخمير، وأيمن بن حميدة. سيناريو وحوار محمد خليل بحري ومحمد وسيم بكوش، إخراج محمد خليل البحري. شوية خير يكون معنا الوثق بالله شكير من الكوليزي في لو بوان لايف، ناخذ معاه الاجواء الكل. فيلم كوميدي كما قلنا، دور الحكايه علاء عبدو وكيف كيف معاه زاك اللي هما لوديو محمد السويسي ومحمد كرموسي، زوز شباب ما عندهمش خدمة ولكن يلقاو رويحهم مورطين بسبب خدمة معينة في مشكل كبير يخليهم يعيشوا رحلة من البحث والمغامرات. وفي الثنية هذه يعرضوهم ضيوف الشرف اللي حكينا عليهم، كيف كيف شوقي بوغلاين وجهولو تحية كبيرة برشا، شفنا إيباي وشادلي الحربوي شادلي العرفوي لوديو اللي بش يكون هو بو إيبي، ولكن في شخصيات مختلفة كيف كيف بالنسبة لهم. هما فيلم تونسي تتداخل فيه المواضيع، بش نشوفه كيفاش بش يمنعوا من المشكلة اللي بش يتحطوا في وسطها اللوديو هذية كما قلنا السويسي والكرموسي في رحلة. يمكن فما موميا، ما نحبش نحرق الفيلم لمحالة، ولكن فما حاجة بش يلقاوها اللي هي الموميا هذية، وبش يقعدوا يحاولوا يخبيوا فيها وكيف باش يوصلوا في اخر الفيلم شنو المفاجاه اللي باش تصير. نخليكم تكتشفوا هذا الفيلم موجود في مختلف القاعات التونسيه. ريم بن مسعود ماهيش باش تبعت برشا على ادوار الاكشن اللي حبيناها مع بوليس طبعا، سواء في السيري والا في الفيلم. ريم بن مسعود باش تكون حاضره تقريبا بدور اكشن، عصام عبسي كيف كيف باش يكون قريب شويه من الادوار اللي خدمها قبل، قريب وبعيد باش ما نبعتش عليكم. وشوقي بوغلايا في دور مختلف، رنيم زادة اللي ترجع بعد مدة، رنيم الخميرة على غيابها على الأعمال التونسية بعد أدوارها في المسلسلات. نخليكم تكتشفوا العمل هذي اللص شيح، وشوية آخر يكون معنا الوثق بالإيه مباشرة من قاعدة الكويزي بالعاصمة.
1: كولتور أكتو كولتور بلوس، كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك إف إم.
0: مازال نكمل معكم في كل جوك بلوس على موزايك فم. شوية آخر الفلاش باك قبل هنا، نخليكم مع ستروماي رجعينا.

البخت وصنحت للسبعة وتسعة وعشرين دقيقة. كل عام نشوفوا الكومنتات والجمهور اللي طالب إنه ويجز يكون موجود, وحسب بعض الاتصالات لبعض التظاهرات الفنية اللي نجم يكون فيها حاضر يقولوا قولوا أجره مرتفع. وهذا الروح حتى في مصر, ويجز اللي قاعد يعمل في برج هيتات وقاعد يوصل لتونس, خليني نقول بعدد كبيرة. كنشوفوا الفيوز, كنشوفوا التفاعلات في ستوريات وغيره, دونك نتصور وقايت يكون موجود هنا في تونس ونستناوه هو وتوليد كنا حكينا عليه قبل. فما زاد مروان بابلو اللي قاعد يعمل في برشا النجاحات وهيتات على أمل أنه يكونوا حاضرين بحضين هنا في تونس, وقريبا موعد لجي ام سي. خلينا نذكر من 3 حتى 10 أكتوبر, وقريبا زاد نعطيكم فكرة على لي كونسير اللي باش يكونوا موجودين. خدمة كبيرة قاعدة تخدم المهرجان هذا, نستناو أكيد وجديد أول بول تلقاوها على موزيكا فام الشريك الرسمي لمختلف التظاهرات الفنية والثقافية في تونس الجمهورية. تتسويت قايد النوستالجيا وذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك في نهار كيما اليوم 15 سبتمبر 2019, تونس تفقد صوت من الأصوات اللي كانت عندها حكاية خاصة, صوت فيه دفء فيه طرب وفي حاجة من روح الشمال الغربي. صوت منيرة حمدي من فيجا المدينة اللي تولدت فيها عام 62 بدت الحكاية. بنية صغيرة تحب الغني والحلم تكبر معاها نهار بعد نهار, اللي نجات فرصة من بوابة برنامج نادي المواهب في التلفزة التونسية. ومن غادي بدأت رحلة فنانة بشوالي من بعد واحدة من أبرز الأصوات النسائية التونسية من التسعينات. منيرة ما كانتش تغني فقط باش تغني, كانت تعرف كيفاش تدخل الأغنية وتخليها قريبة من الناس. صوتها طربي فيه القوة فيه الحنية زادة في نفس الوقت, وفيه نبرة مميزة تذكر بأصوات الجبال والشمال الغربي. مسيرة كانت مليانة بمحطات كبيرة, الجائزة الأولى في الأداء عام 92, بعد شفنا الجائزة في مهرجان الموسيقى التونسية عام 95, الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في 2004, وصولا لتتويجها بأوسكار الفيديو كليب في مصر عام 2005. على الركح كانت عندها لحظات ما تتنسيش, من أبرزها مشاركتها في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي عام 2001, ومن بعدها في أوبريت رقص الكمال اللي كانت في 2005. منيرة كانت زادة تحب الأغنية التونسية والدافع عليها, وهذا كان ظاهر حتى في تجربتها التلفزية من خلال برنامج مع منيرة, وين كانت تحاول تقرب أكثر الفنان التونسي من الجمهور, تقربه وتخلي الأغنية التونسية ديما حاضرة. تعاملت في مسيرتها مع أسماء كبيرة من تونس والعالم العربي, غنت من الألحان فنانين كبار, وكانت حاضرة زادة في تجارب تلفزية وتمثيلية. أما بعيد على الجوائز والأضواء كانت منيرة حمدي معروفة زادة بقربها من الناس بروحها البسيطة, فنانة ما كانتش تشوف الشهرة حاجز بينها وبين جمهورها, وكانت ديما حاضرة بابتسامتها وعفويتها. في سنواتها الأخيرة المرض أجبرها على الغياب, بعدت على الحفلات على الظهور الإعلامي, لكن حتى وهي بعيدة عن المسرح بقى صوتها حاضر في ذاكرة الناس. 15 سبتمبر 2019, في عمر 57 سنة أسدي للستار على مسيرة منيرة حمدي على رحلتها, ولكن بقات برشا أثر خليته برشا ذكرى باهية وإيجابية في قلوب الجمهور, في قلوب فنانين, في قلوب ممثلين. كيف كيف رحلة منيرة وخليت لوعة وفراغ كبير, أما أغانيها ما رحلتش, كل مرة تسمع صوتها ترجع باجة وترجع ليالي قرطاج, ترجع تصويرة الفنانة اللي اختارت الغناء طريق وخليت وراها أكثر من 50 أغنية وذكرى ما زالت عايشة معنا لليوم. الله يرحموني رحمتي. الفلاش باك كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام. مازال مكملين معاكم في كولتور بلس على موزايك اف ام. شوي خير الموعد يكون مع لوب موان لايف مباشرة من الكوليزي. نمشيو للوثق بالله, يحكينا على العرض من قبل الأول الفيلم لص شيح لمحمد خليل البحري. كيف كيف لي ليف كما كل نهار 3 مقترحات الكتب دور بها يا الشيباني ونرحم دي رجعينا.

ديفوزيون يا ليمي وصلنا حتى ل 47 دقيقة. نذكر كونو جنوة ديفوزيون وجولترا حالم اليوسفي بشجمع عرض واحد في فرنسا في باريس. نعطيكم التفاصيل طبعا على موزايك فم كيما العادة. أما قبل هذا كل أوكي العادة كيما كل نهار ثلاثة يكونوا قايت مع الكتب في ليليفغ. ليليفغ الحكاية اليوم على كتب عالمية تسحب من المكتبات بسبب الذكاء الاصطناعي. من أيام صحيفة وول ستريت جورنال كشفت على مشاريع كتب اتسحبت وصفقات تلغات ومخطوطات اتجمدت بسبب سؤال واحد: قديش من الكتاب من الكتاب كتبوا المؤلف وقديش كتبت الآلة؟ وهنا تبدأ الحكاية المعقدة. إذا الكاتب استعمل الذكاء الاصطناعي باش يصلح جملة، هل هذا عادي ولا لا؟ هل باش يعاود يسيخ فقرة معينة؟ هل باش يقترح شخصية جديدة ولا يساعده في حبكة؟ وهنا تبدأ المنطقة الرمادية. ولكن إذا الآلة كتبت صفحات كاملة والكاتب هو اللي رجع نقح وعدل، هوني شكون وقتها المؤلف؟ والأغرب أنه بعض الكتاب ما عادش أصلا يعتبروا استعمال الذكاء الاصطناعي حاجة لازم تتخبأ. مثلا الملياردير الأمريكي ستانلي دارك ميلر انشار مقال رأي في وول ستريت جورنال ويقول كونه 100% مولد بالذكاء الاصطناعي، والقراء شكوا في أنه النص فعلا مولد بالذكاء الاصطناعي واستعملوا أداة للكشف على النصوص الآلية والنتيجة قالت 100% ذكاء اصطناعي. هو ما قالش أنا بريء، قال بكل بساطة أي نعم استعملته وشبه استعماله باستعمال الآلة الحاسبة في الرياضيات. والصحيفة ما سحبتش المقال. محرر صفحة الرأي قال إنه المهم بالنسبة لهم هو إنه الفكرة والموقف والحجة بتاع المقال صاحبها حتى لو استعان بأداة باش يكتب. أما هنا يجينا سؤال مهم برشا: هل القارئ عنده الحق يعرف شكون كتب الكلمات اللي قدامه ولا لا؟ والحكاية ما يوقفش كان عند مقال صحفي. في بريطانيا انهارت صفقة نشر الرواية كانت قيمتها تقريبا 2 مليون دولار بعد ما انسحب المخطوط وسط شكوك حول الطريقة اللي تطور بها. الكاتب انفاء استعمال الذكاء الاصطناعي، يعني وصلنا ليه المرحلة غريبة. حتى إذا ما استعملش الذكاء الاصطناعي مجرد الشك في استعماله ينجم يضر. والمشكلة أخرى الأخطر إنه الذكاء الاصطناعي ينجم يعمل كتاب مزيف في وقت قياسي. صحيفة واشنطن بوست تابعت مثلا قضية الكاتبة والصحفية الأمريكية كارا سويشر اللي اكتشفت وجود كتب تستعمل اسمها وصورتها وموضوع مذكراتها. اتخيل معايا المفارقة: كاتب يقعد عامين يكتب في كتاب، وشخص آخر ينجم في وقت قصير يصنع كتاب يستغل اسمه وموضوعه ويوصل للقارئ قبله. والموضوع ما عادش خاص بالكتب فقط، خاطر في فرنسا لوموند حذرت من زلزال آخر يضرب الصحافة. الذكاء الاصطناعي يستعمل المحتوى اللي تنتجه الصحف وبعد يقدمه للقارئ في شكل إجابة مختصرة. يعني الصحفي يتعب يحقق يسافر يسأل يجمع المعلومات يكتب، والآلة تلخص كل شيء في ثواني. وقتها سؤال ما عادش فقط شكون كتب، السؤال هوني ولي شكون يملك المحتوى، شكون يستحق فلوسه، وشكون عنده الحق في المعرفة. لكن ربما خلينا نكونوا منصفين، مش كل استعمال الذكاء الاصطناعي يعتبر غش. الكاتب ينجم يستعمله باش يرتب افكار، باش يلقى عنوان، يصلح اخطاء، وحتى يناقش مع فكره. المشكل يبدا وقت اللي الاله ما عادش تعاون الكاتب وتولي هي اللي تكتب. ولهذا يمكن السؤال باش يطرح ويطرح روحه بقوه في السنوات الجايه ما عادش يكون هل استعملت الذكاء الاصطناعي، ولكن شنو طلبت من الاله هذه تعمل وشنو خليت للانسان. خاطر الكتاب مش كان حروف وكلمات مرتبه، الكتاب في الاخر هو صوت تجربة، ذكرى وخيال، وخاصة إنسان واقف وراء الكلمات. هذا كان الموضوع في ليليفغ، ولكن أنا كما كنت نهار الثلاث نقترح عليكم كتاب. ومقترح اليوم هو رواية جديدة للكاتبة أماني زغيبي بعنوان بنت الفانكو. بنت الفانكو هو رواية تتناول بعد موت الفانكو الراجل اللي صنع نفسه في القرية أسطورة تشبه الأسطورة فعلا. نلقاه ريحان في وضعية أكبر من الحداد، وين الجد هذايا خليلها وصية ورسائل قديمة وخيط يقود الولد أوروبي أخفاه الجد وراء عقود من الصمت. ولكن المهمة ما عادش كان باش تلوج على الحفيد هذايا، ولكن تنفيذ رغبة أخيرة لاختيار شخصي يهز الوريثة هذايا. الثنية تعتبرها كل مرة انتهت، ولكن تدخل في رحلة بحث أخرى من جديد. رواية ممتعة حقيقة، نلقاوها في الإصدارات الجديدة لسيغيس بوك وموجودة في مختلف المكتبات. بنت الفانكو هو مقترحنا لكم كما كل نهار ثلاث في ليليفغ. ليليفغ كولتور بلس، كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
مازلنا مكملين معاكم في كولجور بلوس على موزي كافيم. خليكم معنا لحظات، يكون معنا واثق مباشرة من الكوليزين. خليكم مع درين كام، راجعينا.

0: سور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: عودة العروض، عودة الفن السابع، عودة الفن الرابع، ما عادش كان موزيكا نحكي وتوتسيت لفوان لايف.
0: موزايك لايف
2: لفوان لايف.
1: نفرح برشا الحقيقة بعودة العروض ما قبل الأولى، والعروض الأولى الأفلام التونسية قاعدين نشوفوا في برشا أفلام تصورت، في أفلام ما زالت قاعدة تتصور في إنتاج تونسي، وإحنا ديما نشجعوا، وإحنا ديما في المواكبة لمختلف التظاهرات الفنية والثقافية، وخاصة عودة الأفلام. هذاك علاش تو تسويت نمشيو للكوليزي مع زميلنا الواثق بالله، فيلم جديد بعنوان لص شيح، إخراج محمد خليل البحري، اليوم بروجيكسيون سبيسيال بحضور دور الفريق. مرحبا واثق.
3: اهلا وسهلا ثانيا، مرحبا بيك. يصفق علي انا زي
1: هاي، فرحانين بيك الواثق. ايوه قل
3: شو نهار ثلاث رونتري سكولير وقاعد سينما معبية، الحقيقة هذه مؤشر برشا باهي، خلي انه نفرحوا فما ثقة في السينما التونسية. بين عامين والسنة معناتها نحكيو على اكثر من 30 فيلم سينمائي، سنين في الموسم واعد برشا جاي على بكري الحقيقة، كنا نتبعوا حتى في الصيف الأعمال اللي قاعدة تصور قاعدة تحضر. اليوم محمد خليل بحري اللي كنا مع مدة مش طويلة برشا، معناتها فقط أشهر كنا حاضرين في فيلم، آخر فيلم عامله
1: اليوم، خب علينا خب علينا تصوير الفيلم
3: ولا، واليوم سادس مرة يصعد على السين نتاع الكوليزي باش يقدم واحد من أهم أعماله اللي هو لست شايح لست شانس، هيك اسمه العمل اللي فيه ممثلين بحملي شادي عقاوي، ريم بن مسعود، راني مخمير، محمد سويسي، محمد كرموسي للأسف ما كانش حاضر للعرض
1: لأنه الولد
3: نتاعه توفى ربي يرحمه، وكان فما نفسه الحقيقة من فريق العمل وثيق صمت في القاعة الكل اللي روح والد محمد كرموسي، شوقي بوغلية، عصام عبسي، سمر صمود، أيمن بن حميدة، ووحشي لو بيرسوناج ما تزاي اللي نتبقوا فيه
1: عنده أبارسيون صغيرة
3: في الفيلم. محمد خليل البحري موجود بعدين قررته من قاعة العرض، هو أكيد متبرش الفيلم. خليل أنت حاول، مرحبا بيك. لست شانس لست شيخ، فيلم جديد، كل شيء بالبركة خليل.
4: عايش خويا، يعطيك صحة، يعيشك ويسك، يعطيك صحة يا ثاني، يعطيكم صحة مستمعين الكل. تجربة أخرى، كوميديا المرة هي من الورور، من سيكودرام، من الفيلم الصغار، من
1: أحكينا شنو اللي هزك للكوميديا خليل في الفيلم هذا؟
3: ولا يتنبه نحكي بالرسمية ثانية، هذا ما يطلبه الجمهور مدام، والله معناها فوكو كليغ، معناها وضع الراهن نتاع البلاد يزينا من الهم والغم والحاجات هذوكم، معناها الشعب في تعدى بوضعيه خايبه، ضو مقصوص، الدنيا سخانه مع الظروف الماديه والكل، معناها الكريز اللي شاد البلاد الكل، دونك اوتوماتيكمون الضحكه هي المطلوبه. وانا بريتو ديما نقولها، انا جو غاني ما في السينما، مانيش معناها محامي ونعمل فيه بور بليزير، معناها انا هذه قرايتي وهذه تكويني وهذه موين، معناها شنو حبيت نعمل، دونك هذا ما يطلبه الجمهور. وانا بريتو معناها ديما جينيرالمون الاولاد اللي يخدموا معايا، وانا عندي تجارب كوميديه قبل في ديزيميسيون تيلي كيما امور جديه بار اكزومبل، اضحك معنا ديما لاباس، معناها فما ديزيميسيون اللي تعدي فيهم الاولاد اللي يكتبوا غادي في الكوميديا كيما احمد الدين، سيف عمران، نوري بوحجبه، اوس مسعودي، معناها الاولاد ديما يقولوا لي راهو قلمت في الكوميدي وفي الضمار طياره على الاخر، معناها دونك قلت بوكو با، معناها نجرب.
1: هو خلي بالي يقولوا الضحكه اصعب. اي وسيم باكور سامحني قصيت عليك خليل، هو عادة ما يقولوا كونه الكتابة كتابة الضحك أصعب تكون، ضحكة التونسي اليوم أصعب، خيط رفيع ربما بين الاستسهال وبين أنك تضحك فعلا بدي سيتواسيون، دونك ما لقيتش صعوبة اليوم في الكتابة للضحك أو في الإخراج للضحك؟
4: شوف ريالمون سامسونج، أنا راو الحق الاختيار متاع البرسوناج اللي كان عندي كان أباز دو عباد نجحت وبروفات رواحة بالكوميديا، دونك معناها ديجا الرأس المال حاصل لغتنا أخرى. أبار هذاك الحق متاع ربي، معناها حاول أنا الأوبجيكتيف متاعي أني نبعد على اللمسة ديزون، معناها نبعد على الحاجات اللي ما تضحكش، هذاك الأوبجيكتيف اللي كان، والحمد لله معناها خطر الضحك ديكود، ما تعرفش فما حاجة تجم تضحكني أنا ما تضحككش أنت، دونك حاولنا نمسوا جميع الأطراف. انا بريتو معناها عندي فيكو يخليني نعرف، معناها انا كنت في حوم راقي، كنت في حوم شعبيه، كنت معناها الميلونج هذاك اللي تعديت بيه معناها من صغري حاولت نحطه والحمد لله معناه نتصور اللي الفيلم نجح بدا وسيم حتى ما نروحوا على الاخر وسيم بكوش في الكتيبه ولا غير سي بالحق فما حاجات رجعت له عطيته حقه قلت له يعني فما حاجات رب عليهم بالبونية وحطهم قلت له صديقي بالحق هاتيك الصحه معناه انا قبلتهم ما نعرفش كيفاش قبلتهم مي الحق نتاع ربي ناجحين بالبرو معناها كي تتعدى الفان ولا كي تتعدى السيتياسيون اللي طلبها وسيم وانا فرصها من الاول تعديت الحمد لله الخلطه ككل عضو سيناريست اكتور معناها الروح نتاع الدكتور الحق نتاع ربي عطات على الاخر وان شاء الله تمثل في الجمهور وهما اللي بشي هما الفيصل
1: هاو الواثق حاضر في القاعة نصوروا متابعة واثق للشأن السينمائي في تونس ومتابعة زادة لباركور خليل البحري هاو كواثق قلنا الرياكسيون بتاع الجمهور
2: اكيد اكيد لا والحقيقة برشا نجوم معناتها اليوم حاضرين ضيوف العمل انا قلت له خليل شفت برشا من البيرسوناج والممثلين اللي خدموا معاه في غيبوبة اليوم حاضرين في الفيلم دونك هي التشكيلة الرابحة كما كان يحكي خليل اليوم نلقاها موجودة في عمل كوميدي بعد بينا وانت في السينما خليل مستنسناش بيه في كوميديا دونك هي تجربة جديدة خليل محمد خليل البحري واكيد تابعوها احنا ان شاء الله بالتوفيق لكل المخرجين اللي على في السينما
1: ونستناو خليل يكون بحذنا هكا بالتنسيق مع الوثق تكون بحذنا في كل شوق بلس نحكيو تفاصيل لص شيح عنا برشا ما نحكيو في العمل هذايا خليل نستناو تكون بحذنا في استوديو انت ونشوفوا شكون من الاكيب كان بحذنا سويسي نستناو عوده كرموسي وعبسي فماني بن مسعود كيف بالتوفيق لكل الفريق وديما خليني نقول مهم كون نحكيو على انتاجات تونسيه مهم كون مازلنا مهم كونه مازلنا نبدعو مازلنا موجودين وبالتوفيق لكل الأعمال السينمائية التونسية.
0: موزايك لايف كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل8 تعليل على موزايك فام.
1: وصلنا الاخر كل جو فلوس بالنسبه لليوم انا نبقى لكم نقول لكم باي باي تصبحوا على خير الناس كل شكرا لكل فريق الوثق وزيد وايوب نتقابلوا غدوه في موعد جديد من 7 ل 8 نتاع الليل شويه خير واحد من الناس مع شاكر بس بعد يجيكم موعد الاخبار مع حسين اتا بيبي باي باي تصبحوا على خير الناس كلكم.

0: اخر الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. مشروع صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث بتونس الكبرى، والذي انطلقت وزارة البيئة وشركاؤها في إنجازه خلال الجولة الماضية والتواصل على مدى 5 سنوات، يهدف إلى التقليص من النفايات والعمل على رسكلتها وإعادة استعمالها لتفادي تأثيرها السلبي، وخاصة منها النفايات الكيميائية والبلاستيكية والعضوية، وفق المنسق الوطني للمشروع نسرين قديري. والقدير يتوضح في تصريح للزميل حبيب ودان أن المشروع يشمل إنجاز وحدة إنتاج الوقود البديل وإنتاج السماد العضوي المشتق من النفايات في بلدية مرسى، بما يجعل النفايات مصدرا ربحيا ويقضي بشكل شبه تام على تكدس النفايات ووصول أقل كمية ممكنة من النفايات إلى مراكز الردم الفني المراقبة.
2: المشروع يمتد على 5 سنوات، بدأ في 26 جويلية، ذلك تاريخ الانطلاق للمشروع، يمتد على 5 سنوات بتمويل 4.9 مليون دولار. يعني مانيش باش ننطلقوا من الصفر، فما دراسات تم إنجازها باش نبنيوا عليها، باش نبنيوا على المخرجات نتاعها، وهذاك علاش باش تراو في أقرب وقت ممكن باش نتعداو للإنجاز. يعني نجم نقول لك من 9 شهور لحد عام نجمو نشوفوا على أرض الواقع إنجاز ملموس للمشروع هذا، كما وحدة إنتاج الأرداف اللي قلت لك عليها، وإلا وحدات للتسمين المادي وإنتاج السماد نجم تشوفها في دونك الكبرى. هذوما من بين الوحدات اللي منتظر منش باش نطولوا في إنجازهم على خاطر العديد من الدراسات أنجزت. طبعا عندنا استراتيجية كاملة اللي هو كومبوزونت كامل، الكومبوزونت الخامسة، اللي هي احنا باش يعني من أول انطلاق المشروع، من أول اكتيفيتي من المشروع، باش نحط في اعتبارنا اللي هي تعميم التجربة هذه. هذاك علاش باش نسجلوا احنا الدروس المستخلصة كيف والنجاحات نتاع المشروع هذا، وكيفاش نجمو نعمو التجربة هذه، وهذا اللي باش نخدموا عليه احنا من أول اكتيفيتي باش نبداوها في المشروع في تونس الكبرى. دونك اللي باش ينجح في تونس الكبرى من الطبيعي اللي هو باش ينجح في بقية الولايات، طبعا مع مراعاة الاختلاف وخاصية كل ولاية وخاصية النفايات متاع كل ولاية.
1: وفد يضم 13 شركة كورية في مختلف الاختصاصات المتعلقة بصناعة مكونات السيارات يعتزم زيارة تونس في منتصف شهر أكتوبر القادم، بالتنسيق مع الجمعية التونسية لصناعة السيارات ووكالة النهوض للاستثمارات الخارجية وغرفة التجارة التونسية الكورية. وقد تم الاتفاق على تنظيم هذه الزيارة خلال جلسة عمل عقدتها سفارة الجمهورية التونسية بسيول اليوم الثلاثاء مع إدارة شركة هونداي موبيس، مع مواصلة التشاور والعمل على تحديد فرص عملية للتزود من المصنعين التونسيين ودراسة مشاريع استثمار مباشر وفق بلاغ للسفارة. في الشأن الدولي، موقع اكسوس الأمريكي يكشف عن اجتماع سري في ألمانيا لمسؤولين عسكريين أمريكيين وإسرائيليين وعرب لمناقشة الحرب على إيران. والموقع الأمريكي وضح أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر التقى خلال الاجتماع كلا من رؤساء أركان جيوش الاحتلال الإسرائيلي والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يدعو إلى وقف الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج فورا لضمان عدم تقويض جهود التهدئة بين واشنطن وطهران، مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية هذه الجولة، والموعد المسائي اليوم يتجدد الآن مع الشاكر وخالد في واحد من الناس. يبقوا معكم.

0: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزيك كيف. مرحبا بكم في حلقه جديده كالعاده يوميا من الاثنين للجمعه من 8 إلى 9. كل يوم الاف التوانسه يركبوا التاكسيات يوصلوا لعناوينهم، لكن في هالمسافه هذه ثم برشا حكايات قاعد تكون تحكيت في وسط التاكسي. ماهيش فقط مهنه، ماهيش مجرد وسيله نقل، بل هي عالم كامل يحتك فيه صاحبها مع مختلف فئات المجتمع، وهو يعني قريب من نبض الشارع وتفاصيل الحياة اليومية، وأيضا مهنة تعيش المخاطر. سعيد باستقباله هيثم سكوحي سائق تاكسي. سعيد مساء الخير، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل، ونرحب زملائي تاكسيات متاع تونس الجمهورية الكل فردا فردا.
0: شكرا لك أنت على قبولتها، وقعدوا معنا في الاستماع في واحد من الناس اليوم نحكيوا على مهنة التاكسي. رجعين بعد الفاصل.

0: تسمعوا في واحد من الناس على مزيكا فام. نحكي على مهنة التاكسي مش فقط وسيلة نقل، وراها برشا حكايات ونبض للشارع وتفاصيل الحياة اليومية للتوانسة. هيثم سكوحي سائق تاكسي، عندك تقريبا 18 سنة أو أكثر في المهنة.
1: 17 سنة هذا 18
0: سنة. كانت اختيار ولا فرض فرضت عليك ولا وراثة؟ خاطر ساعات الآباء يورثوا مهنة التاكسي لأبنائهم.
1: صحيح ثم برشا وراثة، ما بالنسبة شخصيا كانت اختيار. أنا يعني كوني خرجت من القراية واحد دخلت معترك الحياة، من حظي أنا جاء الدورة متاع التاكسي، استغليت الفرصة وعديت الدورة متاع التاكسي 2008 على منوبة. وهذه هي مهنتي ومهنتي الوحيدة أصلا.
0: شو كنت تتصورها الخدمة قبل ما تدخل لها؟ شو كنت الفكرة اللي عندك؟ سألت الناس، سألت يعني التاكسيستية الكبار في العمر.
1: يعطيك صح، أنا بطبيعتي نجم نقول لك كيفاش التاكسي مخضرم. أنا خلطت الجيل القديم اللي سمعت منه على التاكسي واللي ريته وقتها على التاكسي يشجع أيا كان شو يدخل دومين التاكسي.
0: شو سمعت؟
1: ما شاء الله نحكيه في أنا الدورة 2008، يعني اللي أقدم مني واحد يحكيه التاكسي. التاكسي عبارة من أعيان البلاد، كانت التاكسي معروفة من أعيان البلاد، وتاكسي مدخول مربح وحاجة نحكيه كحرية، حرية أكثر من أي قطاعات أخرى. واحد هذاك اللي سمعته أنا وشدني، وكنت أنا من دندان منوبة تحديدا، بحضنا برشة تاكسيستية وعنا قهوة معروفة بهم يتلموا فيها. يعني كي أنا صغير وتشوفهم يتلموا تاكسيات واقفة وديما كل عشوية يتلموا، ترى يعني البهرج متاعهم واحد بيعتي زاد عجبني. أنا شجعني الشيء هذاك مش مدخل في الميدان هذا. والحمد لله رغم اللي تبدلت تاويكا شوية أنا باقية نفس
0: تونجي واللي تبدل فيها. فسألت رجال كبار التاكسيستي الكبار كانوا يحكيوا لك على المهنة، شو يقول لك عليها؟ غير أنها مهنة مربحة في الوقت ذاك، غير أنها مرتاحة بين قوسين من فيها الحرية، لكن شنو كان يحكيوا لك عليها؟
1: أكثر حاجة نجم تعرفك بالعبيد. أي من التاكسي نجم تعرف جميع الأطياف، جميع المستويات متاع العباد، تخالط العباد الكل. وسبحان الله يعني قلت لك واحد في التاكسي يعرف برشا وجوه كبار يعني، وركبوا معي عباد معروفين بالكدا بالكدا وشخصيات بارزة واحد. الحمد لله هذاك اللي الحاجة اللي تخليك يعني تعطيك تقولك راه ديما التاكسي ماهيش
0: مجرد حاجة
1: وماهيش الخدمة دورية يعني بشتراها اللي هي تتبدل كل يوم تتعاود. نجم كل يوم عندك قصة فيها، وكل يوم رحلة، وكل يوم بلاسة.
0: أول نهار ليك في الخدمة كان صعيب سهل؟ كيفاش كعشته؟
1: هو أصعب يوم.
0: شنو اللي كان صعيب فيه؟
1: ما الطرايف متاعي أنا قلت بنسكن في الدندان، خرجت عبارة نمشي فارغ
0: أول نهار
1: أي أول وأول كورسة. وصلت البرد وركب معي السيد خلي نمشي للدندان، قلت له وريني منين نمشي.
0: عندك حتى فكرة أختها؟
1: ليه ومروح أنا أصلا كان مروح أنا رجل أما أصلا خفت من المعاملة مع الحريف كيفاش باش نجم تكون، خاطر أنا كي نمشي أنا وحدي مش مع حريف يعني مسؤولية واثنية ينجم هو عنده اثنية فاختيار ولا حاجة. ضاعت فيها ضاعت، وريني بعد خلي راني نعرفك، خطلو يران نسكن في الدندين يعني ولد حومة مش بعيد علي البلاسة ولا ما نعرفش حافظها نخبة نقوله احنا. اما وقتها خفت، وقتها ده اول كليون، اول كونتاكت مع كليون خفت منه على الاخر.
0: كان معناها هي مهنة يلزمك تحفظ فيها كل شوارع المدينة. معش للي ما يعرفش المهنة، هل في شروطها انك يلزمك تحفظ
1: من الاباجيديات متاعها؟ اما احنا ما نعرفش نمثلها بالغنية متاعنا تونس تبدل تتجدد نقول انا. احنا تونس اكترى بلاصه تخليها كانت قاهله تغيب شهرين ثلاثه تلقاها تبدلت عمارات وقنهجة جديده. واحد ما ثمش حتى واحد باش نجم يحفظها 100%. تحاول بالخبره وتحاول بالممارسه، تعديت مره اثنين ثلاثه تتمكن منها اكثر. نقول انا عندنا لي باز يعني المستشفيات النقاط المهمه هذوكم واحد يكون عارفهم. اما الاحياء واحد أكترها تونس ديما تزيد ديما تكبر كل يوم ما شاء الله يعني.
0: أيوة التكنولوجيا تسهل اليوم أنك تحط عنوان وتوصل له بتليفونك.
1: أكيد بتبيع تويكا.
0: قبل ما كانتش هكا.
1: قبل ما كانتش تاو. أنا مثال أنا شخصيا من العباد اللي عملت نقول أنا سمارت فون في 2018 أول سمارت فون يعني. قبلها كنت نخدم بمخي، ما عنديش الامكانيات وقتها باش ناخذ تليفون هذاك وباش نستعمله، ما عنديش وقت الفكرة هذيك. تو صحيح
0: قبل كنت من شروط انك تكون تاكسيست انك تكون معناها حافظ كل الانهجة وعارفها، معناها هذه من شروط
1: الامتحان وقتك عادينا واحد. انا نذكر وقتها كن حاضر، وقتها احنا مجموعة كنا ندور ونهبطوا وسط البلاد، نهبطوا بنعروس، نهبطوا ورقة وستيل ونقايدوا فاسامي الانهجة والطريق اللي يربط من نقطة ان نقطة مثل المستشفى الفلاني يعني، والطريق اللي مشيناه باش نحفظوه كانت هكاكة شوية. ما تويك اسهل شوية في هذايا تطور العالم واحد، ولت أسهل شوية، حتى كانت بلاصة مكش متمكن منها البداية الشركة ما بلاصة نقطة جديدة ولا حاجة، نجم واحد بالابليكاسيون متوفرة نجم يعرف البلاصة.
0: انت كنا نقول انه هي خدمة مرآة للمجتمع، معناها هي خدمة يوميا تقابل فيها ناس من مختلف الأصناف ومن مختلف الشرائح المجتمعية.
1: اكيد
0: اي. شنو المطلوب منك التاكسيست؟ انك يلزمك تكون دبلوماسي أكثر، تكون معناها شنو الصفات لازمها تتوفر حتى تتأقلم مع كل هذه الفئات؟
1: أول حاجة ما نعرفش نقولها أنا وحتى ننصح بها برشا زملائي متاعي، واحد لولا أنا لازمك تكون لا أرى لا أسمع لا أتكلم.
0: بمعنى؟
1: بمعنى نجم تجيك في بلايس لازمك تكون من نوعية هذه، مواضيع ما ماذا بيك، ما خصوصيات، مواضيع لتاب وحاجات كذا ماذا بيك، تلاهي روحك بكياس. ثم مواضيعنا احنا لازم تقابل خاطر يطلعوا معاك المواضيع الكل، تجبد اشكاليات ومشاكل كيما ترى. احنا التونسي كنا تلموا في قهوة ولا في حانوت حجم ولا كذا، نبداو نحكيو في مواضيع متعدة. تعرف يعني تعرف كيفاش تجيه، وبتحاول ما نعرفش لما تكون يطلع معاك نرفز من حاجة تعرف كيفاش تاخذه باش تهديه، تحاول تبدلوا الامور نتاعو تهدي، تحاول ثم شكون عنده اشكال تحاول حتى باش تعطيه حل صحيح اللي هو حل ينجم ماهوش باش ينجح معاه، انت تعاونوا بحل او كومسي تهزلوا شويه امور هكذا. وثم شكون لازمك كيما قلت لك ما تدلوش، تخليه كيما هو تسمع منه كاو ويهبطوا وتوف حكايته.
0: يعني نصحوك في المهنه كونك تكون انسان لا يرى لا يسمع لا يتكلم، هذه نصيحة من ناس سبقتك في المهنة ولا؟
1: خديتها نصيحة وبحكم الممارسة زدت تعلمتها وتمكنت منها، ما زدت كانت نصيحة صحيح من الأول. ونذكر سي حبيب وشمية عارفي الأولاني خويا حييه القدم متاع التاكسيات، نصحني بها قال لي ماذا بك بمنطقنا احنا التونسي ما تغوصش، خليك شوية شوية بس سبحان الله ما تعرف ثم شكون ياخو منك واحد. ماذا بيك ما تعطيش كاللي نقوله تبدي رايك في اي موضوع ولا تتدخل في مواضيع شخصيه ولا حاجات، وكي لقيت روحك حاجه هكا ولا هكا اهرب منها بكونك لا تسمع.
0: هو زاد ايضا من غير هذا غير الصفه هذه، التاكسي كما قلت انت قابل الناس بغير من اصناف المجتمع المختلفه، زاد في نفس الوقت يكون مزاجهم مختلف. الفرحان اللي عنده مشكلة، اللي يزم ويمشي لقضيته، اللي ربما في حالة استعجالية، هل التاكسي يصبح عنده الخبرة أو منين يكتسبها حتى يولي يفهم ويعرف نفسية الراكب اللي يركب معه؟
1: أنا أصلا مثال حتى هذية احنا عنا بالتونسي نقولوا انت ساعة ساعة كيوردك شكون، ثم صباخير تتفرقها، ثم صباخير سوريان على الاخر وصباخير وطويلة شوية متاعنك صباح النور باين زي، ثم شكون تحسوا صباخير عرفتها مكبوسة تفهموا ديجا منها هي تعرف اللي هو كذا. ثم احنا اغلبية ستريس متاعنا متاع تونس اللي هو الوقت، احنا تونسي شعب رتار ونحبوا نخلطوا في وقتنا ونحبوا نخلطوا في وقتنا ونتقلقوا من كيس أذية أغلبية توتر شوية. ثم اللي عنده إشكاليات أخرى مهنية ولا حاجة كما قلت لك تحاول أنت تاخذوا تدخلوا بيه تندوروا منه ولا نهربوا منه، تحاول تكلميه شوية واحد لين
0: هما. كيفاش التاكسي يكتسب هذه الخبرة حتى يعرف وجوه التوانسة خلينا نقولوا الضحكة المبتسمة الحزينة؟
1: احنا توانسة كيفهم عارفوا رويحنا، انا نعرف روحي كي نبدا ستريسي وكي نبدا قلق وكي نبدا كذا، كيما اي تونسي باش يعرضني في الشارع ولا باش نتعامل معاه ولا ولد حومتي الكل تعرفوا ملي تشوفوا تميزوا. احنا عندنا الحاج كي يبدا مكبوس باين هذاك التونسيون طالعه والجيج لك حل يبدا داير فيه، تولي وقت تحاول تلقى له الدخله باش هو يبدل الجو نتاعو تنجم تكمل، خاصه في خدمتنا احنا

0: نوعا ما برشا نخدموا بها حاجه ذي، خاصه زملاء اللي يخدموا بالليل. فهمت؟ يعرف يميز العبد، نقول احنا عباره سكانير ساعه ساعه وي. فهمت؟ خاطر خدمه الليل فرقه خدمه النهار.
1: شو المختلف؟ يعني شو المختلف اللي خليكم تميزوا في الليل الراكب اللي طلعوه والراكب اللي ما طلعوش؟
0: لا مش الراكب اللي طلعوه، الراكب احنا نطلعوا الناس الكل. احنا براتيكمون نطلعوا الناس الكل، اللي يخلي يخدم التاكسي يخدم شي يوصل العباد، وما تدخلوا من تركيب العباد ما فماش تاكسي ما يحبش يركب العباد.
1: تمام. اللي مش بثنيتي وغيره تنرجيوها
0: تنرجيوها، الموضوع مش بثنيتي فيها مواضيع أخرى. في الليل خطر ذا ما هوش غايب علينا، الناس كله الناس كل تعرف مشاكل البركاجات تولي تخاف العباد، ما نقل عباد كالعباد، وعنا عائلات ورانا، وعنا اللي عنده مازال ما عملش حياته وعنده مستقبل يخمم فيه ولي بش يخاف، ما ننكروش هيك
1: حاجة عادية.
0: يعني لنا حاول اي تاكسي خاصة اني خد لك في الليل يحاول البنية الهندام كما احنا عنا هندام لائق. فهمت؟ زاد احنا نميزه بالهندام بالطبيعة.
1: الهندام هو الفيصل باش تعرف.
0: لا مش الفيصل. حاجات اخرى فهمت متمكنين منها، ولا اني خد لك بالمعاملات
1: الهدف اللي نعرفوها في حلقه اليوم في واحد من الناس
0: نجمش نقولها لك سر المهنه.
1: البعض منها البعض منها على الاقل باش
0: نشوف. هو اني خد لك ساعه ساعه نقولوا احنا من الكاركتير من وقفته من مشيته من هيئته تنجم ساعه ساعه تعرف العبد، يعني المونتاليتي نتاعه اخلاقه ولا فهمت. تدخل بعد كي يطلع معاك ساعة توصل تنجم طلع معاك وتنجم حتى من الفاسون تبارلي كما احنا تنجم توزن اي عبد من الفاسون تبارلي اللي هو متمكن مش متمكن عنده ولا فهمت. وقت يولي واحد يحاول ثم اللي يحتاط ثم اللي تماما زاد عنا دي مواقع زنوار، نقول انا ثم عباد تاكسيات في الليل تاون عندي اصحاب يخدموا بالليل ثم بلايس يقولك ما ندخليش انا حتى كي نقول منطقنا انا نقولك حتى خالص بالمسابق ما نشليش خاطر.
1: فكل يوم هيثم كتسائق تاكسي تروح برشا حكايات على التوينسة بانواعها واشكالها الحكايات
0: من ترائف من مشاكل
1: اكثرها اكثرها اكثر الحكايات اللي تتعاود يوميا بالنسبة لسائق التاكسي من حرفائه.
0: احنا التاكسي رايك السيزون كل موسم شنو الموضوع متاعه باش تلقاه براتيكمون 80% نهار متاعه موضوع ذاك
1: يتعاود
0: موضوع الساعة اليوم احنا الماء احنا تاوك التاكسي باش تلقانا محلين تاع المياه ونعطيه في الانواع وين تلقى وين ما تلقاش هذاك خاطر تسمع من عند الاخر الدب وهذا يهبط اكثر تولي اشكالك من بعد تنصح تقول له كان قريب للبلاصه الفنيه امشي. يجينا بعد رمضان بعد يجينا موضوع العلوش ديما انا قلت لك يعني مواضيعنا ديما اجور احنا
1: موسميه لها
0: لا اجور احنا الموضوع اللي هابط تويكا باش تلقانا احنا فيه.
1: لكن غير المواضيع الموسميه ثم حكايات الحرفاء اللي مختلفه معناها لازم تكون حاله انسانيه لازم تكون قصص عائليه
0: اي طبيعه.
1: شو القصص اللي قعدت لك في البال ما تنساهاش هيثم من حرفائك اللي طلعوا معك؟
0: أقوى واحدة ونحب نستغل الموقف هذا باش نحييها هي وأختها وما ننساهمش وبالرسمي إن شاء الله تكون والدتهم مازالت على قيد الحياة وربي فضلها لهم. جوز بنات طلعوا معايا ومعهم أمهم مرة كبيرة عندها الانزايمر يعاملوا فيها كوم أن بيبي ما نعرفش نقول لك أنا كانها عمرها دو موا واحدة تدلل منها والأخرى تتكي فيها عندها والأخرى تبات. بالرسمي انا تمنيت الرحله تطويل خاطر هما محليهم في معاملتها معاها وكيفاش يحاذيوا فيها ومنها بالرسمي لو تعامل فيها يعني حتى الفاسون بارلي هاي مامي يا شريبه مايا بالرسمي نحييهم. هذيك قعدت في بالي محليها محليهم محليهم وسرتو زوج بنات هذوكم تحيه كبيره لهم وما نعرفهمش ما نعرفش اسميهم ما نعرف عليهم حتى شيء اما حكايتهم خاطر الرحلة اللي معاهم انا شاد روحي باش ما نبكيش من الاكسيون اللي معاهم خاطر بالرسمي انا كنت ذكرها تو بالرسمي تعاود تحير فيها برشا مشاعر محلاهم محلاهم.
1: شو اللي مسك فيها الرحلة هذه اللي حبيتها تطويل وما تكملش؟
0: شوف احنا الناس الكل تونس كاملة عنا علاقتنا بالام معروفين توانسة اكثر عبادي يحبوا امهاتهم واحد وتحية لامي وربي فضل هيلي وربي فضلها وبابا زاد مشي تغش

0: يعاملوا فيها قتلك ناقصة كامش تحطها في حجرها بالرسمي, ناقصة كامش تحطها في حجرها قتلك, تعامل فيها في معاملة ما نصورش تعامل فيها كيكة قدامي أنا, وما نصورش تعامل فيها كيكة باش توريني اللي هي تعامل فيها كيكة, وما نصورش تعامل فيها كيكة ما نعرفش ما هيش حالتها كما نقوله تويكة ما اللي عصير عاملتها في لايف ولا حاجة بتعمل بيها جمعت ليه تعامل فيها وركبت معايا وهبتت ومعاودش قابلتها وما نعرف ايش يعني اللي هي تلعت وعندها مدة يعني حكاية ما نصورش في النجم ننسيها. بس
1: بدلت فيك الحكاية بعد ما هبطت الحريفة معناها
0: طبيعة طبيعة.
1: شو اللي بدلت فيك؟
0: أول حاجة نذكرها نجيت في مخي من بعدها خاطر عندنا احنا في منوبة دار مسنين بحدنا في منوبة, انا نذكرها خاطر برازمي حكاية ما تنسيش وديتايها راو فما ديتاي ما قلتهمش انا نذكرهم اموس عسيا. انا قلت علاش عندنا دار مسنين بحدنا في منوبة محلولة, دي مخصر العبيد كيفاش تعامل في امهاتها, علاش عندنا دار مسنين محلولة شوف العبيد كيفاش تعامل في الامهات استحقوا هيش مدامنا هكا ما استحقوا هيش دار مسنين احنا تحقوش والدينا بشوية حد يكون مش حط والدي في دار مسنين وكذا.
1: والحكاية روحت بها للدار قعدت لك في البال
0: أول ما دخلت بوسط أمي طوله عن نقطة أوي
1: ربي فضل هيك
0: فضلك
1: فما حكاية أخرى ربما أنت نجم تكون أيضا ما تتنسيش, نجم تكون رحلة كانت خطيرة كانت استثنائية في وسط السنوات الكل اللي خدمتهم تاكسي.
0: بون أنا المخاطر احنا متاعنا كما قلت لك تبقى كان البركاجات اللي صاروا علي أنا ديجا بالمهنة بالمدة اللي خدمت هذه الكل. أنا نقول كلمتنا احنا تاكسي ستيف بعدنا نقوله عبارة ولت معون صنع احنا البركاج عبارة حاجة باش تصير يعني سطرة من عند ربي كل واحد كيفاش. أنا نترحم على زملائنا اللي توفي في البركاجات
1: نرحمهم
0: وعنا أصحابنا اللي تضروا أصلا ما عادش نجم يزاول المهنة جرة بركاج فهمت.
1: وانت صار عليك؟
0: صار علي
1: كيف؟
0: انا صاروا لي محاولتي محاولة منعت منها والحمد لله ومن فضل ربي والاقدار يعني لعبت معايا فهمت. انا كي بديت اللاكت وحط لي السكينة في جنبي منها واحد واحنا في وسط كياس نساش نذكر البلاسة
1: وهادي
0: احنا في طريق تجيام حلق الوقت اوتوماتيك ما واخر عشويه الدنيا شتين ذكرها جام في واحد فارغه شويه البلاد واحد تحت لي سكينه في جنبي انا هكيتك عرضني ضو من تيلي في الروتروفيزور بالحظ نتاعي طلعت كرهبة نتاع الشرطه انا اوتوماتيك ما حتى صحيح مخطره شويه الحكايه وتحيل العوين وقتها بصراحه انا عباره وقفت لهم في الكيس انا وقتها وتوروت وانا فارغ نقول لك الاقدار لعبه اللي الكرهبة ذيك طلعت انا كي شفتها كهرباء خطر ساعه ساعه مواطن من حقه راه يخاف ماهوش باش يدخل ماهوش في حامي ينجم حتى باش يكمل يمشي على روحه ما عندي ما باش نعمل. انا بالبزهر كي شفتها اللي هي كهرباء نتاع الشرطه عباره وقفت قدامها عباره انا براكيت الشرطه يا ولدي هاكا نقولها مثالش باش هما فيسع والفطنه نتاعهم فهموا فيسع الحكايه فيسع كي هبطوا داروا من الشيره نتاعهم هما الحمد لله تمكنوا شدوهم هذوكم واحد ومنعت.
1: هذه المحاوله الاولى للبركاش
0: هذيك المحاوله الاولى محاولة اللي بعدها ضريت فيها
1: كيفاش تفاصيلها كيفاش صارت
0: احنا كيما العادة يركب معاك تيل وجهة باش نمشي لهكا وهكا اوتوماتيك ما وانا الوجهة بدأ يطول فيها يزيد يعني كيما نقولوا البلاصة هذه نزيد الخدام نزيد منها لين خرجنا شوية عبارة من وسط البلاد دخلنا في بلاصة يعني ديار ورانا ونقول كيس مفتوح خدامنا وقتها تبدلت لاكسيون جملة وتبدل كل شيء
1: شو اللي تبدل من عام وقتها
0: فاسم تبارلي وهيتش عندك واللي عندك واللي كذا وياهن بديت انا منه ومنه اجبلت سلاح الابيض انت اوكي جي انا حاولت
1: تتفيد
0: غريزة حاولت شديته بيدي شعر الان قصلي في صبعي واحد تماكن هو وقت بون احمد ربي كربت الناس منعت خاطر انا سائق يعني كهرباء نتاع الناس امانه عهده في رقبتي صحيح هز الفلوس الكل هز تليفون ما خليلي حتى شيء الحمد لله الكهرباء نتاع الناس رجعت ويدي انا منعت زاده صحيح ضريت يعني شعره تمس العصاب واحد ولا اما الحمد لله بقات لي هذيك بقيت من بعدها مده كيما نقولوا احنا شوكي شويه وحتى عبارة رجعت حساباتي شوية في الخدمة
1: بمعنى رجعت حساباتك
0: يعني؟ رجعت حساباتي إنسان بمنطقنا احنا عبارة كأنه بمنطقنا احنا طل على الموت، خاطرنا الضربة اللي جات في يدي كانت نجم بس تكون في قلبي هابط، خاطرنا شديت سكينة هكا نجم طابط لأنه ما نعرفش يعني كنت نجم باش نمشي فيها.
1: وهذا واقع شو التاكسيستية يوميا
0: في هذه اللحظة يمكن احنا قاعدين نسجلوا لهنا ثم شكون قاعد يتعرض للبركاج ده في اي ولاية اخرى زادة، لو مش نحكيه في تونس الكبرى كهو اللي صار على زمينة في القروة، اللي صار في سوسة، اللي صار في جندوبة، اللي صار في بنزرت،
1: فما ناس خسرت حياتهم، خسروا حياتهم من خلال البركاج،
0: خسروا حياتهم ماديا ومعنويا بالسوس، ثم اللي خسر حياته توفى
1: الله يرحمه،
0: وثم شكون اللي خسر حياته ما عرفش، ثم شكون اللي تثبت له في اعاقه، ثم اللي شكون نفسانيا، ثم اللي ما نجمش يتجاوزها حتى باش يرجع يخدم يبقى شوكي، كيما ما نعرفش برشا اللي صار عليه اكسيدون بكهرباء يقول لك ما عادش نجم نرجع نسوق، فما بالك شكون صار عليه بركاج كبير صعيب شويه باش يعاود يتقبل اللي هو في كهرباء باش يركب مع انسان غريب عليه وباش يمشي لوجهه غريب عليه، خاطر ما ثماش انا مانيش باش نخدم كان في حومتي ولا في الحي متاعي، ندور تونس الكبرى الكل.
1: هذه تخليك تخاف من المهنه تفكر تبعد عليها؟
0: قلت لك وقتها جيت في مخي وحاولت نراجع حساباتي وحاولت قلت انا هكي نجم يعني في اي لحظه باش نخسر حياتي في المهنه هذه. اما بعد انا نحكي على روحي شخصيا، انا مهنتي الوحيده تاكسي، ما عندي حتى صنعه اخرى بخلافها، تعلمت حتى صنعه اخرى باش نجم يعني نخرج من الميدان هذا ونمشي المدى.
1: دي تقول لي تعلمت حتى صنعه اخرى، صنعه بالنسبه لك انت التاكسي فيها مؤهلات معينه، فيها شروط معينه؟
0: نجم مثلا هي كيما الطبيب زاد،
1: كيفاه
0: الطبيب لازم يكون متمكن من المهنه نتاعو كيما التاكسي متمكن من المهنه نتاعو من الابجديات نتاعها.
1: كي تقول لي صنعه، شنو اللي يلزم يكون عند التاكسيست حتى يكتسب صنعه التاكسي؟
0: انا ما نعرفش بلاصه ونوصلك وانا ما نعرفهاش، وطيب وانت تركب معايا تعرف لي انا ماشي لها صحيح،
1: هذه حاجه.
0: و
1: شنو اخر؟
0: الكوميونيكاسيون نتاعك مع العباد تخليك السياقه هذيك هذيك الاولانيه،
1: السياقه هذيك من تحصيل حاصل تكون سواق.
0: لا هي راهو السياقه، احنا تو التاكسي اذا ما عملش كيلومتراج في النهار عنده 200 كيلومتر يا سيدي، 200 كيلومتر قص عليه 100 عبد ودارت عليه 200 كهرباء، يعني ولي الرفليكس نتاعو سيلان ستابل على الاخر واحد، ما عادش شكل هذيك تحصيل حاصل من هنايا. واني خد لك تقرا حتى ساعه ساعه الروبير نتاع الاماكن نتاعك تعملها بالزون فولوازون قول انا باش تعرف انت الروبير نتاعك وين، وتحاول كيفاش تمثلوا لوطه في السيرتيران باش توصل لها المنطقه نتاعك. هذيك زاد من صنعاء نجم حتى صحيح نعرفها البلاصة أمانا، ما نبدل الروبير حتى نقول احنا بالماب سوا ينعد فيك دور يسار، أمانا عندي في وسط الأحياء الأخرين نعرف مين نمشي أقصر منه هو الماس، تتمكن منها بالصنعة.
1: لما شروط أخرى زادة يحكيوها قدماء المهنة هيثم سكوحي، ليه الأمانة؟
0: ليه الأمانة هذيك تتعلمها أول حاجة تاكسي سيرتولي كيف أنا اللي خدمت مع قدم مقدم واحد للأمانة، هو أول حاجة يوصيك عليك يقول لك سيرتو أي طفلة مرأة هذيك ركبت معك، هذيك أول حاجة أختك أمك، وهذيك باش توصلها كان باللي باش تخيله أنت، باش توصلها للنقطة اللي حاجتها بها في الظروف اللي تخيلها أنت، لازمك توصلها هذيك عهدة، هذيك أمانة، هذيك باش توصلها حاجة متاع الناس كيف كيف ترجعها.
1: رغم أنه الإنسان قاعد ينجم يطمع زدرة وفيه في لقية ينجم يلقاها في التاكسي، وأكيد تعرضت لها المسألة هذه كما زور ملائك، ناس تنسى فلوسها، ناس تنسى تليفوناتها.
0: أما كل واحد نقول أنا كيفاش تربى، كل واحد كيفاش عايش، وكل واحد كيفاش نظرته الحاجة اللي يحب ياخوها كيفاش يحب ياخوها.
1: وصارت معك أكيد؟
0: أكيد صارت معايا برشا مرات.
1: برشا فلوس؟
0: لا فلوس ليه صارتش فلوس لغالب
1: متحسر
0: ماني بش الرزاحة لغالب
1: ليه ماني شنو اللي صار معك مثلا في علاقة بموضوع الأمانة؟
0: أنا بيه تليفونات حتى باش نجم نخلق ديجا مركز لقطة وكاسمي مكتوب فيه برشا مرات، مركز موصف بيه كيف كيف برشا مرات نمشي، خاطر حتى كي رجع نقول سبحان الله رجع بمحضر أنا من مدش أنا ما لا حتى تكلمني نكلمك صحيح نازعليك تليفون قال بس يبان تقابله في مركز اللقط مصر باي نجيت مد بطاقة تعريف مد بطاقة تعريف تز تليفونك بس حتى كان تليفون يطلع بعد أنا مديته عندك أنت ما لا منظم أنا تعلمتم أنا أخذ لك تعلمتم
1: بالتجربة
0: وي وثم هذا يزاد مثال ما الحاجات ما ننسيش ثم شكون سي معايا بلاي ستيشن وولد ويد الليل هو وانا كركب معايا وقتها هو يخدم في ليبيا وجاي مروح برشا باجاج واحد كي وصلته هو لقيت روحي انا ويد الليل قلت اي سي بون ما غادي نروح
1: نروح
0: وغدوة صباح قمت ننفض في التابي لقيت ساك نلقى فيه بلاي ستيشن انا كان باش نهبط انا وياك تاويك للشارع نقولهم تليفون هذا متاع شكون تونس كل باش تقول متاعي انا رسلت لي 3 ايام نطلع الواد الليل خاطر هو عملها مفاجأة لدار متقابل هو وخوه في القهوه راس النهج نتاع الحومه هذاك شو عندي انا 3 ايام نشرب في قهوه ونحب نعقل وجهه باش نمد له الامانه نتاعو لين الحمد لله وعرفت وفطرت بعدا في الدار زاده خاطر البلاي ستيشن كادو لولده اللي نجح له في الزيان فهمت باقي الاخرين انا قلت لك الحاجات اللي يرجعوا يرجعوا
1: كمان اسم مستقبلها تجم تنسى في التاكسي من اوراقها
0: صارت معايا ثم شكون نسى اوراقه معايا وجاب ربي السلك معين يعني والاسم مذكور وهذا رجعتهم الإدارة نتاعه يعني الإدارة اللي كان فيها هو اللي قريت يعني حليت الوراق هزيت رجعتهم غادي أملا أن خاطر هو فيه شهيدو فهمت فيه كذا قلت بينا يقولش نسيتهم غاديك خاطر كان تاكسي وقتها بان خاطر زادة وقتها ما كانش تما ذكرها يعني مواقع التواصل مع الناس بارش يعني عبيت تركز معها وبش واحد يأخذ بوست راني نسيت ولا حاجة
1: لكن هل الأمانة صفة مازالت موجودة كما عرفناها قبل عند التاكسيستية عند الناس
0: عند التوانسة الكل
1: خاطر التاكسيستية في وقت من الأوقات العائلات كانت تسلم بناتها ولادها ثقة فيك التاكسيستي باش يوصلهم للمكان اللي يزموا يوصلوا له
0: الحمد لله
1: هذه كانت موجودة لكن قلت نسمعوا في برشا حوادث نسمعوا في برشا اعتداءات أيضا من التاكسيستية على المواطنين ولا حتى على ممكن نجم يكون يصير مع نساء ولا بنات
0: انت اليوم نجاوبك هذا بحاجتين الباهي والخايب
1: في كل مكان وفي كل مكان
0: الاولى والثانيه ثم اللي ماهوش ولد دومان دخلاء نقول انا يلزمنا نقولها هكا علنا خاطر حتى حكيت فيه قبل انا برشا دخلاء اللي هو كما نقولوا احنا التاكسي ماهيش رسمي العمله تاكسي اوبسيون تاكسي حاجه زايده معموله ما عنده عادي يعني كي حتى صار له إشكال ما يتقلقش وما غدوة عنده خدمة أخرى ينجم يرجع لها ويشيلها ولا هو يخدم فيها وقتها خارج تاكسي بليزير وقتها ينجم يكون مشاكل اللي صار وجملة وبرشا حوادث صار ومن بعد في الأبحاث واحد ثبتت اللي هو ما هوش تاكسي دونك لهنا ومن تجربتي ومن أصحابي ومن معارفي ومن كذا ما صارتش على حتى واحد من زملائي التاكسيستية تاكسيستية دي جديبيان تاكسيستية بير يعني والدومين اللي هو تاكسي هذيك مستقبله
1: من المهنة الدخلاء عليها
0: دخلاء هو ينجم
1: شوه صورتها
0: بالطبيعة واحنا عنا المثال متاعنا اللي هو حاجة تكر على حاجة فهمت احنا الخايبة كانها العبيد تجمع احنا راه ما ايش تاكسيستي الكل هكيك اللي بالعكس صارت من عرشت تذكر شكون اللي لقى مبلغ مالي كبير كبير مش يغر هو يغر موليه اصلا مش ما ياخدوش يخبير روحه ما يصرفوش على داره يغرش كون وهزوا ورجعوا ثم شكون وصل انسان ضايع معه سايب خدمته يلوج بيه باش يوصلوا ما خليوش ما سايبوش ما حبش يمنوا نعرفوا انا شخصيا وما حبش قالك حتى باش نهبطوا في مركز ولا حاجه لا
1: فين هي انتم صوره البلاد زاد ايضا يعني سائح باش يجي يزور تونس التاكسي هو ربما
0: اول كونتاكت
1: اول كونتاكت باش يصير معه واعي بها وهبها هيثم المسألة هذه
0: أكيد
1: ولما توعى بها شنو اللي هي شنو اللي اللي اللي اللي تعمله حتى تكون صورة طيبة أنت للبلد
0: خاطر أنا شخصيا تعاملت مع شركات وتعاملت مع أجانب فهمت وعندنا مجموعة تعاملنا مع شركة كبيرة زادة ويجيوها برشا فيزيتور أجانب معاملتنا معهم عنا نقول احنا عنا سياقتنا التونسية خلاف كود لاروت العالمي عنا سياقتنا وقتها وتحاول كيفاش نقول لك بريزونطاسيون تاع بلاد حتى في الثنية احنا تو نحاول كونتاكت نحكي اكثر ونحكي له على تونس وعلى وجهات اخرين انا نوصل حتى شكون ما نعرفش انا نحكي له على حمام الزريبة علاش لازم ديما نحكي له سيدي بوسعيد لا نحكي له على حمام الزريبة نحكي له على قربس نحكي له على عين دراهم فهمت نحاول حتى كان هو عنده برنامج معين نحكي له على بلايس خرين وصلت شكون نوريه تصاور شيشوف عند راهم شيشوف قربس والأمل أنه اللي هو يكمل يمشي يعمل دوره غادي ميسالش حاول نوريوها بلادنا بلادنا نوريوها تونس الخضراء انتعنا نوريه تونس المزيانة سونتر فيل يبدأ في الليل زاوي شاعل في النهار العصافر تزغزغ تهبطوا تقول له احنا العصفور يدور في وسط البلاد تعجبني أنا ذيك
1: وقد تفكر انه يكون معناها الكرسي باهي دوبل وتريبل
0: هذاك اي انسان في على وجه الارض يسعى لكسب المال
1: معك.
0: خارج اكيد هو بتبيع سيرفيس هذاك هما تقييمهم ينجم يكون فهمت
1: لكن قد يكون السائح هذاك اللي جاء لتونس وكان اول كونتاكت ليه مع تاكسي تونسي قد تكون له كما تنجم تكون له تجربه ايجابيه يحكي بها كما تنجم تكون تجربه سلبيه يتحس روحه تعرض الى نوع من التحيل صار عليه بكورسه تسوى بارشة فلوس
0: يقول لك هذاك هو زهره نعرفش كيفاش نقول لك
1: لا ما نحكي مع انسان في المهنه
0: الاغلبيه
1: لازم يكون واعي بانه هو صوره البلاد في نهايه الامر
0: الأغلبية نحكي على مجموعة مجموعتي واصحابي وعدوا كذا كيفاش نتعاملوا ونحاولوا حتى اللي يدخلوا معنا جدد اللي احنا رانا جروب احنا ديجا عاملين تاكسيستي وافتخر هذا وعنا نستقبلوا تاكسيات جدد معنا باش نحطوهم في الإطار وواحد حتى ننعتوه على بلاصة توعي اللي انت الشخص هذاك معاملتك الطيبة معاه وعامله كوريكت وكورستو كيما نقولوا كيما قلت انت ثم شكون ياخذ كورس تريبلي اكثر عامله كوريكت وتنجم انت تولي تربط معاه تولي معاش حدك اليوم بركة ينجم حتى يسافر كيعاود يرجع المرة جاي ياخد كونتاكت متاعك ويكلمك وقتها تدخلت في الربح الصحيح تربحش نهارتها كاو تحاولش يعني انت ربحك الساعة هذيك وفيه حاول كون انت معاه في المستوى واعطي ايماج باهي وعامله بالباهي وانصحه وريه وانعته تلقاه هو اوتوماتيك ما بشي عاود يكلمك ويحب يمشي بلاصة اخرى يكلمك انت ويسافر ويرجع ما ينساكش يرجع لك يكلمك مرة اخرى وقتها تولي تقول انت عملت انا خدمت سيرفيس به وبديت في الربح
1: وتسارت معك انه يكون حريف اجنبي
0: اكيد انا نوريك انا بلي كونتاكت لحنا دي جاب الواتساب انا نص ساعة ساي بعت لي حدا بنمر الفول متاعه بش يلقاني في المطار نستنعين تبع الفول متاعه بش نوصل
1: وجه المدينة التاكسيستية وشوفوها يوميا ودوروا فيها يوميا ذلك علاش ربما هما التاكسيستية أكثر ناس ينجم يعطيونا شنو تبدل في المدينة شنو تبدل في تونس على مدى سنوات قدوا معنا في الاستماع في واحد من الناس على موزيكا فهم

0: مكشف ثنيتي هي عبارة قد يستعملها بعض التاكسيستية في تجوالهم اليومي، لكن اليوم في ثنيتي جاء سائق تاكسي هيثم ساكوحي في واحد من الناس على مزيكا. فنحكيه على المهنة مش فقط كمهنة روتينية وسيلة نقل، لكن وراء المهنة ثم برشا حكايات، ثم المخاطر، ثم الضغط، وثم المدينة هيثم اللي تشوفها يوميا. انت كسائق 18 سنة عمل، تشوف شوية راحة، شوف شنو اللي تبدل فيها تونس على 18 سنة.
1: بدت برشا حاجات، ثم الإيجابي ثم السلبي.
0: كيفاش تبدت المدينة في عينيك كسائق تاكسي على مدى 18 سنة؟
1: أنا خاصة تمسني القصبة، قصبة نحبها أنا ونمشي لها في الأوقات الكل، ونحب الدورة فيها. اللي ماجل توي كنحسها مسكرة مساركلة، واحد حابة ترجع القصبة متاعنا اللي كنت أنا صغير، اللي كنت أنا صغير كنت نجري فيها، وتوي كنهز ولادي يجري وغاديك واحد. وسط البلاد كيف كيف، كان حي برشا نحسو. احنا كانت لحظة تونس كاملة، احنا سنتر فيل شارع حبيب بورقيبة، سبعة ستة ونص سبعة يموت. ترجع الحركية متاعو، تحس تونس كل كانها تدور معاك وقتها، تحس عالم كامل يدور يتجول قدامك، ترجع حياة كما كانت قبل، ترجع لضوية فيه بنكات سير بنكات، حياة ليل ونهار. عنا بلايس أخرين زادا طلعوا كما نقول، وإحنا جدد طلعوا زادا محليهم زيانين.
0: يعني تونس تحسها تخنقت أكثر من خلال عينيك أنت كتاكسيستي تدور يوميا؟
1: طبعا برشا بلايس تعبيت، برشا صعبة الحركة فيها، ولت العبيت تتهرب منها من الحركة اللي ولت فيها.
0: شارع حبيب بورقيبة مثالا بالنسبة لك أنت، تحسوا شارع بين قوسين تموت الحياة فيه بعد السبعة. محزنة الحكاية بس
1: بطبيعة، خاطر شفت وعشت فيه قبل، وكل الناس الكل كنا عنا شارع حبيب بورقيبة كان متنفس
0: ودرت فيه كتاكسيست، ما كانت الحياة مختلفة بالنسبة ليك.
1: وماني نبقى إلا إنسان كل الناس الكل، كنت نهبط له أنا، كنت حتى التاكسي كي تعمل فيه الدورة في لافيني في العشية واحد كان فيه مطعة.
0: تبدلت تبايع التوانسة في 18 سنة ذوما اللي خدمتهم كتاكسيست؟
1: 250 و 300 درجة.
0: كيفية؟
1: تم اللي الأمور المادية تخلي الإنسان يتقلق، تفرقوا كما قلنا، كما حكينا من الأول، تفرقوا بين أول الشهر وآخر الشهر.
0: ليش تبدل في التوانسة كتاكسيست انت تدور في البلاد 18 سنة او حتى اكثر، شنو اللي تبدل فيهم؟ ولاو اكثر عصبية التوانسة؟
1: لاحظت هنا ولينا توانسة الكل، احنا مش توانسة، انا التونسي، ولينا اجريسيف، ولينا نتاكيو ديريكت ساعة ساعة، ما نعرفش النجم ساعة ساعة ما نقول من كثرة ستريس الوضع اللي احنا فيه هذاك. علاش ولينا هكا؟ التخمام، الخوف من المستقبل، ما نعرفش شنو اللي خلانا ولينا هكا برشا اجريسيف في بعضنا، سيرتون خوف في بعضنا. هذه الحاجه الخايبه اللي ولات تويكا، لاحظها في الميادين الكل، في المعاملات، في اللي كونتاكت.
0: خليني في التاكسي انا،
1: اي ما انا حاجه من الحاجات، احنا وكيفنا برشا حاجات اخرين، سيرتو انا باش نحكي كوتي تاكسي وكياس، عندنا برشا عباد حتى كراب سيفيل في بعضها، كراب دي ترانسبورتر، كلها ما هي مستعمله في الطريق مع بعضنا، ساعات تكون الاعصاب مشحونه شويه.
0: حتى العلاقه بين التاكسي والحريف تبدلت في السنوات هذه الكل هيثم؟
1: طبيعة باش تبدل شي ويكا بالتاكسي ولا العبد، الكل الكونتاكت باش تبدل، من اللي يكون نوع كونه في المعترك متاع الحياة، نفس ستريس، نفس الشهر، سيرتو احنا تاكسيستي اكترا الوضع.
0: حتى نجيو للضغط اللي يعيشه التاكسيست، اما العلاقة بين الحريف والتاكسيست تبدلت، شو اللي تبدل فيها؟ نجم نعطيك كحريف يقول لك، برشا الحرفاء يقول لك التاكسيستي يركبوا على كيفهم، ماكش في ثنيتي ما نركبكش، سمعها برشا العبارة هذه. حتى ولات التوانسة تبش تهرب للتطبيقات باش تتجنب هالكلمة ذي.
1: أنا نجاوبك على حاجتي الأولانية، مكش في ثنيتي، مكش في ثنيتي برشا فاهمينها بالغلط، مكش في ثنيتي خاطر أنا النجم نكون عندي، أنا عندي رانديفو نهارتا عند طبيب، أنا عندي رانديفو عام مع شخص، عندي الناس الكل انا باش نستعمل وسيلتي اللي هي الكهرباء باش نمشي بها اللي هي التاكسي ولونها اصفر اما بلش بلاكه راي وقتها ولت كهرباء ولت سياره صفراء اللون ماش تاكسي وقتها نحت صفه التاكسي منها ولت سياره كيما السيارات الكل لونها اصفر الله غالب تبقى واحنا صحيح خاطر احنا كيفاش احنا كان تونس الكبرى احنا قريب 3 ملايين ناس انا دار في تونس الكبرى تونس ورينا منوبه بن عروس تعديل دار لي هكا ما عنديش الارقام بالضبط احنا كان مثلوهم هذوما عليهم 11500 تاكسي من 3 ملايين عندك 11500 تاكسي اليوم ال 11500 ماهوش الكل يخدم فيهم اللي يخدم في الليل فيهم اللي وقتها يصلح فيهم اللي مريض يعني من 11500 عادي حطوا باش تلقى 9000 8000 يخدم باش يغطيه وثلاثة ملايين مواطن شي يعملوا الاكتفاء الذاتي نتاعهم باش الناس كل تاخو تاكسيات مع بعضها وباش تلقى كلها وقلت لك اللي الأغلبية اللي باش تلقاه ماكش في ثنيتي هذاك راهو ماهوش يخدم وقتها هو وقتها بلاش بلاكة يعني هو خارج الخدمة هو المفروض من المواطن انت اصلا للامن نتاعك واحد تاكسي من غير بلاكة ما توقفوش ما تعملش
0: هذا معك. من جانب واختلفت العلاقة حتى في وسط التاكسي في حد ذاته جزء من التاكسيستية ما نحكيش الكل ما نعموش كما موجود الباهي والخايب ما يعتنيوش بهندامهم ما يعتنيوش بنظافة التاكسي نتاعهم هذا يوتر العلاقة بين المواطن والتاكسيستي
1: ما نعرفش انا نجم نختلف معك في هذه اللي لاحظ انا اللي راه فيه في الكياس ان شاء الله انا تويك ساعه شيخ على حاجه العقليه جديده نتاع تاكسيات واحد كلها لاهيه بكرهبها كلها تزين في كرهبها لها ما شاء الله عندنا برشا تاكسيات شبين برشا تاكسيات مزيانين هما اصلا كتاكسيستي وككرهبته كاخلاقه وككل شيء انا اللي لاحظ فيه بالعكس هذه قاعده زيت القدام
0: لكن موجود ممكن من الدخلال تحكي لهم انت اللي هما يشوهوا صورة التاكسي
1: نجم نوريهم بثبات أنا وي. أما هذيك أنا قلت لك نرجع الكلمة اللي قلت لك اللون الأصفر هذيك خاطر ساعة ساعة من احنا عندنا مشكلة ثم كراهب ماتوا من التاكسي ما عادش يخدموا يعني هما تاكسي العمر نتاعها ما عادش التاكسي وكي تتبيع صفرة والطرف الآخر يولي نجم ساعة ساعة يستغلها يلقى روحه يوقف شكون يولي يقفله ساعة ساعة المواطن باش يراه حاجه سفره يوقفها الاخر يقول لك اي سيبو علاش انا لا وقتها باش ترى تلقى المواضيع هذه ولا باش تلقى الوسخ ولا باش تلقى الهنديم ولا باش تلقى كذا وقتها باش تلقاه اما كتاكسي انا ناكد لك نسبه يا خويا ما يسالش ما نحطش الفوق برشا باش نحط 80% نسبه 80% من التاكسيستيه لاهين برواحهم بهنديمهم بكرهبهم بالعكس انا عندي شكون من اصحابي عبودا حييه عنده لي برودوي نتوايون اللي في الكهرباء اكثر من اللي مراه عندها في الكوجينه نتاعها ما يخرجش ما يتحركش بلا بها
0: مهنه ضاغطه برشا يعني تعطي برشا ممكن عندها تبعاتها على البدن كمهنه هي في مشني
1: اللي هي من الاول تعرفها يقول لك هي تاكسي نار بارده اول كلمتنا نعرفوها وتويكا ولينا نخدمو خاطر تويكا باش نخلطو نغطيو حاجياتنا واحد وكذا ولينا نزيدو في الوقت اللي كان يخدم في 8 سوايع ولا يخدم في 10 و 12 وعند شكون يوصل حتى يخدم في 15 ساعة انا نولي نخلك ولا يعيش في الكهرباء ويطل على داره
0: ما عادش مربحة كما قبل
1: لا تولى سنين هذوما ولينا نخدمو يعني باش نغطيو حاجياتنا كهو
0: غير عندها تبعات اخرى منها شو عملت فيك المهنه في 15 سنه
1: انا تو عندي من الحاجات انا عندي مثال ركبتي تعرف برشا ضغط سيركيلاسيون لومبرياج واحد قاعدنا الكامل عندي كتفي كرايمي ديجا عندي وسط كتفي نعدي عليه انا تو تيتروا واحد نعدي عليه قاعد ديجا كله مخالفات الخدمه تويكا خلاف لي فاريس وكل واحد كيفاش باش تلقى مرض العصر ومرض التاكسيستيه بامتياز اللي هو جلطات والكبه والكلاوي احنا تاكسيات اون برانسيب عندنا سيرفيس تاكسي قلب وتاكسي كلاوي اللي نحن وحدنا يعني
0: لطف عليكم لكن على الاجتماعيا هيثم كتاكسيستي شنو تبدلت فيك المهنه وليت اكثر شك في الناس اكثر حذر أكثر متسامح بحكم أنك تسمع حكاية الناس الكل شنو بدلت فيك المهنة في طبيعتك
1: لا الشك ما نقول الشك اما
0: شوف نحكيو بكل اريحيه كده حاولت تكون مثالي معناها
1: ليه ما انا مانيش مثالي
0: لا انا مثالي ولا انت مثالي
1: مانيش مثالي الشك مش شك لك خاطر كان باش تركز مع الشك في التاكسي ماكش نجم تخدم وهذا زاد تعلمت مع شكون هو كيفاش خلنا قالك ان بعض الظن اثم وكان في التاكسي باش يطلع معاك باش تشك فيه ماكش باش تخدم خاطر كان كل واحد باش ترى فيه الخايب ولا باش ترى حاجه ماكش باش نجم تخدم وتعلمك حتى معاملتك مع عائلتك من بعد تولي تعرف كيفاش
0: تنجيو عائلتك اما شنو اللي بدلت فيك اجتماعيا كيفاش وليت بعد سنوات العمل في التاكسي
1: كالم على الاخر وقت اللي لازمني كالم الغضب نتاعي نعرف كيفاش نخرجه في وسطي لداخل من غير ما يخرج على وجهي علمتني المشاكل والكل واحد نعرف كيفاش نعديها بسلاسة نقول انا ما عادش حتى مشاكل اخرى فهمت بخلاف المعنى تعلمك كيفاش تعدي مشاكل خاطر تنجم الموضوع تعدى عليك سمعته قبل تعرف كيفاش تجاري تعرف كيفاش كذا تخليك اهدى شوية ارزن
0: وكل حكايات والمشاكل اللي تسمعها الكل الغريبة والعجيبة ساعات لما حكيت غريبة تسمعها وسمعتها وقعدت لك في البال
1: طبيعة
0: كيما
1: بالطبيعة بون كيما لا يمكن
0: علاش لا يمكن
1: لا
0: مش بتذكر الاسماء انا بتاع الناس ما شنو اغرب ما سمعت
1: في هذه القصه لا تموت بالواقع بسينا ما نجمش انا
0: لا
1: خاطر احنا
0: شنو اغرب ما صار عليك في السنوات هذه الكل من حكايات
1: اغلبيه انا حتى يعني باش نقولها اللي هو موضوع في تونس معروف الكل هو الاغلبيه المواضيع اللي تسمع خاطر الحوارات اللي فيها مواضيع طلاق اكثر حاجه احنا عندنا في التاكسي اللي هو ماذا بيا مساج للناس الكل ما نعرفش تعرفته بالمعروف وفين مكتوب مش لازم حتى وفين مكتوب سيبون هكا وساي باي باي
0: اكثر حكايه تسمعها في التاكسي كسائق
1: حكايه الطلاق هذا موضوعنا التونسي الاول خاطر احنا برشا
0: انا احكي عليك انت انا بالاساس اكثر حكايه تسمعها هي حكايه الطلاق
1: قلت لك احنا مواضيع الساعه ما نحكيو في المشاكل خلينا في الطلاق كاو
0: معليش سمع حكايه اخرى ما بتحكيش سمعتها
1: ثم نتاع امور عائليه برشا هذيك خاطر ثم شكون يبدا يطلع ويحكيو وانت تسوخ اما انا يلزمني ما انت تفرض عليا واجبي وكل شيء اللي انا وقتا نولي حط قطنا منها ديجا عامل كاتين ورونجي في كربة نولي يمكن حطها منها ونبدا نسوخ
0: لكن اغرب ما اغرب ما سمعت او ما عشت كتجربه في التاكسي اكيد قعدت في البيل في السنوات هذه الكل قصه ما تنساهاش او شخص ربما غير اللي حكيت عليه ما يتنساش
1: قلت لك الاغلبيه بصراحه والله ماذا بيا الموضوع هذا مثله باللي تابوه في خدمتنا احنا ماذا بيك المواضيع سيرتو حاجات شخصيه وكبيره
0: خاطر ما قلتش حكيت شخصيه
1: لا ما قلتش شخصيه انا خاطر نعيشوها ونجم ثم شكون حكي لك حتى ثم شكون يطلع يفرغ قلبه نقولوا احنا اللي كتاكسي فهمت صحيح حتى نسمع وما ماتت حكيته كهبته وساكر باب هذا حكيته معنا هذايا تويك انا بون بالسنين اللي عديتها وليد خاطر ثم قبل كنت مواضيع انا سمعت اثر فيا انا حتى في حياتي من بعد نروح العشيه نبقى على عصبي ولا نتقلب خذ لك ساعه تسمع موضوع مشكله اخ نتاع خويت مشكله نتاع كذا انا ديما كنت انا بون سنتيمونتال شويه ولا كيفاش نقولها خاطر ساعه اي حاجه مثلا نربطها تصيرش في عائلتي تصيرش في دارنا تصيرش علي انا ومرتي فهمت وليت تويكا مواضيع هذيا نسمعها صحيح تخص الشخص هذاك وانا كان باش تصير علي كان صارت وقتها نشوف شو نتصرف معاه ما صارت ثاني
0: يعني. صار عندك القدره انك ما تروحش بمشاكل الناس اللي تسمعها في التاكسي لعائلتك صار عندك هذا معناها انك
1: انا وصلت بريود نروح نقف قدام باب الدار قبل ما ندخل عباره نقعد نعمل كير ونعمل تنفيسه باش من بعد ندخل للدار لي تويكا وليت سيبان انا ملي مرام يعني عايش يعني قلت لك تتعلم اللي المواضيع اللي سمعتها ما تاثرش فيك وما تحزش في نفسك وما تبقاش تخمم فيها اللي تاخذ لك وقتك وذاتك ونفسك وعائلتك
0: ربي يفضلهم لك عائلتك
1: عايش كفضل ما عندك
0: وتحيي لكل التاكسيستيه هي قصه من القصص ما حاولنا انك انت تكون ما نقولش المثال الاوحد للتاكسيستيه لكن كمثال كواحد من الناس انت واحد من الناس
1: حاجه منهم
0: اللي يعطينا شوية فكرة على مهنة التاكسي اليوم أصدقائنا ويسمعونا برشا يسمعون برشا الإذاعة علاقتكم بالإذاعة علاقة مختلفة
1: احنا أول عبيد نصبح عليكم توما واخر عباد يمكن نسمعكم احنا زادة واحنا ديما معاكم. ديجا ما ثماش تاكسي في تونس الجمهورية ما عندوش علاقة بالراديو بالراديو اللي في جهته ولا سيرتو موزايك تونس الكل ما ثماش تاكسي ما عندوش علاقة بالراديو.
0: تحية لك. شكرا لك يا سمسكوهي. شكرا لكم اللي تبعتونا في واحد من الناس على موزايك فام. شكرا للرفيق في الإخراج لأحمد في الإخراج الرقمي. الخليل عمالي في الإعداد. أيضا حبيت تحية أنت ذوري توجه هذا.
1: عندي تحية. نحب نستغل الموقع اللي أنا فيه موزايك لولا في تونس. نحب نعمل تحية خاصة لبابا وامي.
0: ربي يفضلهم.
1: يفضلهم ويخليهم تاج على راسي. زوجتي اللي صابرة معايا كيف كيف. وولادي زوز كينان وإياد ساكوحي
0: ربي يفضلهم لك. شكرا لكم جميعا مع تحياتي الشكر بس باسم قدم الميكرو. تصبحوا على خير. تقابلوا يوميا كالعادة من الاثنين للجمعة من 8-9 متاع الليل في واحد من الناس على موزايك فام.
2: آخر الأخبار كل ساعة على موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم الجديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارت الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تم فيما يتم تداوله من أخبار عن إعادة فتح روضة أطفال الخاصة بحي النصر 2 من ولاية ريانا واستئنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي. والوزارة توضح أن ما يتم الترويج له عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع هو شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن استمرار نفاذ قرار الغلق واستمرار وقف نشاط الروضة المذكورة. ووزارة الأسرة تجدد الدعوة للأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان التالي tofula.fam.gov.tn/parent. والوزارة تضيف أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفال. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن عن إعادة فتح مركز تدريب الشبان في برج الصدرية بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية 26/2027/2020 وذلك بعد إغلاق دام منذ سنة 19/2020. والجامعة التونسية لكرة القدم توضح أن إعادة فتح هذا المركز يعد خطوة استراتيجية تهدف للنهوض بكرة القدم التونسية وتأسيس قاعدة صلبة لتطوير المواهب الرياضية. أبرز أخبار الشأن العربي والدولي. مسعفون يقولون أن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 3 فلسطينيين في شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بينهم مريض مقيم في مركز للرعاية الصحية. القاهرة والرياض تشددان الثلاثاء على ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر البحر الأحمر بعد سيطرة الحوثيين على منطقة مضيق باب المندب إثر توعد المملكة برد حازم على هجمات الجماعة المدعومة من إيران. ويأتي الموقف المشترك خلال زيارة لولي العهد السعودي إلى القاهرة حيث التقى الرئيس المصري، فيما ينتظر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في باب المندب بعد سيطرة الحوثيين على كامل الساحل الغربي لليمن. نهاية هذه الجولة وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد يتجدد العام مع يسري وزياد في بنت الفم. ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس.

0: يسر جديدي. التسعة وخمسة دقائق على موزعيك فام، مرحبا بكم، هذه بنت لفام كالعادة معكم انت وحتى نص الليل، نونسوكم في ثلاثة سوايع فيهم برشا موزيكا برشا بونيمور، اكيد ربحوا الكاش اللي استنسوا بيه. واليوم عاد صغيراتنا رجعوا يقراوا، العودة المدرسية يوم يوم سبيسيال برشا، سبيسيال برشا في تونس. نقدسوا نهار هذايا الحقيقة، نهار 15 سبتمبر بتاع العودة المدرسية. تحس الريتم الكل في البلاد يتبدل، داير ما هذا الصباح هذا
1: كل شيء، اللهم صل على النبي.
0: الفايده صغيراتنا يدخلوا ويرجعوا يقراوا، واللي منهم شكون بريمير اني سنه، ان شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم، وان شاء الله ربي ديما تكونوا فرحانين بهم. كيف زاد نسلموا برشا برشا برشا على لي ستوديون اللي ديجا عندهم ديدا كمان يقراوا، الحقيقه عندهم هكاك جماعه جماعتين ديجا يقراوا، ان شاء الله ربي معاكم اكيد، وان شاء الله ربي ينجح الناس الكل. احنا معاكم ونونسوكم، نعرف خاطر ديما تسمعوا موزايك في الليل، تتونسوا بينا تبدأ تقرأوا وتبدأ تحضروا في لدفور متاعكم. دوك نحن هنا معاكم ونونسوكم ونعطيكم آخر الأخبار، ما يفوتكم حتى شيء الحقيقة ديما في بنت لفام. ما زيدا عنا ليكم كالعادة الموسيقى البلايليست، زيدا عندكم بلايليست ليكم انتم بعد شوية على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. تبعثونا أكيد الاقتراحات متاع الموسيقى، أي على خطر كل ليلة نحن عندكم بلايليست مع الحديش غير بوعم متاع الليل ليكم انتم، جستمون بلايليست تختاروا انتم الموسيقى ونعمل عرفتك نشوفوا لا ماجوريتي نتاعكم انتوما شنو هو ستيل موزيكال اللي تحبوه وتسمعوا الموزيكا نتاعكم انتوما مع الحديث نتاع الليل على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. بس هذا نفس الرقم نفس النمرو 23 513 ألف، بعد شويه كي تبعثوا لنا ميساج جست تقولوا نحبوا نشاركوا في فوك بلاستيك، الرقم هذا يا سيدي باش يربحكم الليله برشا برشا برشا برشا برشا فلوس.
2: كيفيك وحشيت
3: وما
0: تروح كان فرحان.
3: يا
0: ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، شو هذا يا ربي؟ مليون و800 دينار لربح كالعادة في بنت فام. كانيوتا كبيرة برشا الحقيقة، كانيوتا نجمو تربحوها على زوز مواعيد، وزوز مواعيد أسهلهم اللي هو فك بلاستيك على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. تبعثوا لنا جوست ميساج تقولوا نحبوا نشاركوا في فك بلاستيك، هكاهو تلقاو رواحكم دخلتوا معنا في القرعة، وأول واحد يبعث الميساج متاع نحب نشارك معاكم في فك بلاستيك عنده لانديس لولاني بلاش، لانديس لولاني مضمون أمريكي.
4: يا أخي خرج من عقلك ولا شبيه؟
0: وجاوبي هي أكيد. فك بلاستيك ليكم انتوما، الربح على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. تبعثوا لنا مساجات وتربحوا معنا 500 دينار. اليوم عندكم امل تستنى فيكم، ديجا امل عايدة معنا من نهار الاربعاء، يظهر لي من نهار الاربعاء موجوده امل، دونك خذ وتسكر الجمعه. هل يا ترى تنجم تسكر الجمعه معنا امل تربح اليوم 500 دينار؟
4: عليهم زي ما هي، فما قانون في البلاد.
0: والا تنجموا تفكوا لها انتوما بلاصتها. زعما فما شكون فيكم ينجم يفك بلاصت امل اليوم في فك بلاستيك ويربح ال 500 دينار؟ هذا باش نكتشفوه بعد شويه على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. اما زاد عندكم التحدي
4: النيوي. الله الله الله
0: نينو، تحدي فيه مليون و300 ليله في بنت لفام 60 ثانية، دقيقة سامبل على الاخر تضحك. اي نحكي على مليون و300، اش قولك سيد الحكم؟ مليون و300 60 ثانية، تربحوهم بطريقة سهلة ياسر، جست تحديو سيد الحكم وتكلمونا على 71 113 ألف. هكاهو سيفون الفلوس موجودة، الكانيوتا محاضرة ومريقلة ليكم انتم مستمعين، الربح

0: 37 2 مشى كونت بالصالح اكيد ريال مدريد وجوستومون الماتشات متواصله مي بالنسبه للليغا فالنسيا ولافيس الماتش كانوا في 1-1 لصالح فالنسيا وبالنسبه للرايو فاليكانو كونتر اسبانيول 2-1 لصالح الرايو واسبانيول متحصل على كارتون روج دونك الماتشات مازالت متواصله والليغا متواصله سورتو اسمعني الفوتبول مازال موجود تلقاو ديما عندنا اكيد السكور موجود هنا في بنت لفام نعطيكم السكور والبول باش ما شوف كانكم فكره راكم ما تقعدوش تلوجوا كيفاش تلقاو سكور وكل شيء عشاق ريال مدريد تلقاو عندنا سكور سهل ياسر العمليه ديما في بنت لفام اكيد اما زيد عندنا حاجه مهمه ياسر والله لا يقطعها علينا اللي هي الموسيقى
1: شوش تقروا ما تمشوش تقروا امك وينهم
0: الرونتري اليوم وسلام برشا برشا برشا على زيدون زيد الغربي في الاخراج سلام برشا على ايوب في الديجيتال ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71-113-1000 نبداو ببلانكو كي انجيلو فيريري رانينغ اوت توت سويت على موزيكا

حاطين كود على موزايك فام توصلنا ل 29 دقيقة بعد شوية مليون و300 على 71,113,000 نيوينينا التحدي لكن توت سويت سامبلينج.

الليلة باش نحكيو على تعاون تاريخي ربط بين نجم اليو كي جراج والار ان بي وأسطورة البوب روك. مغنية فيها برشة دراما وهكا معاطفة الحقيقة موجودة. الغنية انتو ما تعرفوا الانترو هذية تو نكتشفوها بعد شوية، ولكن الغنية اسمها رايز اند فول لكريغ ديفيد وستي.

ألبوم كريغ ديفيد الثاني Slicker Than Your Average. الأغنية هذه بالأساس بالاد آر إن بي، وهي تحكي على الشهرة وتحديات اللي تجي معاها. أغنية فيها صوت ستينغ في الكورس، أما السر متاع اللحن متاعها وداير هو أكيد جو حزين، وداير سمعناها في أول إكستري يقولك Can you let me show you the shape of my heart. يبقى الأغنية متاخدة من عند أغنية ستينغ تجي معندها برشا خرجت.

اغنيه Rise and Fall، خاصه الميلودي اللي تخدم عليها الاليت الوتريه ان جينيرال. اصله جاينا من اغنيه Shape of My Heart Listing اللي خرجت عام 93 من البومو 10 Summoner's Tales. اغنيه هذه مشهوره برشا بجو الفيوجن جاز فيوجن بوب نتاعها، سورتو الاكوستيك جيتار ريف داير اللي تسمع فيه الايقوني اللي يعزفه دومينيك ميلر. هنا كريك ديفيد والبروديوسر نتاعو خذوا الميلودي الاسطوريه هذيا، زادوها ايقاع R&B ملحقة ما كان موزون بالكدي، وحطوا فوقها قصتهم هما مع المحافظة على الصوت متاع ستينج اللي جستمو غنى الهوك بنفسه للغنية الجديدة. السامبل الحقيقة ما كانش سامبل عادي، كان تريبيوت أكثر من كريك ديفيد لستينج، وجستمو عمل معاه كولابوراسيون في الغنية هذية. دوك كالعادة نسمعوا مع بعضهم.

Rise and Fall. الياس لما تاخذ جوستمون من الغنيد Shape of My Heart لستينج سامبلينج ذكي برشا وزاد أوماج لستينج اللي شارك كيف كيف في غنيد Rise and Fall لكريك ديفيد.

0: Link.
1: كي نحكيو زاد ماتشويت نحكيو ليفربول وتوتنهام اثنين بشايد صالح ليفربول كيف كيف في الميتان، لكن خليكم توت سويت مع نانسي عجرم يا قلبو.

نارين على موزايكا فام. توصلنا حتى للتسعة واربعة وثلاثين دقيقة توليت للألبوم الاخرين يمتعوا اللي اكتشفنا فيه برشا موسيقى مزيانة. اكيد انتم ما تسمعوا فيه بنات لفام حتى نص الليل. لكن اسمعني فما حاجة تقلقني ياسر على الزيميل هذوكم كبيبسيتي اللي جي او باش نكتشفوها في كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال. اليوم باش نحكيو على موضوع يهم خصوصيتنا في عالم الانترنت وكيفاش فازة سهلة برشا تنجم تخليك تكشف الشركات اللي تبيع في معطياتنا الشخصية اللي هي لي تاغ في الايميل. زعما شنو معناها الحكاية هذه وكيفاش تخدم بالضبط؟ الحكاية في سامشيت اللي سون بوسيبل. طب شنو ندخلوا في صلب الموضوع؟ يبقى قبل كل شيء لازم نفهموا علاش الشركات تبيع لي دوني نتاعنا وكيفاش تصير الحكايه هذه بالضبط. يبقى الشركات اللي تخدم على الانترنت كيما المواقع التجاريه الالكترونيه او زيدا لي ريزو سوسيو تلم برشا معلومات علينا كيما شنو نحبوا شنو نشريوا الصفحات اللي ندخلوا لهم وشنو الحاجات اللي تعجبنا اي سورتو ما تعجبناش. المعلومات هذه ما تبقاش كان عندهم. فما شركات متخصصه اسمها وسطاء البيانات او داتا بروكرز، مهمتهم انهم يشريوا ويبيعوا لي دوني هذوما. هما يعملوا بروفيل كامل على كل واحد فينا، يعملوا لي بروفيل هذوما ومن بعد يستعملوهم ويبيعوهم للشركات الاخرين اللي باش يستعملوهم باش يوصلوا لنا اشهارات موجهه بالضبط للحاجات اللي نحبوا عليها نحنا. يعني تولي الاشهارات اللي نشوفوها موجهه لينا نحنا شخصيا. وزاد هنا عرفت تدخل الحكايه كم تاع نبداو نحكيوا نحنا على معاش بي سي جديد ولا نحكيوا على بيتزا بار اكزومبل نمشيو نتعشاو بعد تخرج لك بوب نتاع بيتزا ولا تاع بي سي جديد ولا حاجه كيما نكيه. بون هي الحكايه مختلفه شويه، حكينا عليها في كولتور ديجيتال وتانا عاودوا نزيدوا نفسروها، ولكن هي حاجه قريبه للحل الحكايه هذيا سورتو في حكايه لي بوب. اي بان والمربوح في الحكايه هذيا من الشركات هو مربوح كبير برشا، على خاطر كان كل ما لي دوني هذو ما كانوا ادق كل ما زادت قيمه البرودوي اللي هو شكون البرودوي هو نحنا. على خاطر هذيا علاش داير بيع وشراء لي دوني هذوما ولا اندستري بملايين الدولارات في العالم. لكن هل الحاجة هذه ساعة أول حاجة قانونية وشنو نجمو نعملو باش نحمي رواحنا؟ بالنسبة للقوانين القانونية تبيع لدوني هذوما في برشا بلدان الحكاية هذه تعتبر قانونية 100% أما بشروط معينة. فما قوانين قوية كما جي دي بي ار في أوروبا وإلا سي سي بي ا في أمريكا تطلب من الشركات باش يكونوا شفافين أكثر مع الناس وياخذوا منهم موافقة صريحة على استخدام البيانات متاعهم. أما المشكلة أنه الموافقة هذه غالبا ما تكون مخبية في وسط شروط الاستخدام أو terms and services اللي هما كالتكست الطويل بارش واللي ما فما حتى واحد يقرأ. يعني يولي الموضوع وكأنه ما تقراش أما القانون ما يرحمش. صحيح هذه القوانين تعطيك الحق باش تطلب من شركة انك تفسخ لدوني متاعك، أما العملية ذي باش انك توصل تطلب منها تفسخ راهي طويلة ومعقدة برشا جوست باش يخليوك انت تبطل وتقول فك علي. يبقى الحلول العادية كيما انك تقرأ كل شيء ولا تستعمل دي نافيغاتور يحافظوا على الخصوصية متاعك كيما مثلا أوبرا ولا بريف، صحيحة وتساعد هذه حاجة تنجم تعاونك، لكن فما فازة أذكى وأسهل بارشا نجمو نعملوها وحدنا باش نكشفوا بها شكون اللي بيع في اللي دوني انتي عنا.

فازا سهلة برشا الحقيقة، هو جوست انك لازمك تزيد علامة بلوس وكلمة صغيرة العنوان الايميل متاعك كي تسجل في اي موقع جديد. نعطيكم مثال، كان الايميل متاعك مثلا yusri@gmail.com وباش تشترك في موقع مثلا اسمه نتفليكس، كي تسجل اكتب الايميل متاعك هكية yusri+netflix@gmail.com، يعني بلوس اسم الموقع اللي باش تسجل فيه. ايبا الايميل وقتها يوصلك عادي لو ما فما حتى مشكل وتلقاه في البواد دو ريسبسيون متاعك كيما العادة. امام كان بعد مدة جاك مثلا سبام وإلا إيميل من شركة أخرى اسمها مثلا ديزني ووصلك على نفس العنوان اللي فيه العلامة اللي زدتها اللي هو yusri+netflix@gmail.com، معناه تلقى في الميل من الأول جايك من عند مثلا كونتاكت ديزني، ولكن شكون اللي باعثين له؟ باعثين yusri+netflix@gmail.com. هكا تعرف ديريكتومون أنه نتفليكس هي اللي باعت لدوني متاعك الديزني. الفازة هذه سهلة برشا وما تكلف حتى شيء، وسورتو سهلة برشا في الاستخدام وتخليك ديما في أمان وتعطيك دليل ملموس وقاطع على الشركات اللي ما تحترمش الخصوصية متاعك، وهي أقوى سلاح في يد المواطن العادي باش يدافع على حقه في الخصوصية. أبو كل مرة نكتشفوا شكون زعمة يبيع في الليدوني متاعنا، والحقيقة ممكن في الليخ ديجيتال هذي الكل أنه الليدوني متاعنا هي وليت العملة. يعني إذا كان أنت تستعمل فيسبوك بليش، ولا تستعمل في جوجل بليش، ولا تستعمل في أي سيرفيس على الانترنت بليش، أعرف اللي هو أول حاجة وأهم حاجة أنت هو المنتوج اللي قاعدين يبيعوا فيك ويربحوا في برشة برشة برشة فلوس ما بين الليدوني متاعنا. قولوا نحن مثلا الإيميل إيش عندهم يعملوا به الإيميل متاعي، ولا اسمي ولا عمري مثلا أبريتو الناس الكل أنا حطوا بيبليك على فيسبوك. أما راهم لدوني هذوما كما قلنا نجموا يوصلوك للبيب أنها تكون بيرسوناليزي لي كنتي، أما زادة برشا حاجات أخرى ممكن نحن ما نتصوروهاش وما نتوقعوهاش وتنجم تضرنا على المدى الطويل والقريب على انترنت. دونك ردوا بالنا أو كان نجموا نستعملوا أستوس كيما هكي خفيفة باش نجموا نكتشفوا الشركات اللي تبيع في لدوني متاعنا، وهكا وقتها نعرفوا كيفاش بالضبط نتصرفوا.

تلفام كلمونا على 71-113-ألف باش تربحوا 1,300,000 في نيمينينا التحدي. اسمعني متى وحضروا روحكم ترينيو بالكدي بالكدي وتنجموا تبعثوا لنا زيد اقتراحات الموسيقى على واتساب موزيكا فام 23-513-ألف. تيمين بالا دراكيو.

0: أنجيل أوغيل سون إيفيدامون على موزايك فام وصلنا للتسعة وثلاثة وخمسين دقيقة أنتم تسمعوا في بنت لفام توت سويت فوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك اليوم نص مليون 500 دينار موجودين و الحقيقة شوف أول واحدة طلعت معنا في القرعة في على واتساب موزايك فام وأول واحدة بعثتنا مساج كانت مروة مروة للأسف بعد كي سيبو خذيت لنديس لوليني واتصلنا بها كل شيء بعد تليفون تسكر عاشت زالينا مروة راك خسرت فرصتك اليوم خسرت فرصتك يا مروة وللأسف ال 500 دينار ماكش باش نجم تربحهم اليوم ولكن الفرصة مشيت لمحمد علي ما استنى خليني نسلم على أمل اللي عائدة إلينا من بعيد مرحبا يا أمل
2: أهلا ومرحبا
0: شو الأمور
2: الحمد لله صعب على البيت
0: الحمد لله ربينا عليك الكبده امل برجولي امل اليوم مش حاول يفك لك بلاستيك محمد علي مرحبا
3: مرحبا بيك
0: صباح الخير الامور
3: والله الحمد لله
0: اي بي محمد علي يلا محمد علي وامل سلموا على بعضكم اي اي محمد علي ديريكت صحيح خديت أمولة ديريكت محمد علي وليت أصحاب فيسا اي ان شاء الله مروحة محمد علي وأمل لكم انتم الزوز خليني نفكركم بقوية اللعبة فك بلاستيك اليوم 30 ثانية باش تحاولوا تطلعوا بلاد بلاد معروفة الحقيقة وتطلع بلاد سهلة برشا برشا برشا كي تختاروا سوزنكم تواصلوا معنا كيما أمل ديجا مواصلة معنا أمل اليوم تلقى روحها ديجا داخلة تلعب على 500 دينار أما راهي ديجا ربحة 250 دينار اللي هما اشترى الكنيوتا توجست على خاطرها واصلت معنا لا أكثر لا أقل معناها أمل تو حتى لو كان لا قدر الله ما طلعتش البلاد متاع اليوم باقي أمل ربحة 250 دينار كيف كيف وقت اللي تختاروا الزوز أنكم تواصلوا البلاد تكون سهلة ولازم ديسي يكونوا سهلين ولكن نجمو تختاروا لكم ما تواصلوش تقول لي كهو يزي في ألف بركة وكا كان ربحت نربح 500 دينار كان ما ربحتش للأسف فنروح يداي فارغة ولكن يا محمد علي حتى لو كان اليوم تختار انك معناها ما توصلش وطلع البلاد راهو ماكش باش تروح ب 500 دينار راك باش تروح 250 دينار كهو على خاطر باش تقسم الكنيوتا مع أمل دونك ما نعرفش انا الحقيقة راهو شوف ننصحكم ديما انكم تواصلوا معنا على خاطر ديما يكون الاقتراح سهل ولازم دي سهلين ولكن ديما انتوما يبقى عندكم الخيار أمل نواصلو
2: بيه
0: أوكي أمل نواصلو محمد علي
3: لا أنا ما نواصل
0: ما توصلش محمد علي تو باش أنت باش تخسر فرصتك وباش تخسر أمل فرصتها باش إنه تكون البلاد سهلة تو أنتم بديتوا صحاب أمولة وكذا يسموه ها
3: بارك
0: الله
3: على خاطر
0: أمولة نواصلو يا ريتك قنعتوا فيسا يا سيد باي برشا محمد علي وامل اخترتوا زوز انكم تواصلوا اليوم البلاد سهله برشا الحقيقه سهله سهله سهله اما ركزوا معايا بالكدي بالكدي انه راهو ما نبداو نجاوبوا ما نبداو نعطيوا اقتراحات البلدان كان ما نكملوا لي 3 انديس يعني بعد ما نكملوا ثلاثه لي انديس اللي موجودين اللي باش نقربوا لكم بهم البلاد اليوم وقتها نبداو نجاوبوا اليوم القرعه قالت انه محمد علي هو اللي باش يبدا يجاوب لوليني دونك يا محمد علي مش وقت اللي نبدا نعطي في لي انديس بعد ما نكملوا نقولوا تبكونوا وقتها تبدا تنجم تقترح عليا بلدان والا نجم تسالوني زوز اسئله انا ما نجاوب كان باي والا لا في 30 ثانيه اتوغ دوغول نبدا محمد علي بعد امل محمد علي امل حتى لين نطلعوا البلاد نتاع اليوم واضحين قواعد اللعبه
3: واضحين
0: اوكي لو بارلور زاد كيف كيف من نوع من عن بيت تن كيما استنسنا امل دونك لازمنا نركزوا مليح مليح ليزانديس ثلاثه نتاع البلاد اليوم لانديس لولاني يقول هي بلاد اوروبيه معروف عليها الماكله البنينه لانديس الثاني هو أنه البلاد هذه تابعينها جزر مزيانين برشا والانتساء الثالث والأخير هي أنها معروف عليها البلاد هذه حضارة كبيرة غيرت مجرى العالم والتاريخ نعود لكم لزانديس هي بلاد أوروبية معروف عليها الماكلة البنينة بلاد تابعينها جزر مزيانين برشا والانتساء الثالث والأخير هي أنها بلاد معروف عليها حضارة كبيرة غيرت مجرى التاريخ شنية البلاد هذه أبوش نبدأ ونحاول نطلعه بعد ثلاثة اثنين واحد محمد علي يلا كرة عندك
3: إيطاليا
0: لا ما هيش إيطاليا عندك أمل
2: اليونان
0: اليونان يا أمل والله يا أمل اسمعني إيش أفسر لك موضوع أمل لك ماشي اثنين صحيحة بالكتب يا أمل ليه اسمعني قول لك حاجة محمد علي في ملك أمل تو لا يمثلي فيدو أمل أنت بديت معانا نهالأربع اللي فاتها
2: أيه
0: معني خذ وتسكر جمعة ما شاء الله ما شاء الله. نحن متونسين بيك. وتعرف ديريكتو مو يا محمد علي يا أمل ديما تعطي لي جبهة صحيحة في الضربة الأولى. ريت ما شاء الله عليك يا أمل. ولا ما شاء الله عليك يا أمل. هاك بزيت موستا معنا غدوة نرجع نلعب على 600 دينار. محمد علي شكرا ليك لكلامتنا اليوم واللي شاركت معنا. البلاد اليوم كانت اليونان. اليونان الحقيقة هو شوف بينات إيطاليا واليونان هذيك هي رأي العملية. دونك عرفتك محمد علي لا إليميني إيطاليا دونك أوتوماتيكمون تكون اليونان الإجابة. شكرا لكم أنتم اللي ديما تشاركوا معنا ديما على واتساب مزيكا فيم 23513000. غدوة فوك بلاستيك نرجعوا. وهل يا ترى شوف يجي فوك بلاستيك أمل مرحبا معنا أمل هي شوف اللي لازم يفك لها باش يفك لها بلاستيك لازم تكون ثقافة عامة بلي باهية بالكدي بالكدي خاطر أمل ما شاء الله عليها راهو ديريكتومون طلع شنو نقترحوا عليها كل ليلة. دونك مبروك على أمل اللي غدوة ترجع تلعب معنا على 600 دينار وانتوما بعد شوية 1,300,000 ليكم انتوما في التحدي نيويني نوع على 71,113,000. تكلمونا من توا وتحاولوا تشاركوا وتحاولوا تفكوا الكنيوتر سيد الحكم على 71,113,000. بعد شوية سبور إكسبريس مع مكي العوني لكن توت سويت الأخبار مع الحسين الدبيبي. موزيك فام.

0: موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. حادث واصطدام بين سيارة وشاحنة خفيفة عشية اليوم على مستوى الطريق الرئيسي المؤدية من السرس إلى من ولاية الكاف إلى القيروان، يسفر عن وفاة السائقين على عين مكان، وهما أصل منطقة المرجة والتريشة تابعتين لمعتمدية السرس. وزارة التجهيز تعلن عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسان الأسفلتية على مستوى طرقات محور الطريق الجهوية 22 المدخل الجنوبي والطريق الجهوية 24 ابتداء من يوم الأربعاء 16 من سبتمبر ولمدة 5 أيام، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2. والوزارة تفيد في بلاغ مساء اليوم بأنه سيتم الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، وتدعو المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة التخفيض في السرعة والانتباه للعلامات والإشارات المركزة للغرب. المجموعة الفرنسية أوروستات المتخصصة في تصنيع تجهيزات الحماية من التفريغ الكهروستاتيكي الموجهة أساسا لصناعة المكونات الإلكترونية تفتتح فرعا جديدا لها في العاصمة تونس، وتقدر مساحة الموقع الجديد ب 1500 متر مربع، هو مخصص للتشكيل الحراري وتصنيع القوالب وتجميع منتجات USD للصناعات الإلكترونية، وسيكون الموقع بمثابة منصة للتطوير التجاري في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وبحسب السفارة الفرنسية بتونس أضاف هذه الوحدة التي تشغل 28 متعاونا وهو عدد قابل للزيادة إلى 1700 شركة ذات مشاركة فرنسية موجودة بالفعل في تونس، وتوفر أكثر من 170 ألف موطن شغل. دوليا مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي يفيد الثلاثاء بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير الماضي كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أوت 26 و2000. ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا وألمانيا بشكل كبير في الأيام الماضية، فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن المعروض العالمي من النفط وكذلك الطلب عليه سينخفضان أكثر من المتوقع سابقا لهذا العام بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية. أبرز التوقعات الجوية ليوم غد الأربعاء: البحر عامة قليل اضطراب، الحرارة في ارتفاع نسبي. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على جديد في الترجي الرياضي التونسي، لكن قبل البداية مع حكام المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة من البطولة، غدوة مع الأربعة نتاع العشية اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي، حكم المقابلة هذه وسيف الورتاني في الفار حمزة جعيد، ترجي رجيس الاتحاد المنسيري الحكم سفيان الورتاني في الفار فرج عبد الله، ونهار الخميس الأربعة في الهادي النايفر في باردو ديربي الملعب التونسي وجه النادي الإفريقي بإدارة الحكم هيثم الترابلسي، وحكم غرفة الفار من سلوفينيا هو دافيد سمايتس. في الترجي الرياضي التونسي، تم اليوم رسميا فسخ العقد بالتراضي مع اللاعب الجنوب افريقي الياس موكوانا اللي كان معار للحزم السعودي في الموسم الفارط، اليوم تم فسخ العقد معه بالتراضي. بالنسبه للكلام اللي دار على فسخ العقد مع المنتدب الجديد كاستيو، ماهوش صحيح للاعبي خذا راحه 10 ايام لانه مرتاحش ما بين فريقه السابق وتجربته الجديده مع الترجي. نواصل مع الترجي الرياضي التونسي، رسميا 9 اكتوبر هو موعد الجلسه العامه التقييميه للفريق لثلاث مواسم الاخيره 2023 2024، 2024 2025 و2025 2026، جلسه مخصصه لمناقشه التقارير الماليه والادبيه والمصادقه عليها. فريق ليبي تقدم عرض رسمي كبير لمدافع النادي الصفاقسي علي معلول، لكن بالنسبه لاداره السياسس علي معلول ليس للبيع. هيئة الملعب التونسي عملت حملة توعوية للجمهور لتفادي كل الأفعال اللي تعرض الفريق العقوبات، خاصة أنه مجموع الخطايا اللي تسلطت على البقلاوة من رابطة الموسم اللي تعدى وصل 85 مليون. المكتب الجماعي كرة القدم قرر تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية الأيام 26 و27 سبتمبر. المنتخب الوطني التونسي فاز في أول مباريات في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة اللي تحتضنها قبة المنزة. الانتصار اليوم كان على حساب غانا 3-0. بعد أحداث العنف اللي صارت في المقابلة الودية كرة السلة بين الشبيبة القيروان والنادي الصفاقسي في قاعة عزيز ميلاد في القيروان، الجامعة التونسية لكرة السلة عاقبت الشبيبة بأربع مقابلات دون حضور الجمهور واخطية 10 ملايين، وتم دعوة 9 ما بين لاعبين ومدربين مزوز فرق للاستماع لهم وتحديد المسؤوليات الفردية. اليوم تم الإعلان رسميا على قائمة منتخب الأرجنتين للتوقف الدولي، والقائمة موجود فيها ليونيل ميسي رغم إعلانه اعتزاله دوليا. حسب مصادر أرجنتينية، الدعوة ليو ميسي لتمكينه من توديع الجماهير الأرجنتينية في 3 مقابلات أيام 30 سبتمبر 3 و6 أكتوبر. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في كأس الرابطة الإنجليزية، مباراة القمة وفات بانتصار ليفربول على توتنهام 3-1. أرسنال ربح إبسويتش تاون 4-2. فولهام فاز على ويستهام 3-2، وريدينغ خسر ضد برنتفورد 2-1. في البطولة الإسبانية، رايو فاليكانو ربح إسبانيول 2-1، ألافيس خسر ضد فالونس 1-0، وحاليا 76 دقيقة في مباراة إلشي ريال مدريد تقدم ريال مدريد 2-1. في كأس إيطاليا، جنوا ربحت سوتيرول 1-0، وفيورنتينا ربحت بيزا 3-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفام.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.

0: يوسف تسحر عينيك على مزيكا فيم. بعد شوية 1,300,000 ليكم انتوما نيوينينا. التحدي على 71,113,000 بالنسبة لماتش إلشي والريال مدريد 2-2 في الدقائق الأخرانية. أما خلينا نكملوا بالموسيقى توت سويت. أرتست سبوتلايت.
1: أرتست سبوتلايت.

بيس الحقيقة اللي أكيد راكم عرفتوها الأغنية ذي بالكدي بالكدي على خاطر واحدة من أكبر النجاحات اللي كانت له هو وراي دالتون. نحكيه على أن أرتيست اللي أصله إيرلندي ولكن تولد في سياتل عام 83 يعني اليوم عمره 43 سنة. أن أرتيست اللي تعرف en tant que rappeur, chanteur, danseur و DJ أمريكي. أن أرتيست اللي مسيرته الفنية الحقيقة فيها برشة برشة تتويجات. نحكيه على الجرامي أورد على أحسن غابور ميور ألبوم غاب دولاني زيدا عام 2014 ألبوم وأول ألبوم ليه اللي كان خرج عام 2012 اسمه The Heist. لكن اليوم باش نحكيه على أن أرتيست وفما حكاية من وراها علش اخترنا اليوم ماكلمور.

حاجات توا توا مازالوا بيصاروا. احكيوا على ان ارتست اللي ملتزم برشا سورتو مع القضيه الفلسطينيه, ان ارتست اللي حارب الحقيقه وحارب لي ميزون دو ديسك الكبار, ونعرفوا انه اي واحد باش يحكي على القضيه الفلسطينيه يقول فري بالستاين في لي تورني نتاعو في لي كونسير, راهو باش يحطوها على جنب, يحطوا في الفريكو كما نقولوا نحن. وهذاك جوستومون شنو صار الحقيقه سورتو بينات البارح واليوم. نحكيوا على بوليميك كبيره صارت بينته هو اد شيرن المغني البريطاني اللي كان سوبوزي ماك لمور باش يكون موجود معاه في التورني انترناسيونال نتاعو, الا انه اد شيرن قرر انه يتخلى على ماك لمور وينحيه من التورني نتاعو, وجست على خاطر قالوا له راهو جوستومون ما حبش يخبيها هو الحكايه وما نجمش يخبيها داير, قالوا راهو على خاطرك انت قلت فري بالستاين في برشا دي كونسير نتاعك راهو اوتوماتيكمون ماكش باش نجم تكون موجود. بورتون اد شيرن راهو يعتبر صديقه اللي عنده اكثر من 10 سنين, ولكن على لو بوين هذايا بالذات ما نجموش يتفاهموا. باش تشوف معناها قداش انه شو نقول لكم, مازالت الحكايه مازالت تعتيم صاير, وهذا هو الدور نتاع لي زارتيست انهم يقفوا مع القضيه الفلسطينيه. في معناها راهو شوف الكلمه نتاع فري بالستاين قدام 90,000 بشر, راهو ما تقولوش ما عندهاش معنى وما عندهاش امباكت لو فيت انه جوستومون تم ابعاد. ونحكيوا على واحد من اكبر لي زارتيست سورتو ان ارتيست لي كي ريفولوشوني لو بوب راب في العالم, دونك يتم استبعاده من لي تورني, ينقصوا له عدد ما أكثر عدد يمكن من اللي كونسير اللي كانوا موجودين عنده, ويتم استبعاده من عند إد شيرن. هذا بون يوري حاجتين, يوري إنه إد شيرن نعرفه لشكون ينتمي, ولكن زيدا يوري إنه ماك لمور مازال متمسك ومتشبث بالقضية الفلسطينية. أخوك هو كان هابط بوست قال أنا راني الحكاية ذي ماهيش مقلقتني بالكل, طونك نجم نرقد في الليل مرتاح, طونك ضميري مرتاح اللي أنا نعبر على قضية, طونك أنا قاعد جلوت كونتر جينوسيد. هذه الحاجة المهمة بالنسبة لينا اليوم, نحكيو على لو برنس دو بوب راب ماك لمور. باش نبداو بالغنية اللي خرج على القضية الفلسطينية, هينز هول.

now.

0: Macklemore, Rudimental, Jess Glean, These Days à la Mosaïque FM.
1: Black FM.
0: ربح والكاش 1,300,000 فيني ميني نوع تحدي اليوم. هل يا ترى يكونوا من نصيب سلطان ولا لا؟ مرحبا يا سلطان.
2: مرحبا بك عايش.
0: شنو الأمور؟ شنو الجو؟
2: لاباس الحمد لله.
0: يا بيه في فورم عاد سلطان، حبوك عاد في فورم 1,300,000 ركزوا هكا ولا
2: ان شاء الله.
0: صحيت صحيت يا سلطان. يا سيدي نيوي نينو تعرفها ولا ايه؟
3: علي خلاق ودايره.
0: باهي نيوي نينو، خليني نفكرك يا سلطان بقواعد اللعبه. لازمك ترد بالك 60 ثانيه دقيقه لا تقول لا اي لا لا. نيوي نينو يس نو ايوه ما حتى وي ورد بالك من اي طريقه باش انك تقول اي والا لا باي لغه كانت تحصل يا سلطان على الاقصاء النهائي.
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: رد بالك يا سلطان
2: ان شاء الله.
0: ميغل
2: عيبي ميغل بحاول.
0: تم حاجه اخرى زيد سلطان اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا سلطان وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهما، وقت اللي تجاوبني اجابه خارج عن الموضوع. اي طريقه باش تحاول تضيع الوقت باي ما كانت، معناها حتى تطول تقولي والله شوف اجا نقول لك، هذاك الكل تضيع الوقت. تتحصل عليه على انذار. كيف كيف كيتعاود كلامي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث، تتحصل على انذار يا سلطان.
4: كيفاش هكا ما يجيش منه راه
0: مالا؟ كيفاش قواعد اللعبه؟ كيفاش تحدي وكيفاش 1,300,000 في الكانيوتا اليوم هكا ولا؟
5: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: به سلطان الانذار الاولاني ماكل
2: باه.
0: قداش من انذارك هيك عنا الحق فيه؟ وبعدهم
6: باع وروح
0: يوفى.
6: لا تنتظر من العسل من الفرززو.
0: بعد ثلاثة انذارات يضحك علينا السيد الحكم
2: والروح
0: هكا
2: والروح.
0: طبعا احنا باش نركزوا السلطان
2: ان شاء الله، نركزوا ان شاء الله لبيب.
0: اوكي
7: اعطيني يا سوالي
0: اللي اسمه سلطان مش سوايا. يا سلطان
2: معاك
0: سلطان
2: نبدأ
0: نربح السلطان الليلة
2: ان شاء الله.
0: اسمع
8: بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: سيد الحكم قال لك راني شد جارد.
4: تعبنا يا دكتور، رانا تعبنا
2: ان شاء الله نبدأ.
0: اسمعني نتحدى وهش يمنا فيه، ركزوا نهزوا الكانيوت، هذا هو المطلوب.
4: تعرف وتعرف سيستم يا عباس وخي جو مونج كي مونج
0: هكا، عنده سيستم تطبيق قواعد اللعبة. سلطان يا سيدي
2: معاك
0: اليوم نلعب على 1,300,000 يا سلطان.
9: الله الله الله الله،
0: زعمة زعمة السلطان يربح الكانيوتا ولا لا؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد ثلاثة. خلينا نبدأ سيد الحكم، نبدأ نيوي نينو بعد ثلاثة. حاضر سلطان؟
2: حاضر.
0: سنين سي بون سلطان نبدأ.
2: مريدي
0: واحد انت لاقة
3: تفيق وحشيك.
0: اتنسيون نيوي نينو سلطان.
2: نعم
0: نعم يا سلطان. يا سلطان اسمعني خبيري كان فسرنا في قواعد اللعبة وكذي وكذي، عرفت يقول لي نسمع فيك مركز معاك هاني حاضر.
10: يا اخي خلاص نعملك ولا شبيه
0: سلطان. انا قلت له عسلمة سلطان اتنسيوني ويني نوب دينا نبدي، وقلت له سلطان خلي نعم السلطان وخي ليه ولو اسمعني من قبيليك ونحن نفسر في قواعد اللعبة ولا غزال لي سيد الحكم قال لي سيبو عرفتك حسيتهم حضر إجاباتك، قال نسمع فيك مركز معاك واضح كلامك وهاكني هاني معاك، معني هم حسيتك محضر كلامك من بعد.
2: حضرت كل ذيك ديما في عيزي واحد الكلمه على
0: الثاني
11: الثاني يا كاوي لباس شريف.
0: يا سلطان يا سلطان اسمعني الفايده الضحكه موجوده والفايده شاركت معنا ونحن فرحانين برشا برشا برشا اللي انت شاركت معنا يا سلطان.
2: وانا فرحان بكم الكل
0: يعيشك
2: ربي يفضلكم
0: ربي يخليك
2: ليكم الكل كل المجموعه الكل
0: يعيشك يا سلطان. وهاك اسمعني ديديكاس زيد اللي يعرفوا سلطان الكل الكل الكل ونسلموا عليك برشا برشا برشا. شكرا على تليفونك وشكرا لكم انتم مستمعينا الكل اللي ديما تشاركوا معنا وديما تكلمونا على 71113000. اسمعني لازمها لازمها تركيز لازم تحدي. والله والله والله كسيد الحكم شوف والله العظيم هو يطبق قواعد اللعبه صحيح ولا لا؟ اما لازمنا نفكوا من عنده الكنيوت هذا هو المطلوب. لذا ركزوا لي مليح مليح حضروا رويحكم اموركم مريقله او كعندكم عاد من توا حتى للتسعة متاع الليل غدوه بنت لفام من الاثنين للجمعه ديما مع التسعة متاع الليل ابارتير من التسعة متاع الليل تبداو تكلمونا على 71113000. التحدي متواصل والكنيوت متواصله وغدوه برشا فلوس.
12: التنفيذ جول
0: غدوة في بنت لفام 2000 دينار ليكم انتوما. برشا برشا برشا فلوس وبرشا كاش. اي اي اي اي اي شردو في الويكاند متاع العودة المدرسية في الويكاند اللي نشطروا به الشهر. زوز ملين مش ينجم يفرهدونا بركة مش ينجم يحلوا برشا مشاكل. اسمعني اذوما من اهداء مزيكة فام زوز ملين كاش غدوة نجموا تربحوهم طريقة سهلة برشا وعلى زوز مواعيد. غدوة عندكم ساعة امل بالمرصات يفك بلاستيك امل ما حبيت السايب بلاستيك معاكم معليكم كنتركس والثقافة العامة متاعكم حاضرة مريقلة امورها مريقلة. غدوة على واتساب مزيكة فام 23 500 600 600 دينار في فوك بلاستيك والتحدي نيوينينا 1,400,000 عندكم زوز ملايين كاش من هذي مزيكة فام غدوة تربحوهم. اسمعني شاركوا معنا ونديماريو العودة المدرسة.

0: كل اللي يحصل غدوة غدوة الكاش زوز مليم كاش من هديمو زي كفين في بنت لفين أكيد ليكم أنتم مستمعين ركزوا مليح مليح وحذروا رويحكم غدوة غدوة العودة مع الربح والكاش
1: شيل عيونك عني بس نتشيلوا الكل
2: على العين والعين حق
3: بنت لفين
0: هذه الموسيقى اللي اختارتوها انتوما ديما مع الحدش غرباء متاع الليل الموسيقى اللي تختاروها على واتساب مزيكا فام 23-513-ألف تبعثونا أحسن الغنيات اللي تحبوها اليوم باش نمشيو الجو السينث بوب الفانك متاع السبعينات الثمانينات بعد شوية ريك جيمس The Pointer Sisters أما نبدأو The King of Pop مايكل جاكسون بعد على مزيكا فام موسيقى

وحتى نص الليل مازالت عنا الساعة كلها موسيقى الجولد ميوزيك الطربيات والجديد اللي تحبوهم الكل. طريقة سلام عليكم سيسر ويحكم بعد شوية الأخبار مع الحسين الدبيبي. أما خلينا نختم الساعة دي بكول ان ذا جانج. أما شوف كول ان ذا جانج لازمها الحقيقة أرتست سبوتلايت على خاطر موسيقى فانكي مزيانة برشا. تعرف وقت إيه؟ نهار الخميس. كول ان ذا جانج في أرتست سبوتلايت فريش. نخليكم على موسيقى فهم.

0: اخر الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. تستضيف مدينة إسن الألمانية يومي 17 و18 من سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني ينظم في المدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة إسن. ويجمع المنتدى وفق بلاغ للقنصلية العامة لتونس بديسلدورف ممثلين عن الهيكل العمومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من المجالات من بين الصحة والرعاية والكفاءات والابتكار الرقمي والصناعة والتحول الأخضر. في ليبيا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان يقول لرويترز إن إنتاج ليبيا من النفط لم يتأثر بالدرجة الكبيرة بتعليق الإنتاج في عدة حقول نفطية ولا يزال عند نحو 1.4 مليون برميل يوميا. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أفادت اليوم الثلاثاء بأن أفراد من القوة الأمنية المكلفة بحماية قطاع النفط الليبي أغلقوا صماما في خط شحن النفط الخام الرئيسي الحماد الزاوية مما أدى إلى توقف الانتاج تماما في كل من حقول الحماد والطهرة والمحطة. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يقول خلال جلسة المساءلة البرلمانية أن قرار الحرب والسلم يجب أن يخضع بشكل حصري لسيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية. وسلام يوضح في كلمته أمام النواب أن العبرة والتقييم الحقيقي للمفاوضات المعقدة الجارية مع الجانب الإسرائيلي يظلان مرهونين بخواتيمهما وما يحققه المسار التفاوضي لحماية الحقوق اللبنانية. المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي يؤكد أن المنشآت النووية الحساسة كانت خاضعة للتفتيش وأن الهجمات وأعمال التخريب والاغتيال لا يمكنها القضاء على المعرفة والصناعة النووية الإيرانية. نهاية هذه الجولة وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك المشوار التواصل في بنت لفهم. ابقوا معنا.
0: في تونس بنت لفهم بنت لفهم الجمعة بتسعة للنصف الليل يسري جديدي سيليكسيون طرب

0: اي اي اي على الجو هذا الحقيقه في الجولد ميوزك اختارنيكم للانرجي الحقيقه. هو شوف نعرف منكم برشا تو مروحين من حفله كايروكي دونك سي سورحكم ساعه في الكيس واحده واحده. شوف الجو جيتان هذا الجو نتاع جيبسي كينجز اللي الحقيقه بلوزيو ريبريز يكونوا موجودين في تونس بعد شويه. فرانك سيناترا، ألتون جون، مارايا كيري، لكن نبداو بامبوليو لايف على موزايك اف ام.
1: Caballero de la sabana, porque me he despreciado, por eso no te perdono.

0: الغنية عرفناها سورتو في كل بواسون جديدة مع دو وليبا اسمها Cold Heart, ولكن هذه هي الOG في Live Good Music.
1: بنت الفهم
0: نرجع للتونسي بتاعنا سورتو الغنية ذي الحقيقة من عند un grand artiste تونسي, un artiste اللي الحقيقة الطبوع التونسية حفظ صوته ما فهمش تونسي ما يعرفوش ما يعرفش القامة متاع الفنان هذية كي نحكيه على زياد غرسة حبيت نغنيك توتويت على مزيد.

في عمري نكون خلطنا لخير بين الثلاثين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9:30 الليل، وشكرا لكم الفريق اللي كان معنا اليوم، مرسي زياد في الإخراج وإلف ستوندار وليك ديجيتال. احنا كالعادة غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت في بين الثلاثين، معاكم أكيد الربح والكاش على زوز مواعيد وأحسن موسيقى ولا بونيمور. بعد شوية تلقوا الحسين الدبيبي في الأخبار، لكن قبل كالعادة نختموا بالموسيقى باش نرجع بيكم أكثر شوية من 24 سنة التالي من ألبوم الأن جروب ليجندير اسمه A Rush of Blood to the Head. كان معكم يوسف الجديدي، خليكم مع Coldplay Clocks. تصبحوا على خير.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماك العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تشارك في الصالون المهني للسياحة في باريس من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري بحضور عدد من مهنية السياحة والسفر والهيكل المهني المختصة، إلى جانب مشغلي النقل الجوي والبحري ولا سيما الخطوط التونسية والشركة التونسية للملح. أكثر من 518,000 سائح فرنسي زاروا تونس خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بزيادة قدرها 2.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. ووفق المصدر ذاته، الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس تبلغ خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية نحو 440.5 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فيما يتم تداوله من أخبار عن إعادة فتح روضة أطفال خاصة في حي النصر 2 من ولاية ريانة واستئنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابقا بغلقها على إثر تتبع جزائي. والوزارة توضح أن ما يتم الترويج له عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع هي شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة استمرار نفاذ قرار الغلق واستمرار وقف نشاط الروضة المذكورة. في الشأن الدولي، مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي يفيد الثلاثاء بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير الماضي كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أوت الماضي. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف عن اجتماع سري في ألمانيا لمسؤولين عسكريين أمريكيين وإسرائيليين وعرب لمناقشة الحرب على إيران. والموقع الأمريكي وضح أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سينكوم الأدميرال براد كوبر التقى خلال اجتماع كل من رؤساء أركان جيوش الاحتلال الصهيوني والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الأنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. فمن الله.

0: شعر ثلاثة من نصف الليل الماضي ساعة من نصف الليل الماضي ساعة على مزيكا فام.
1: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.